عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها ابن أختها عروة بن الزبير عن قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما.

وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال له: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قال: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال أنس: افعل كما يفعل أمراؤك. عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار، فقال له سالم بن عبد الله وكان مع أبيه: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحبه.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من قصار السور.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ

إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تجاوز عن إساءتنا، امحو خطايا.

وصغيره دقيقه وجليله سره وعلنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف سقيمهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذريتهم وأقر أعينهم وأمن خوفهم.

أنفقوا علينا فأنفق عليهم، اللهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم يا رحمن، أجزل مثوبتهم، ارفع درجتهم، اللهم

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 74.
1: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. الحديث 798. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن. قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم. قال: عقرى حلقى، أو ما طفت يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: لا بأس، انفري. الحديث 799. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمره، ومنا من أهل بحجة وعمره، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمره لم يحلوا حتى كان يوم النحر. الحديث 800. عن عثمان رضي الله عنه أنه نهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة. قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. الحديث 801. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله. الحديث 802. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر. الحديث 803. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن التمتع وقال: نهاني ناس عنه فأمره به. قال الرجل: فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 804. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. باب التمتع. الحديث 805 عن عمران رضي الله عنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن. باب من أين يدخل مكة. الحديث 806 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. باب فضل مكة وبنيانها. الحديث 807 عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. الحديث 808 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. الحديث 809 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأحزاب.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وإياكم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد

0: عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تحدثنا عن الإحرام وعن محظورات الإحرام، وبعد أن أحرم الحاج واتجه إلى مكة المكرمة، أمامه دخول مكة زادها الله شرفا وتعظيما. ما معنى ذلك؟ يعني إلك صديق بجد، إلك قريب هون، هذه الزيارات الجانبية دليل عدم الشوق الكافي. زيارات، أما إذا كان رحت قبل الحج ما في مانع، لجدي إلك ابن ما في مانع، لكن دخلت في أيام الحج وفي أيامه الحرجة، هي الزيارات الجانبية مما تفقد معنى الحج. لذلك الآداب

أن يتوجه الحاج بعد إحرامه إلى مكة أولا. إذا دخل حدود الحرم، حرم مكة، قال: إذا دخلت منطقة حدود الحرم يستحب أن تقول: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار، وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. هي قبل دخول مكة. قال: يستحب إذا وصل إلى مكة أن يغتسل اتباعا للسنة قبل أن يبحث عن بيت. وين؟ أي مؤمن. بجوز بالأيام السابقة كان في أماكن للاغتسال، أما الآن ما في مجال تتغسل بمكة إلا في بيت. يعني أنا أرجح، هذا طبعا أشياء اجتهادية، لكل زمان أحكام، أما الآن مستحيل تغتسل بمكة قبل أن تدخل إلى بيت أو فندق، أليس كذلك؟ بالطريق؟ ما في بالطريق. دخلنا إلى مكة، الاغتسال قبل البحث عن بيت ما بيتناسب مع الواقع الحالي. الشيء الواقعي أن تبحث عن مقر إقامتك. أنتم أعضاء في فوج هذه المهمة العسيرة معفون منها، هذه المهمة العسيرة البحث عن مكان للإقامة، الله عز وجل يعني سخر لكم أناسا يبحثون لكم عن هذا البيت وعن هذا المقام. إذن في نقطة سأضعها بين أيديكم، إن في مكة أو في المدينة، الذي يحصل عند بعض الحجاج أنه لمجرد أن وصل إلى مكة، شوف أنت راكب طائرة وأمروك أن تلتحق بالمطار قبل 10 ساعات، أعتقد أحيانا 10 ساعات، وقبل 10 ساعات مستقبل المودعين، أغلب الظن ليلتين ملك نايم، أغلب الظن، يعني عمل مجهد مستمر. إذا أردت أن تدخل إلى مكة المكرمة مباشرة ربما تفاجأ أن تعبك الشديد وإنهاك القوى التي ألمت بك حال بينك وبين هذا الحال القلبي الرائع الذي ينبغي أن يشعر به الحاج إذا دخل مكة. فهذه نصيحة أخوية لا علاقة لها بمناسك الحج، انطلق إلى البيت واغتسل وخذ قسطا من الراحة والبس مناشف الجديدة، ولا تدخل إلى الحرم المكي إلا وأنت مستعيد لكامل نشاطك، لأنه يا أخوان البداية الناجحة يعقبها نهاية ناجحة. لئلا تقعوا في هذه المشكلة أنصحكم أن تتوجهوا إلى البيت الذي أعد لاستقبالكم، وأن تأخذوا قسطاً جيداً مديداً من الراحة، وأن تنطلقوا للطواف في أوقات يرجح أنها أقل الأوقات ازدحاماً. لو أنك انطلقت إلى الحرم بلا خبرة وكان في ازدحام شديد وهذا دفعك والآخر أزاحك والثالث عصرك وأنت أول مرة عم تفوت للحرم، أنا أريد خبرات الآخرين أن تكون بين أيديكم. اللي حجوا 30 حجة يعرفون من أين تؤكل الكتف، اللي بضم قوسين بيطلع واحد على الحرم النبوي ما عنده خبرة سابقة إطلاقا ولا أحد وجهه، بوقت الذروة يصلي الفجر، الصلاة انتهت إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام، سيجد ازدحاما لا يوصف، سيجد دفعا في ظهره لن يستطيع أن يقف ثانية أمام الحرم، لا يزال يدفع حتى يجد نفسه في الطريق، أليس كذلك؟ وين الحال صفر؟ وين زيارة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وين البكاء؟ وين الشوق؟ وين هالمقامات التي يتحدث عنها العلماء في الخطب؟ لذلك أنا أنصح إخواني مثلا صلاة الفجر، صلي الفجر واجلس لتقرأ القرآن ساعة حتى ينفض أكثر المصلين إلى البيوت، ساعة 7 بإمكانك أن تقف أمام النبي نصف ساعة أو ساعة بأكملها على الحائط مواجهة
المقام الشريف من دون أن يزعجك أحد. فاسألوا أي الأوقات يناسب أن أطوف حول الكعبة؟ لو ذهبت وقت المغرب أو العشاء ووجدت ازدحاما غير معقول، لا، في طواف الساعة 12 أيام الثنتين بالليل، أو الساعة 3 بعد الظهر يكون في حر شديد وأنت شاب معك مظلة، ممكن استعمال أثناء الطواف المظلة ممكن استعمالها. فلذلك يعني أنت اسأل أمين الفوج إنه الوقت المناسب للطواف. أنا ما بهمني طوف، المهم أن تشعر أنك تطوف. تأدية المناسك مع حصول المشاعر خشوع. والله إذا واحد منكم بكي أثناء الطواف وشعر انتشى من شدة القرب، يعرف أن هذا هو الحج، هذا هو الصلح مع الله، هذه هي حجة الفرض، هكذا أمر الله الحاج أن يحج. يعني إذا ما شعرت بالقرب، القرب يعبر عنه بالبكاء أحيانا، بالقشعريرة أحيانا، بالوجل أحيانا، بالخوف أحيانا، بالسرور أحيانا، هي مشاعر الحاج. أما يسن أن يتجنب الحاج إيذاء الناس ومزاحمتهم، وأن يتلطف ويرحم إخوانه الحجاج، ويستحب أن يكون أول عمل له حين يدخل مكة الطواف، وذلك قبل السكن وتغيير الثياب. أي علقنا عليها تعليق بسيط أنه الأكمل، لأنه كان السفر على مراحل، الآن السفر متصل. يعني أنت قبل 3 أيام ملك نايم. قال: فإذا أراد أن يدخل الحرم المسجد الحرام عليه أن يستحضر الخشوع والخضوع لله تعالى، ويبدأ الدخول برجله اليمنى قائلا: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هي أساسا دخولك للمسجد دخول من أجل الرحمة، خروجك منه من أجل الفضل. علمنا النبي اللهم صل عليه، إذا دخلت إلى المسجد قل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرجت من المسجد: اللهم افتح لي أبواب فضلك، يعني ارزقني يا ربي مالا حلالا أنفق أبواب فضلك. فضل يعني المسجد لنزول الرحمة، وخارج المسجد لاكتساب الفضل من الله عز وجل. في بشارة لكم: إذا وقع بصرك على الكعبة أول مرة هناك دعوة مستجابة، اطلب واتمنى. حينما تدخل البيت الحرام وحينما تقع عينك على الكعبة المشرفة أول مرة، هكذا ورد في السنة، هناك دعوة مستجابة. وإذا كنت بطلا تسأل الله خير الآخرة قبل خير الدنيا، خير الآخرة قبل خير الدنيا، الدنيا زائلة. اللهم اهديني، اللهم اهدي بي، اللهم دلني عليك، اللهم لا تجعل حوائجي إلا إليك. يعني ما بعرف شو بيقول لكم، ساعة ادعي، معلش 3/4 ساعة، نصف ساعة، ساعتين ادعي. عندك شغلة هناك؟ شغلة ثانية؟ عندك شغلة ثانية بمكة؟ شغل ثاني ما في إطلاقا. شغلتك الدعاء، شغلتك المناجاة، الاتصال بالله عز وجل. فحينما تقع عينك على الكعبة المشرفة اجلس، اجلس وادعو، أو قف مثل بعضها، لكن ينبغي أن تدعو، لأنه لك عند الله دعوة مستجابة، لك دعوة مستجابة إذا نظرت إلى الكعبة، ولك دعوة مستجابة إذا التزمت الملتزم. الملتزم تحت باب الكعبة بين الحجر. وأقول لكم يا خيبة الحاج إذا اشتغل في عرفات بغير الدعاء، يا خيبته، يا خسارته وقد أتى من بلاد بعيدة وقد دعاه المولى ليتجلى على قلبه، دعاه ليستجيب دعاءه، دعاه ليغفر له، يا خيبة الحاج ويا خسارته إذا وقف في عرفات وتحدث
في أي موضوع مهما كان جليلا غير الدعاء، هذا مقام الدعاء. لذلك من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. أنت في ضيافة أكرم الأكرمين، أنت في ضيافة رب العالمين، أنت تأتي إلى هذه البلاد ليس لك أهل ولا تجارة ولا مصالح ولا منافع. أنا مرة أول حجة بعرفات كان حر شديد، ناقشت نفسي قلت يا رب لو أن الإنسان خلى هذا المكان من الإقبال عليك والله ما له معنى، أن يأتي الباكستاني من عشرات ألوف الكيلومترات يدفع بالطائرة حوالي 200,000، إحنا عندنا أرخص شيء عندنا، فإنسان يدفع له حق بيت تقريبا ليقف في هذا المكان كالصنم، مو معقول. ليس هذا هو الحج يا رب، الحج لقاء معك. لذلك لبيك اللهم لبيك أساسها نداء تسمعه، تعال إلي يا عبدي، تعال في ضيافتي، تعال لأريحك من هموم كالجبال. قال فإذا وقع بصره على الكعبة المشرفة رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وقد ورد أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤيته للكعبة المشرفة، فليكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء ما استطعت. والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور.
2: من أول سورة النبأ إلى الآية 17 نهاية سورة الطارق.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة النبأ إلى الآية 17 نهاية سورة الطارق.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا أصحابه جميعا، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة

فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان

إن هذا آخر نداء في هذه الصورة الكريمة، وقد قلت إن الصورة الكريمة هي أكثر صور القرآن الكريم نداء للمؤمنين، فيها 16 نداء. كان أولها الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وجاء هذا النداء الأخير: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. كان أحد المسلمين يسمى بديلة، كان له تجارة في الشام، وقد مرض مرضا أشرف فيه على الموت، فأعطى تجارته لرجلين كانا نصرانيين، أحدهما تميم الداري وقد أسلم فيما بعد رضي الله عنه، والآخر عدي بن بداء، وقال: أرجو أن توصلوا هذه لأهلي، أي هذا المتاع الذي معه. وكان في هذا المتاع جام كأس من فضة مرصع بالذهب، فلما أخذا المتاع، أعني تميما وصاحبه، أخذوا الجام وهو الكأس المرصع بالذهب وباعوه بثمن مرتفع لأنه فضة وذهب. ولما أعطي أهل بديل المتاع عرفوا أن فيه جاما كأسا ولكن لم يجدوه، فرفعوا الأمر إلى الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، فجيء بهذين تميم وصاحبه وحلف اليمين أنهم لم يأخذا إلا هذا المتاع ولم يأخذا الكأس الجام. ثم وجد الجام في الشام، وسئل الذي عنده: من أين جئت بهذا؟ قال: اشتريته من تميم وصاحبه. فجيء بهما، ثم قام رجلان من أصحاب بديل وأقاربه فحلفا أن هذا الجام لصاحبهما، وحلفا أن شهادتهما أحق من شهادة تميم وصاحبه. وبعد هذا اليمين حكم على تميم وصاحبه أن يغرم ثمن الجام، وكان هذا الذي حكم به النبي عليه وآله الصلاة والسلام. هذه هي قصة هذه الآيات يا أخوة. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، أي إذا مرض أحدكم وأشرف على الموت فهناك وعند وصيته ينبغي أن يشهد اثنان ذوى عدالة منكم، فإن لم يكونا منكم أي مسلمين فآخران من غيركم من غير المسلمين. إن أنتم ضربتم في الأرض أي كنتم في تجارة فأصابتكم مصيبة الموت، يعني قرب أجلكم ودنا، تحبسونهما من بعد الصلاة، أي تحبسون هذين الشاهدين من بعد صلاة العصر إن كانا مسلمين، أو من بعد صلاتهما التي يصلونها إن كانوا من غير المسلمين، فيقسمان بالله: إن ارتبتم أي إن شككتم في أمرنا فإننا لا نشتري بالدين ثمنا ولا نكتم شهادة الله أبدا. لماذا؟ لأننا إذا كتمناها وإذا اشترينا بديننا ثمنا فإنا من الآثمين الذين يتحملون الإثم. يقول الله: فإن عثر على أنهما استحق إثما، أي إذا اطلع بعد ذلك على أن هذين الشهدين كانا كاذبين واستحقا إثما في شهادتهما، فآخران يقومان مقامهما، أي يؤتى برجلين آخرين يقومان مقام هذين ليشهدا
شهادة أخرى من الذين استحق عليهم الأوليان، أي من الذين هم أقرباء للميت استحق الأوليان وكانوا أولى بالميت من الشاهدين الأولين، الأوليان الأقربان من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله، يعني هذان الشاهدان الأخيران القريبان للميت يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، شهادتنا أصح من شهادتي الرجلين السابقين، وما اعتدينا، لا نعتدي والله في شهادتنا، إنا إذا لمن الظالمين، أي إذا اعتدينا وكذبنا فإنا إذا من الظالمين. يقول الله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي هذا الحكم يجعله أقرب لكي يأتي هذان الشاهدان الأخيران بالشهادة صحيحة على وجهها، أو يخاف أن يخاف الشاهدان الأولان أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يعني هذا الحكم الذي شرعناه لكم حتى يخاف أي إنسان يريد أن يكذب في شهادته بأنه إن كذب فسيأتي رجل آخر يشهد شهادة صحيحة ويكذبه في شهادته كما كان مع تميم وصاحبه حينما جاء الشاهدان الآخران فكذبوهما وردوا شهادتهما. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، ثم يقول الله واتقوا الله واسمعوا أيها المؤمنون فإن الله تبارك وتعالى سيجزيكم إذا اتقيتموه وسمعتم ونفذتم أوامره التي أرشدكم بها، والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين يعرضون عن الحق والذين يخرجون عن الجادة.

يعقوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.

أحدا من العالمين. تحدثت الآيات هنا عن يوم القيامة، وعادت للحديث عن سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، كما حدثتنا عن أهل الكتاب في أثناء السورة الكريمة. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ الرسل جميعا، ولكن الرسل تأدبا مع الله تبارك وتعالى يقولون لا علم لنا، فإنك أنت الأعلم يا رب، وأنت علام الغيوب، أنت عالم الغيب والشهادة. ثم تتحدث الآيات عن ما كان من الله تبارك وتعالى مع نبيه عيسى، وقد من عليه بالمنن الكثيرة، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم. ونرى هنا يا أخوة أن هذه الآية جاءت بلا حرف عطف، لم يقل وإذ، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. ثم يبين الله هذه النعم، إذ أيدتك بروح القدس جبريل عليه السلام تكلم الناس في المهد وكهلا، تكلمهم في المهد وتكلمهم وأنت كهل، حتى يعلم الناس أن الله تبارك وتعالى أبقاك بعد أن ولدت، تكلمهم وأنت في المهد، وتكلمهم في حال الكهولة، تكلم الناس في المهد وكهلا. هذه نعمة أولى. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، علمتك الكتابة أي ما يكتب به وما تكتب به الأشياء التي تريدها، والحكمة هي أن تميز بين الأشياء وأن تختار ما فيه الخير وأن ترفض ما ليس كذلك. وأما الثالثة فهي أنني علمتك التوراة والإنجيل، والتوراة هي التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم من قبل، والإنجيل هو الذي أنزله الله عليك يا أيها النبي. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ثم تحدث الآيات عن ما أنعم الله به تبارك وتعالى على نبيه عيسى صلى الله عليه وسلم، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وبعلمي وبإرادتي وبرضاي فتنفخ فيها، أي في هذه التي هي كهيئة الطير فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. قيل الأكمه الذي ولد أعمى، وقيل الذي ليس له في وجهه محل للعينين، والأبرص والمصاب بالبرص. وقالوا يا أخوة إن البرص حتى أيامنا هذه التي تقدم بها العلم، التي تقدم فيها العلم، ليس له دواء، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذني، أي تحيي الميت

0: هذه الأمور ظن بعض الناس أنها أمور من الطب، أي الطب يستطيعها، ولذلك قالوا معجزة عيسى كانت من نوع الطب الذي اشتهر به الناس في زمانه، وهذا كلام غير صحيح، لأنه لم يثبت أن الناس في عهد سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم اشتهروا بالطب. وثانيا، لأن الأشياء التي ذكرت لا صلة للطب فيها البتة، فكونه يخلق من الطين كهيئة الطير وينفخ فيها فتكون طيرا، الطب لا يستطيع مثل هذا. وكونه يبرئ الأكمه الذي ولد أعمى أو الذي ليس له عينان في وجهه، أيضا الطب لا يفعل هذا. وقد تقدم الكلام عن الأبرص، وبينا أن العلم الحديث والطب الحديث يعترف بأنه لا يستطيع علاج البرص، وأن إحياء الموتى كذلك ليس مما يستطيعه الطب. إذن القول الذي مر بأن معجزته صلى الله عليه وسلم كانت من نوع الطب كلام غير دقيق. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، أي كففت ومنعت بني إسرائيل عن إيذائك حينما أرادوا قتلك وصلبك حينما جئتهم بالمعجزات، فقال الكافرون منهم إن هذا إلا سحر مبين. هذه نعم الله تبارك وتعالى على سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم. وبقيت آيات كريمات نفسرها في الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا صحابته جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المؤمنين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM إعلانك.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطر
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا وبنحكيك
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله تعالى بحكمته قد أبقى بعض الأشياء وجعلها نسكا، أراد أن يجعل الناس على ذكر من أصول الدين من خلال بعض القضايا الحسية، منها ما نجده من السعي بين الصفا والمروة الذي يبين أن هنالك فكرة التوكل على الله مع ضرورة الأخذ بالأسباب. ولذلك أنت أيها الإنسان أمام ظروف الحياة يكون لك حالان، حال تسير فيها مع الأسباب وهذا واجبك، وتجتهد وتجد وترتب وتنظم إلى غير ذلك، كما فعلت أمنا هاجر عندما أخذت تطوف بين الصفا والمروة، تصعد الجبل تنزل تركض في مسير الوادي ثم تصعد المروة إلى غير ذلك. لكن هذا هو انشغال الجوارح، لكن ماذا عن القلب؟ إنه متوكل على الله، وبهذا يجمع المسلم الكرام الصادق بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. نحن لا نؤمن بالسبب لكننا نأخذ به، حبة الدواء هي من الأسباب، الدعاء من الأسباب، ولكن الذي يفعل الشيء هو الله تعالى. هذا درس على غايم الأهمية ألقاه الله تعالى أيها الكرام، حتى لا تعتمد على أسبابك وحدها فتكفر بالله، وحتى لا تعتمد على إيمانك بالله فتهدر الدنيا. وإلا لمذا خلق الله تعالى الحياة، ولماذا خلق الدنيا، ولماذا جعل لها أسبابا؟ ومن هذا الباب كما قال نبي الله يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إذن خذ بالأمل وخذ بالسبب واعمل واجتهد، هذا من الدروس الهامة أيها الكرام. ولذلك كثير هم الذين يذهبون إلى تلك الديار، لكن هل انتبهوا لهذا المعنى؟ إلى أن أمنا هاجر ركضت وسارت وفعلت، ثم كانت المعجزة الإلهية بنبع ماء زمزم بقدرة الله تعالى عندما نزل جبريل ينفذ أمر الله. وبهذا يتآلف الأمر بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله. جعل الله ياكم ممن يؤمنون بالإسلام كله أخذا بالأسباب توكلا على الله، والحمد لله رب العالمين.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يلتقي مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إذ تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة وتحقق الأمن فيها. وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية محمد الخليلة يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة ويطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم. إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم إصابة خطيرة جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان في جنوب لبنان. إيران تعلن أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء الحرب. وإلى الحالة الجوية، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق مع فرصة لهطل أمطار خفيفة في شمال ووسط المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية. حياة FM، لحياة طيبة.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. دأب حجاج بيت الله الحرام التوجه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة المسجد النبوي الشريف والمكث فيه وحيازة شرف المجاورة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما قبل الشروع بأداء المناسك، امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أي المسجد النبوي. والصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد عدا المسجد الحرام. في الحديث: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وللمدينة النبوية في قلوب المسلمين مكانة عظيمة، وأي مكانة، إذ هي مهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي المكان الذي احتضن دعوة الإسلام يوم أن كانت الدعوة في مهدها لا تجد من ينصرها. فكانت المدينة وأهلها أهل النصرة والمناصرة وأهل الحماية والتوفية بالصفقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلوا كل شيء عندهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون لهم الجنة، فوفوا بالعهد مع رسول الله وباعوا الدنيا لقاء ما وعدهم به عليه الصلاة والسلام، فربح بيعهم. فكانت المدينة المنورة بذلك مأرز الإيمان ومستقره وملجأه عند تكاثر الفتن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي ينقبض ويستقر هناك. ومن يزر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بحالة من الطمأنينة والهدوء والسكينة التي لا يشعر بها في أي بقعة أخرى من العالم، ويشعر بحالة من البركة من النادر أن يتحصل عليها إلا في تلك المدينة الجميلة الهادئة، وما ذاك إلا لدعاء حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم لها بالبركة. إذ جاء في الحديث أن الناس في المدينة كانوا إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه وقال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنه دعاك لأهل مكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. فكانت البركة كل البركة فيها. إن زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست زيارة لمدينة من المدن فحسب، بل هي اقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن تقف في رحلتك هناك على كل شاهد وعلى كل مشهد من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتذكر وأنت تمشي في تلك الشوارع والأزقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف هنا ومشى هناك، وأن تتنفس من نفس الهواء الذي تنفسته رئته الطاهرة صلى الله عليه وسلم. بل إن نعلك اليوم لعلها تقف في مكان داسته نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة. من يقف هناك تختلط مشاعره وتتبعثر أفكاره، ويشعر كأنه كان قد ضاع في زحام الدنيا، وما أن وصل إلى المدينة حتى عرف طريق هدايته واستقرت نفسه. أما أعظم دروس تلك الزيارة فدرسان: الأول اقتفاء أثره هناك في مدينته صلى الله عليه وسلم، وتتبع الأماكن التي كان يحب أن يجلس أو أن يقف فيها، فمن المحراب إلى الروضة، ومن الصفة إلى البقيع، ثم إلى قباء، ومنه إلى أحد، ليكون ذلك الاقتفاء المكاني حافزا عظيما لاقتفاء أثره وتتبع سنته وسيرته في الحياة. والثاني زيارة قبره والوقوف أمامه والاعتراف بعظيم فضله ورفيع مكانته والتذلل بين يديه. ففي ذلك الموقف يتذكر العبد عظيم فضل الله عليه ببعثة خير البشر صلى الله عليه وسلم، ويحسن بالعبد أن يقف فيستغفر الله تعالى على ما أسرف من ذنبه. فلعل ذلك الوقوف والانكسار أن يكون سببا في غفران الله تعالى لذنوب العبد المنيب. يقول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أيها الكرام، معاشر المستمعين والمستمعات، من لم يكتب الله تعالى له أن يكون في جمع الحجيج في هذا العام، فهذه فرصة ذهبية لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت في مكانك، نعم وأنت في مكانك، ففي الحديث إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، وإن لك حظا ونصيبا كبيرا من العمل لتحصيل ذلك الأجر، وذلك من خلال حسن اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه واتباع سنته وتمثل عظيم أخلاقه في الحياة. ولك أيضا نصيب وافر من ذكره والصلاة عليه. أيها الكرام، أيام ذي الحجة الغالية فرصة عظيمة لا بد من استثمارها في السير على منهجه صلى الله عليه وسلم وتتبع جميل خصاله والإكثار من الصلاة عليه. فالوقت ثمين والسائرون على النهج قلة، وتصبير القلب على فراقه مطلوب حتى نلقاه على الحوض فننعم بالسقيا وجميل اللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الله أكبر ولله الحمد.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: زورونا في مجمع ماجيك جرو، ضاحك ياسمين خلف فايف بيمول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.

أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم آمين. إخواننا جمهورنا الكريم إخوة وأخوات حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. في هذه العجالة من الوقت ننطلق من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. يعني الأيام مش كلها زي بعض، مثلا يوم الجمعة عند الله تعالى له شأن عظيم، هناك سورة الجمعة إعظاما وتكريما لهذا اليوم الذي فيه يجمع المسلمون في صلاة الجمعة وخطبة الجمعة ودرس الخلاصة. إذن هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة شهر النفحات، شهر التجليات، شهر الأعطيات، شهر البركات، شهر المضاعفات. ماذا نقول؟ الكلام لا ينتهي. هذا الموسم كيف الطالب اللي عنده امتحان توجيهي أو عنده امتحان البكالوريوس أو أيا كان يجتهد ليلا نهار، بطلب من أمه ووالده الدعاء: أبوي يا أمه ادعوا لي، يعني أن الله تعالى يوفقني في أن أجتاز هذا الامتحان، لأنه هذه أيام مصيرية ونحن بالنسبة لنا هذه أيام استثنائية، الأجور فيها

يضعف ما لا تحسبه الحواسيب. ولذلك ينبغي أن ننتهز هذه الأيام وأن نستغل هذه الأيام فيما نستغله: صدقات، تلاوات قرآنية، إصلاح بين الناس، ذكر لله عز وجل بما تشاء، سبحان الله، الحمد لله، والله لا إله إلا الله، والله أكبر، أيا كان الذكر، يعني اشغل لسانك وقلبك وعقلك بهذا الذكر، ولتكن حاضر الفطنة وحاضر العقل والقلب والفؤاد حتى تذكر ربك بملء إمكاناتك وطاقاتك. إذا هذه الأيام استثنائية، هذه الأيام فضلة في ميزان الله، في اعتبار الله عز وجل. نستغل هذه الأيام بأعمال ندخرها عند الله، قل يا رب العالمين هذه الأيام ادخرناها عندك حتى تلقانا وأنت راض عنا، ونلقى رصيدا ضخما عندك ببركة ما اجتهدنا من عبادة في هذه الأيام. وفقنا الله وإياكم للصيام في هذه الأيام، للقيام في هذه الأيام، لتلاوة القرآن في هذه الأيام، للادخار عند الله في هذه الأيام. ألا فلتستغل، ألا فلتستثمر، من يشتري، يعني يكون في أيام أوكازيون بتلاقي الجمهور على البقالات أو الدكاكين أو غيره حشد، إيش فيه إيش فيه، قال فيه أوكازيون عند ربك الآن، فيه مضاعفات. ألا فلنحتشد عند بيوت الله أو في بيوتنا ونحن نتلو كلام الله. بارك الله لنا ولكم في الأعمال الصالحة التي سنلقى بها ربنا إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لصيام وقيام وتلاوات ندخرها عند الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بارك الله لنا ولكم في هذه الأيام أيها الكرام الأعزاء، إخوة وأخوات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله والبركات لأمتنا ولكم جميعا. نسأل الله أطيب الأوقات، تفريج الكربات، يا مجيب الدعوات، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله والبركات.

0: حياة أف أم، ضلك معنا.
1: من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم، نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

0: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 0600 55 99.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضاريف فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. صوت حياة مع ليث الجبور

تسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 البلقاء وصلت، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذن مستمعينا الكرام، قبل أيام زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين والتقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ. كوني ذكرت دونالد ترامب خلينا نذكر اسم الرئيس الصيني، طبعا الأسماء كلها صعبة مش بس الرئيس. في بكين كان الحديث، طبعا ترامب قبل ما أقول شو صار في بكين، ترامب كان يعني أحضر معه إلى هذه الزيارة أكبر رؤوس الأموال وأغنى وأثرى الرجال وأقوى اقتصادات شركات في الولايات المتحدة الأمريكية، تقريبا 30 واحد. خلال هذا اللقاء خرجت كثير من المقالات سواء عبر الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا ما تم الحديث عنه من قبل بعض المسؤولين الأمريكيين الذين الصينيين عفوا، الذين أشاروا بطريقة غير مباشرة إلى مصطلح سياسي قديم. هذا المصطلح يعرف باسم فخ ثوسيدوس. ما هو هذا الفخ؟ وشو يعني هذا المصطلح؟ أصل هذه التسمية هي من المؤرخ اليوناني القديم ثوسيدوس. هذا المؤرخ اليوناني يا أخوان كتب عن حرب ضخمة، هذه الحرب وقعت قبل آلاف السنين، ما يسمى بالصراع المدمر بين أثينا وأسبارتا اللي استمر أكثر من 3 عقود للسيطرة على اليونان القديمة. لخص المؤرخ اليوناني القديم ثوسيدوس هذه الحرب أو سبب الحرب بقوله: ما جعل الحرب اليوم لا مفر منها هو نمو قوة أثينا والخوف الذي أثاره ذلك في أسبارتا جعل الحرب حتمية. يعني يا أخوان خلينا نسقط المثال على واقعنا اليوم، لما تطلع قوة جديدة بالعالم وتهدد مكان القوة المسيطرة، غالبا التوتر والخوف بينهما قد يقود إلى صدام، وقد يتطور هذا الصدام إلى حرب. اليوم كثير من المحللين السياسيين يقولون أن العلاقة بين الصين وأمريكا تشبه فخ ثوسيدوس، بمعنى أن اليوم الولايات المتحدة تتخوف من هذا النمو الكبير للصين، ومش بس على المستوى الاقتصادي، على مستوى الطاقة، على مستوى التكنولوجيا، على مستوى يعني العسكر، الأمور العسكرية حتى عسكريا. فاليوم الصين قاعدة تنمو بشكل كبير، والولايات المتحدة هي المهيمنة والمسيطرة على المنطقة وعلى العالم ككل. فاليوم تنظر الولايات المتحدة إلى هذا النمو قد يهدد هذه السيطرة. مثل ما قلت الصين تصعد من سنوات، طبعا مش جديد، تصعد عسكريا، تصعد اقتصاديا، تصعد تكنولوجيا. الولايات المتحدة تخشى إذا استمر هذا النفوذ أن تخسر، أو هذا الصعود أن تخسر نفوذها وتخسر هيمنتها العالمية وتفوقها على كل دول العالم سواء عسكريا أو اقتصاديا. المؤرخ اليوناني يقول الموضوع يبدأ بخطوتين، وهذا ما حصل في الحرب القديمة مثل ما قلت اللي حدثت قبل أكثر من 3000 سنة. يقول اليوم أن القوة الصاعدة اللي خلينا نقول عنها أثينا قديما، الصين حاليا، اليوم تشعر بثقة متزايدة. اليوم تشعر أنه أنا لازم يكون لي دور أكبر في النظام الدولي، اليوم لازم يكون لي في بعض القواعد تتغير لصالحي أنا كقوة صاعدة بسبب الثقة اللي موجودة عند هذه القوة الصاعدة. القوة المهيمنة خلينا نسميها أسبارتا قديما، اليوم أمريكا حاليا، اليوم هذه القوة المهيمنة مثل ما قلت تشعر بالخوف والقلق من هذه القوة الصاعدة. فاليوم أي حركة من القوة الصاعدة قاعدة تفسرها القوة المهيمنة على أنها قد تكون حركة عدائية، تخاف تخسر نفوذها، تخاف تخسر هيمنتها. أي حركة اليوم قد تكون هذه الحركة سبب في صدام مباشر بين الطرفين، فيزيد الشك، يزيد الخوف، وممكن أزمة صغيرة تعمل حرب. لذلك أذكركم لما إجا ترامب قبل سنة وشوية وعاد في ولاية ثانية على البيت الأبيض، فرض الرسوم الأعلى على الصين، طبعا بعدين تراجع، اشتغل على موضوع التكنولوجيا والجيل الخامس من الانترنت وجوجل وهواوي، اشتغل على موضوع المخدرات التي كما قال تهرب، وتحديدا مادة الفنتانين التي تهرب من كما يقول ترامب من الصين باتجاه المكسيك ومن المكسيك باتجاه الولايات المتحدة. فصار يحاول اليوم أن يبحث عن أعذار وعن أسباب
تجعل اليوم يحاول أن يؤخر الصين في هذا الصعود القوي والكبير اللي وصل إلى كل العالم. وفي نقطة مهمة جدا يا أخوان، في باحث أمريكي اسمه جراهام أليسون رجع هذا المصطلح للواجهة من جديد، يقول أنه هو وفريقه يعني درسوا حالة العالم آخر 500 سنة تحديدا، آخر 500 سنة، قالوا في آخر 500 سنة صار في 16 حالة مواجهة بين قوة صاعدة وقوة مهيمنة. آخر 500 سنة في العالم صار في 16 حالة مواجهة، يعني 16 صدام بين قوة صاعدة وقوة مهيمنة. من 16 12 حالة انتهت بحرب، وفقط 4 حالات قدروا يتجنبوا الصراع الدامي أو الحرب عبر تفاهمات وتسويات. يعني اليوم السؤال، هل ستكون هناك حرب بين الصين وأمريكا؟ هل ستكون هناك حرب حتمية في السنوات القادمة بين هذه القوة الصاعدة والقوة المهيمنة الولايات المتحدة؟ الخبراء يقولوا لا، مش شرط تصير في حرب، لأنه أحيانا أنت اليوم ممكن تحل هذه المشكلة مش بالقوة، ممكن تحلها بالتفاهم وتبحث عن اتفاقيات، هذه الاتفاقيات تحقق مصلحة الطرفين الصاعد والمهيمن، فالعالم لا يتجه إلى مواجهة بين هاتين القوتين. فاليوم هذه الأسئلة تطرح كثيرا، خاصة مع زيارة الرئيس الأمريكي ووجود أكثر من 30 من أكبر شركات العالم، وتحديدا اليوم هذه الشركات المعنية في التكنولوجيا والتصنيع في الولايات المتحدة كانت قد رافقت دونالد ترامب في زيارته إلى الصين. طبعا التقارير الأمريكية تقول أن المسؤولين اللي رافقوا ترامب ورؤوس الأموال التي رافقت ترامب خلال زيارته للصين استبدلوا هواتفهم الشخصية واستغنوا عن الهواتف الشخصية واستبدلوها بهواتف أسميت بالهواتف النظيفة، خوفا من سرقة البيانات والمعلومات من قبل الصين. وقالوا حتى طريقة التواصل تغيرت، بطلنا نعتمد كثيرا على التكنولوجيا، صرنا نعتمد على الوثائق الورقية حتى ما يكون في هناك اختراق لأي معلومات من قبل الصين للولايات المتحدة. طبعا هاي المخاوف الأمريكية مثل ما قلت قد تكون مبررة، لأن هذه القوة صاعدة وهذه القوة اليوم تتفوق على كثير من الدول في موضوع التكنولوجيا والاقتصاد. طبعا الصين تنفي ذلك نفيا تاما وتؤكد انه احنا اليوم ابدا يعني اي زيارات رسمية راح نلتزم بموضوع البيانات ونلتزم بالقانون وما راح يكون في اي يعني خرق لهذه الاتفاقيات. بعد ان انهى دونالد ترامب زيارته للصين يومين وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين، يومين مثل ما قلت بعد ما خلص ترامب زيارته، يعني وكأن العالم اليوم يتسابق وخاصة الدول الكبيرة تتسابق لزيارة الصين. خلص ترامب من هون يومين استقبل الرئيس الصيني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مشهد اليوم، يعني يعيد إلى الواجهة. إذا تذكرون الزيارة التي شملت أو زارها فلاديمير بوتين الصين بشهر 9 السنة الماضية، عندما كان هو ورئيس الوزراء الباكستاني وأيضا الرئيس الكوري الشمالي، وكانوا الأربعة ماشيين مع بعض، وفي لحظة من اللحظات يعني كان المايك مفتوح وقالوا جملة، هذه الجملة أثارت حفيظة دونالد ترامب اللي قال يعني بمعنى أنه اليوم كانكم قاعدين تتآمروا على الولايات المتحدة. فاليوم المشهد يوصل رسالة واضحة أن الصين أصبحت لاعب أساسي، الصين يسعى الجميع لكسب الصين، أو خلينا أقول على الأقل لتجنب خسارة الصين. اليوم واضح أن روسيا والولايات المتحدة بكل الطرق اللي موجودة عندهم قاعدين يحاولوا يحافظوا على علاقة مستقرة مع بكين، لأنه اليوم الصين مش مجرد مثل ما قلت هي قوة اقتصادية فقط، لا، أصبحت رقم صعب في التكنولوجيا، رقم صعب في الطاقة، رقم صعب في الأمور العسكرية. وما أعلن عنه وتم الكشف عنه من القوة العسكرية المعنية بالتكنولوجيا مثل الطائرات المسيرة وغيرها من الصواريخ الموجهة الذكية، يعني كانت فوق الخيال. فاليوم اللافت أنه التقارب الصيني الروسي كأنه رسالة لواشنطن، كأنه رسالة لأمريكا، إحنا اليوم كعالم مش كثير موافقين على على على أن يدور العالم حول القطب الأمريكي فقط، إحنا قدام نظام دولي جديد، لازم هذا النظام الدولي تتغير ملامحه وتتشكل ملامحه. طبعا اليوم البعض يقول طيب إيش اللي يجمع الصين وروسيا، يعني ما هي طبيعة العلاقة بين الصين وروسيا، وهل فعليا الصين بحاجة لروسيا ولا روسيا بحاجة للصين؟
خلينا أقول لكم أن العلاقة غير متكافئة فعليا. العلاقة هي لصالح الصين، يعني كل الاتفاقيات اللي وقعتها موسكو مع الصين أو روسيا مع الصين كلها خلينا أقول في معظمها تأتي وفق الشروط الصينية وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة والاقتصاد. يعني الصين اليوم هي أكبر شريك تجاري لروسيا، بالمقابل روسيا لا تمثل سوى 4% بس من التجارة الخارجية للصين. فاليوم الصين تصدر إلى روسيا أكثر من أي بلد، واقتصادها أكبر بكثير من الاقتصاد الروسي. لكن طبيعة هذا التقارب اليوم في عقوبات غربية على الطرفين، وتحديدا على روسيا. فروسيا تبحث عن تعميق علاقتها مع الصين، والذي وطبعا وخلينا أقول لكم أنه هذا التعميق استفاد منه الصين. اليوم شركة هواوي، إذا بعطي مثال بس لشركة واحدة مثل شركة هواوي الصينية، الولايات المتحدة فرضوا على شركة هواوي الصينية عقوبات، وأبعدوهم عن شبكة الجيل الخامس 5G، وأبعدوهم عن الـ الـ الـ الـ الأمور لها العلاقة بمحركات البحث مثل جوجل. فاليوم شركة هواوي الصينية استفادت بسبب هذه العقوبات الأمريكية من الطلب الصيني، من الطلب الروسي عليها. اليوم تصبح هي الركن الأساسي في قطاع الاتصالات في روسيا، هي شركة هواوي الصينية. العلاقة خلينا نقول مصلحة متبادلة، لكن هذه المصلحة المتبادلة أكيد لا تقارن بمصلحة الصين وقوة اقتصاد الصين مقارنة بروسيا، فلربما يكون هذا هو سبب هذا التقارب الروسي الصيني.

0: يا اخوان اليوم يمكن اخر يوم دوام عند كثير من الناس، خاصه الناس اللي رتب امور الاجازه يوم الاحد الجاي عشان يظل معطل طول اجازه العيد او طول عطله العيد. الاحد الجاي على قولة احد الشباب ياتي بنكهه الخميس، الاثنين وقفه عرفه، الثلاثاء او الاثنين عيد عطله عيد الاستقلال، الثلاثاء وقفه عرفه ان شاء الله، واربعاء وخميس كل عام وانتم بخير يبدا ايام التشريق او يبدا ايام العيد. الرواتب نزلت قبل العيد، نعم. المفروض اليوم يا نس أنا بحكي على القطاع العام والمتقاعدين، الرواتب نزلت قبل كم يوم، خلينا نقول هيك رسميا تبدأ بالنسبة لكثير من العائلات تحذيرات العيد. كثير من الناس اليوم يقول لك أنا يعني صح الأيام فرح وسرور، لكن شوي إحنا متخوفين من الإجازة الطويلة، لأنه الإجازة الطويلة مصاريف أكثر، فكل ما زادت الإجازة كل ما زادت المصاريف. اللي اليوم بالنسبة إلى يوم آخر يوم دوام بعتقد الإجازة أكثر من 9 أيام، وفعليا إجازة طويلة. إحنا لما نحكي عن العيد دائما نتحدث أنها مناسبة للفرح، مناسبة للتكافل، مناسبة لصلة الرحم، مناسبة حتى للراحة النفسية للناس المضغوطين وتعبانين بشغلهم ويعني مضغوطين في العمل. فبعتقد اليوم أحيانا كثير من الناس ينظر إليها أنه لا يعني أنا كمان بتزيد المصاريف. بعتقد اليوم سوء التخطيط هو اللي يخلي كثير من الناس تدخل بهذا الضغط وهذا التوتر اللي المفروض أنت ما تعيشه أبدا بأجواء العيد، اللي المفروض أنت تدخل بأجواء راحة نفسية، أجواء طمأنينة. الإجازة بحد ذاتها الطويلة المفروض أن تكون فرصة اليوم لأن يعني أشحن الطاقة النفسية اللي عندي، أكسر الروتين، أشوف الناس اللي أنا أحبهم واللي من زمان ما شفتهم مثلا، أقعد أكثر مع العائلة الممتدة مع أبنائي، بدل ما يمكن يتحول البعض بيقول لك الموضوع وهذا ما خليني أقول نسمعه كثير صراحة الأيام هاي، يقول لك والله العيد الفترة الأخيرة صار يتحول لعبء عند كثير من الناس. يا أخوان مش ضروري تكون كل أيامك في العيد أو في هذه الإجازة مليانة نشاطات مكلفة، يعني يوم يومين بكل هالإجازة، باقي الأيام عادي استمتع بوقت بسيط يعني مع العيلة بالبيت، يعني استمتع بوقت بسيط مع زيارة الأصدقاء، مع مكان عام مجاني. اليوم مش شرط تروح على مكان تدفع دخولية 10 دنانير على الشخص. الإجازة الطويلة نعم هي فرصة ممتازة، لكن كثير من الناس اليوم يقول لك أنا كيف بدي أنا اليوم أقضي هذه الإجازة الطويلة بدون ما أصرف، بدون ما أصرف. البعض يقول لك أنا طول السنة مضغوط بالشغل أو الدراسة أو المسؤوليات اليومية، فأنا اليوم عندي إجازة طويلة، هذه الإجازة بدي أحاول أني أستثمرها، أستغلها للراحة، بدي أبتعد شوي عن هذا الروتين اليومي حتى أحس حالي يعني فعليا عشت أيام جديدة. لكن حتى تتحقق هاي الراحة بدك اليوم تفكر أنا كيف أيضا أدير أموري. فيعني خاصة يا أخي أقول لكم أنه اليوم مع عيد الأضاحي كثير من الناس وخاصة الناس اللي يقدر يضحي يعني يفطر على معلاق بعدين قهوة معمول، والمساء كعك وشوكولاتة بعدين يرجع على قهوة معمول، وبالليل يمكن يشوي نص كيلو لية وبالآخر على الطوارئ من التخمة. فأنا بعتقد اليوم قديش مهم يعني تعشى وتمشى زي ما يقول المثل، قصدر أخوي عدي بعد ما يعني بدل هالإفراط بالأكل. أعتقد اليوم قديش مهم نكون حريصين، يمكن احنا كنا نحكيها برمضان لأن الواحد صايم 30 يوم، المعدة تعودت الصبح يعني ما في أكل، فيمكن البعض يصير عندهم نوع من التلبك المعوي خاصة الصبح مع الكعك والمعمول. لكن برضو عيد الأضحى بتصير كثير من الناس اليوم وتستقبل أقسام الطوارئ في المستشفيات عدد كبير من الحالات اللي يصير عندهم التلبك معوي أو يعني بيصير عندهم تخمة بسبب الإفراط في الأكل، أو خلينا أقول مش الإفراط بل التنوع الغير صحي وغير صحيح في الأكل من معمول وشوكولاتة إلى معلاق ولية بالليل. فكثير مهم هذا الموضوع. في أشخاص يمكن اليوم بيقول لك أنا لما أحكي عن العيد هو فرصة لتعزيز العلاقات العائلية والاجتماعية. كثير من الناس اليوم ضغط الحياة وسرعة الحياة وعدد ساعات العمل الطويلة خلى ما يشوف كثير من الأهل والقرائب بشكل مستمر، فبيقول لك أنا اليوم شغلي وانشغالي حرمني من هذه الزيارات، لفترات طويلة. أنا يمكن اليوم ما قدرت إلا أمر سيارات قصيرة، فاليوم أقدر أزور بيت أختي، بيت عمتي، بيت خالتي، أصل أرحامي، الأهل، الإخوان، الأبناء. الإجازة الطويلة فرصة إخوان، فرصة. لكن أنا بدي أحكي بهذا الموضوع خاصة اليوم على موضوع التكيف، التكيف مع مصاريف العيد ومع الإجازة الطويلة. يعني أنا سامحوني بس بدي أحكي عن ظاهرة، وبديش أسميها ظاهرة بل إحنا صرنا نشوفها يمكن عند بعض الناس الفترة الأخيرة. كان يعتقد أنه العيد يعني زي السباق، مين يصرف أكثر، مين يجيب خلينا نقول الضيافة أفخم، مين يشتري شوكولاتة كيلو بأربعين دينار، مين يشتري معمول أبو الفزدق الحلبي. يا أخوان أبدا مش سباق الموضوع. مجرد شعورك الداخلي بالفرح، ومجرد شعورك الداخلي اليوم باللمة الحلوة بالعائلة والطمأنينة، يمكن كاسة قهوة، فنجان قهوة، قهوة عربية، أو زيارة بسيطة هيك وضيافة بسيطة، يمكن تغني عن كل هذا الكلام. طبعا البعض يقول لك يلا صور على السوشيال ميديا ونزل ستوريات وشوف هالمظاهر اللي يعني أحيانا قد تكون فعليا مكلفة. فمثل ما قلت يا أخوان، الموضوع مش سباق، الموضوع راحة نفسية قدر المستطاع. استمتع بهذه الأيام، وهي أيام فرح وسرور، مش أيام أنك تزيد من مصاريفك وفواتيرك والتزاماتك وتفكيرك بهذا الموضوع. لأنه كثير سمعناها من كثير من الناس يقول لك والله صار عبء. مش شرط اليوم أنا أزور قرابتي أو أزور خالتي، عمتي، أختي، ويكون بيدي إشي إذا أنا مش قادر. إذا أنا مش قادر، وأنا أتحدث عن العيديات تحديدا، إذا أنا مش قادر فعليا اليوم، بالعكس المفروض أنه جيتك وصلتك للرحم هاي بحد ذاتها يعني تكفي. فبعتقد اليوم كثير من الناس إحنا نسمحها من المجتمع، يقول لك البعض والله يستحي إذا هو مش حامل إشي بإيده، إذا ما معه حصة من لحمة ضحى لأضحية، فلازم يكون معه مثلا 10 ولا 20 دينار يكون حاطهم بجيبته عشان يعيد. فيقول لك أنا إذا ما معي ما بدي أزور. وبعتقد هذا ينافي كل عاداتنا وكل تقليدنا وحتى ديننا. مهم جدا أنه إحنا يعني خلينا نقول نفهم بعض ونعرف ظروف بعض، وكلنا عارفين والمفروض عاذرين بعض في ظل الظروف يمكن شوي الصعبة اللي عيشها كثير من الناس. بدي أسمع منكم اليوم مع اقتراب وقرب العيد، كيف نتكيف؟ كيف نتكيف مع الإجازة الطويلة؟ كيف نتكيف مع مصاريف العيد؟ بديش أحكي عن الأضاحي، حكينا عنها مبارح، إضافة أنه كثير من الناس يقول لك اليوم الأسعار غالية، ويمكن غير يعني خلينا نقول مش كثير في نية عند كثير من الناس بالأضحية. لكن بدي أسمع منكم على الإجازة الطويلة ومصاريف العيد، وبدي أسمع أيضا رسائلكم وأمنياتكم بهذه المناسبة العزيزة على الجميع. بعد موجز الأخبار مع صفية نبدأ باستقبال صلاتكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يلتقي مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفون، إذ تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة وتحقق الأمن فيها. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية محمد الخلايلة يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة ويطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم. تفويج جميع الحجاج الأردنيين برا من المدينة المنورة إلى الفنادق المخصصة لإقامتهم في منطقة الحفاير بمكة المكرمة دون تسجيل أي نقص أو تأخير. إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم إصابة خطيرة جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان في جنوب لبنان. إيران تعلن أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء الحرب. وإلى الحالة الجوية، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق مع فرصة لهطول أمطار خفيفة في شمال ووسط المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
4: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
5: قالوا

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا وسطنا لكم مع اقتراب العيد، كيف يمكن التكيف مع الإجازة الطويلة ومصاريف العيد؟ وما هي رسائلكم وأمنياتكم بهذه المناسبة العزيزة على الجميع؟ على أرقام نشاركونا أراكم 06-516-2020 و 06-516-5020 06-516-2060 عبر الواتساب 07-87-92-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابدا مع ابراهيم السماك. يا هلا اخوي ابراهيم.
1: السلام عليكم.
0: زمان ما سمعنا صوتك ابراهيم.
1: الله
0: يرضى عليك. هلا اخوي ابراهيم.
1: كنت مشغول والله.
0: الله يعطيك العافيه. ابراهيم هسه الناس راح تنزل على العقبه، شو وضع العقبه راح يكون عندكم؟
1: والله العقبه الحلو فيها الايام هذه ترى الجو رائع.
0: معقول الجو لسه براد في العقبه مش شوب؟
1: هو شوب في فترة النهار يعني خصوصا الظهر، ولكن للأمانة بعد الظهر العصر وإطلاع الجو يعني جدا مناسب للرحلات ولاستقبال الضيوف يعني.
0: نعم.
1: فنتمنى نشوفكم في العقبة يعني.
0: الله يسعدك أخوي. شو رأيك بموضوع الإجازة الطويلة ومصاريف العيد؟ هل

0: تكون فعليا مناسبة صلة رحم ومناسبة راحة وهدوء وجلوس مع العائلة؟ شو رأيك؟
1: والله هي للأمانة يعني هذه الفترة أو الوقت هذا بالذات مناسب جدا لتوطيد العلاقات بين في الأسرة يعني أو بين الأهل والأقارب. الإنسان فعلا لا ينظر للمال عشان يكون مبسوط ولا إنه يعيد أو يزور أو كذا. الزيارة بحد ذاتها هي نفسها عيد.
0: الزيارة عيد.
1: نعم. أنا لما يدخل علي أخوي مثلا أو أدخل عند أختي أو كذا بحد ذاتها هي العيد صراحة يعني.
0: نعم. يعني البعض يقول لك أنا اليوم لازم تكون أيامي كلها مليانة نشاطات وقد تكون هاي النشاطات مكلفة، ولا ممكن أنا أستمتع بوقت بسيط بالبيت أو مع العائلة أو بمكان عام مش مكلف، يعني رحلة خفيفة، شو رأيك؟
1: بالضبط هذا هو اللي لازم يصير. يعني إذا أنا ظروف المادية ما بتساعد فأصلا أني أستغل هذه الأوقات أني أجلس مع الأهل أستمتع بالزيارات البسيطة الخفيفة، بالإضافة أنه وقت مناسب لتصليح البيت ترى.
0: لتصليح البيت
1: الإنسان يكون فاضي مثل ساعية يعني
0: يتصرع أنت ناوي تنكد على الأولاد شكلك بالعيد. تسلم إبراهيم حبيبي، كل عام وانت بخير. الله يسعدك، الله يحييك، شكرا. أخوي عمر تفضل.
2: السلام عليكم أبو
0: زيد. أخوي عمر عليكم السلام، يا هلا.
2: كل عام وانت بخير والشباب الحلوين عندك وكل الموظفين
0: الله يخليك وانت بخير. تسلم.
2: إن شاء الله وإن شاء الله رب تكون إجازة طيبة على الجميع.
0: على الجميع إن شاء الله.
2: إن شاء الله تعالى. والله يا أبو زيد شوف يعني هي الأعباء يعني صارت على الكل.
0: الأعباء على الكل يعني
2: على الكل صارت، فالواحد لما يشوف يعني زي ما قلنا الحال واحد الناس صارت تعذر.
0: صارت تعذر الناس كويس، وهذا إشي ممتاز، لأنه صراحة يعني مرات بنسمعها من البعض يقول لك لا والله البعض ما يتعذر، فالبعض صار يستحي يروح لأنه يحس حاله أنه مش مقدم إشي. شو رأيك عمر؟
2: والله شوف أنا زمان أنا واحد من الناس اللي كنت زمان أقول ما كنتش أروح أزور أختي ولا ابن أختي ولا بنت أختي إلا يكون معيش يعني أساسا يعني كنت يعني تخجة تفوت إلى فاضي عندهم.
0: هسا شو اختلف؟
2: لكن هسا اختلف انه صارت الناس فعلا صرنا نسمح منهم من سنتين ثلاث تقريبا وجاي بالعيد تيجي تعيد وقول لك والله ما في داعي والله ما في داعي والله يعني صرت تسمح منهم يعني
0: صارت الناس تقدر ظروف بعض اكثر. ها
2: نعم صارت الناس تقدر يعني لانه زي ما قلت لك كلمه هي والحال صرنا نسمع منهم كلمه الحال واحد.
0: نعم
2: يعني عارفين ظروف الناس وعارفين ظروف فاللي بيكون ظرفه يعني بشعر مع الناس تلاقيه نفسه مش او مش ظرفه هو انسان شايف ظرفه بشعر مع المقابل يعني بقول لك انه يعني بده يكلف حاله. فزي ما تفضل الاخ الكريم اللي قبلي انه فوتك عندهم زيارتك لهم هاي الحالة بهجه وعيد وفرحه.
0: نعم
2: يعني حتى الطفل الصغير يعني بطل حتى اطفال الايام هاي والله مزيد بطل يهتموا لمصاري ولا العاب ولا شيء زمان
0: كانت اولادنا ما بيهتموا للمصاري يا رجل.
2: لا معقول ما بقول لك انا بيهتموا بس زي زمان لما كنا نفوت مثلا عند خواتنا وهذول الصغار موجودين تلاقيهم يضلوا منزلك جنبك عبين ما تعايدوا لما تعايدوا بيبعد من عندك خلص. يعني هي انا بقول الفرحه خلينا ندخلها على الجميع خاصه على الاطفال.
0: طيب شوف عمر في بعض الناس يقول لك يا اخوي انا يعني هالعيد مرتين بالسنه وشو ما كان ظرفي المفروض انا اكون مهيئ حالي مضبط نفسي بهالمرتين في السنه اعيد الارحام. إذا بتحكي عن العيديات كونك الآن تحكي لي على العيديات طبعا يشمل أرحام الأولاد الصغار أولاد إخوانك أولاد خواتك وما إلى ذلك. شو رأيك في هذا الكلام؟ يعني يقول لك ما في عذر لحد يقول لك أنا اليوم مش قادر.
2: أنا أبو زيد أنا اللي سبحان الله أنا اللي حكيت أنا متبعه من زمان. أنا بحسب حساب إنه بالعيد لا خلص العيد عندي خلص صار يعني لازم يكون أفرحهم بالعيديات. يعني لو بضغط على حالي كثير أنا بالنسبة لي يعني بجور على حالي وبضغط على حالي كثير حتى أن أدخل الفرحة لأنه صارت هي مش إنه زي ما بقول المال صار إنه غاية لا ما صار غاية لكن تعودنا إنه ندخل الفرحة عليهم فبدي بدنا نظلها السنة هاي ماشين ما بدنا نقطعها عليهم عشان ثلاث أربع ليرات خمس ليرات مصاري يعني الواحد يعني صحيح ظروف صعبة لكن مش ضروري والله عايز مئات وخمسينات وعشرينات.
0: شو بتفطر أول يوم بالعيد؟
2: والله حسب المتوفر يعني لكن عادة على الكبد واللحمة لازم تكون موجودة
0: معلقة
2: ممكن خلي المثل معلقة.
0: الله يقويك شكرا
2: أنا قيس عليك لما قلت مع كعك ومعمول معلقة بناء على الطوارئ.

0: مشكلة والله. شكرا سيدي. طبعا مثل ما قلت أنا قبل الموجز بالليل كله يشوي، كله يشوي بالليل اليوم العيد، خاصة ريحة اللية، يعني ريحة اللية واصلة لوادي السير عند أنس. أروح لأبو أحمد. هلا أبو أحمد.
1: السلام عليكم.
0: هلا هلا أخوي أبو أحمد، يا هلا.
1: يعطيك العافيه ابو زيد.
0: هلا ابو احمد، يعني انا اليوم مبسوط والله، يحكوا معي المستمعين الاعزاء من العقبه. هلا اخوي ابو احمد.
1: الله يرضى عليك يا ابو زيد.
0: قبل شوي ابراهيم يقول لي العقبه لسه الجو حلو بالليل، شو رايك؟
1: والله شوف علي، هو انا سمعته هو يومين بس اجوا حلوات، اليوم وامبارح.
0: ايوه، واحنا عندنا برد اليوم.
1: اما اول واول واول انسى.
0: شوف
1: الشمس بتقذر بالشوارع يا ابو زيد. أول إشي تقبل الله طاعات أبو زيد
0: من الجميع إن شاء الله.
1: شوف يمكن العيد هذا يكون مختلف شوي لأنه الأوضاع والالتزامات صعبة جدا،
0: صعبة
1: عرفت علي، حتى الوضع الاقتصادي يعني حتى أنا يعني شايفه بشغلي وشايفه حتى الحركة،
0: بس يعني الحركة بالعقبة أنا سمعت كويس الفترة الماضية.
1: هلا انسى حركة العطلة. أنا قاعد بحكي أنا بشكل عام،
0: بشكل يعني عام بالأيام العادية الطبيعية الدوام.
1: الوضع بالفعل إنه الله يعين الناس. هذا أولا. في المتفضل أخونا اللي قبل، هو بالعيد المهم إنك تفرح الصغار.
0: أيوة. اليوم البعض أبو أحمد يقول لك ما دام الإجازة طويلة يعني فراح تكون المصاريف أعلى، شو رأيك بهذا الكلام؟
1: والله هو في منه، بس إذا الواحد
0: يعني هل كل ما زادت أيام الإجازة بتزيد المصاريف فعليا؟
1: نعم
0: بتزيد.
1: نعم نعم في منه، يعني هذا الموجود الحكي.
0: أنا مثل ما كنت أقول اليوم في ناس خلص اليوم آخر يوم دوام من غير شرط طبعا،
1: بالضبط
0: قصدي بالنسبة لهم أنه أخذوا إجازة الأحد، فإجازة راح تتجاوز التسع أيام.
1: نعم أكثر تسع أيام
0: تقريبا.
1: بس أنا من يعني من منصتكم هاي بس بدي أوجه كلمة خارج سياق الموضوع.
0: نعم.
1: للناس اللي حابة تيجي على العقبة وبدها تعيد بالعقبة بالأزمة هاي. طبعا وفي كمان عيد الاستقلال، كل عام وانتم بخير والوطن بخير. يكون حاجز. ما ينزلش على راسه.
0: ما ينزل على راسه ليش؟
1: صدقني راح ينامه بالشوارع.
0: ما في غرف.
1: يعني فل بمعنى الكلمة.
0: يعني يحجز قبل ما يتحرك من البيت.
1: ما قبل ما
0: سواء من عمان أو أي محافظة يحجز بعدين يطلع على العقبة.
1: سيدي من أي مكان عشان ما يعمل لحاله إرباك.
0: طيب أنا عدي يقول لي إنه يعني الفنادق يعني صار في استغلال حتى الأيام الماضية بلشت ترفع الأسعار.
1: شوف
0: الغرفة
1: شوف
0: الغرفة اللي بأربعين دينار صارت بمية وخمسين.
1: هو في منه هذا الحكي، في منه بشكل كبير، لأنه بدك الصراحة هذا الكلام اندل على شيء بدل إنه قبل فترة الأزمات في ركود ما في شغل. فهو بده عوض،
0: بس يعني تعوض يعني هذا استغلال صار للناس صراحة.
1: والله
0: يعني
1: والله
0: الغرفة اللي بأربعين دينار ولا بخمسين دينار باليوم أو بالليلة تأخذ منه مية وخمسين دينار صراحة كثير مبالغ.
1: بدك هذا أنت بتحكي فندق لسه في شقق ما بتنسكنش ما بتندخلش.
0: أيوة.
1: ونفس الإشي بصير الأسعار بالعيد. هلا الصح إنه قبل ما ينزل يحجز، مش يتفاجأ إنه مش عارف وين بده ينام.
0: وهذا اللي صار مع الناس بعطلة عيد العمال.
1: بالضبط.
0: بعض الناس راح قال لك احجز بس اوصل وما لقى ولا غرفة.
1: بالضبط. فانا ابو زيد بس حبيت انوه على هالموضوع هذا، والله يعطيك الف عافية واطلت عليك انا
0: ابدا. بس سريعا كيف اسعار اضاحي بالعقبة؟
1: والله شوف علي، هاي معلومة انا اول امبارح نزلت انا وصديق ندور على اضاحي، نطلع نتنور. غالية جدا.
0: غالية.
1: بس يعني في مستورد قلنا بعد الخميس راح تنزل لانه وقفوا الاستيراد.
0: شو راح تنزل؟
1: راح تنزل اسعار اضاحي.
0: الاسعار فكرت في منتج جديد او نوع جديد.
1: لا منتج مش منتج ما فيش. الروماني اغلى من البلدي سيدي.
0: والله الروماني اغلى صح، لسه امبارح كنا نحكي بالموضوع.
1: ما هو بيرمي لحم
0: السنه هاي الكل راح يضحي بلدي.
1: بس انا بقول لك يعني على حسب سمعته انه وقفوا التصدير الاضاحي، فراح تنزل اسعار ان شاء الله.
0: والله يا سيدي ان شاء الله كل عام وانتم بخير اخوي ابو احمد. يسعد صباحك
1: حبيبي.
0: تحياتي لك ولكل اهلنا بالعقبه. هلا يا سيدي.
1: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك
0: اخوي صبحي. هلا اخ صبحي.
2: دكتورنا حبيبنا ابو زيد.
0: هلا سيدي.
2: الله يسعد صباحك. والله
0: صباحك هلا بيك.
2: الصوت الحلو الطيب
0: طول عمرك. هلا
2: انا لا انا دائما بسمعك بس زمان ما حكيت معاك يعني.
0: والله اشتقنا لصوتك يا صبحي،
2: لانه والله بقيت تعبان شوي يا اخوي.
0: والله السلامه. والله حقك علينا. والله السلامه. خير مالك
2: قلبك وعمرك. والله لا الحمد لله احسن بكثير اخوي ابو زيد الحمد لله
0: خير ان شاء الله ما صاير شيء يعني ان شاء الله شيء عرضي
2: والله شويه فحوصات ومختبرات والله يا ابو زيد ورحت على المستشفى وعملت عمليه تنظير والله
0: والله الف سلامه
2: والحمد لله تفقيد ربنا رحمه الحمد لله
0: ونعم بالله يلا طهور لا باس عليك اخوي
2: الله يرضى عنك بجاه الحبيب محمد وهالايام المفترج يا اخوي ابو زيد
0: الله يسلمك
2: ويرضى عن الشباب حياتي تم
0: الله يسلمك شو رايك بالاجازه الطويله بالعيد اخوي صبحي بتزيد المصاريف
2: والله هيني بدي احكي لك والله يا ابو زيد بدي اقول لك واستغل الفرصه كل عام والوطن بالف خير وجلاله سيدنا بالف خير ولي عهده بالف الف خير والشعب الاردني بالف الف الف مليون خير
0: وانت بخير الله يسلمك
2: أخوي أبو زيد والله بالنسبة لموضوعك يشهد الله أنا بالنسبة لي أنه أنت دكتور في المواضيع دكتور كل أسلم. موضوع بتعطيه ساعته وفي أوانه
0: الله يسلمك
2: هسه بالنسبة أخوي أبو زيد للعطلة الطويلة
0: للعطلة الطويلة نعم
2: والله
0: يعني هل ستكون العطلة الطويلة فرصة لتعزيز الزيارات العائلية والعلاقات الاجتماعية مع القرايب ولا ينظر إليها البعض أنه عبء ومصاريف زيادة شو رأيك؟
2: هسه بالنسبه لنا احنا كفئه اللي انا بحكي عنها يا اخوي ابو زيد اللي هي فئه السواقين وخصم التكاسي والله يا ابو زيد ما في شيء مخبى عليك احنا لا بنعرف لا جمعه ولا عطله ولا عيد عمال ولا عيد اضحى ولا عيد مبارك ولا اي نوع من الاعياد ليش يا ابو زيد لانه يا اخوي ابو زيد
0: اليوم اللي ما تشتغل فيه اليوم اللي ما تشتغل فيه ما في دخل على البيت ها
2: بالضبط يا
0: ابو زيد
2: بالضبط
0: طيب الموضوع اللي كان يحكيه عمر قبل شوي بيقول لك انا من كم سنه يعني القرايب والاهل صاروا يتفهموا الظرف فانا يعني بطلت اعيد والناس صارت تتفهم انت شو وضعك يعني هل اللي حواليك متفهمين هذا الموضوع ولا الناس لسه البعض يعني يستحي من
2: ابو زيد ابو زيد يا حبيبي الله يرضى عنك هسه في شغلي هسا انا عدم المؤاخذه لما بدي افوت انا ماشي الناس بتتقبل وبتتفاهم وماشي انا معك بس هل انه احنا كشعب اردني متعارف علينا انه احنا بنحب الهديه بنحب الهديه انا بدي اجي افوت مثلا على بنت اخوي او اختي او عمتي او خالتي اقول لها كل عام وانت بخير وكيف حالك وشو اخبارك وكذا طب هو يعني يا اخوي ابو زيد بالمنطق الواحد يحكي ما بده يعيدها 10 15 ليره بالميت في هذه الايام هاي بدوش يحمل له علبه شوكولاته ولا كيلو كنافه
0: ما هو يا اخوي يعني هي يا صبحي لو وقفت على شخص يعني ممكن انت بس في بعض العائلات ما شاء الله الاعداد كبيره يعني تلاقي عنده بس مثلا بس خوات 4 5 غير بنات الخوات غير العمات غير الخالات
2: والله هذا اللي بدي اقول لك اياه يا
0: ابو زيد انا بده راتب كامل
2: انا واحد من الناس يا ابو زيد يشهد الله علي لو بدي اروح على بنات اخواني كلهم ولو بدي اروح على بنات خواتي كلهن على ارحامي بس ارحامي
0: نعم
2: انسى الجيران والمعارف وكذا وكذا والله امانه الله ما بوفيني 500 دينار عيديا
0: صحيح نعم في
2: والله
0: عائلات
2: طيب
0: واحنا ما شاء الله معظم عائلاتنا يعني البنات طابشات فيها
2: طابشات كل واحد 3 4 بطون وولد واحد
0: نعم
2: طب يعني شكله نوعه
0: نعم.
2: جيب اولاد
0: ها
2: الله يرضى عنك
0: يسعد صباحك شكرا سيدي صباح الخير هلا اخوي صبحي والحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه اخوي سعيد هلا اخوي سعيد سعيد جميل
3: يسعد صباحك يا سيدي
0: شو هالاسم الجميل هذا يا سعيد
3: والله انت جميل
0: سعيد وجميل ان شاء الله تكون ايامك سعاده وجمال
3: والله انا بحب اسمع صوتك واسمع برنامجك انت رائع والله
0: الله يسلمك
3: حتى بتابعك على الفيس القضايا الحلوه اللي بتجيبها بتحل ازمات كثير
0: الله يحييك هلا سعيد
3: انا احكي للناس كلها كل عام وانتم بخير وهذه جبر خواطر ايام عيد جبر خواطر بخير.
0: نعم صح
3: والله البنات بستنوا والخوات بستنوا والأمهات بستنوا
0: نعم.
3: هذا اليوم والله لسه قبل يومين كنت عند إحدى الأخوات تقول لي بيجيني أخوي كل عيد مرة بيعطينا 10 ليرات والعيد الصغير 10 ليرات بس ما غير يعني غير العيد ما بزوروني
0: بحكي
3: نعم. يعني لاحظ أنت لما يروح على يوم العيد وما يعطيش أخته وشوف كيف يعني أنا بحكي والله من واقع وسألت دكتور إبراهيم الجرم عنكم
0: آه
3: كله بيجوز يا دكتور ان الواحد يدخل قسم من الزكاه يعتبرها عاديه. قال اذا محتاجين بجوز،
0: اذا محتاجين يجوز.
3: بجوز، قال لي بجوز يدخر شويه عن من ماله.
0: واضحه نعم.
3: يعطي. فانا بحكي عن تجربه كمان، انا عندي 8 بنات
0: ما شاء الله،
3: متزوجات الثمانية
0: ما شاء الله،
3: وعندي 3 اولاد متزوجين، يعني فوق 40 حفيد عندي
0: ما شاء الله،
3: وبنتظروا فيك يوم العيد.
0: طبعا خاصة الاحفاد الصغار.
3: بدك تفرحهم، لان انا كنت صغير وانا بالزمانات اجي يجي قرايبي لي يمد ايده بجيبته يطول محرم، اقول لي عيدي يمد ايده من هنا. نستنى اليوم هذا اخوان عشان نفرح الاولاد الصغار، مش بخاطرهم. يعني لا، في ناس تروح تحجز على العقبه ومش تعد تخط 500 و600، في ناس على حفلات يعني ماجنه بصرف 1500 واقترض دير بالك. فانا بقول لا، القراني وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. والله من يوم ما والدي رحمة الله عليه عودنا أن نعيد خواتنا، وأربع خوات، ونعيد الأولاد، لحد الآن ما قطعت العادة هاي نهائيا، وربنا بزيدك.
0: نعم.
3: لأنك يصب تطلع من عند خواتك، وزي ما قال بعض الإخوة بجوز تعرف وضعك، لكن أهل جوزها بيعرفوش وضعك. يعني أنا بحكي مع بنت من بناتي، والله جاء أول يابا بتقول يابا فلان، بسأل أهل جوزها، بسأل عمك عيدك عيدش عم تعبان، بتكون محوشة مسكينة شوية مصر، تقول عيدنا 10 ليرات هيهم، وهي اللي بتكون محوشاهم. فأشوف هالمواقف هاي بتصير، هو المجتمع اللي حواليك وبيجبرك انك يسأل كمان عيدك اخوك اجوب ايديهم. والله ما حلو، انا بقول انفق ينفق عليك، وبارك الله فيكم وكل عام وانتم
0: بخير. الله يحييك وانت بخير اخوي سعيد، شكرا. اخوي ابو زيد محمد حنون يقول لي انا على الصعيد الشخصي خواتي عيدوني لسه يعتبروني صغير. نيالك نيالك يا اخوي محمد نيالك. ابراهيم السماك 7 خوات و9 اخوان وام وحماه، غير بنات الاخوان وبنات الخوات. الله يقويك. ياسر ابو سنين اخوي ابو زيد اقسم بالله صرنا نمد 5 دنانير بطل يعجبهم، تصير تطلع فيك من فوق لتحت. طلع حدا يعيد 5. شكرا. الإجازة حلوة وطويلة، لكن اللي معه يقدر يستغلها وينبسط وكل عنده خير. يا أخوان مرة ثانية، مش بس اللي معه، حتى والله اللي وضعه على قده يقدر أيضا ينبسط بأبسط الأشياء. والله مش بالصرف، اليوم أنت بتنبسط أبدا مش بالصرف. بعتقد أنا حكيت هذا الكلام، العيد أكيد هو شعور داخلي بالفرح، شعور داخلي باللمة الحلوة اللي حواليك، بالناس اللي أنت تحبهم، ويمكن يمكن بسبب انشغالك اليومي في الحياة وساعات العمل الطويلة يمكن حرمك انك تشوفهم لساعات طويلة او لوقت اطول، فاليوم عندك اجازة تقدر تشوف هذول الناس والاصدقاء. محمد اشرعه. هلا اخوي محمد.
4: صباح الخير ابو زيد، كيف حالك؟
0: هلا اخوي محمد، يسعد صباحك
4: يا اخوي. احنا بالمفرق عندنا شتاء هون، في عندكم شتاء بعمان؟
0: والله في شتاء بالمفرق.
4: والله هسه قبل شيء كانت تشتي والشوارع كانت مبلوله. والله
0: صور لنا بالله خلينا نشوف يا محمد.
4: والله قاعد اصور لك هسه بعد لك
0: بس
4: الشوارع نشفت يعني.
0: والله بس هيك يعني رشه واحده بس.
4: رشه واحده وبللت الشوارع، بس الشوارع نشفت
0: والله
4: لانه الجو لسه يعني برد.
0: احنا في برد صراحه، لما طلعت كانت الحراره يمكن 12 تقريبا وفي هواء، بس شتاء. لا
4: والله انا لابس جاكيت فوق القميص ومشغل الدفايه.
0: والله برد صح. سبحان الله صح برد.
4: والله بزيد انت موضوعك اليوم موضوع حلو حقيقة يعني.
0: الله يحييك.
4: والتواصل الاجتماعي بالعيد وبغير العيد كويس يعني. انا يعني حتى العادة هاي عن ابوي الله يرحمه، ابوي كان زي هيك، كان بروح على خواته وعلى عماته وعلى كل يعني، حتى بنات عمه كان بروح عليهم بعيد يعني.
0: يعني كل الارحام يزورهم.
4: ابدا، واحنا اخذنا العادة هاي. والله حتى اقول لك نسوان خوالي كان يعيدهم كمان، مش يعني
0: ما شاء الله. بس يعني يمكن محمد يعني البعض بهاي النقطة، انت خليتنا نذكر نقطة مهمة، يمكن البعض يقول لك انا يعني لما يكون الكل حوالي او الكل ساكنين في قرية او في منطقة واحدة او مدينة واحدة الواحد يقدر يزورهم، بس في ناس يقول لك مثلا والله كل اخت بمدينة، كل خالة بمحافظة، فيعني يا الاخوان يقسموا بعض يا يقول لك على التليفون وخلص.
4: طب اسمع، والله ابوي الله يرحمه كان بروح على بنت عمي اللي ساكنه بالمقر، توفت الله يرحمها، كان بروح عليها بالعيد. وعلى عماتي كل واحده بمنطقه هون بالمفرق، وفي من خارج المفرق يعني، كان بروح عليهم كل. انا كنت معه صغير كنا نروح، والله كان نطلع مع اختي بالسياره.
0: ايوه
4: ونروح يعني، تعلمنا عاده كويسه، عاده الكبار اللي كانوا يسووها يعني احنا قلصنا شوي منها. اقول لك الشغله قلصنا لانه الحياه تغيرت.
0: نعم.
4: يعني قبل هم يعني كانت الخمس دنانير او العشر دنانير اوه يعني اشي عظيم يعني. صح. لما تمد خمس دنانير ولا عشر دنانير كان لها الى سوق. هسه الخمس دنانير والله ابنك ما بيقبل فيها.
0: والله انك صادق.
4: والله ابنك الصغير ما برضى فيها.
0: والله انك صادق صح.
4: اه يعني قبل لما كنت تمد الخمس دنانير بالثمانينات والتسعينات حتى بداية الالفية والله كان لها وضع.
0: نعم.
4: خمس دنانير يعني بتشوف اشي عظيم.
0: طيب هل انا اقدر هل انا اقدر محمد اروح يعني ازور واصل رحمي بس بدون ما اكلف حالي يعني عادي افوت ايدي فاضية؟
4: والله شوف يعني في في في منهم بتقبل الحكي حسب الظروف بتقبل، لكن انت كنفسيا بتكون تعبان لان ممكن الظروف ممكن ناس تقبل منك بس في ناس ما بتقبل.
0: آه.
4: بس هو بتقبلها منك ممكن عمضض يعني بقولها اجى بالعيد والله انا في عندي اخت والله ما بترضى تاخذ مني قسما بالله بتقول لي انا الله منعم ومفضل علي مكفيني وخلي العيديه معك والله ما باخذها بتحلف يمين يا بنت الناس يا بنت بتقول لي والله ما باخذ منك شيء.
0: نعم.
4: وفي خواتي لي وبنات بنات خواتي يعني والله الحمد لله الواحد زي ما تقول ما بيقصر الحمد لله رب العالمين.
0: يعني قصدك في البعض يعذر والبعض لا يعني ها؟
4: ايوه مو قصتي هو ممكن يعذرك بس ايش؟ بتشوف يشعر لما تنظر عليه انه يعني عيد مرتين بالسنه يعني بنظر لك بنظره تكون هيك انت بتشعرها بس هو ببين انه عادي مش مكترث.
0: آه.
4: بس بالحقيقة يكون الواحد منمعض شوية منتعض شوية.
0: واضح.
4: الحمد لله. آه. انا بالنسبة لي والله ما بخلي حدا من اللي بخصوني الا بروح عليه.
0: الله يقوي
4: يعني
0: الله يقوي.
4: الحمد لله رب العالمين وكل عام وانتم بخير والوطن
0: تسلم.
4: وجلالة الملك وولي العهد وكل العاملين بحياة FM الله يعطيهم العافية وكل
0: الله يسعدك.
4: شكرا لك أبو زيد.
0: تسلم أخوي محمد. شكرا يسعد صباحك. هلا أخوي محمد شكرا. بدي أروح لرسائلكم على الواتس بس قبل هيك خلينا أروح لراتب حتى ما نطول عليه. أخوي راتب تفضل.
5: تحية لك أخي ليث. بعدين أنت بتمون لو خليتني ساعتين بتمون.
0: الله يسعدك حبيبي. لا أكيد
5: حبيبي
0: ما رح تأخر عليك.
5: الله يحفظك
0: تفضل.
5: الله يخلينا إياك أنت وكل كوادر الحياة وعداي وهالشباب الطيب اللي حواليك.
0: الله يسلمك
5: أخي ليث. أول شيء كل عام والشعب الأردني بخير.
0: نعم.
5: وربنا يديم الأفراح على الجميع ويديم يعني الأخوة والمحبة والسعادة على الجميع إن شاء الله.
0: يا رب.
5: أخي ليث أنا بالنسبة لي كراتب أنا بدخل بجمعية من السنة للسنة عشان رمضان والعيدين.
0: تدخل جمعية عشان رمضان والعيد؟
5: بالضبط العيدين.
0: أيوة.
5: عيد الفطر وعيد الأضحى.
0: يعني قصدك هاي الجمعية عساس تدفع مصاريف رمضان وتدفع عيديات للعيد؟
5: بالضبط.
0: أيوة كويس والله هاي فكرة جديدة.
5: إحنا شغل التكاتف شغل العمومي شوية زي ما حكى أخوي اللي قبل اللي إنه شغل يعني الله يعين السواقين.
0: نعم.
5: وتحية تقديره كل السواقين العمومي.
0: نعم.
5: اللي في فوق راسي وفي قلبي. لكن أخي ليث إحنا بدناش نقطع إيدينا ونقعد أيام العيد وكأنه حزن.
0: أيوة.
5: وكانوا عبء
0: يعني انت مش ممكن تفوت بدون ما تعيد.
5: مستحيل.
0: فانت لانك ما راح تقدر تدفع مره واحده فانت عملت جمعيه او عملت يعني
5: بالضبط.
0: على اساس انك تقدر يكون المصاري موجوده معك.
5: بالضبط. حتى اسعد الاطفال اسعد بناتي يعني اسعد زوجتي حتى الزوجه الى ميزانيه للعيد كمان.
0: نعم.
5: انا بحط الظرف مكتوب لكل طفل عندي كان. ولبناتي حتى المتزوجات.
0: طيب كويس هاي النقطه عديناها. الاجازه الطويله يعني هل بتزيد المصاريف بتخلي العيد عبء ولا باعتقادك يعني انا ممكن انبسط بابسط خلينا اقول بابسط الاشياء؟
5: والله الانسان اخي ليث بيقدر يبسط حاله بحبه زيتونه وبقلايه بيضه والله. إذا كان في وفق
0: قلايت من دورة قصدك؟
5: لا بيض أنا بقلي بيض.
0: هاي تزيد قلايت بيض.
5: فأخي ليث والله العظيم. يعني أنا بالنسبة لي عيد خواتي أو بناتي خمس دنانير.
0: نعم.
5: ولا ما عيدهم لأنه بيعرفوا ظرفي. بس في نقطة مهمة ما أقطعهم طول السنة.
0: نعم.
5: يعني انت بتغيب سنه كامله بتجيني بالعيد قاطع يدك.
0: هاي خلصناها اخوي راتب. طيب يعني انت باعتقادك انا ممكن ابسط حالي حتى لو الاجازه طويله بدون ما ادفع تكاليف عاليه ويعني الموضوع شعور داخلي بالفرح بابسط الاشياء
5: 100%. بعدين ما دام في محبه وفي توفيق ما بين الزوجين وبين الابناء وبين العائله اتوقع كل شيء بهون كل شيء.
0: صح.
5: الامر سهل جدا ومش صعب وزي ما بيحكوها العيدية حق جاجة مش هاش الكبير، انت مش دافع 100 دينار ولا 200 دينار لأختك.
0: العيدية يعني حق جاجة العيدية يعني قديش الواحد يعيد؟
5: انا عن نفسي والله امام الجميع بحكيها ولست محرجا، انا بعيد من 5 إلى 10.
0: 5 إلى 10 نعم.
5: بالنسبه للخوات، اما بالنسبه للبنات طبعا
0: ميزانيه
5: خاصه.
0: أوكي.
5: اكثر.
0: نعم. طيب تسلم اخوي والله يقويك. شكرا راتب. يسعد صباحك. الرواتب نزلت ها؟ الرواتب نزلت تقريبا القطاع العام وحتى متقاعدي الضمان. انا لما اقول قطاع عام اقصد العاملين والمتقاعدين اللي قبل، خلينا نقول اللي مش على الضمان، وحتى ايضا متقاعدي الضمان اعتقد نزلت. القطاع الخاص يمكن معظم الناس راح تنزل رواتبهم الاحد الجاي، فالناس تبلش تحضر الان. ويمكن اكيد احنا لما نقول في عيد اكيد في صرف، يعني اكيد في نشاطات مش مكلفه وفي نشاطات مكلفه، ومثل ما قلت ممكن العائله اليوم تستمتع يعني بوقت بسيط، زيارة أقارب، جلسة عائلية، هيك رحلة خفيفة بمكان عام ممكن، بس بالمقابل في صرف، أكيد في صرف، أكيد مش راح يكون زي اليوم العادي أو اليوم الطبيعي اللي فيه دوام. لكن أنا اليوم كيف أكيف حالي مع قدرتي اللي موجودة عندي في في في البيت؟ خلينا أروح للواتساب نسمع محمد حنون. يلا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هلا أخوي محمد.
6: صباحكم يا رب.
0: عليكم السلام.
6: وإن شاء الله أني حاب أني أكون من أول المعيدين عليك وأقول لكم كل عام أنتم بخير والصحة والسلام إلى إذاعتكم الكريمة ولك شخصيا أخوي أبو زيد ولمستمعينك الكرام. بس جزئية بسيطة حاب أعلق عليها سريعا.
0: نعم.
6: بالنسبة لموضوع المصاري والعيديات، الناس بتكون هكلانة همها قبل شهر وبتحكي فيها وأنا معاي وأنا ما معاي.
0: صح.
6: وسمعنا كثير من الأخوات بتقول لك أنا ما بدي مصاري، بس أنا بدي أشوف أخوي، أقعد أنا أولاد أخوي، أقعد أنا أولاد أختي. يعني صلة أرحام ولمة وكذا. مش شرط أنت يعني العيد بيجي بالسنة مرتين.
0: نعم.
6: يعني والله لو ضبيت كل يوم قرش والله لا تعيد أختك 10 ليرات. يعني برضو الواحد ما يصرف كثير وقليل ويجي عند عيدية أخته ويبخل عليه، هذا اسمه بخل. وإذا أنت ما معك خلص طل على أختك، لا تقول أنا استحيت ما معي مصاري، لا روح وعيد عليها وخليها تشوف حالها فيك وتتباهى فيك. أنا هذا الرسول الكريم وربنا سبحانه وتعالى أوصانا بصلاة الأرحام.
0: نعم.
6: وبس أنا حاب أحكي عليك وإن شاء الله كل عام أنتم بخير والصحة والسلام يا رب.
0: تسلم بارك الله فيك. نسمع حسام.
7: صباح الخير وكل عام أنتم بخير.
0: هلا أخوي.
7: والله العيد نفسي أصل لحالة أني أكون مبذر، يعني معي فايض وأبذر أشتري أولاد واعي ب 300 دينار وتبذير بكون ولا عادي. المهم نكون مبذرين.
0: نعم.
7: وفي عندي سؤال أبو زيد الله يرضى عليك. العيديات تزبط كليك ولا لازم كاش؟
0: والله يشوف الفكرة يا أخوان مش بقولك لك والكاش، هي الفكرة بالزيارة أعتقدها. إذا الزيارة حاصلة كليك عادي، بس الهم أنك تحول الكليك وانت قاعد قبل ما تطلع عشان ما تنسى. خلينا نروح لمحمد. نسمع محمد.
8: صباح الخير أبو زيد، يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين وكل عام وانتم بألف خير، ينعاد عليكم الصحة والعافية.
0: الجميع.
8: أنا الحمد لله وحيد على 9 خوات.
0: ما شاء الله.
8: وأكبر أخت عندي عندها أولاد متجوزين عندهم أولاد، يعني أنا صرت سيد وعمري لسه 35 سنة الحمد لله. فهذاك فقبل كم من يوم كنت قاعد مع الحجة، فبقول للحجة أنا العيد عندي نكبة فما بقدرش أعيد السنة هاي، يعني صارت الأمور شوي ضيقة. الحجة بتقول لي كل يوم بهالسنة بعينك الله.
0: نعم.
8: فبقول لها أنا هذا اليوم هو بيعمل لي أزمة مالية طول السنة، الله يحفظها ويطول بعمرها يا رب. بس الواحد شو بده يعمل، خلص صارت القصة إجبارية العيديات.
0: نعم.
8: الله يعطيكم ألف عافية.
0: الله يقويك. شكرا محمد. يمكن يعني لو محمد بده يفكر يعيد كل واحدة 10 دنانير بس الخوات غير الأولاد، الخوات غير بنات الخوات، خلينا نقول مثل ما سمعنا منه أقل شيء بده 100 دينار. يعني الله يقويك الله يقويك. أنا مثل ما قلت يمكن دائما معظم عيلاتنا البنات طابشات. خلينا أسمع أبو خليل.
9: أسعد صباحك أبو زيد.
0: هلا أبو خليل.
9: والله يا أبو زيد أخ على أيام الزمن الجميلة، البنت أيام كانت العادية قرش وقرش ونص والقرطة، والله رأس مالي أقول لك أنا عيدنا شنن يا أبو زيد.
0: نعم.
9: يعني اسمع أقول لك العيد تلم لك دينار ونص والله ما تعرف وين تروح فيهم، قد ما تصرف ما يرضوا يخلصوا. وتروح على السينما أقول لك كانت قرشة ونص والله، وكنا أقول لك مقضينا أفلام لبروسلي وجاكي شان وأميت باتشان. هذه الأيام الحلوة والله يا أبو زيد. الله يسعد صباحك أبو زيد.
0: يا صباح الخير. هلا أبو خليل. نسمع أبو آدم.
10: الله يسعد صباحك يا ابو زيد، كل عام وانت بخير والجميع ان شاء الله.
0: انت بخير يا سيدي
10: ابو زيد. انا العيد يعني مش بكثره المصاريف ولا بالمظاهر،
0: صح؟
10: العيد بطاعه رب العالمين، صله رحم، جبر خواطر، هذا اهم شيء. نفرح الاولاد الصغار، ومع الظروف هاي احنا عايشينها يعني لازم الواحد يرتب اولوياته، ما يضغط، ما طبعا ما يضغط على حاله في دين ومظاهر، لانه البركه اهم من كل شيء.
0: نعم.
10: وما ننساها ان في غزه يعني بيستقبلوا العيد هم في قصف ووجع وفقد احبه، الله يكون بعونهم ويفرج عليهم،
0: الله يكون
10: يحفظهم وينصرهم ويتقبل شهدائهم ويشفي جرحاهم يا رب.
0: امين.
10: وكل عام وانتم بألف خير يا رب.
0: الله يخليك وانت بخير اكيد، الله يكون بعون اهل الاشقاء والاهل في غزه. طبعا احنا كمان في عندنا ناس كثير اكيد فقدت احباء لها في العيد، يعني مثل كل سنة احنا نسمع كثير من الناس يقول لك انا العيد هذا راح يكون عيد حزن وعيد وحدة. بعتقد لا، يعني نحاول ان نرضى بقضاء الله وقدره. كل الناس اللي فقدوا احباب او ناس يعني عزيزين عليهم ومروا بظروف صعبة خلال من السنة من العيد الماضي للعيد اليوم، بعتقد اليوم لازم نحط في بالنا انه احنا لازم نكون يعني حريصين بأنه ننبسط في هذه الأيام ونترحم على من سبقنا. الله يرحم الجميع. محمد العزام من العقبة، هلا أبو ثابت أخوي محمد.
11: السلام عليكم.
0: هلا أخوي محمد،
11: كيف حال أبو زيد؟
0: هلا سيدي، هلا أخوي محمد. يعني أنا كنت أقول قبل شوي مع أبو أحمد من العقبة إني مبسوط إنه جاني اتصالين من العقبة بنفس الحلقة، وهي ثالث اتصال، فأنا يعني
11: بدي اقول لك يعني المفروض انك تعمل الحلقه في العقبه يعني.
0: والله لازم
11: كمان واحد يتصل. الله يسعد صباحك.
0: الله يحفظك ويسعدك.
11: عامه وقريبي في العقبه خاصه.
0: الله يحييك. الله يحييك.
11: الله يحفظك يا رب، وكل عام وانت بخير، انت والمستمعين والكادر الرائع اللي عندك، كادر حياه اف ام اللي كلنا عز وافتخار فالكادر الرائعه. والله
0: الله يرضى عليك وانت بالف خير يا حبيبي.
11: الله يحفظك يا رب. يا اخوي ابو زيد، اول شيء طبعا كلنا بنعرف قبر الله تعالى، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب.
0: نعم.
11: فرض انك تفرح،
0: مطلوب منك تفرح. صح.
11: الحمد لله رب العالمين انك تحط المصاريف على اخوانك خواتك اولادك، مش على مريض، على حق دواء، على جهاز طبي، يعني على ايش
0: يعني ايش قصدك عادية. يعني قصدك ايش عشان افهم عليك؟
11: في ناس تكون مريضه وبعيد عن السامعين، مرميه في مستشفياتها وبدها تكاليف ماليه عاليه مشان يقدر يصرف على علاج المريض. يعني هاي شغلة أنت الحمد لله رب العالمين إحنا في نعمة عنها. لا، بدل ما أحط 100 ولا 500 ولا الله أعلم قديش حق العلاج أو الجهاز الطبي، لا بحطهم عيديات أنا مخير فيها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية خلينا نرجع للمصاريف الأجازة الطويلة. الحمد لله رب العالمين في عندنا شغلة حلوة.
0: وين عندكم بالعقبة قصدك؟
11: لا لا
0: عندك. ولا بالأردن قصدك؟
11: لا مش بالأردن ولا بالعقبة. بقول لك يعني في بعض الناس بتعملها بتعيد العيدية اللي بتعيدها للأولاد، بقول لك يعني إحنا في العيدية هاي بدنا كذا،
0: يعني العيدية هاي إيش
11: بدنا نعمل كذا، مثلا بدنا نطش، بدنا نطلع
0: على حساب، على كل واحد على حسابه، يعني
11: كل واحد على حسابه. أنا أبدا، فزي ما بقولها من الجيب للعب أبدا يعني.
0: نعم يا أخوي، أنت بالعقبة يا أخوي محمد، أنت بالعقبة تطلع على الشط المساء مع تجيب لك براد شاي وقية بزر عباد الشمس ولا بزر شمس.
11: أيوة.
0: خلص
11: بلاش قية بزر عباد الشمس لأنه البيئة بتخالفها. خلينا إيش بغير.
0: لا جيب معك يا أخوي كيس، إحنا مش قايل لك تكب على الشط.
11: لا بالعكس، من روائع العقبة تمام اللي هي الأماكن كلياتها قريبة على بعض،
0: قريبة صح،
11: ما في مسافات زي مثلا واحد بده يطلع من إربد لجرش، من عمان لعجرون، بتعبين ما يلاقي له مكان، عبين مش عارف ايش. هاي اذا بده يكون على بده على مناطق طبيعيه.
0: نعم.
11: ما بدي اقول لك اللي بده على مناطق نوعا ما راقيه وغاليه، العقبه معانا من البسيط جدا للغالي جدا.
0: ايش بدك فطورك اول يوم العيد يكون بالاضحى؟
11: لا باذن الله احنا دائما فطورنا مع الاهل كامل، يعني طبعا سلامة خيركم والمعلق.
0: معلق
11: تمام، ومع لمة الحبايب يعني اللي بتكون احسن من الاكل نفسه،
0: وجنبه صحن بندوره.
11: ابدا.
0: وصحن اللبن
11: جنبه، صحن الحمص،
0: حمص كمان.
11: بيكون في جنبه حمص، بيكون في جنبه دقيقة
0: وشنينة.
11: الله.
0: صح وعافي سيدي وكل عام وانت بخير.
12: وانت بخير وبنتمناك، ويعني فعلا يعني اول يوم العيد تيجي تشرفونا ونعيد كمان يعني تزيدوا فرحتنا فرحتين بخير.
0: الله يسعدك حبيبي نتشرف.
12: وكل عام وانت بخير وصحة وسلامة، ربي يحفظك
0: وانت بألف خير يا صديقي. تسلم
12: حبيبي من أبو زيد، الله يحفظك. تسلم،
0: شكرا محمد، عليكم السلام. نادية تفضلي. نادية، نادية طولنا عليك المعذرة. بعدها معي نادية، آسفين ستي إذا إذا إذا ممكن نعود اتصال فيها. بدي أعود للواتساب نسمع أبو عرب. يلا.
13: السلام عليكم ورحمة الله أخوي عدي، الله يسعد صباحك. أخوي أبو زيد، الله يسعد صباحك.
0: يا صباح أبو عرب. هلا أبو عرب.
13: والله العيد فرحة طبعا، الحمد لله رب العالمين، صلة الرحم وبهجة الجيران وبهجة الأهل ولا بد من العيديات يعني. الحمد لله رب العالمين، الله يقدرنا يعني. عندي 8 خالات وعندي 7 عمات، الحمد لله غير حفايدهم يعني، الحمد لله رب العالمين. الله يقدرنا يا رب. والله في ناس يا اخوي ابو زيد انه دلت القهوه بتضلها زي ما هي في الدار، بتضلها سخنه لثالث يوم العيد وبتكبها في زي ما بقولها في المغسله، ما في حدا بيجي يزور،
0: ما حدا يزوره
13: عشان الوضع المادي. نسال الله العفو والعافيه يا عمي.
0: والله مشكله،
13: معكاش مصاري روح زور. اصلا هي حاطه معمول وحاطه قهوه عشان انت تيجي تزور وتشرب المعمول وتشرب قهواتها.
0: صح
13: يعني الحمد لله. الله يقدرنا، وكل عام وانتم بالف خير. اخوك ابو عرب. يسعد صباحك اخوي عدي، يسعد صباحك اخوي
0: زيد. يا اخوان ابو عرب حكى نقطه مهمه والله، انه في ناس لانه مستحي يزور او خجلان يزور ايده فاضيه فيقول لك انا الغي الزياره، وتلاقي مثلا الاخت او العمه او الخاله او حتى البنت مرات تنتظر يوم ويومين وما حدا يجي لانه فلان مستحي. طب مين باعتقادكم يعني ارجع ازور وحتى لو ايدي فاضيه لاني مش قادر، لاني مش قادر لانه فعلا ظرفي صعب، بس أزور وأعمل صلة رحم، ولا ما أزور بالمرة بحجة أنه أنا يعني إيدي فاضية ومستحي أفوت على قرايبي؟ رافت، خلنا نسمع رافت قاسم.
14: السلام عليكم أخي ليث
0: الشكور
14: والمستمعين والمشاهدين واللي بعد البرنامج. طبعا في البداية كل عام وانتم بخير، وأهاليكم إن شاء الله بخير، والأردن بخير، والأمة الإسلامية إن شاء الله بتكون بخير. طبعا هو العيد عيد فرح بغض النظر إنه أنت بدك تعيد ولا ما بدك تعيد على الولايات. نعم. وهذا الاشي يعني مش شر لابد منه، بالعكس انت بتزرع الفرحة في الناس اللي بتزورها، وبعينك الله على هاليوم.
0: نعم.
14: وربنا ان شاء الله يجيب الخير للكل ويعطيكم العافية.
0: هلا اخوي رافق. بسم الله.
15: السلام عليكم عم السمع مشاهدين.
0: هلا اخوي ابراهيم.
15: انا ملاحظة كل بحكي عيديات عيديات عيديات، مش فرض ولا سنة ولا اشي.
0: نعم.
15: الواجب الواحد يزور.
0: نعم.
15: يعني الواجب واحد يزور، واذا اختك ما وجب يعني ما قدرت ظروفك يعني غلط هذا الحكي، بس عاد هي الحمد لله احمد ربي يعني انه خواتي عذراتني لما اروح ازورهم بكفيني دخلت عليهم يعني اني على نفسي بحكين دخلتك علينا بالدنيا يا اخوي.
0: كويس.
15: هاي الحاله، بس انا ملاحظ الناس قاعدين ببالغوا كثير في موضوع العيديات ابو زيد، ببالغوا كثير. الله يعطيك العافيه.
0: بس والله شوف اخوي ابراهيم، هي مش مبالغ قد ما انه مرات بتصير مواقف مثل ما وصفها احد الشباب، انه احيانا تحس انه انا مش قادر، تحس الطرف اللي قبالك مش كثير يعني زي ما حكى شرعة مش كثير يعني انبسط يعني انه انت طلعت وما مديت عليه اشي، فبعض الناس مش كثير تعذر بعض. حنين تفضلي. حنين
16: صباح الخير.
0: هلا حنين، يسعد صباحك، تفضلي.
16: الله يسعدك. انا اول مره بتواصل معكم، بس دائما بسمعكم برنامجكم ما شاء الله عنه.
0: هلا حنين، هلا ستي،
16: اعيد عليكم وعلى الجميع، كل عام وانتم بالف خير.
0: وانت بالف خير، الله يسعدك.
16: بالنسبه لموضوع الحلقه، انا يعني يعني ابنه متزوجه وعندي اخ ووالد وعمام. شوف انا ما يعني بالنسبه لي انا واخواتي متزوجات بهمني دخلة أبوي وأخوي والعيلة عنا أكثر من موضوع العيدية يعني كمصاري أو كفلوس.
0: نعم.
16: حتى لو بحط بإيد بنتي الصراحة دينار أو 5 دنانير بالنسبة لي هذا إشي كثير يعني، بتكون مبسوطة وعاملة شنطة وحاطها العيدية فيها وبالنسبة لنا الصراحة دخلة الأهل والأقارب علينا بتهم أكثر من موضوع العيدية. وإذا يعني الواحدة عارف مثلا وضع أخوها ووضع والدها.
0: نعم.
16: مش ولا بد، خلص بتكون مقدرة أصلا هذا الحكي.
0: وفعليا يعني في تقدير ولا في بعض الناس مش كثير تعذر حنين؟
16: أنا يعني مثلا عندي صاحبات كذا هيك بحس أنه لا، في ناس بتطلع على هذا الموضوع أنه والله أخوي ما عيدني، أول مرة بكون أنا متزوج جديد مثلا وأخوي بيجي عندي أول عيد وما عيدني وكذا. لا بالنسبة لي أنا يعني كأخت وابنة، أنا بالنسبة لي بهمني دخلة والدي وعمامي. حتى أحكي لك لو أخفيك يعني أنا عندي 7 عمام بيجي منهم مثلا 2 بعيدوني، خلاص يعني هذا يكفي. أنا عارف وضع الباقي مثلا مش بزيادة، فأنا بهمني دخل
0: بالضبط. يعني المهم الزيارة وصلة الرحم حنين.
16: أكيد حتى بتعرف أستاذ يعني إحنا أنا بيروحوا من عندي بحمل حالي برد أروح عليهم، فهمت كيف يعني؟
0: وهيك اللي يصير بالعيد ها زي عزايم رمضان
16: متبادلة، يعني صفات الأرحام متبادلة وهذا
0: متبادلة. صح صح. طيب يعني موضوع التكاليف بدي أسألك عن نقطة اليوم، البعض بيقول لك أنا اليوم العيد مين يصرف أكثر أو مين يحضر بشكل أفخم، مين يشتري كيلو كيلو المعمول ب20 ولا كيلو الشوكولاتة ب40، شو رأيك بهذا الكلام؟
16: والله شوف أنا يعني بعتبر هاي يعني تكاليف زيادة على الأزواج وعلى الـ يعني المسؤولين عن البيت. أنا يعني مثلا أنا بالنسبة لي المتواجب مثلا اللي بقدر أجيبه أو اللي بقدر أعمله، يعني أنا والدتي وإخواتي متجمع قبل بيوم هالعيد ومنعمل لنا هالسدرين المعمول نوزع بعض كل واحدة كيلو 2 كيلو.
0: لا كويس
16: والله هالدلة القهوة منعد والله العظيم إن الجمع
0: والله ما في بعد المعمول البيتي صراحة.
16: والله
0: ما يعني في بعد المعمول بيتي. صح صح
16: والله المعمول والجمعة اللي قبل العيد
0: بكفي أجواءه في البيت قدام الصغار.
16: والله لمة هيك المعمول وريحة المعمول في البيت إشي عن جد يعني ما شاء الله.
0: نعم. طيب نقدر اليوم بالإجازة الطويلة فرح، بنقدر اليوم نطلع ونستمتع مع العائلة بس يعني بدون ما يكون في يعني خلينا نقول النشاط مكلف؟
16: لا لا طبعا أكيد. يعني أنا مثلا والدي عندنا بيت كبير فيه شجر وهيك منروح أنا وإخواتي وهالأزواج وهلاك منتجمع فيش كاسة شاي كاسة قهوة
0: كويس، يعني فيش داعي أروح على مكان دخولية ب10 دنانير عشان أبسط أولادي.
16: والله العظيم شوف حسب المقدرة، يعني كل واحد بيكون مقدر إنه مثلا أختي مثلا وضعها المادي مش بزيادة، أنا بدي أروح أحكي لها تعالي نروح على المكان الفلاني ما بزبط. يعني صح. واحد بده يقدر انه في مش احنا بمجتمع مش الكل متوازي في الموضوع المادي.
0: نعم.
16: كلياتنا ممكن حاسين في بعض وشاعرين في بعض وهذا اهم شيء.
0: 100% 100%. تسلمي حنين، شو سعد صباحك وكل عام بخير ستي. هلا شكرا. ابو عابد، هلا اخوي ابو عابد.
17: الله يسعد صباحك ابو زيد.
0: هلا ابو عابد صباح الخير.
17: اخوك ابو عابد الله يسعد صباحك، صباح كل سائقين التاكسي في الاردن.
0: الله يسعدك، هلا ابو عابد الله يحييك.
17: أنا قصة صغيرة قبل عدة سنوات طلع معي واحد زوجته من الغور، هو سكان العلكومية في عمان. تمام أبو زيد؟
0: سيدي.
17: فبحكي لي أهله صار عندهم ظرف، طبعا الطريق بدها 2 ساعة وشوي. واتصلوا واعتذروا وقالوا إحنا مش راح نقدر نيجي اليوم. بحكي لي زوجتي طول اليوم وهي صيح في العيد.
0: أيوة.
17: لأنهم ما أجوا. القصة الثانية في العيد اللي فات طلعت معي مرة كبيرة في العمر. فبتحكي لي أخوي جاي، أخوه كبير والمرة كبيرة طبعا. أخوي جاي هو عياله وعيال عياله وجاي شرب قهوة وتحلى وحمل حاله وظل رايح. المرة جاي بدرن عليه وأقول له يا أخوي عيدك واصل تجيش. فمش عذر مش عذر العيد يعني عيدين في السنة كلها.
0: طيب
17: بدك تعيد
0: يعني أنا إذا أنا مش قادر يا أبو عابد، إذا أنا مش قادر معقول أتكلف؟
17: إذا أنت يعني مثلا هي بتقول لك وضعك كويس، هي بتقول لي وضعه كثير.
0: شوف أنا ما بحكي عن كيس معين، أنا بحكي بالعموم. حتى لو شخص وضعه كويس، في ناس عندهم مثل ما سمعنا بعض الشباب يقول لك أنا عندي 9 خوات غير بناتهم غير خالاتي غير عماتي.
17: أنا عندي 5 خوات وأتباعهم وبتجوزات بناتهم كمان. إخواني بدك تعيد أولادهم وعمات وخالات، يعني عيلة كبيرة بس مش حجة، يعني مش حجة حتى في الأيام العادية.
0: يعني هل هل هل إحنا لازم نربط العيد أخوي أبو عابد، هل لازم نربط العيد بالعيدية؟
17: والله هو ارتبط هسا حاليا إحنا مرتبطين 100%، ما بتقدر تفل يعني ما بزبط. ما بزبط يا أبو زيد.
0: طيب.
17: ما بزبط تروح تسلم عليها من غير عيدية.
0: ما بزبط.
17: أنا بالنسبة لي ما روحش أهون
0: لهالدرجة.
17: ما اروحش اهون ما اروح ما اعيد.
0: والله انا استغرب انه واحده ترن على اخوها تقول له عيدك واصل ما تيجي، يعني عشان بس هو مش قادر يدفع.
17: في التاكسي هذه ما انت بتسمع قصص. التاكسي بتسمع قصص كثير يعني. لكن اني والله بتعرف زي ما تفضل الاخ اللي من المفرق، انا بالنسبه لاخواتي والله كل ما اسوي بالله عليك لأن وضعهم بفضل الله يعني مش سيء.
0: طيب يمكن أبو عابد البعض إذا خاصة اللي قدر يضحي يقول لك أنا بدل ما أدفع كاش أو أدفع عيدي
17: يعني هيك يعني
0: ممكن تكون هذه العيدية من خلال حصة أنا
17: بتسد. كل اللي خرب الوضع الأولاد الصغار اللي بطل يزبط معهم الليرة والليرتين واللي صار الحد الأدنى
0: كله بده أحمر وأزرق الصغار.
17: هذا اللي خربط الحكايه شوي.
0: الله يقويك. شكرا ابو عابد. بدي اروح لجميل. تفضل اخوي. هلا سيدي صباح الخير ابو اخوي جميل. تفضل.
18: السلام عليكم.
0: هلا اخ جميل.
18: صباح الخير سيد وكل عام وانتم بخير.
0: صباحك
18: وعاد الله علينا وعلى بلدنا بالخير واليمن والبركات.
0: امين
18: اللهم امين. سيدي بالنسبه للعيديات لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
0: الا وسعها نعم.
18: ولينفق كل ساعه من ساعته. يعني كل انسان شو قدر استطاعته يقدم. بس اهم شيء صله الرحم التواصل. يعني بتعرفش قديش البنت بتكون مشتاقه تشوف اخوها
0: نعم.
18: او ابوها
0: نعم.
18: بنستنى استنى تشوفه. يا اولاد اخوك اولاد اختك بكونوا يستنوا هاليوم استنى. اي نعم الظروف صعبه وصعبه على الكل والله يفرجها على الجميع.
0: وليش ليش ليش تعيط اخوي جميل؟
18: ما بعرف هيك بس اثار شنو ذكرني بالماضي وباللي توفوا.
0: الله يرحم الجميع. الله يرحم الجميع. والله انت قلت نقطه مهمه. انا اليوم ما دام منشغل بهالحياه بشغلي وبساعات عمل الطويله هاي اليوم فرصه اعزز هالعلاقات، فرصه اشوف الناس اللي انا محروم اشوفهم.
18: اكيد اكيد. فكل
0: اعز يعني اعزز هالتكس. تفضل.
18: بتعرف دكتور بتعرف الشعور البنت قديش بتكون سعيده ومبسوطه لما تشوف ابوها واخوها
0: صح.
18: وعمها داخلين عليها بترفع راسها قدامنا سايبها. الاولاد الصغار بيبقوا يتنطنطوا من الفرحه مكيفين بيستنوا بها اليوم استني
0: صح.
18: فهي الظروف اللي ربطت الكل معاك. روح برضو معكاش روح
0: صح.
18: والله لو باخذ اي شيء
0: نعم
18: اخذت الشيء ببوس على راسها كل عام بخير يا اختي بضمها بحضنها بتذكرك بريحه ابوك بريحه امك
0: صح.
18: والله يعطيك العافية.
0: الله يقويك حبيبي كل عام انت بخير. والله يعني يرحم جميع متوفين وارحامنا وامواتنا واموات المسلمين. تسلم اخوي جميل. شكرا لكم جميعا وكل عام وانتم بخير. اكيد صلة الرحم هي المهمة. تعزيز العلاقات اليوم اثر نفسي كبير. اكيد اليوم احنا كل هاي الذكريات الجميلة من هاي العلاقات. يمكن الاخ جميل اليوم تأثر باللي حكى بسبب هاي الذكريات الجميلة اللي كانت موجودة بدون ان تتكلف الناس شيء. وبعتقد اليوم مهم احنا نعذر بعض ونقدر ظروف بعض. شكرا لكم. فاصل ونعود.
19: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يلتقي مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إذ تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة وتحقق الأمن فيها. سمو ولي العهد يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ووقف إجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخليلة يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة ويطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم. وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن عن بدء أعمال فك وإزالة جسر المشال خرساني القديم الواقع على طريق عمان السلط مقابل جامعة عمان الأهلية في محافظة البلقاء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين من مدينة نابلس وتعتدي على فلسطيني بالضرب خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن طهران تلقت وجهات نظر الولايات المتحدة وتقوم بدراستها. وإلى الحالة الجوية، يطرأ اليوم انخفاض قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق مع فرصة لهطل أمطار خفيفة في شمال ووسط المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة اف ام.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: اهم قرار لاي اهل لما يتعلق الموضوع بصحه طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار اسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ باستقبال اتصالاتكم وسماع ملاحظاتكم على 06-516-4020 516-5020 و516-2060.

0: المقدسة لأداء مناسك الحج. مهندس عزام في البداية عظم الله أجركم يا سيدي،
1: شكر الله سعيد
0: والله يرحم الحج زياد رحمة واسعة بإذن الله.
1: اللهم آمين وجزاك الله خير.
0: الله
1: يبارك الله فيكم.
0: يعني احنا بس والله حبينا
1: إذاعتكم الطيبة والله.
0: الله يسلمك، احنا بس والله حبينا نواسيك يعني نتمنى لكم وندعو لكم بالصبر والسلوان. يمكن احنا خلينا
1: بارك نقول الله فيكم والله يا اخي.
0: الله يسلمك. يمكن احنا دائما نقول انه كل شخص يتمنى مثل هذه المنية ومثل هذه الميتة، وان شاء الله تكون حسن خاتمة لشقيقك الحاج زياد.
1: الله يجزيك الخير والله. سبحان الله واخي زياد ابو طارق رحمة الله عليه،
0: الله يرحمه.
1: اول شيء يعني هو يعني ما كان كبير بالسن وما كان يعاني من اي امراض مزمنة وكان نشيط.
0: ما كان يعاني من اي امراض مهندس؟
1: مطلقا والله ما كان يعاني من أي أمراض ولا بيأخذ أدوية.
0: نعم.
1: وكان سبحان الله حتى يعني روح وروح شباب.
0: قديش عمره يا أخي مهندس؟
1: والله كان عمره صح 73 سنة.
0: نعم.
1: بس سبحان الله والله كان يعني معروف ما بين الجميع أنه يعني شباب شكلا وروحا
0: ما شاء الله عليه.
1: لكن نعم. سبحان الله هو يعني طول عمره والله كان يتمنى والله هذه الميتة،
0: يتمنى أنه يموت في الحج.
1: والله كان يتمنى أنه يموت في مكة المكرمة.
0: سبحان الله.
1: فسبحان الله يعني هو طبعا طلع مع بعثة الحج الأردنية.
0: نعم.
1: وبتعرف راحوا زاروا المدينة المنورة.
0: نعم.
1: حسب البرنامج، ومن ثم انتقلوا إلى مكة المكرمة.
0: صح، مكثوا ثلاث أيام في المدينة. نعم
1: بالضبط. وتعرف يعني بدهم الآن يباشروا بالمناسك ويبدأوا الآن العمرة القدوم.
0: نعم.
1: فهو يعني حس بألم، يعني خلينا نقول ألم طبيعي أو إرهاق، وهذا بيحس فيه أي إنسان.
0: نعم.
1: ويعني راح للبعثة الطبية الأردنية مشكورة.
0: نعم.
1: وتم نقله، يعني أوصوا بنقله للمستشفى.
0: أيوة.
1: وهناك برضه يعني جزاهم الله خير بعثة الحج الأردنية، رئيس البعثة والموظفين والله رافقوا منذ دخول المستشفى لحين وافته المنية عليه رحمة الله تعالى. وما
0: يعني هو اللي صار عنده مهندس عزام فقط إجهاد؟
1: يعني اللي صار معه فقط إجهاد،
0: والإجهاد الإجهاد خلاه يعني كان سبب في أنه يدخل المستشفى.
1: بالضبط، يعني أي إنسان يعني تعب إجهاد حس هيك دخل المستشفى.
0: وشو كان سبب الوفاة؟
1: والله يعني التقرير الطبي يعني هم حكوا إنه الأولي اللي وصلنا تعرف لأنه إحنا بعاد عنه إنه التهاب رئوي.
0: نعم.
1: لكن التقرير القطعي لغاية الآن تعرف ما وصلنا.
0: التهاب رئوي أدى إلى يعني أدى إلى الوفاة.
1: أي بالضبط أدى إلى الوفاة. لكن كما قلت لك أخي ليث إنه هو والله ما كان يعاني من أي أمراض، لكن سبحان الله منيته وهو طلبها.
0: نعم.
1: واللي بعزينا يعني واللي لم نفقده، لكن اللي بعزينا إنه سبحان الله تعالى مات في هذا المكان في هذا الوقت ملبي مكبر محرم.
0: نعم. الله يتقبله إن شاء الله. الله يتقبله إن شاء الله. وربنا يلهمكم الصبر والسلوان مهندس.
1: الله يجزيك الخير اخي ليس.
0: وهل الان راح تتواصلوا يعني. وهل الان راح تتواصلوا مع الخارجيه ولا عشان نقل الجثمان ولا راح يتم؟
1: لا والله يا سيدي العزيز يعني اللي صار هو قلت لك كان يتمنى ان يموت هناك. وتمت الصلاه عليه في الحرم المكي الشريف. نعم. وتم دفنه هناك
0: ودفن
1: في مكة والله كما كان يتمنى.
0: إن شاء الله خاتمة حسنة إن شاء الله.
1: الله يجزيك الخير.
0: يعني كيف يعني شو عنده أولاد وشو عنده بنات مهندس عزام؟
1: تفضل سيدي.
0: أقول شو عنده عائلة
1: الحاج؟ والله الحمد لله يعني عائلته كبيرة، ويعني عيلة من الأولاد 3 أولاد و4 بنات
0: ما شاء الله،
1: بيوز 15 حفيد
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله. الله
0: يا سيدي الله يرحمه رحمه واسعة. حبينا نعزيك والله على الهوى، وإن شاء الله ربنا يتقبله ويلهمكم الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبارك الله فيكم. وأنا يعني بحب برضو أشكر.
0: نعم.
1: يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. معالي وزير الأوقاف والله قام على حالته، ويعني تواصل مع معالي وزير الحج السعودي مشان تأمين

0: فيز حج لابنه وبنته، تعرف لانه زوجته المكلومه يعني فوق مصابها بقيت لحالها. وجزاهم الله خير يعني امنوا لهم.
1: زوجته موجوده معه هناك في مكه؟
0: نعم موجوده زوجته. أيوة. كانت معه في مكه. نعم
1: ايوه نعم نعم. الله يكون بعونها والله، الله يكون بعونها.
0: الله يبارك فيك يا أخي ليس، الله يسعدك.
1: الله يسلمك وإن شاء الله ربنا يعني يقويكم ويلهمكم الصبر والسلام. أنا مثل ما بديت حديثي معك مهندس عزام، يمكن هذه المنية أو هذه الخاتمة الكل يتمناها، فمثل ما تفضلت
0: هذا اللي بيعزينا والله ومحرم. هذا اللي بيعزينا ويخفف من مصابنا
1: صح،
0: إنه يعني توفي في هذا المكان الطاهر في هذا الوقت
1: وهو ذاهب لأداء من أعظم الفرائض. صحيح، الله يتقبل
0: وإن شاء الله أنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه مكبرا ملبيا محرما.
1: آمين.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: آمين الحمد لله. شكرا مهندس عزام الكيلاني شقيق
0: الله يجزيك الخير
1: زياد الكيلاني الذي وافته المنية في مكة المكرمة. الله يرحمه يا سيدي وعظم الله أجركم مرة ثانية. شكرا، وربنا يحفظ جميع حجاجنا وحجاتنا اللي موجودين الآن في الديار المقدسة ويعودوا سالمين غانمين إن شاء الله إلى أهلهم وذويهم.
2: لبيك والنعمه لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: عودي لاستقبال اتصالاتكم. أروح لشروق. تفضلي شروق. شروق تفضلي ستي. شروق معي؟ طيب أسفين إذا فقدنا اتصال فيك. بدي أذكر بأرقام التواصل معنا وتحديدا عبر الواتساب. يمكن ذكرت قبل شوي أرقام التواصل عبر الاتصال الهاتفي. أما الواتساب اللي من يرغب إرسال قضيته أيضا عبر الواتساب على 0787-93-22-93. خلينا أعود إلى شروق مرة ثانية. يلا براحتكم. يلا اطلبونا شروق مرة ثانية حتى نشوف شو قضيتها. معي الأستاذ صلاح. خلنا أصب عليك بالخير أستاذ صلاح جبر المحامي والمستقان. صباح الخير يا سيدي. وأنا يعني بدي أستثمر هالدقيقة كونه شروق لسه مش معنا. أشكرك على تعاونك الدائم. بارك الله فيك بكل القضايا. فما قصرت وما بتقصر دائما.
2: الله يسلمك.
1: الله يسلمك
2: بالخدمة.
1: تسلم تسلم سيدي. طيب خلص لعد أستاذ صلاح. خلينا نعود الاتصال فيك حتى يعني محمد. طيب يلا بدنا نروح بعد إذنك لمحمد بدل شروق. يلا. لأنه شروق ما قدرناش نحصل اتصالها مرة ثانية. أخوي محمد هلا بيك تفضل.
3: الله يسعد صباحك.
1: هلا هلا محمد صباح الخير. هلا يا أخوي.
3: الله يسعدك على راسك. وي أنا صارت معي مشكلة قبل فترة على مبالغ مالية كان لي محل مواد بناء وتم التحايل علي من قبل أشخاص قعدة خلونا نعمل مخالصة وكانت القاعدة كلها مش مظبوطة وعدوني بشكات انكتب من الشكات وعساس أخذهم وما أخذت ولا إشي من الشكات.
1: نعم.
3: وبعد ما وقعت المخالصة وكل شيء انتقل محلي كامل. حولوا عقد الأجار وتحول عقد السجل التجاري. ويعني مبالغ تبعت تقريبا 40,000.
1: المخالصة على إيش؟ على أساس أنك تبيع المحل للجماعة اللي كنت قاعد معهم؟
3: على المخالصة كانت على أساس يأخذ شريكي المحل. كان إلي ولشريك المحل.
1: وهذا ما صار منه إشي.
3: ما صار. المبالغ اللي انكتبت أعطوني منها 1,000 وباقي الشكات على أساس أطل أمانة عند شخص كل شهر يعطيني منها 1,000. وبس أخذت أول 1,000 والباقي كله راح ما أخذت والله ولا
1: إشي. الموضوع صار له كم شهر؟
3: إلو شهرين.
1: يعني الآن تراكم 2,000 دينار.
3: بالضبط.
1: شو رأيك أستاذ صلاح؟
4: باي على الأغلب زي ما فهمتوا هاي بدها تكون مطالبة مالية. لأنه يعني تم إجراء اللي هو الاتفاقية والمصالحة يعني بإرادته وبرضاه وبالاتفاق بما أنها تمت ما حدا غصب حدا على التوقيع. فهون بكون إحنا أمام مطالبة مالية أو نتيجة إخلال في العقد بما أنه كان اتفاقية صحيحة وعليها شهود ومش بالإجراء تمت هاي. هون بده يصير في عندي ما بنطلع من باب الاحتيال وباب الغصب والإكراه. هون بصير عندي مطالبة مالية أنه تم التقصير في دفع المستحقات الموجودة.
3: بس استاذ هو كان بعد اذنك يعني كان هو بنفس المخالصة عندهم شروط انه يعني حتى الشكات ما تظل موجودة عندك ظل موجودة عند شخص يعطيك اياها كل شهر.
4: نعم.
3: حتى بالمخالصة نفسها كانت موجودة
4: وكتبت هاي الشكات وظلت في بحوزة طرف اخر
3: صحيح
4: مش طرف بالاتفاقية.
3: مظبوط صحيح.
4: تمام. وهلأ اللي بده يصير انه في الحال انه دفع كل استحق كل قسط بدك تسلم الشيك انت منه.
3: صحيح مظبوط.
4: نعم. وهون والله اخلال بالاتفاقية واخلال في العقد. يعني هذا الشخص
1: يعني شو القضية اللي يرفعها الان يا اخي استاذ صلاح؟
4: هاي مطالبة مالية اللي هي الاخلال في بنود العقد والمطالبة بالمبالغ المستحقة. اذا مكتوب بالعقد انه في حال استحق قسط تستحق باقي الدفعات ممكن هذا يكون موجود او مش موجود بده يطالب كل دفعة لحالها.
1: واضح اخوي محمد؟
3: يعني لا ما
1: الله يكون بعونك. بس هو الموضوع صراحة
3: انا والله ما قدمت شكوات. انا صار بيني وبينهم صراحة بس بدي نقطة يسمعها الاستاذ. انا صار بيني وبينهم مشاكل مرتين. يعني انا دخلت فيها يعني زي موضوع عشائري. دخلت فلان وفلان وفلان فعشان ما تنكشف شو اللي صار بالقاعدة وكذا ما قبلوا يقعدوا. ف يعني تعرضت لمحاولتين قتل منهم صراحة. يعني أول مرة وثاني مرة حاولوا يضربوني بوجهي وأجت الضربة بظهري هذا قبل 10 أيام 15 سنتي بظهري. تصنفت القصة أنه على أساس إيذاء بسيط، وتوقف الشاب بماركة، هي 15 يوم وقف وقف مدة عام سحاب، ومش عارف شو الإجراء. شو
1: يعني هو الإجراء بس القضاء والله يا أخوي محمد. يعني ما في هناك طريقة خاصة أنه الجماعة وصلين لهذه المرحلة بتقول لي اعتدوا عليك، فأكيد أكيد أكيد بالتفاهم يمكن الأمور ما راح تمشي. ما في حل غير القضاء والله.
3: والله أنا هي عند القضاء وشغال وموقف 15 يوم
1: صراحة. الله يقويك سيدي، وإحنا نثق بقضاءنا وأكيد إن شاء الله راح ينصفك
3: إن شاء الله. والله ما قصرت، وبقدر أخذ رقم الأستاذ إذا
1: أكيد أكيد على طول
3: إن شاء الله. والله
1: هلا سيدي، أعطوا رقم الأستاذ صلاح بالله يا شباب بعد إذنك أستاذ صلاح طبعا. تسلم،
3: الله يسعدك،
1: الله يحييك. هلا محمد. أيضا شروق عادت إنا أستاذ صلاح، تفضلي شروق.
5: تفضلي.
6: يعطيك العافية أستاذ ليث، يعطيك العافية أستاذ صلاح.
5: يا أهلا، صباح الخير.
6: يسعد صباحك يا رب. أول إشي أنا حابة أحكي قصتي، هي يعني شوية غريبة، واكتشفت عملية النصب بعد 3 شهور من استثماري. العملية تمت كالتالي. هاي الشركة إلها صفحة على الفيسبوك، ويعني عطول بتنزل منشورات ريلز عن الشركة وأنه استثمروا بال يعني بالشحن سيارات الكهرباء، وأنتوا عارفين أنه هلأ
1: استثمروا بإيش ستي؟
6: يعني استثمار بشحن السيارات الكهربائية، يعني كمحطة كهربائية،
1: كمحطة شحن. نعم. نعم.
6: لشحن السيارات الكهربائية. تم تعهد الشخص ب 30/11/2025.
1: نعم.
6: وقعت العقد معه بشهر 12.
1: وقعت عقد إيش العقد؟ إيش طبيعة العقد؟
6: استثمار لمدة سنة.
1: وكم قيمة الاستثمار؟
6: قيمة الاستثمار 500، وحسب ما أنا يعني حسب ما أنا مقدرتي أدفع بدفع أكثر.
1: بدك تفتحي محطة ب 500 دينار؟
6: كاستثمار مع مدير هاي الشركة.
1: يعني قصدك مع الشركة استثمار كسهم، يعني كأسهم مع الشركة؟
6: نعم صح.
1: أوكي. طيب وإيش العائد المالي من 500 دينار؟
6: كل شهر 100 دينار، أو حسب الحركة، يعني مثلا بالشتاء الوضع ضعيف 100 دينار، إذا كانت الحركة أكثر وانبنت هاي المحطة بصير أخذ 160 دينار.
1: والعقد وين كتبته؟
6: إجا عباب بيتي وقعنا العقد واستلم المبلغ مني باليد. طيب. كامل المبلغ.
1: قبل كم شهر؟
6: تقريبا خلينا نقول قبل 6 شهور.
1: 6 شهور. طيب شو صار ستي؟ تفضلي كملي.
6: هلا أنا كيف اكتشفت أنه يعني محتال؟ بشهر 2 صار عندي ظرف، فطلبت أني أسحب نصف المبلغ لقيمة 1000 دينار. قال لي تمام، هلا في بند بالعقد أنه إذا أنا بدي أفسخ العقد أو أطالب بنصف المبلغ لازم أخبره قبل بشهر، وأنا خبرته قبل بشهر ب5/2 على أساس أنه 5/3 يعطيني 1000 دينار. إيش 5/3؟ أنه يعني حكيت معه بلطف أنه السلام عليكم، متى رح أستلم المبلغ؟ قال لي إن شاء الله موعدنا مو اليوم، موعدنا ب8/3، لأنه شهر 2 28 يوم. قلت تمام. إجا 8/3، لو سمحت وين المبلغ؟ بطل يرد، اختفى لمدة أسبوع. بعد أسبوع رجع بقول لي أنه هو مريض وهو مفلوز، ونص الموظفين عنده رايحين عمره، بس تنتظري علي أروح للشركة أو أدفع لك المصاري.
1: نعم.
6: تمام. مرق اليوم، ما دفع لي. تاني يوم، لو سمحت وين المبلغ؟ ما رد. صار يقرأ ما يرد، صرت أرن له كمان نفس الإشي ما يرد علي. رد علي بعد 3 أيام، قال لي أنا بعتذر منك والله انشغلت وأنا مريض وأنا رحت على البنك، إنه يعني صار يحكي لأنه صار في مشاكل في
1: طيب
6: البنك.
1: طيب ستي شو نهاية الحديث؟ شو صار آخر إشي بينك وبينه؟
6: بطل يرد علي، أعطيني.
1: وهي الآن مر 6 شهور وما دفع لك إشي؟
6: ما دفع لي.
1: طيب شو رأيك أستاذ صلاح؟
5: يعني بدي أستفهم من الأخت، هلا أول إشي في تبين إنه في شركة وفي شحن ولا بس هيك حكي؟
6: لا لا مبلا، يعني هلا استاذي هلا الكريم خليني احكي عن هاي الشركة.
1: قصده على الواقع في شركة؟
6: انبنت، بس متى انبنت؟ يعني متى انه بلش حفر بالارض؟ لما اخذ مني فلوسي وتوقفت الشركة. يعني
1: اصلا والان بعد الحفر شو صار بعد الحفر؟
6: هلا بعد الحفر توقف، يعني بشهر 2 متوقف الشركة، واصلا الشركة من 2023 موقوفة، ب 12/2025 صار حركة على الشركة، يعني وقت ما اخذ فلوسي صار في حركة. فهمت علي؟ ولكن هي الشركة موقوفة من 2023 ومش باسمه. لا. يعني طلعت الشركة باسم حدا تاني.
1: انت بس دفعتي 500 دينار
6: لا لا 2000 دينار.
1: اسف، 2000 دينار.
6: نعم.
5: يعني هلا بدنا نتاكد هل هي الشركة فعليا قائمة وشو نوعيتها؟ هل هي ذات مسؤولية؟
6: نعم قائمة. نعم نعم قائمة، لأنهم يوميا بينزلوا اعلانات عن الاستثمار.
5: هل من ضمن غاياتها انه الاستثمار بال او تشغيل محطات الكهرباء او الوقود؟ هاي لانه على اساس انه نروح انه هل في ايهام وفي انه الاحتيال بهذا الموضوع او لا؟ ولا ممكن يكون مش بس عليك لوحدك، ممكن يكون ماخذ من كثير ناس زيك هلا. نعم. لانه هاي بتشدد عقوبه الاحتيال اذا كان في عندنا اكثر من شخص، وممكن انه يكون. لكن اذا تبين انه فعليا كان في بيستثمر في هاي الامور وبالكهرباء وما مشيت الامور او لا لظروف ماليه او ظروف معينه، هون ممكن نطلع من موضوع الاحتيال، بدك تصير تطالبي بالمبالغ اللي دفعتيها. لكن هي يعني كان متعهد لك او بموجب العقد 20% كل شهر اللي هي ارباح.
6: نعم صحيح.
5: زي ما فيش منك 20%، يعني ما فيش حدا بيربح 20%.
6: يعني نعم. هلا انا استلمت يعني ارباح شهر 12 وشهر 1 وشهر 2، لكن لما انا طلبت بفلوسي شهر 3 شهر 4 وهي دي يجي شهر 5 ما استلمت اي ربح مالي، صار يقول لي انه المحافظ عليها بلوكات، مع انه هو كان شهر يحولني من البنك.
1: يا ستي يعني انت يعني ما في حل الان الا تلجئ للقضاء.
6: والله لجأت انا للقضاء.
1: رفعت قضيه؟
6: رفعت قضية، لكن قال لي لازم تروحي على يعني على المحافظة اللي هو موجود فيها، لكن هو بيجي يعني شغله بعمان، فهمت علي؟ يعني بيجي بيستثمر، بياخذ مستثمرين من عمان.
1: حسب وين تسجيل الشركة صح؟
6: هلا السجل الشركة مسجلة بعمان.
1: بعمان. طب ليش لازم تروحي على المحافظة اللي هو فيها؟
6: ما بعرف يعني، حتى المدعي ما كمل حكي خلص.
5: لا ممكن تتسجل في عمان موقع الشركة كمدعى عليها شركة، ولا بترفع عليها شخص انت؟
6: لا هو
5: شخصي والاحتيال بالمكان على الشركة. لا بتسجلوا لك اياها في موقع الشركة، في مقر الشركة. هون اختصاص.
1: طيب احنا رح نعطيكي شروق رقم الأستاذ صلاح، يعني ياخذ منك اكثر معلومات. تعرفي هاي القضايا صراحه بدها شرح اوفى، ومش كثير تزبط الامور على الهواء.
5: نعم.
1: فياخذ منك معلومات اكثر حتى يعطيكي الاستشاره القانونيه الصحيحه اللي تمشي فيها حتى تقدر تحصل حقك ان شاء الله.
6: شكرا لك استاذ ليث، والله يجزيكم يا رب الخير، ويعني ما شاء الله عنكم، يعني هذا برنامج صوت الحق، حتى انه احنا يعني نطلع اصواتنا وما نضلنا خايفين، لانه يعني عمليات النصب والاحتيال بصراحه صارت بكثره، يعني بطل في مخافه من الله تعالى. نعم. والناس يعني صار تفكيرها يعني جدا سيء.
1: صح ابدا ستي، هذا برنامجكم، برنامج كل الاخوان، واعتقد اليوم انا مهم انه ناكد على قد ما نعم هناك ازدياد حالات احتيال، قد ما في انا اليوم لازم يزيد وعي انا كمواطن او اي شخص اليوم معي قرشين احاول افكر اني استثمر فيهم، ما اذهب الى اي مكان ممكن يكون هذا المكان يعني شوي الموضوع شوي ضبابي مش كثير مفهوم، لا اكون دائما على اماكن فيها ثقه اذا انا بدي اتداول او بدي استثمر. الله يقويك يا ستي، وان شاء الله راح اعطيك الرقم لاستاذ صلاح. شكرا
6: لك.
1: هلا شكرا استاذ صلاح جبر المحامي.
5: العفو. شكرا. الله معك.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم،

0: إفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: الله أكبر، الله أكبر.
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية.

0: عتابك.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنعود لاتصالاتكم وسماع ملاحظاتكم. اسمحوا لي أروح لأبو بهاء. هلا أخوي أبو بهاء. أبو بهاء تفضل.
2: السلام عليكم أخي.
1: هلا يا سيدي. عليكم ألو. السلام.
2: يعطيك العافية. أنا عندي مشكلة في بالنسبة لشركة المي بالزرقاء.
1: شركة مياه هنا؟
2: أيوة.
1: خير تفضل.
2: أنا يعني عدم أخذ من التواصل كنا يعني مع مسؤولين، لكن إحنا اتجهنا لكم الآن. الآن في 3 ساعات مي في بيت.
1: من ضمن 3 ساعات يعني مي بنفس البيت؟
2: لا 3 ساعات لا كل بيت يعني في
1: 3 شقق يعني. طيب
2: يعني أخو إلي الله يهدي عمل على بس بساعة ومعترف. الآن اللي إجى اللي صار أخذ 3 ساعات من البيت اللي فيه يعني 3 ساعات أخذوها على الشركة. قالوا الشركة لا أخوي اللي راح بدي راجعهم يقولوا إحنا لازم تعمل تسوية على 3 ساعات لازم. شو المشكلة؟ قال لأنه العبث على ساعة واحدة وصار في عطل بالساعات الثانية أو يعني فيها سحب منهم.
1: طيب
2: طب قال لهم يا عمي افرضوا أنا بدي أعمل تسوية لساعتي وهي ساعة باسم ورثة يعني البيت ورثة، لكن كل ساعة باسم واحد. أرتخي ليس
1: سيدي وصلت يعني الآن العدادات باسم شخص والثلاث ولا باسم شخص واحد؟
2: لا العداد
1: عفوا باسم شخص ولعدة أشخاص.
2: اسم والدي له ساعة، اللي ما أخذ منها العبث هي باسم والدي الأخوي.
1: والباقي
2: السنتين هذولاك هم ورثة يعني ساعة
1: يعني ورثة يعني يا أخوي يعني ورثة يعني العدادات باسمكم كلكم.
2: لا باسم كل واحد. ايوه بكل.
1: طيب وهنا المشكله، وانا يمكن طلعت معي قضيه سابقه نفس الموضوع انه لازم العدادات تنفصل باسماء معينه حتى اليوم يكون اذا شخص عمل عبث على اي ساعه او عداد يكون على الشخص اللي عبث. خليك معي بالله معي الاستاذ ابراهيم قبلات الناطق باسم مياه هنا. يا هلا استاذ ابراهيم صباح الخير.
3: صباحك
1: اهلا بيك. صباح ضيفك ومستمعك. في عداد باسم والده وفي عدادين باسم الورثه. واحد من الإخوان صار في عبث في العداد والآن الشركة قالت لهم أنتوا الثلاث راح تتحملوا المسؤولية، فبيقول لك أنا شو دخلني أنا ما صبت العداد ولا عملنا عبث عليه.
3: شوف إذا الكلام دقيق الله يصبحه بالخير أخونا أو ضيفك. القانون صديقي واضح. أنا أعتقد لأن حكيت لعدي إنه ياريت لو بعثتوا لي بس الاسم قبل 5 دقائق إنه يكون في عندي معلومة دقيقة 100%.
1: نعم.
3: القانون واضح في هذا الملف. واضح انهم يعني كلهم ورثة. وبالتالي العداد اللي عليه الخلاف اللي هو عليه العبث هو باسم رحمة والدهم
1: 100%.
3: الان صديقي هذول كلهم شركاء.
1: كلهم شركاء ورثة. صح وهذا اللي حكينا عنه.
3: شركاء.
1: وانت اعتقد سابقا كان معنا قضية قبل اشهر وحكينا بنفس الاشي تقريبا.
3: نعم صحيح. الان لابد من إجراء تسوية هذا الملف بحيث أنه يعني يروح كان نقول إزالة الأثر العبث عن كل الورثة.
1: عن كل الورثة. واضحة أخوي أبو بهاء.
3: إذا بالإمكان بس الإعداد يزودونه بس بفاتورته
1: على طول. طيب ابو بهاء عشان احنا نستغل الوقت ونعم ونشتغل ونشتغل بال بال بالطريقه اللي تكون واضحه بالنسبه للشباب في مياه هنا.
4: بس بدي اعطيك ملحوظه صغيره. العدادات الثانيه بكل باسم اخواني كل واحد له كل واحد له عداد يعني انسى يعني الارض ورث الارض لا وريث، لكن العداد باسم اخوي يعني هو ورث بس اسم باسم اخوي هو اللي عامل لما عمر عمل ساعه باسمه.
3: الله
4: يسلمك. اليوم قال
1: لهم
4: يا عمي دعم
1: التسويه
4: اللي قاعد بيشتري
1: تنكات. تمام واضحه سيدي. استاذ ابراهيم راح نعطيك الان رقم من الاخ ابو بهاء وصوره عن الفاتوره او عن العداد رقم العداد حتى يعني ترتب الامور من خلاله. الله يبارك فيك. تسلم. شكرا استاذ ابراهيم قبلات الناطق باسم مياه هنا. شكرا ابو بهاء. يتواصلوا معك الشباب اليوم. اروح لرامي. اخوي رامي تفضل.
5: السلام عليكم.
1: هلا اخوي رامي.
5: يسعد صباحك.
1: صباح الخير. هلا سيدي تفضل اخوي رامي.
5: اول شيء صباح الخير لك ولسيدي البلاد ولكل المسؤولين الشرفاء في هالوطن الجميل.
1: الله يحييك رامي. سريعا
5: سيدي العزيز ما في مشكله. سيدي العزيز احنا باصات كوستر ومعمومي اهالي
1: عمومي اهالي
5: تابعين عمومي اهالي مش شركات، عموما اهالي، كل شخص له بصين له بار.
1: تمام.
5: شرائك خمس اشخاص، نعم، 10 اشخاص. احنا عددنا في عددنا اللي تابعين لامانه عمان الكبرى لدائره هيئه
1: اي خط، يعني انت اي خط يا رامي؟
5: احنا خط جاوة خريبة السوق في عمان.
1: اوكي.
5: احنا تابعين لامانه عمان 208 باصات.
1: اوكي.
5: الهيئه هيئه تنظيم قطاع النقل المسؤوله عن المحافظات تابعين للهيئه 800 باص او اكثر.
1: نعم.
5: في البلد ركبوا لنا الأمانة أجهزة دفع إلكتروني نظام ذكي بديل الكنترول.
1: بديل كنترول صح.
5: بديل الكنترول ما عندنا مشكلة. طلبوا منا نسبة 5% أو 1000 دينار سنوي أقل إشي. وأعطونا تحفيز إنه نركب الأجهزة على أساس وعدونا أنهم يعفونا من ثمن الجهاز البالغ حقه 2650 دينار.
1: نعم.
5: وركبنا الأجهزة وما شاء الله علينا، تفاجأنا ب 12/5 قبل كم من يوم 208 باصات اللي تابعة لأمانة عمان معمم عليهن، ممنوع ترخص إذا بتنحجز رخصتك، بدك تروح تفك التعميم، ممنوع كل شيء. طب روحنا رجعنا الأمانة ورجعنا لشركة رؤية المسؤولة عن الجهاز. شركة رؤية قالت الأمانة هي المسؤولة عن الكلام.
1: والله موضوع مهم، ليش ما طلعوا الأمانة الشباب الأمانة شو موضوع مهم، مهم جدا. احنا بنحكي عن 208 باصات،
5: 208 باصات احنا بنعطل العاصمة. المهم الآن كل الباصات 208 معمم عليهم. طب أنا ترخيص باص انتهى، رحنا رجعنا. طب أنتوا هيئة تنظيم قطاع النقل البري مشكورة جدا مديرها المهندس رياض الخرابشي.
1: طيب شوف احنا هي شباب تواصلوا، أخوي رامي، هي الشباب تواصلوا مع الأمانة وراح يعني نعطيهم رقم تليفونك بدها تتواصل معك الأستاذة بشاير كريشان. بس خلينا أنا وياك يعني تخبرنا، لأنه يوم الأحد إحنا عنا يوم مفتوح فما رح يكون في حلقة صراحة. خلينا خذ الواتساب من أخوي عدي وبس ابعث لنا خبرنا شو يصير معك بينك وبين
5: معي رقم الواتساب.
1: بس ابعث لنا بعد ما تحكي معك الأستاذة بشاير تقول لك رشاد، تقول لنا شو يصير معك.
5: أقل من 30 ثانية يا أخليت، أقل من 30 ثانية.
1: سريع.
5: مشكلتنا الآن إحنا الهيئة عفت 800 باص من ثمن الجهاز. طب إحنا في دولة هاشمية واحدة وتحضر، يعني إحنا تحت مظلة قانون واحدة، أنت بتعفي الهيئة و208 باصات ما بتعفيهم؟
1: حقك والله كلامك صحيح. لا على طول،
5: يعني احنا في دولة واحدة يا أخلي.
1: يا سيدي على العموم هي اخذت رقم تليفونك والمفروض ترن عليك الان خلال نص ساعة.
5: شكرا لك،
1: خبرنا بالله شو يصير معك اخوي رامي.
5: باذن الله، شكرا لك، يعطيك العافية.
1: الله يحييك. هلا سيدي محمد الشواهين. هلا اخوي محمد.
0: يعطيك العافية ابو زيد.
1: هلا محمد، هلا صديقي.
0: اخوي ابو زيد، احنا قبل كم يوم، يوم الاثنين تقريبا، كنا في منطقة المزار الجنوبي بالكرك. أنا وضيف من جمهورية العراق الشقيقة.
1: نعم.
0: فزرنا المقام جعفر الطيار والمقامات اللي هناك.
1: سيدنا جعفر رضي الله عنه. نعم.
0: بصراحة يعني يا أبو زيد، يعني العاملين هناك بحب أشكرهم.
1: والله فكرتك تحكي شيء ثاني.
0: لا والله.
1: طب الحمد لله شكر. على شو بدك تشكرهم؟ شو كان فيها؟
0: أول شيء بدي أشكرهم على النظافة اللي صايرة.
1: ممتاز. ممتاز.
0: لأنه الشخص اللي كان معي جاي من العراق قبل كم شهر، رحت أنا وياه على نفس المكان، رفت لي كان دورات المياه لسه تعبانة ومش عارف شو وهيك.
1: نعم.
0: يعني وهاي
1: الزيارة كانت غير.
0: بصراحة يعني كأنك داخل على فندق 5 نجوم.
1: على فندق 5 نجوم، كويس. بالعكس صراحة. والله مبسوط إني أسمع هذا الكلام.
0: والله أنا مبسوط أكثر منك أبو زيد.
1: طبعا احنا بلدنا، خلينا يعني انت كونك ذكرت هذا الموضوع لابد ان نستذكر ونقول ان بلدنا هذا الاردن العزيز علينا جميعا، يعني تراب الطاهر مخلوط بهذا الدم الطاهر، دم الصحابة الذين استشهدوا على بلاد الشام وتحديدا على ارض الاردن وتحديدا في مناطق جنوب الاردن في المعركة الفاصلة التي كانت في التاريخ الاسلامي، معركة مؤتة بين المسلمين والروم. فبعتقد اليوم احنا لما نستذكر شرحبيل بن حسنة، معاذ بن جبل، يعني جعفر الطيار، هؤلاء القامات من الصحابة، لابد أن نستذكر أيضا الجهود اللي قاموا فيها على هذه الأرض الطاهرة. فبعتقد اليوم احنا دائما لما نتحدث عن بركة هذه الأرض فأكيد هي في بركة هؤلاء يعني الصحابة رضي الله عنهم جميعا. محمد أنا مبسوط أني أسمع عن النظافة وعن المرافق أنه كلها ممتازة وإن شاء الله تكون بكل مناطقنا. بدي أشكرك جزيل الشكر، سامحني خلصنا ماذا المعنى وقت، سامحني محمد شوهين، شكرا. وشكر أيضا للقائمين على مقام الصحابي الجليل جعفر الطيار رضي الله عنه. شكرا لكم. شكرا عدي القاضي الشفاش والمؤمنة معالي أنس عربد، عبد الله الجعفري محدثكم ليث جبو. نلتقي الأحد القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.
6: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. دأب حجاج بيت الله الحرام التوجه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة المسجد النبوي الشريف والمكث فيه وحيازة شرف المجاورة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما قبل الشروع بأداء المناسك، امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أي المسجد النبوي. والصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد عدا المسجد الحرام. في الحديث: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وللمدينة النبوية في قلوب المسلمين مكانة عظيمة، وأي مكانة، إذ هي مهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي المكان الذي احتضن دعوة الإسلام يوم أن كانت الدعوة في مهدها لا تجد من ينصرها. فكانت المدينة وأهلها أهل النصرة والمناصرة وأهل الحماية والتوفية بالصفقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلوا كل شيء عندهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون لهم الجنة، فوفوا بالعهد مع رسول الله وباعوا الدنيا لقاء ما وعدهم به عليه الصلاة والسلام، فربح بيعهم. فكانت المدينة المنورة بذلك مأرز الإيمان ومستقره وملجأه عند تكاثر الفتن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي ينقبض ويستقر هناك. ومن يزر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بحالة من الطمأنينة والهدوء والسكينة التي لا يشعر بها في أي بقعة أخرى من العالم، ويشعر بحالة من البركة من النادر أن يتحصل عليها إلا في تلك المدينة الجميلة الهادئة، وما ذاك إلا لدعاء حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم لها بالبركة. إذ جاء في الحديث أن الناس في المدينة كانوا إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه وقال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنه دعاك لأهل مكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. فكانت البركة كل البركة فيها. إن زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست زيارة لمدينة من المدن فحسب، بل هي اقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن تقف في رحلتك هناك على كل شاهد وعلى كل مشهد من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتذكر وأنت تمشي في تلك الشوارع والأزقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف هنا ومشى هناك، وأن تتنفس من نفس الهواء الذي تنفسته رئته الطاهرة صلى الله عليه وسلم. بل إن نعلك اليوم لعلها تقف في مكان داسته نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة. من يقف هناك تختلط مشاعره وتتبعثر أفكاره، ويشعر كأنه كان قد ضاع في زحام الدنيا، وما أن وصل إلى المدينة حتى عرف طريق هدايته واستقرت نفسه. أما أعظم دروس تلك الزيارة فدرسان: الأول اقتفاء أثره هناك في مدينته صلى الله عليه وسلم، وتتبع الأماكن التي كان يحب أن يجلس أو أن يقف فيها، فمن المحراب إلى الروضة، ومن الصفة إلى البقيع، ثم إلى قباء، ومنه إلى أحد، ليكون ذلك الاقتفاء المكاني حافزا عظيما لاقتفاء أثره وتتبع سنته وسيرته في الحياة. والثاني زيارة قبره والوقوف أمامه والاعتراف بعظيم فضله ورفيع مكانته والتذلل بين يديه، ففي ذلك الموقف يتذكر العبد عظيم فضل الله عليه ببعثة خير البشر صلى الله عليه وسلم، ويحسن بالعبد أن يقف فيستغفر الله تعالى على ما أسرف من ذنبه. فلعل ذلك الوقوف والانكسار أن يكون سببا في غفران الله تعالى لذنوب العبد المنيب. يقول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أيها الكرام، معاشر المستمعين والمستمعات، من لم يكتب الله تعالى له أن يكون في جمع الحجيج في هذا العام، فهذه فرصة ذهبية لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت في مكانك، نعم وأنت في مكانك، ففي الحديث إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، وإن لك حظا ونصيبا كبيرا من العمل لتحصيل ذلك الأجر، وذلك من خلال حسن اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه واتباع سنته وتمثل عظيم أخلاقه في الحياة، ولك أيضا نصيب وافر من ذكره والصلاة عليه. أيها الكرام، أيام ذي الحجة الغالية فرصة عظيمة لا بد من استثمارها في السير على منهجه صلى الله عليه وسلم وتتبع جميل خصاله والإكثار من الصلاة عليه. فالوقت ثمين والسائرون على النهج قلة، وتصبير القلب على فراقه مطلوب حتى نلقاه على الحوض فننعم بالسقيا وجميل اللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الله أكبر ولله الحمد.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

في طاعة الله. العاشرة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الألماني مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة. إيران تعلن أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء الحرب. وفرصة لهطول أمطار خفيفة اليوم مع تأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية نسار بد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في مستهل زيارة سموه للعاصمة الألمانية برلين. وأجرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعميق العلاقات بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتكنولوجية والتعليمية، والبناء على الفرص المتاحة ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي، وأهمية تعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين البلدين. هذا وبحث اللقاء أبرز المستجدات الإقليمية، إذ تم تأكيد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة وتحقق الأمن فيها. ولفت سمو ولي العهد إلى أن التطورات الإقليمية يجب ألا تصرف نظر العالم عن غزة والضفة الغربية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ووقف إجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. كما جدد سموه التأكيد على مواصلة الأردن دعم الأشقاء في سوريا ولبنان والعراق في جهودهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم، بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة. تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية محمد الخليلة أوضاع الحجاج الأردنيين في مكة المكرمة والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم. وشملت الجولة زيارة مقر إقامة الحجاج في منطقة الحفاير بمكة المكرمة، حيث استمع الخليلة إلى ملاحظة الحجاج واحتياجاتهم، مؤكدا حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات والرعاية للحجاج الأردنيين. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير عن بدء أعمال فك وإزالة جسر المشاة الخرساني القديم الواقع على طريق عمان السلط مقابل جامعة عمان الأهلية في محافظة البلقاء. ووفق بيان للوزارة، فإن عمليات الإزالة تتطلب إغلاقا مؤقتا لحركة السير في كلا الاتجاهين اعتبارا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة وحتى الساعة 7 صباح يوم السبت الموافق 22 من أيار من العام الحالي، وذلك وفقا لمتطلبات العمل الميداني. وجرى تحويل حركة المرور المتجهة نحو عمان من إشارة الترخيص وصولا إلى إشارة عين الباشا إشارة الكسارات، فيما حولت حركة السير المتجهة نحو السلط من إشارة عين الباشا حتى إشارة الترخيص وفقا للمخطط المروري المعتمد. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية. وقالت الهيئة إن القافلة مكونة من 25 شاحنة محملة بالأدوية وحليب الأطفال والمواد الغذائية، ويأتي إرسالها استمرارا للجهود الأردنية الإنسانية في دعم الأشقاء والتخفيف من آثار الظروف الإنسانية الصعبة في لبنان. أكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عدنان أبو حسنة أن دور الأردن لا يقتصر على تقديم المساعدات الغذائية، بل دوره كبير سيسجله التاريخ وأجيال ستعرف ماذا قدم الأردن وجلالة الملك عبد الله الثاني. وقال أبو حسن إن الأردن تاريخيا يدعم ويعمل مع الأونروا، وأنه يشكل حاجزا ضد المحاولات التي تهدف إلى تصفية الأونروا، أضاف أن نقل أرشيف الأونروا إلى الأردن يمثل تتويجا لهذا العمل الكبير المتعلق بالذاكرة الجمعية للاجئين الفلسطينيين. وبالانتقال إلى قطاع غزة، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم إصابة خطيرة جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بينهم إصابة خطيرة لتلقي العلاج، وذلك عقب قصف قوات الاحتلال لمنزل في المغازي. وبالانتقال إلى الضفة الغربية المحتلة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قنابل الغاز صوب مدرسة في قرية المغير شمال شرق رام الله. قال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه مدرسة ذكور المغير الثانوية، وقامت حاجزا على مدخل القرية الغربي، مما أدى إلى إعاقة حركة الفلسطينيين. هذا واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على مواطن فلسطيني بالضرب، واستولت على أسمدة زراعية ومبيدات حشرية خلال اقتحامها مدينة جنين. وقالت مصادر محلية فلسطينية إن آليات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين واعتدت بالضرب على مواطن فلسطيني في المنطقة الصناعية، ودهمت محلا تجاريا واستولت على مبيدات حشرية وأسمدة زراعية من داخله. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان في جنوب لبنان، فيما أكد حزب الله اللبناني التصدي لتوغل إسرائيلي ضمن 24 عملية وسط ارتفاع في أعداد ضحايا الغارات الإسرائيلية. وقال جيش الاحتلال في بيان إن مجندة أصيبت بجروح خطيرة، وضابطا ميدانيا وجنديين آخرين بجروح متوسطة نتيجة انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، كما أصيب في الحادثة ضابط ميداني آخر وجنديان بجروح طفيفة. قالت إيران اليوم إنها تدرس أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. ونقل موقع نور نيوز الإيراني الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: تلقينا وجهات نظر الولايات المتحدة ونعكف على دراستها. أضاف أن باكستان التي استضافت محادثات السلام الشهر الماضي وتطلع بدور الوسيط في تبادل الرسائل بين الجانبين. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسته الشهرية المفتوحة لإحاطته بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. وإلى آخر التطورات في الحالة الجوية، ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى. أهلا بك دكتور. يعني أجواء شتوية تقريبا وانخفاض على درجات الحرارة شهدناها منذ ساعات الصباح الباكر، أطلعنا على الحالة الجوية المتوقعة لعطلة نهاية الأسبوع والعطلة الرسمية.
1: صباحك وصباح جميع المستمعين. هي ليست شتوية كشتوية شهر 1 و2 وشهر 12، هي يعني ربيعية الأجواء، لكن اللي بيأثر على المملكة هي كتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة وظهور السحب طبعا، وبالتالي أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا، وتسقط زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، قد تصل إلى بعض الأماكن في شمال المنطقة الجنوبية. درجات الحرارة طبعا أقل من معدلاتها، اليوم العظمى بحدود 19 درجة مئوي تقريبا، الصغرى بحدود 10 درجات، لكن والرياح أيضا معتدلة إذا نشطت السرعة. لكن غدا الجمعة إن شاء الله يبدأ أو تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي. غدا أجواء لطيفة في النهار تميل للبرود ليلا، وكذلك يوم السبت أيضا بتكون أجواء لطيفة في النهار تميل قليلا إلى البرود ليلا، خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. إذا اليوم العظمى 19، غدا العظمى يوم الجمعة بحدود تقريبا 24 درجة مئوي، الصغرى بحدود 14 درجة، السبت العظمى بحدود 25 والصغرى بحدود 14 درجة. وأيام العيد إن شاء الله أجواء لطيفة في النهار تميل قليلا إلى البرودة في ليلا، يعني كلها أجواء ربيعية بمعنى آخر، ومعدلات الربيع بتكون تقريبا معدلات درجات الحرارة لطيفة. كل عام وأنتم بخير بخير، ونتمنى السعادة للجميع.
0: وأنت بألف خير دكتور، شكرا لك، كنت معنا مستشار التنبؤات الجوية في موقع طقس العرب الدكتور جمال الموسى. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، الذهب الحالي للأونصة 4525، الفضة الحالي للأونصة 75، الأسعار الحالية لمؤشر الناس داك 29239، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7425.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: من عمان نبض القدس.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الأسرار.
1: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: على البرنامج. خليك حكينا
0: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث

0: مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل، لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

مرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله تعالى بحكمته قد أبقى بعض الأشياء وجعلها نسكا، أراد أن يجعل الناس على ذكر من أصول الدين من خلال بعض القضايا الحسية، منها ما نجده من السعي بين الصفا والمروة الذي يبين أن هنالك فكرة التوكل على الله مع ضرورة الأخذ بالأسباب. ولذلك أنت أيها الإنسان أمام ظروف الحياة يكون لك حالان، حال تسير فيها مع الأسباب وهذا واجبك، وتجتهد وتجد وترتب وتنظم إلى غير ذلك كما فعلت أمنا هاجر عندما أخذت تطوف بين الصفا والمروة، تصعد الجبل تنزل تركض في مسير الوادي ثم تصعد المروة إلى غير ذلك. لكن هذا هو انشغال الجوارح، لكن ماذا عن القلب؟ إنه متوكل على الله، وبهذا يجمع المسلم الكرام الصادق بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. نحن لا نؤمن بالسبب لكننا نأخذ به، حبة الدواء هي من الأسباب، الدعاء من الأسباب، ولكن الذي يفعل الشيء هو الله تعالى. هذا درس على غاية من الأهمية ألقاه الله تعالى أيها الكرام، حتى لا تعتمد على أسبابك وحدها فتكفر بالله، وحتى لا تعتمد على إيمانك بالله فتهدر الدنيا. وإلا لمذا خلق الله تعالى الحياة، ولماذا خلق الدنيا، ولماذا جعل لها أسبابا؟ ومن هذا الباب كما قال نبي الله يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إذن خذ بالأمل وخذ بالسبب واعمل واجتهد، هذا من الدروس الهامة أيها الكرام. ولذلك كثير هم الذين يذهبون إلى تلك الديار، لكن هل انتبهوا لهذا المعنى؟ إلى أن أمنا هاجر ركضت وسارت وفعلت، ثم كانت المعجزة الإلهية بنبع ماء زمزم بقدرة الله تعالى عندما نزل جبريل ينفذ أمر الله. وبهذا يتآلف الأمر بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله. جعل الله ياكم ممن يؤمنون بالإسلام كله أخذا بالأسباب توكلا على الله، والحمد لله رب العالمين.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.
2: بيت حواء مع رند عناب.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM ومشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحياة TV في حلقة جديدة من برنامج بيت حواء.

مواضيعنا العديدة والمميزة. رح أكون معكم من التقديم من رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وأيضا من تلفزيون حياة عبد الله حسن، واليوم الكادر الفخم معنا من التصوير عدي القاضي وأحمد عباهرة، لحتى نعمل هالحلقة المميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يعني اليوم حلقتنا المميزة رح تكون بوجود مستمعات بيت حواء القريبات إلى القلوب، مش بس قلوبنا إحنا، أيضا لقلوب مستمعين إذاعة حياة اف ام وبيت حواء على وجه الخصوص. يا ريت المكان بوسع لحتى نستقبل جميع المستمعين والمستمعات، بس يعني ما بيحكوها أول الغيث قطرة، واليوم قطرتنا بإذن الله تعالى المستمعات الجميلات يحكون اليوم بضيافتنا في بيت حواء لنحكي عن أجواء العيد، تحضيرات العيد وشو ناويين يعملوا للعيد، وعملنا يعني هيك مقدمة برزنتيشن زي ما بيحكوها، عرض بسيط لعيد الأضحى بوجود السيدات الطيبات أمهاتنا وخواتنا وحبيباتنا.

وأكيد بنرحب وبنصبح على كل مستمعين إذاعة حياة اف ام من الشمال للجنوب عبر جميع الترددات ومشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو على حياة تي في على الاي بي تي في. يعني اللي بيسمعنا اليوم يحاول يفتح مواقع التواصل الاجتماعي أو يدور ويبحبش على حياة تي في على الاي بي تي في لحتى يشوف شو محضرين وشو عاملين لجلستنا، لجلسة السيدات، جلسة سيدات بيت حواء.

0: خلوني أرحب بداية بمستمعاتنا وضيوفنا لليوم. إحنا دائما نحكي معهم كمستمعات، كناس عم تكتب على الكومنتات من خلف الشاشة، اليوم جبناهم للشاشة. اسمحوا لي أبدأ بعمدتنا لو تكرمتوا بأم أحمد. يا أهلا وسهلا فيك يا أم أحمد، شرفتينا.
1: حبيبتي، ويسعد صباحك وصباح المستمعين والمشاهدين والمتابعين، وصباح بيت حواء وصباح حياة فأم، فهي الحياة. وكل عام وانتم بمليون خير، والله يعيدوا علينا وعلى أردننا الحبيب وعلى فلسطين الحبيبة وعلى الأمة الإسلامية والعربية بألف خير، وديم علينا الأمن والأمان والسلام وطاعة الرحمن. وكل عام وانتم يا حبايبي.
0: وانت بخير صحة وسلامة. يعني اليوم أم أحمد أشياء طيبة وواضحة على السفرة تبارك الرحمن من تحدياتها، يعني رح تشرح لنا انت عن كل طبق يا أم أحمد بإذن الله تعالى. الله يرضى عليك ويرضيك. يبدي أرحب كمان أيضا بمستمعتنا الطيوبة يلي دائما ما بتحكي لنا إلا الكلام العسل الطيوب يلي مثلها أنوار. أهلا وسهلا فيك يا أنوار.
2: يسعد صباحك حبيبتي، يسعد صباحكم مستمعات ومستمعين إذاعة حياة اف ام. حابة أقدم اليوم إن شاء الله يعني لمحة بسيطة عن مشروع توزيعات العيد وتحضير يعني لمعجون من المعجون الفوم، خرفان وأشكال ورود وأزهار.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني اللي ما بيعرف أنوار يا جماعة الخير، أنوار شخصية تبارك الرحمن، اسمحي لي أحكي عنك، متكتكة، كل إشي بالبيت بتعمله بإيديها، شغل يدوي رهيب. فيعني الأم المحتارة كيف تخلي العيد مميز أكثر مع أولادها التكاليف، خلينا نسمع شو أنوار مخبيتنا لليوم. وأكيد بنحب نرحب بأم العريس، يا هلا ويا رحب يا شريفة، وألف مبارك زواج ابنك مبارح.
3: هلا حبيبتي، الله يبارك في عمرك والله يرضى عليكم جميعا، وأنا بحييكم جميعا على هالترحيبات الحلوة وعلى هالطاولة الحلوة لأختنا أم أحمد وأختنا أنوار وأختنا رند المبدعة في التقديم، وكادر حياة عمان اف ام بخدمتهم المميزة الرائعة بالتقديم والإبداع الدائم. وبحيي بقدم تحية وبعيد على جلالة الملك عبد الله بن حسين وشعبنا وجيشنا، الله يا رب بديم الأمن والأمان ويحمينا هالبلد ونضل دائما بحياة سعيدة بظلهم بإذن الله.
0: والله يا هلا ويا رحب فيكم، شرفتونا ونورتونا. وأكيد مستمعينا من جنس آدم، يعني عمر أبو زيتون، راتب الباز، وأي شخص ممكن يكون معترض شمعنا اليوم بس حواء، يعني بصراحة سامحونا، اليوم بدنا ندخل على البيوت ونعرف شو بتحضر لنا حواء بعيد الأضحى.

0: يعني أكيد برضو بنرحب بمستمعة مميزة أيضا في بيت حواء، المستمعة اللي دايما بتخلينا لو إنها عم تكتب كتابة بس بيكون كله دفى لما تحكي بيت العز، يا بيتنا يا بيت حواء. مي خلف، أهلا وسهلا يا مي.
1: أهلا وسهلا فيكم، شو أخباركم، كيف أموركم؟
0: والله تشرفنا فيك.
1: الله الله يا ربي يبارك فيكم. عن جد إنه لما بقول بيت العز يا بيتنا، عن جد إنه بيت العز. يعني أنا بسمع بيت حواء من 2006، من لما بدأت حياتي في ام، فعن جد بتحسي في دفى، في معلومة، في كل إشي حلو بتستفيدي منه الصراحة. يعني أنا عن نفسي كتير كتير استفدت من بيت حواء.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني إحنا عم نحكي اليوم عن قامات، عن سيدات، ما شاء الله تبارك الرحمن، عم ناخد من خبراتكم لحتى نقدر نعمل بيوتنا، لحتى نقدر نصلح من أنفسنا، من أسرنا. يعني دائما الناس بتكون، وخصوصا الجيل الجديد، أول ما يصير معاه مشكلة بدي أخد دغري رد فعل عنيف، تيجي ست مقدرة بشرواكم بالخير ما شاء الله تبارك الرحمن، صرت تحكي إهدى روق خذ نفس، وكلكم تتفقوا على ردود الفعل الدبلوماسية، وخصوصا في إدارة أمور البيت. ودائما أم أحمد شو بتحكي لنا كلمة، الأم أو الزوجة هي المدبرة في بيتها، وهي اللي بتحوش وهي بتعمله، ولا لا؟ مين أساس ثراء المنزل يا أم أحمد؟
2: الرجل عراسي، توقعنيش معاهم، الرجال عراسي كلهم، كل آدم عراسي، وحوة عالراس كمان، لأنها هي المدبرة وهي أساس كل شيء وهي اللي بتدير الدفة، هم عمود البيت وإحنا النوارة اللي حواليهم.
1: أنا مع خالتهم أحمد مليون مليون بالمية الصراحة. بتعرفي ليش؟ مبارح لسه أولاد أختي عم بيقولوا لي، بعتوا لي مقطع عن الأم وعن الست البيت والزوجة، فبقولهم بعلق بقولهم البيت بوجود الأم بيكون مضوي، بغياب الأم من غير شر بيكون معتم صراحة. فحتى الأولاد أول ما يدخلوا، وين ما يدخل بقولك أول شيء وين ماما، ماما وين، حتى الزوج مثلا بسميها باسمها، وين زوجتي، وين كذا. فبتحسي إنه عن جد عن جد أنا بقول الدنيا الدنيا أم صراحة.
0: صح، لوم الأم البيت ما بيقوم، ولا لا يا أنوار شو رأيك؟
3: الأم شمعة البيت، يعني ما بينور البيت أو ما بينور إلا غير بوجود الأم. يعني رغم يعني الأب عمود البيت، وربنا يحفظ أبو عبيدة بوجه له تحية، فيعني الأم صراحة هي شمعة البيت. يعني إذا ما كان الشمعة موجودة أو مضوية بكون البيت مطفي.
0: صح يعني حتى اليوم شريفة، أي نعم إنها أم تبارك الرحمن، بس برضو جدة، وبحياة حفيداتها وكأنها أمهم. طبعا الله يخلي لك نسرين بمرة من المرات استضفناها تبارك الرحمن ما شاء الله، لكن اليوم أيضا شريفة هي لها دور مهم بحياة حفيداتها. فشو شعورهم لما جدتهم دائما بتكون عندهم بالبيت وهيك أجواء، خصوصا بحكي عندكم أجواء عروس، تحضيرات للعروس، بعدين مقبلين على عيد، فشو الحس بيكون موجود؟
4: ما شاء الله، لأنه الحنية موجودة، هي الحنية الحمد لله. الإنسان لما يكون حنون مع الحواليه، الحواليه بحبوه، فالحمد لله بنات بنتي متعلقين فيي كتير بصراحة، لأني ما بتركهم حتى بتعليم إمهم بضل حواليهم. فالإم الحنونة لما تدير بيتها صح، تربي أولادها صح، راح تحس بثمرة تربية أولادها إلها وأولاد أولادها. يعني الحنية بالمستقبل تقبل من الأولاد الأولاد، فالحمد لله الله يديم المحبة وأظل دائما فوق راسهم. أنا الحمد لله ربيت بنتي وابني وتعبت عليهم أم وأب، لكن الحمد لله طلعتهم بأحسن صورة، وزوجت ابني والحمد لله إن شاء الله رح يعيش أحلى حياة هنية هو وزوجته، ورح أظل أتابعهم بالحنان والحوار والتفاهم وشو ما بدهم من عيوني، سواء الابن البنت وولاد الولاد. فالله يحميهم كلهم ويحمي حبيبتنا راند القائمة على كل شيء.
0: يعني الله يسعدكم، شكرا
3: والله يا راند، انه يعني انت بصراحة الطبيعة،
0: حط المايك لازم احط
3: الطبيعة، يعني راند بتجنن، احلى بكتير من يعني خلف المايك الصراحة.
0: الله يسعدكم، شكرا شكرا لكلامكم الطيب، لمتنا الطيبة مكملة معكم، لكن بعد الفاصل خليكم معنا مخبرين لكم مفاجآت.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

0: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: خرمك للسيراميك والبرسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبرسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و 10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،

0: ومكملين معكم مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM ومشاهدينا عبر حياة TV ومواقع التواصل الاجتماعي في بيت حواء. وأكيد لأنه مستمعاتنا المميزات عنا ما بيزبط إنه نحنا ما نقرأ الكومنتات ولا لا ضروري نقرأ الكومنتات 100%. يعني عبيدة يسعد صباحك عبيدة الجميل. طبعا عبيدة مبسوط إنه والدته هون فمكيف ما شاء الله يتربع على عرش الكومنتات ما شاء الله تبارك الرحمن. عبيدة ابن بيت حواء لو سمحتي حصرا أخذنا لإلنا الله يسعدكم يا رب. أم هاني يسعد صباحك وجميلة محفوظ. وعامر السيد عامر يسعد صباحك. من وين عم تكتب لنا الكومنت؟ دائما عامر عشان أحكي لكم قصته شغله بكل مرة بمحافظة فبكل يوم بيكون بمحافظة شكل في المملكة الأردنية الهاشمية. أم هاني يسعد صباحك. عزيزة يسعد صباحك وكل أوقاتك. عمر أبو زيتون يا هلا ورحب فيك يطول بعمرك يا رب. بقول منورين بأخواتنا من عائلتنا في بيت حواء منورة الله يرضى عليك تسلم. هاجر يسعد صباحك يا حبيبتنا الله يرضى عليك ويرضيك يا ربي. أم محمد الشافعي هيام سلامتك ألف سلام عليكم إن شاء الله أمورك طيبة. وفي لقاء آخر بإذن الله تعالى رح نلتقي مع الجميع على عدد أكبر ولا يهمك بإذن الله تعالى. عمر الله يخليك ويبارك فيك. أزهار الضمور. أحمد رزق يسعد صباحك وإنت بخير وصحة وسلامة. العائلة ملتمة مع أمهم تبارك. الأم وين ما بتروح الأولاد وراها والزوج وراها. ما في وراك وراك 100%. الله يسعدك لم بتلم 100%. مي يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم يوسف الغالية يا صباح الفل. والياسمين وهدى ما شاء الله عليكم يسعد صباحكم. وراتب شوفوا راتب شو بحكي لنا. أنا دائما كومنتات راتب بحب أقرأها بتأني. بحكي لنا بنتنا رند والكادر بدنا لقاءين مع المتواصلين من الذكور معكم للذكر مثل حظ الأنثيين لأن للبيت حواء ولا ننسى آدم لأنه إحنا بنغار. الله يسعدك يا راتب بإذن الله تعالى. إحنا حاسبين حساب هاي الغيرة فإن شاء الله رح نعمل لقاء للجميع بإذن الله تعالى. وخولة يسعد صباحك بتقول صباح جميل من أم لبنى. سوزان تقول لنا صباح الخميس الونيس. يا جماعة اليوم خميس وأجواء خميس يعني لازم اليوم يكون متكتك وخلص أكيد 100%. عن جد هاي رجعت الكومنتات فوق. هلأ بدي أرجع. هدى يسعد صباحك وأملي بالله يسعد صباحك. وشريفة يسعد صباحك يا حبيبتنا. عم بحاول أرجع للكومنتات اللي فوق. هاي المشكلة إنه أحيانا ممكن يعلق معي الكومنتات فهلأ عرفت الكواليس. إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب. الله بدي أقرأ والله خير أقرأ كومنت أنوار يا جماعة. أي نعم هاي عنا بس لازم نقرأ كلامها الطيب. صباح الجمال والطاقة الحلوة. تشرفت اليوم بظهوري على برنامج بيت حواء مع المذيعة المتألقة رند ومستمعات الغاليات. لقاء مليان دفء وحديث ممتع وأجواء صباحية رائعة. كل شكر على الاستضافة الراقية والمحبة الكبيرة. صباحكم سعادة ونجاح دائم. الله يرضى عليك ويرضيك يا حبيبتنا. واسمحوا لي أرحب بضيفتنا يلي يعني شو بيحكوها أحلى وأجمل الناس ودائما يلي بتهيك بتطبطب علينا بكومنتاتها وبتهونها علينا. ميساء غنام يا هلا ويا رحب بميساء شرفتينا اليوم. أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم جميعا. كل عام وأنتم بخير والكادر كله بخير والصحباتنا حبيباتنا كلكم بخير. ويا رب ينعاد علينا أعوام عديدة ورندي الأمورة ما شاء الله متألقة. وربي هيك يجبركم جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض ويعطي العافية شفاء وعدي الجنود المجهولين. وكل عام والجميع بخير إن شاء الله. والأردن دائما بخير وجميع بلاد المسلمين يا رب. ميلادي وبناتي ومهدي. مهدي يا الصغير. لا أنا أم عز الدين بس ابني الصغير مهدي. وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله يا رب.
0: الله يخليك يا رب. وأنت بخير يا ميساء. أكيد العيد ما بيحلى إلا بلمة بيت حواء الجميلة. يعني طلعوا اللمة تبارك الرحمن في أكلات طيبة دائما. وين ما في حواء ولمات حواء بيكون في أكلات 100% يعني متنوعة. أنا ما رح أحكي عن أم أحمد لأن أم أحمد جابت لنا أشياء أنا شخصياً استغربتها وأشعر أنها لذيذة جداً يعني. فبدنا نحكي عنهم ونتذوقهم. يا ريتكم تقدروا تيجوا تتذوقوا معنا. يا ريت يا ريت. على كلين مكملين معكم لنحكي عن تعزيلة العيد شو بنعمل للعيد ومين مبسوط باستقبال العيد مين لا. لكن بعد موجز الأخبار خليكم معنا.
2: الحادية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

الخلفية أبو طعيمة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة. مستوطنون مسلحون يسرقون 45 رأسا من الأغنام، وآخرون يعتدون على فلسطيني في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة. شبكة CNN تنقل عن مصادر مطلعة على تقييمات استخباراتية أمريكية قولها إن إيران استأنفت بالفعل بعض عمليات إنتاج الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار. قائد الجيش الباكستاني عصام منير يتوجه إلى طهران اليوم في إطار جهود الوساطة التي تبذلها إسلام أباد في المحادثات والمشاورات بين طهران وواشنطن بشأن حرب إيران. إسبانيا تقول إنه من المتوقع ترحيل 44 ناشطا إسبانيا محتجزا في إسرائيل كانوا ضمن أسطول الصمود لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 0625599.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382، الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.

0: هاي لما نعم يعني عندنا عدد ممكن نحكي ما شاء الله تبارك الرحمن 5 مستمعات ما شاء الله تبارك الرحمن، بس لقدام وعد رح نعمل إشي أكبر بإذن الله تعالى. بس كيف نعمل حلقة عيد بدون ما نحكي عن أجواء العيد مع سيدات حواء شو بيسووا بالعيد؟ ببدأ بلش مع عمدتنا، مع أمي، كيفك يا حبيبتي؟
1: يعني أول حاجة أنت بتخجليني الصراحة يعني، بعدين أحلى إشي يا هلا ورحب. هاي مميزة فيك وبتطلع منك من الآخر الصراحة. وعيد مبارك للجميع، عيد مبارك لك يا أبو الليث يا قلبي، عيد مبارك لبناتي وولادي وأحفادي وحبايبي وأخواتي في الله وكل الأمة، والله بحبكم في الله. والله يهدي بالنا عليك يا أبو الليث إن شاء الله، ونشوفك على خير ويجمع شملك مع أسرتك يا رب قريب. وانت يا أمال يا جبنة يا أمة يقويك وثبتك يا رب وعينك
0: إن شاء الله. الله يخلي لك إياهم وتشوفيهم من
1: يا أحسن رب. الناس يا رب. وأنا انبسطت فيهم الصراحة كثير كثير، وانبسطت فيك. وأجواء عيد عنا حلوة مباركة، والعيد فرحة
0: الحمد لله.
1: ما العيد فرحة ما ويا رب يا رب يرخصوا الذبايح والأضاحي للناس
0: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله يرخص يا ربي البشر يا رب تغلى والأشياء ترخص.
0: ما أجمل هذا الدعاء
1: يا رب.
0: 100%
1: يا رب
0: 100%.
1: إيش بدك
0: يعني يا رحمة؟ نحكي لنا أنت رجعتي جديد من مصر، خلصتي مع أهلك من مصر، هلا أهلك عنا بالأردن شو ناوي تحضري للعيد؟ يعني إحنا شايفين في عنا كعك أساور وعنا أشياء شهية وطيبة، بس شو بتعمل أشياء للبيت مختلفة غششينا؟
1: إحنا أنا بدون معمل البيت دائما عامر بفضل الله، ثم والله وبفضل أبو أحمد بعد ربنا الصراحة، هو الدين والخلق والمحبة، وأنا يعني ببني شوي شوي بعينه في الحياة، والله هو الأساس الصراحة. بكفي إنه جابني ووصلني لهانا، وهو عليه شغل وعليه في الجامعة. الله يجزيك الخير يا أبو أحمد، بودي لك وبرسل لك أحلى تحية مني إلك لعيونك. والله حبيبي أنت،
0: الله يخليكم لبعض،
1: الله يحفظك وبارك في رزقك وفي صحتك، وظلك دايما معطاء وظلك الحنين والسند إنا وللأحفاد وللأولاد. وأنت يا أبو الليث يرزقني برك وأبوك وخواتك، يرضى عليك يا ربي، يرزقني برك ويرزقك بري في حياتي وبعد مماتي، ويبارك فيك ويحفظك، ومستودعك لله الذي لا تضيع وداعه، ومستودع الأردن، مستودع فلسطين، مستودع حياة فأم، مستودع بيت حواء، مستودع عدي أبو عبد الله، أبو زيد شفاء، كلهم، وعبد الله حسن هذا مسكين، وكلهم كويسين. هيو كله شغال كله شغال، والله كله شغال، ما حدا قصر، والله بيرفع الرأس. وأبو عبد الله ويزيد الشاب النشمي يا ربي يتجوز يزيد، والله يا يزيد وعد لما تتجوز إلا غير أجيك وأجيب لك أحلى هدية. إيش بدك أحسن من هيك؟ وبالله عليك يا أبو عبد الله دير بالك على يزيد. يلا
0: الله يسعدك ويبارك فيك. أم أحمد احكي لنا شو سر البيت المستقر الهادي؟ هلا احنا بنعرف ما في بيت يخلو من المشاكل، ما في بيت ما في مناقرات، ما في احتداد، ما في بين الزوجين، بس شو السر لها يعني على الأقل الحياة تستمر وتمشي والاثنين ما يكونوا شايلين من بعض الأزواج؟
1: والله يعني بعد التجربة الطويلة من فضل ربنا، يمكن عمري ما استفزيت أبو أحمد في كلمة، ولو كان معصب بغرش، مع أنه أوسع صدر مني، ولكن بطنش. اللي بده حياة تمشي بدها تطنش، بدها تأخذ تتخذ لجوزها مش 70 سبب، مع أي واحد أو اثنين. الحياة بدها صبر، بدينا من الصفر أو من أقل من الصفر، وبنيناها طوبة طوبة، وما أجمل الكفاح، ما أجمل الصبر.

0: لو بنقطف في ثمار تعبنا والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: شو بدك كمان؟
1: بدي اياك تضلك بخير ومنوره بيتنا بيت حواء ومنوره بيتك يا حبيبه عمري. الله يسعدك ويبارك فيك.
0: انا والله بألف خير فيكم وبشوفتكم بلمتكم برضا ربنا اهم شيء ثم رضا عباده ان شاء الله.
1: الله يسعدك الله يخليك ويبارك فيك. اه والله يعني يا جماعه وصلنا تصبيحه خاصه لازم احكيها من العروس شخصيا فرح العربيات بتحب تصبح علينا وبتحكي لنا يسعد صباحكم جميعا منوره خالته ام ثائر منوره الشاشه احلى ام عريس في الدنيا كلها وعيدكم مبارك يعاد علينا وعليكم الصحه والسلامه.
0: تحيل على حماتك يا قلبي تحيل عليها وديري بالك عليها.
1: ما شاء الله ما شاء الله. يعني اهلا وسهلا اهلا وسهلا بميساء الجميله.
2: اهلا وسهلا رند وعيد مبارك للوالده ولاخواتي ولاخوه لاخوي ولذريتهم كلهم جميعا لزوجي وبناتي واولادي كل عام وهن الجميع بالف خير ان شاء الله. صدقا فرحة العيد كتير حلوة خاصة العيد الكبير يا جماعة. أنا كتير كتير بعشق العيد الكبير يعني صدقا بحبها بجوز بحس حالي أكتر من الصغار.
1: زينا بالضبط.
2: آه والله آه. ليش؟ لأني بحب الحجاج بحب فرحة الحجاج يعني بكون عن جد قلبي عم بقولوها برجف رجف لما بشوف الحجاج على العرفة وصدقا كتير بتمنى أني أوقف معهم ولو بعد حين وأنا بصحتي وعافيتي وهذا الدعاء عطول بضل أكرره إن شاء الله أنه الله رح يستجب لي إن شاء الله ولو بعد حين.
1: ما شاء الله. ميساء يعني غششتني شغلة هلأ قبل ما ندخل على الهواء عندها شعار في حياتها وهذا هو سبب كومنتاتها اللي دائما بتخلي البني آدم شو ما كانت المشكلة كبيرة بحسها صغيرة. يعني تخيل إحنا اليوم عيلة مع بعض عم نحكي عن بعض وكنا عايشين مع بعض يوميا. فميساء شو سبب برود أعصابك؟ أنا هذا هو أهم إشي.
2: عادي بأخذ الأمور بسهولة طبعاً مش ما تفكر إني أنا هادية كتير لا برضو أنا عندي عصبية يعني في البيت مع الأولاد مع الأطفال مع العيلة.
1: هلا مسأل مهدي.
2: آه اسألي مهدي عادي. لا مهدي هلا أنا كبيرة يعني جبته عكبر خلص مهدي الكبار هن اللي تغلبت فيهم. لا الله يرضى عليهم كلهم ما شاء الله عليهم يعني الله يرضى عليهم كلهم يا رب. عادي باخذ الامور بسهوله بطيبه بقول يلا مش مشكله خلص عادي كل شيء بروح مشيها عديها عادي بتمشي الامور الحمد لله. وبالمقابل كل اللي بالحمد لله بصادفهم بحياتي لاني انا طيبه مثلا معاهم بشوف نفس الشيء يعني ما حدا الحمد لله اني بتعرض انه حدا مش كويس حدا مثلا حقود حدا بكرهني لا لا بلاقي الكل الحمد لله زي ما انا بعامله بيعاملني حتى الجارات حتى الاقارب الحمد لله رب العالمين عندي هذا المبدا.
3: مرات بتحسي لما بتكوني هيك في ناس كتير بتعلق بتقول لك لا ليش تكوني انت طيبه وكذا وعلى يعني انه على بساطه وكذا بس الناس كلها ما بتكون يعني في ناس ما بتبادلك نفس الشعور انه انت طيبه انه مثلا وخلص وبتاخذي الامور وبتعطي اسباب لاي حدا بصير او اي شيء بتسمعيه او هاي بس في ناس بتقول لك لا ما تكوني هلا لهالدرجه طيبه بس انت ما بتقدري الصراحه ما بتقدري انت هيك ان جواكي طيبه بتقولي مثلا بتعذري غيرك بتحطي اعذار لغيرك بتسوي كذا بس الناس انا بلاحظ مرات في منهم لا بيستغلوكي.
2: انت عارفه كمان الشيء اللي لازم الواحد يتبعه عن جد انه ما يعاتب حدا صدقا صدقا اللي ما بيعاتب كثير كثير حياته بتكون سلسه يعني حكوا تليفون ما حكوا بعتوا على الواتس ما بعتوا اجوا هنوا مجرد من دق بابك وفات الشخص اللي انت ممكن تكوني عتبانه عليه داخليا تنسي الدنيا كلها تنسي الدنيا كلها عن جد يعني أنا عندي هاي القاعدة وعندي كمان قاعدة ممنوع أشيل أي حدا عن الفيسبوك.
1: الله.
2: شغلة البلوك هاي نهائي ما بتعامل معها نهائي لو أكبر أعدائي بتركه بالعكس لما بشوفه مثلا بتابعني وأنا مش قايميته بحس إني أنا شخص عظيم إني أنا إني أنا مش مهتميت له وبالنهاية هو بحاله أنا بحاله. الله يسعدك يا أم أحمد حبيباتي.
1: يعني ميساء هلأ شريفة رح إن شاء الله أعطيك المايك أكيد كل المايك معاك رح يكون بإذن الله تعالى. ميساء اليوم بنتك متزوجة صح؟ ايش النصيحه اللي بتنصحيها اياها لحتى تعيش حياه سعيده مع زوجها مع بيتها مع اولادها وكيف يعني بتوعيها بدورها كزوجه وربه منزل؟
2: إيه والله اول شيء بصبح على بنتي ساره البيطار هي عروس لساتها يعني الحمد لله لسه ما الله لسه الحمد لله يا رب امين يا رب. إيه ما شاء الله عليها ساره برضو عندي يعني كثير متفهمه للزواج متعاونه مع زوجها والحمد لله مبسوطين مع بعض. انا دائما بحكي لماما الدنيا بدها مسايره يعني كلمه منك كلمه منه كله بصير اهم شيء احترمي اهله دار حماك دائما بس الاول يعني دائما بالحماك وحماتك ديري بالك عليهم دائما احترميهم ديري بالك على زوجك.

0: شيء، اي خلاف يعني كله بنحل بالتفاهم الحمد لله. وهي ما شاء الله عليها يعني راكزه واعيه ما شاء الله عليها الحمد لله. حتى تفضلي. الحمد لله الحمد لله. وبحاول اهم شيء اني ما اتدخل بينهم ولا اعرف مشاكلهم. يعني صدقيني لما ما بتتدخلي بتلاقي زوج بنتك مثلا لحاله بيجي بحكي لك والله عملنا كذا سوينا يلا الله يبارك الله هاي ما برن عليها الا ما هي مثلا ترن وين رايحين خلاص الله يبارك لكم الله معاكم. وان شاء الله بحاول اني هيك اكون مع ابني لانه ابني عز الدين خاطب، وبحاول ان شاء الله اني اكون هيك يعني مع العروس ان شاء الله زي ما بنتي زي ما كنتي ان شاء الله.
1: ما شاء الله زي ما بنتي زي ما كنتي. وشو بتحكي ام احمد هلا؟ بتقول الام البنت
2: كربونة امها،
3: البنت استنساخ عن امها
2: وبتجرعت امها،
3: ومع الايام بتلاقيها ما شاء الله كل إشي كنت تعمليه بيصير تعمله.
2: سبحان الله.
3: والله وتحيه لامي، تحيه لامي، تحيه حلوه لامي اللي ربتني احسن تربيه الله يجزيها الخير. تحيه لها، تحيه لها من اردن النشامه لبلجيكة الاحرار ان شاء الله حبيبتي امي. وتحيه لاخوي ابو فادي على الراس يا قلبي اللي قايمه بامي ومعطيها حقها وزياده، وتحيه لام فادي اللي خادمه امي. الله يا رب يرزقكم بر اولادكم يا رب، وكل عام وانتم بالف خير يا اخوي.
2: انت بخير، انت بخير. حبيت اختمي شيء
0: ايه؟ تحيه لماما كمان وكل عام وانت بخير، وانا عملت لها اياها على الهواء. ما بعرف اذا انت بتسمعيني ولا لا، ويعطيك العافيه والله يتقبل صيامك.
1: امين الله يخليكم اياه. يعني ما شاء الله بيت حواء اليوم عم نعطي أسرار للعيلة والأسرة الناجحة وللأم المدبرة والزوجة اللي بتستوعب بيت زوجها وبيت حماها. لشو العداءات يا جماعة؟ ما نقعد مع بيت حمانا كأنه بيتنا زي ما أنت يا بنتي كنتي. أيوة بالضبط، مصيرك يا كنت صيري حمامي بالمية. برحب فيكم مرة تانية أختنا العزيزة مي وأختنا العزيزة شريفة، الله يرضى عليكم ويرضيكم. يعني نبلش كالمعتاد تحضيراتكم للعيد، وشو ناويين تعملوا بالعيد؟ يا احلى تحضيرات بالضبط. وهون في اشياء جديده، هون في اشياء جديده، انا محتاره وين بدي ابلش. خلينا نبدا مع شريفه، اسمحي لي. الله يرضاك، تفضلي يا
4: حبيبتي. يلا يسعد صباحكم. انا مبسوطه كثير بالكلام الجميل الاخوات الحكوه، خاصه خالتي ام احمد الله يسعدها يرضى عليها. في مثل اجعل لمن رآك يدعو لمن رباك، فالانسان لما تربي صح الأجيال الجاية بتكون ما شاء الله عليها قدوة منا، إحنا القدوة. فأنت شو بتأسسي، شو بتربي، شو بتعملي، هذا كله بتلاقيه في المستقبل. صح الإنسان بصبر، لكن صبره في ثمرة إله ما شاء الله عليها قدوة منا، إحنا القدوة. فأنت شو بتأسسي، شو بتربي، شو بتعملي، هذا كله بتلاقيه في المستقبل. صح الإنسان بصبر، لكن صبره في ثمرة إله الله عليها قدوة منا، إحنا القدوة. فأنت شو بتأسسي، شو بتربي، شو بتعملي، هذا كله بتلاقيه في المستقبل. صح الإنسان بصبر،
5: السبل وصلت بالوقت المناسب. فالإنسان دائما يتفائل في الخير. والعيد جميل كتير، العيد السنة عندي لأنه كنتي إجت عندي الحمد لله. تحية لفرح عربيات حبيبة قلبي، الله يهنيكي انت وابني ويسعدك يا رب. ودائما الاجيال الجايه بتكون ما شاء الله الحلوه السعيده اللي عمرك ما شفتيها باذن الله حبيبتي. كل عام والجميع بالف خير.
1: يعني نيالها على هيك حما، انا بحكيك نيال كنتك على هيك حما ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني اليوم شريفه وانت كمان اكيد عندك تجربه سابقه انك انت زوجتي بنتك، وزي بالوحده لما تكون عندها بنت بتكون بتخاف عليها وبتوصي زوج بنتها عليها وكذا، هل رح تكوني كذلك الأمر مع كنتك وابنك؟ يعني أحياناً بتكون وحدة، ما بنقدر نلوم صراحة الأم، يعني الوحدة بتكون والله لو ابنك هلأ تهاوش مع حدا بالمدرسة ولا مع حد مع فلان مين ما كان يكون تتضايق من اللي تهاوش معه، ما بالك مرته كيف بدك تكوني معه؟
5: شوفي حبيبتي، أنا الحق حلو، الإنسان الحق حلو، الصح جميل كمان، ما في إشي الإنسان بزعل منه إذا كان الإشي صحيح وما ماشي بمجرى صح وبمخافة الله قبل كل شيء. فطبعا إن شاء الله رح تكون بمثابة بنتي بالاهتمام بالمحبة، وأعملها بأحسن بقمة الاحترام لأنها إنسانة مقدرة فهمانة حنونة، وربي يسعدها والإنسان بده يخاف زي ما أنت بتحب الناس تعاملك بدك أنت تعاملي الناس. إحنا منحب الناس كلها تحترمنا وتحبنا، كذلك إحنا منحب بدنا نعامل الناس بنفس الطريقة حتى يصير في تجاوب في الحياة وما يصير ظلم. كل شيء إلا الظلم، الظلم ظلمات. فالإنسان يخاف الله بمعاملة الناس، بالكنة، بالبنت، في الجيران، في أصحابه، بأي بعامل الطريق. بدك تخافي الله بكل البشر حتى تنالي محبة ربنا ومحبة البشر.
1: مية بالمية. يسعد هالكلام الطيب يا محلا، يسعد السلام ما أجمله. مي مي مي مي يا جماعة مبسوطة تبارك الرحمن، الله يديم الفرحة وهدات البال. نبدأ بالعيد والمايك معاكي.
6: بس أقول لك إشي قبل العيد، والله وإحنا بنحكي أنا أكبر مثال كان قدامي في حياتي ماما الله يرحمها، كانوا تاتا وعمته عايشين معنا في البيت، فكان يجعون يضلوا عنا زيارات ويروحوا على الضفة. هلأ أنا كنت أشوف ماما كيف كانت تتعامل تاتا وعمته، والله حتى ستي الله يرحمها كانت تقول لها لماما إنه أنتي بتحبيني وبتعامليني تخيلي أكثر من بناتي. فالله بعت لماما كناين عن جد عن جد، زي ما كانت ماما مع كانت حماتها وبنت حماها نفس الشيء، هلا كناين عن جد نسوان اخواني. فوالله انا اكثر من اقول لك اكبر مثال شفته بحياتي انا امي الله يرحمها مع ستي ومع عمتي. فهاي الشيء انه شو اسمه على تعليق على يعني تعليق على اللي احنا كنا عم نحكي. هلا بنفس الوقت برضه زي ما قالت ميساء نظرتي في الحياه، شوفي كل ما بيكبر الواحد والله بتتعلمي اشياء أكتر وأكتر وأكتر، بتصيري كتير أشياء تتناثر عن اليمين والشمال بتبطل مهمة، وبنفس الوقت بتصيري بكل شيء عادي. وبنفس الوقت بقول دايما بقولهم بحياتي في صعب وفي الأصعب، في مهم وفي الأهم. فأنتي إزي لما بتنظري للأمور بهاي النظرة عن جد بتصيري أنتي في أمور كتير بتستسخ فيها، يعني على إيش عاملين هالمشكلة مثلا الكبيرة؟ طب ما في لسه أشياء أهم وأكبر، في إشي مثلا بيصير بالحياة بيعلمنا دروس أكتر. فأنا مثلا هاي واحدة من الشغلات اللي عن جد الحمد لله بتبعها بحياتي. هلا بالنسبه للعيد وفرحه العيد هاي إشي تعرفي شو انا ببيتي بحط كتير اغاني العيد هدول، العيد فرحه والتكبيرات التكبيرات هدول عطول عطول. عرفتي الموبايل معي والراديو معي وهون وهون يعني انا بنقول لما بنقول الدنيا ام والبيت بدون ام مثلا انه يعني انه بيكون غير. فانا بس ادخل البيت الكل بيعرف الراديو مفتوح والدنيا والتكبيرات والحركة والإكسر شو والله عن جد. فبقولوا لي لما بتكون بقول لي لما بتكوني مش بالبيت ماما البيت هدوء، عرفتي غير عرفتي هيك. هلا انا بالنسبه للعيد وهلا تحضيرات العيد طبعا زي ما قلتي في ضب صيفي وشتوي كان قبل وفي رتبنا وعملنا وكل شيء. هلا انا كمان سياستي على طول على طول خلي ايدك في البيت دائما، ما تراكمي اي شيء مثلا اول باول او حتى بصير اسهل عليكي في كل شيء، في كل شيء في الضب في المطبخ في الاواعي في الكذا في اي شيء. فهلا بقول لك اول شيء للعيد طبعا يعني في تعزيلات، بس التعزيلات اللي هي مش انه كثير انه دائما لانه دائما في تعزيل بالبيت ودائما كذا. بعمل جو في البيت هم هدول التكبيرات والصلاه والكذا وهيك. احلى شيء بالدنيا اصلا العيد هو الصلاه. صلاه العيد هي تعطيكي جو وانت رايحه وانت رايحه على الصلاه الصبح وانت بتكبري وانت كذا بجنن بجنن. انا بقول العيد هو الصلاه. طبعا بتعرف في تحضيرات العيد وقهوه العيد والامور الكذا وهيك. قولي انا بالنسبه لي العيد بالنسبه لي يعني الله يحميهم اولادي لما بيجوا هون ونعيد مع بعض وكذا، هذا بالنسبه لي انا اكبر عيد عرفتي. احلى إشي الجمعه واللمه والدنيا كثير حلو الصراحه، وزيارات العيد والامور وكذا ما بعرف في جو غير، في جو غير كثير حلو.
1: فعلا يعني في نقاش حاليا وين صلاة العيد رح تكون إن شاء الله، واللمة بإذن الله تعالى يعني بالصلاة. إحنا رح نكمل ونحكي عن توزيعات العيد بس عشان ناخذ متسع من الوقت، لأنه في كمان توزيعات رح نعملها لايف. صح يا أنوار؟ أنوار شو رح تعمل لنا بعد الفاصل؟ احكي لنا بالضبط علشان الناس تستنانا
7: إن شاء الله. رح نعمل شوية توزيعات من كاسات الكرتون، ورح نعمل من معجون الفوم بعض الخواريف يعني تشوفوا. أنا بصراحة ما مش قدرت إني أضحي بس عملت خواريف يعني جبتهم معي.
1: يعني اليوم يلي ما ضحى رح نعمل له حظيرة خواريف بس بالفوم. خليكم معنا بعد الفاصل إن شاء الله.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369. 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في بيت حواء وبلمة العيد لليوم. والعيد ما بيزبط غير مع توزيعات العيد، وقديه حلو نعمل توزيعات عيد مميزة ومناسبة وقروشاتها خفاف الطاف. اليوم رح تحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع الجميلة والعزيزة والطيوبة أنوار. أول شيء أهلا وسهلا فيك من جديد أنوار.
1: أهلا فيك حبيبتي رند. هلا أنا رح أعملكم بعض التوزيعات تبعت العيد، خواريف يعني خرفان صغيرة، وبنفس الوقت إنها مش مكلفة وأسعارها يعني مقبولة للجميع. في معجون الفوم عبارة عن شو اسمه، معجون بتشكل وبأي وقت يعني بتتركيه بنشف بجف بصير ناشف، يعني يعني بتجعلك أو إنه بترى، فبضل ناشف وأموره إن شاء الله بتصير يعني ممكن تفرجيهم صورة خروف جاهز من الخرفان الجاهزة زي هيك
2: طلع ما
1: احلاه وسهل جدا يعني شغله.
2: بعدين انا عملت
1: زريعه هيك خفيفه قوي صغير زريعه من نفس الفوم
2: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: أنوار مش أول مرة بشوف لها شغل بصراحة تبارك الرحمن.
1: برضو إسلال وعربيات من الجرايد وأرشها بالذهبي وأرش بالسيلفر.
2: ما شاء الله.
1: فيعني في بعض الصور بتبقى تنزلكم إياها على الصفحة إن شاء الله رند.
0: أكيد 100%. طيب أنوار يعني أنت لما بلشتي تعملي هذا الإشي بحس بده طولة بال. بدك طولة بال وتفكري وتخططي، فكيف بلشتي أصلاً تشتغلي هيك شغل؟
1: هلا أنا صدقة من أيام المدرسة كنت أحب الأشغال اليدوية، فكنت أخذ غرز يدوية خياطة، غير الغرز اليدوية برضو أشياء فيها تجميل، أنا أصلاً كفيرة فبحب التصميم دائماً، يعني بأي مجال بحب إني أصمم. هلا بهذه الأشكال اليدوية يعني الأعمال اليدوية بحب إني أشتغل فيها، ممكن أي إشي خربان عندي بالبيت أصلحه أضبطه أخليه يصير، يعني بعمل شيء من لا شيء، فبحب هذا الإشي وبحب إنه دائما الواحد يطور من نفسه، يعني ما يضل زي ما هو. طول ما أنت بهالحياة تتعلمي، الحياة مدرسة.
0: ما شاء الله على الكلام. يعني هي بلشنا احنا الخروف بلش يتشكل ولا لسه بلش في عنا خروف؟
1: عشان ما استهلك معجون كتير بجبت الكرات التنس معروفة، يعني باي محلات الالعاب موجودة. هلا على نفس الكرة بنشكل هيك بهاي الطريقة بضل مثبتين. هلا انت بتشكلي هيك ها بضل مثبتين، عرفتي ها؟ هاي
0: ميساء بتخاف من البسس يا جماعة للمعلومة.
1: عمالة بشكل بظهر الخروف ها. شوفي ها. عمالة بشكل شوفي ها. يعني لسه هلأ إن شاء الله بنكمل الوجه. هلأ خلينا نعمل بس كمان لون عادي، ممكن تاخدي لون تاني مع هذا اللون. هيا عندنا هذا، بدي أجيب هيا هذا هيك بالبق شوفي كتير بنفس التشكيل، يعني بنفس الحجم تعمليهم عشان انه يطلعوا نفس الحجم بالمقص بتقصيهم او بسكينة المعجون.
3: المقص ولا المقص؟
1: المقص.
0: مقص مقص مقص
1: قلت احمد المقص. طبعا هي شوفي كله نفس الحجم تقريبا، بس عندك هاي شوي زاد يعني كانت شوي
2: مش مشكلة.
1: هي عملتها شوفوا
2: هذا المنتج النهائي.
1: شوف هاي هيك انا هلا عمالي بكمل عشان اعمل وجه الخروف بهاي الطريقه. شوفي هلا ضل بس اني اعمل له الوجه. هلا هون الوجه رح اشكله، طبعا هيك رح اشكل الوجه عشان تشوفوه بهذا الشكل. طبعا بقص انا بشكل ايش مستطيلي عشان يطلع الوجه هيك
2: بهاي
1: الطريقه. شوفي
3: نفس
1: المعجون تقريبا هي شوفي هيك بيطلع معك بهذا الشكل. هلا بنحطه هون عشان نعمل الوجه تمام. هلا في عندك شويه فراغات بتضيفي لها من هدول عرفتي هيها هي معك عشان انه يكون شكل الوجه الخروف مسكر تمام اموره تمام. شوفي هي هيك هلا رح نحط له عيون. طبعا العيون من الابيض بدنا نعمل البؤبؤ وال شوفي عندك هاي بشكل منها هيك شوفي اخذت هاي العين عرفتي هاي اخذت هاي اول وحده. هلا الثانيه شوفي لحالها بتطلع معك
0: ها. يعني شكلنا بكره تنس معجون فوم الوان ووجه كله بالفوم وأدوات بسيطة لحتى نعمل شكل خروف قدي حلو منظره لحتى نحتفل فيه بالعيد.
1: هاي السود رح ناخدها أصغر عشان إنها تيجي على الأبيض.
0: بالضبط، حتى العيون والبؤبؤ قدرت تعملهم للخروف بهاي الأدوات البسيطة.
1: هلا إن شاء الله بس أعمل العيون رح تشوفوهم. ها هلا رح نحط هون، تمام. وهلا عندك هاي الأسود.
0: أهم إشي يعني شوفي، هاي هذا هو هذا المنظر النهائي بيكون. زي هيك بيطلع منظره. يعني اللي بسمعنا وعن جد حاب الموضوع والفكرة يجرب يشوف على حياة تي في كيف شكل الخرفان.
1: الأذان استنى ثواني.
4: حلو كتير تشرك الأولاد منه، بلتلهيهم في يعني في أشياء حلوة وبنبسطوا عشان العيد عن جد حلو.
5: بصراحة اكسسوار جميل، يعني اشي سهل ومش مكلف وحلو جميل جدا.
0: رهيب رهيب رهيب.
1: شوفي هيها هيها، شوفي هيها، شوفي كيف عملتها بهذا الشكل. شوفيها من نفس الأداة هاي اللي معاي شكلت فيها. شوفي
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. والله انوار، يعني الام فعلا الام لما بدها بتعمل إشي كتير حلو. احتفالات العيد يعني لما نحتفل بالعيد لا دا انزل ولا اشتري ولا امشي.
1: شوفي
6: شكل روحك ما شاء الله طويله
1: حبيبتي.
0: هاي شغلات بدها طولة بال، واللي عندهم اطفال صغار ما بزبط تفرفط روحه خلص ما بديش اعمل، لازم يطول بال.
1: بتفوتي الاشياء اللي بتكون ايش انك بدك تخبيها، عرفتي. هلا لسه رح نعمل اجرين
0: خروف كامل، أدان وغرة شعر وكل شيء ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: أكمل كيلو لأنه ما رح الكيلو. ثواني بس خلينا أعمل رجلين. طبعا أنا
0: يعني اليوم والحلو حتى بتعرفوا أنا شو كمان لفت نظري موضوع الوردات، والله حلوين تقدر تحطيها اكسسوار عندك أو غرفة الأولاد يعملوها. كان في غرف، كان في غرفة للأولاد هلأ كله مع بعض.
1: شوفي لما تعمل الرجلين يا
0: صح صح
1: الرجلين خليهم شوي يكونوا عراض عشان إنهم يقدر يمسكوا بال يحملوا. شوفي بهاي الطريقة هيك كبرناهم. هاي كبرناهم، هلا رح نعمل هذا مو مشكله. هي اسود
7: اسك البيض.
0: اوكي
7: ايش قالك احمد تحب البيض؟
1: شوفي
0: يا سلام الخروف انتهى. هاي خروفنا الجميل ما شاء الله جميل. هذا خروف في عين الخروف عملية مبتسمة 100%. بس شكل للتوم يعني حتى بنقدر نلعب بالألوان، يعني هاي في عندك أشياء مختلفة. برافو عليك يا أنوار ما شاء الله تبارك الرحمن قدي حلو. حتى في عندنا كمان هنا خلينا نعمل لفة على الطاولة، شو رأيك أنوار؟ خروف سعيد يا جماعة الخير. أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير. هاي خروفنا المبتسم، وين في الكاميرا شايفيتنا؟ هيها هذا الخروف المبتسم الجميل يلي لونه زهر لليوم في بيت حواء ومطبقانيات العيد اليوم بأقل التكاليف. حتى في عنا كمان ما شاء الله، الله يعطيك العافية قويكي. يعني حتى هون في كمان إشي عملته أنوار شكل من كاسة الكرتون، عملتها بهاي الطريقة شكل زي القميص. يلا يلا أعمل على السريع، بس على السريع قبل ما تعمل مش عارفة نحطناها هون. لا بدها كاسات الكرتون تانية. طيب لبين ما تلاقي الكاسات خلينا اشوف تحب باقي الاشياء خلص. هلا في عندنا كمان انواع ثانيه ممكن نعملها للمطبقانيات، عملتهم انوار زي هيك قد ايه حلو بتكاليف بسيطه نعمل هاي الشغلات. صراحه مش بس بتفرح الاطفال، بتفرحنا احنا عايشين الجو، بتفرح قلبها. بالضبط
1: هون بس رح يكون المج اكبر يعني الكوب. بتقصي هاي الطرف تمام. بتاخذي منه من هون شوي صغيره
0: زي قبة القميص.
1: الجهه الثانيه نفس الشيء
0: بتحط عليها الشبره.
1: بعدين بتستنيهم.
0: يا سلام كتير سهل. كتير سهل. كتير سهل.
1: وبتشبكي من هون اللي هي
0: الشبرة. والله مبدعة ما شاء الله ما شاء الله، يعني بتطلع بالآخر زي هذا المبدأ زي هاي ما شاء الله.
1: عملت أنا أكثر من شكل
0: حسب الكاسات بتكون
6: زي الأبدة زي قبل
0: هو كل زي ابت القميص وشي زي هيك. هاي
6: هاي زي
0: هون. هاي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. والله والله مبدعة يا أنوار ما شاء الله. نيال أولادك عليك تبارك الرحمن، وأكيد نيالنا عليك. أعطتينا اليوم أفكار لحتى نعمل أشياء جميلة جدا بالعيد. ما شاء الله تحضيراتك العيد على قدم وساق وجميلة جدا. الله يعطيك كل العافية وخليك لأولادك يا حبيبة قلبي.
1: بحب أعيد على صديقاتي وعلى زوجي وأولادي ودرح معي ووالدتي وخواتي وإخواني، وبوجه لهم تحية للجميع ولكل بيشاهدونا ولكل اللي علقوا على بث حياة اف ام.
0: الله يسعدك ويبارك فيكي. وهلا اسمحوا لنا ننتقل للاكلات اللي موجوده عندنا على السفره، شو رايكم؟ نبدا بام احمد. ام احمد انا جاي عندك. الله يسعدك ويبارك فيك. ام احمد يا جماعه الخير عملت لنا اطباق يعني جميله لونا كالوان جميله جدا. وزي ما بيحكوا دائما انا بحكيها العين بتاكل قبل التم. فبدنا نبدا مع ام احمد تشرح لنا عن كل اكله عملت لنا اياها من تحديات. تفضل يا ام احمد.
8: يا حبيباتي كل عام والجميع بخير. بنكرر اكلات غزاويه طبعا، والجميع على راسي سواء غزاوي او غيره. احنا يعني مشهورين اهل غزه يوم العيد يعني بيعملوا اللهم صل على سيدنا محمد السمقية. وين هاي السمقية؟ وجهزتهم أنا طبعا، وبعملوا كشك هاي نعملت، وبعملوا السلطة الغزاوية، وبحطوا المقبلات والخبز الكماج بسموه، والفلفل أساس كل إشي. من هيك دمهم حامي. وعيدهم إن شاء الله مبارك، وعيد مبارك على الجميع إن شاء الله. وإيش بدك كمان؟
0: إيش هاي السلطة؟
8: هاي سلطة عبارة عن بصل وعين جرادة وبندورة وفلفل أخضر والشبت. بتعرفي الشبت؟ شبت أخضر يعني، وطحنية وزيت زيتون
0: ما شاء الله، والليمون.
8: وهذا الليمون اللي هو الليمون المعصفر عراي المصريين. هم بيحشوه يعني، إحنا بنحشي الفلفل جواته، كانت أمي الله يحسن ختامها تحشينا إياه، وتحطه في مي وملح. بس أنا حطيت الفلفل عليه من برا. والحمد لله.
0: السمقية من شو مكونة؟
8: السمقية عبارة عن سلق لحمة، اللهم صل على سيدنا محمد، حمص، كمان وبصل وتومة وكل شيء زاكي، وزيت زيتون وطحنية حمراء وكل حاجة يعني زاكي. السمقية جربوها جربوها، أهم شيء الواحد لما يجي يعمل يحتسب أجر على رب العالمين، ينوي الأجر إن شاء الله، يكون كله خالص لوجه الله تعالى. الله بارك الحمد لله في الوقت وفي الجهد وفي الصحة الحمد لله. وهي المقبلات طبعا، الزيتون، المخللات، الجرجير، الزيتون الأسود، الفجل والفلفل الأخضر والبصل. وتعالوا تفضلوا. الله يحييكم. وأكل صحي، عارفين ليش أكل صحي؟ والله أبو أحمد دكتورة تغذية يعني، أنا تعلمت منه الصراحة يعني، علمني
0: ما شاء الله،
8: علمني وأدبني.
0: الله يخليك يا وتشوفي أحسن الناس. وبرضه في عنا هون، سلم إيديك وعينيك يا أم أحمد. الله تفضل خذي راحتك يا حبيبة قلبتي، يخليكي معنا العاد ما شاء الله عليك، طول بعمرك. في عنا هون كمان خلية نحل صح ولا لا؟
4: زعتر الأخضر. الزعتر الأخضر محشي جبنة. بس عن جد هذا أنا بكل طول ما في زعتر أخضر لازم يكون في عندي، هذا أعمله صراحة يعني. زعتر أخضر مع زيت زيتون، محشي جبنة مع سمسم، مع عن جد هذا لحاله بجنن.
0: ما شاء الله ما شاء الله. لا شكله ما شاء الله، شكله شهي ما شاء الله. وجه رسالة حماتك أكيد.
9: بوجه رسالة لمرت عمي حماتي

0: حلو هذا على العيد إن شاء الله، وبتجمعنا النساء كلهن وبساعدن بعضهن، وحتى الحوايج تبعت الكعك بحمسنهن وبحمصنهن وبعملنهن وبساعدوا بعض. كل ليلة كانت تكون جمعة عند واحدة، والله يرجع لغزة مجدها. قولوا آمين.
1: يعني هاي الاحتفالات الجميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. بدنا نختم احتفالاتنا بكلمة من شريفة العزيزة.
2: حبيبتي أقل شيء بقدمه لكادر حياة اف ام، جبت لهم حلوان كيكة مبروك لتائر وفرح عربيات. تحية لهم وتحية لكادر عمان كلهم، لكادر حياة اف ام، وكل عام الجميع بألف خير. وتحية لجلالة الملك عبدالله بن الحسين وللمملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وانتم بألف خير.
1: الله بإذن الله تعالى. يعني شكرا جزيلا لمتابعتكم لنا اليوم مع تغطيتنا الخاصة وحلقتنا الخاصة مع مستمعات بيت حواء اليوم. أكيد نسينا نحكي عن البيتزا اللي عملت لها إياها أنوار والقهوة السادة، يعني هاي إشي بشهي ما شاء الله تبارك الرحمن. هلا بدنا نعمل بريك شاي ونبلش إن شاء الله. الله يسعدكم ويبارك. بس بالأردن بيتزا مع شاي ما بتعرفوش كيف تزبط معنا. شكرا جزيلا لمتابعتكم واستماعكم لإلنا، وشكرا جزيلا لهذا العمل الضخم من كادر حياة اف ام عدي القاضي من وراء الكاميرا تبارك الرحمن، الإعداد شفاء شلول، هندسة إذاعية محمود فتحي، أحمد عباهرة، أنس عربد، كل الشباب تبارك الرحمن. كنت معكم أنا كمان من التقديم، أنا رند عناب. نتمنى لكم أعياد سعيدة، وشكرا لكم مستمعات بيت حواء وأنتم بخير. الله يسعدكم ويبارك فيكم. شكرا جزيلا. الله يسعدكم. اللهم آمين. الله يسعدكم ويبارك فيكم. ديروا بالكم على حالكم. بأمان الله.
3: بيت حواء مع

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.

0: المفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و 10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير وكلنا وتوكل 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: الأخوين زلابيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طايمة. وزارة المياه تضبط اعتداءات جديدة في الموجر والشونة الجنوبية والرمثة لتعبئة الصهاريج وتزويد مزارع بطريقة مخالفة. وزارة الطاقة والثروة المعدنية تطلق حملة توعوية لترشيد استهلاك الطاقة تزامنا مع اليوم العربي لكفاءة الطاقة. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران وقصف الاحتلال في عدة مناطق في قطاع غزة. الاتحاد الأوروبي يقول إن الاعتداء على نشطاء أسطول الصمود العالمي في الفيديو الذي نشره بن غفير غير مقبول بتاتا، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من نشطاء الأسطول. إسبانيا تقول إنه من المتوقع ترحيل 44 ناشطا إسبانيا محتجزين في إسرائيل كانوا ضمن أسطول الصمود لتوصيل المساعدات لغزة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تحدثنا عن الإحرام وعن محظورات الإحرام. وبعد أن أحرم الحاج واتجه إلى مكة المكرمة، أمامه دخول مكة زادها الله شرفاً وتعظيماً. ما معنى ذلك؟ يعني إلك صديق بجدة، إلك قريب هون، هذه الزيارات الجانبية دليل عدم الشوق الكافي. زيارات، أما إذا كان رحت قبل الحج ما في مانع لجدة، إلك ابن ما في مانع، لكن دخلت في أيام الحج وفي أيامه الحرجة، هي الزيارات الجانبية مما تفقد معنى الحج. لذلك الآداب أن يتوجه الحاج بعد إحرامه إلى مكة أولا. إذا دخل حدود الحرم، حرم مكة، قال إذا دخلت منطقة حدود الحرم يستحب أن تقول اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار، وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. هي قبل دخول مكة. قال يستحب إذا وصل إلى مكة أن يغتسل اتباعا للسنة قبل أن يبحث عن بيت. وين؟ أي مؤمن. بجوز بالأيام السابقة كان في أماكن للاغتسال، أما الآن ما في مجال تتغسل بمكة إلا في بيت. يعني أنا أرجح، هذا طبعا أشياء اجتهادية، لكل زمان أحكام، أما الآن مستحيل تغتسل بمكة قبل أن تدخل إلى بيت أو فندق، أليس كذلك؟ بالطريق ما في، بالطريق دخلنا إلى مكة، الاغتسال قبل البحث عن بيت ما بيتناسب مع الواقع الحالي. الشيء الواقعي أن تبحث عن مقر إقامتك. أنتوا أعضاء في فوج هذه المهمة العسيرة معفون منها، هذه المهمة العسيرة البحث عن مكان للإقامة، الله عز وجل يعني سخر لكم أناسا يبحثون لكم عن هذا البيت وعن هذا المقام. إذن في نقطة سأضعها بين أيديكم، إن في مكة أو في المدينة، الذي يحصل عند بعض الحجاج أنه لمجرد أن وصل إلى مكة، شوف أنت راكب طائرة وأمروك أن تلتحق بالمطار قبل 10 ساعات، تعتقد أحيانا 10 ساعات، وقبل 10 ساعات مستقبل المودعين، أغلب الظن ليلتين ملك نايم، أغلب الظن، يعني عمل مجهد مستمر. إذا أردت أن تدخل إلى مكة المكرمة مباشرة ربما تفاجأ أن تعبك الشديد وإنهاك القوى التي ألمت بك حال بينك وبين هذا الحال القلبي الرائع الذي ينبغي أن يشعر به الحاج إذا دخل مكة. فهذه نصيحة أخوية لا علاقة لها بمناسك الحج، انطلق إلى البيت واغتسل وخذ قسطا من الراحة والبس مناشف الجديدة، ولا تدخل إلى الحرم المكي إلا وأنت مستعيد لكامل نشاطك. لأنه يا أخوان البداية الناجحة يعقبها نهاية ناجحة. لئلا تقعوا في هذه المشكلة أنصحكم أن تتوجهوا إلى البيت الذي أعد لاستقبالكم، وأن تأخذوا قسطاً جيداً مديداً من الراحة، وأن تنطلقوا للطواف في أوقات يرجح أنها أقل الأوقات ازدحاماً. لو أنك انطلقت إلى الحرم بلا خبرة وكان في ازدحام شديد، وهذا دفعك والآخر أزاحك والثالث عصرك وأنت أول مرة عم تفوت للحرام، أنا أريد خبرات الآخرين أن تكون بين أيديكم. اللي حجوا 30 حجة يعرفون من أين تؤكل الكتف، بين يضم القوسين بيطلع واحد على الحرم النبوي ما عنده خبرة سابقة إطلاقا ولا أحد وجهه، بوقت الذروة يصلي الفجر، الصلاة انتهت إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام، سيجد ازدحاما لا يوصف، سيجد دفعا في ظهره لن يستطيع أن يقف ثانية أمام الحرم، لا يزال يدفع حتى يجد نفسه في الطريق. أليس كذلك؟ وين الحال صفي؟ وين زيارة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وين البكاء؟ وين الشوق؟ وين هالمقامات التي يتحدث عنها العلماء في الخطب؟ لذلك أنا أنصح إخواني مثلا صلاة الفجر، صلي الفجر واجلس لتقرأ القرآن ساعة حتى ينفض أكثر المصلين إلى البيوت، ساعة سبعة بإمكانك أن تقف أمام النبي نصف ساعة أو ساعة بأكملها على الحائط مواجهة المقام الشريف من دون أن يزعجك أحد. فاسألوا أي الأوقات يناسب أن أطوف حول الكعبة؟ لو ذهبت وقت المغرب أو العشاء وجدت ازدحاما غير معقول، لا، في طواف الساعة 12 أيام الثنتين بالليل أو الساعة 3 بعد الظهر بيكون في حر شديد وأنت شاب معك مظلة، ممكن استعمال أثناء الطواف المظلة ممكن استعمالها. فلذلك يعني أنت اسأل أمين الفوج إنه الوقت المناسب للطواف، أنا ما بهمني طوف، المهم أن تشعر أنك تطوف، تأدية المناسك مع حصول المشاعر خشوع. والله إذا واحد منكم بكي أثناء الطواف وشعر انتشى من شدة القرب يعرف أن هذا هو الحج، هذا هو الصلح مع الله، هذه هي حجة الفرض، هكذا أمر الله الحاج أن يحج. يعني إذا ما شعرت بالقرب، القرب يعبر عنه بالبكاء أحيانا، بالقشعريرة أحيانا، بالوجل أحيانا، بالخوف أحيانا، بالسرور أحيانا، هي مشاعر الحاج. أما يسن أن يتجنب الحاج إيذاء الناس ومزاحمتهم، وأن يتلطف ويرحم إخوانه الحجاج، ويستحب أن يكون أول عمل له حين يدخل مكة الطواف، وذلك قبل السكن وتغيير الثياب. أي علقنا عليها تعليق بسيط أنه الأكمل، لأنه كان السفر على مراحل، الآن السفر متصل، يعني أنت قبل 3 أيام ملك نايف. قال: فإذا أراد أن يدخل الحرم المسجد الحرام عليه أن يستحضر الخشوع والخضوع لله تعالى، ويبدأ الدخول برجله اليمنى قائلا: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هي أساسا دخولك للمسجد دخول من أجل الرحمة، خروجك منه من أجل الفضل. علمنا النبي اللهم صل عليه، إذا دخلت إلى المسجد قل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرجت من المسجد اللهم افتح لي أبواب فضلك، إن يرزقني يا ربي مالا حلالا أنفق أبواب فضلك، فضل يعني المسجد لنزول الرحمة، وخارج المسجد لاكتساب الفضل من الله عز وجل. في بشارة لكم: إذا وقع بصرك على الكعبة أول مرة هناك دعوة مستجابة، اطلب واتمنى. حينما تدخل البيت الحرام وحينما تقع عينك على الكعبة المشرفة أول مرة، هكذا ورد في السنة، هناك دعوة مستجابة. وإذا كنت بطلا تسأل الله خير الآخرة قبل خير الدنيا، خير الآخرة قبل خير الدنيا، الدنيا زائلة، اللهم اهديني، اللهم اهدي بي، اللهم دلني عليك، اللهم لا تجعل حوائجي إلا إليك،
2: يعني ما بعرف شو بيقول لكم ساعة، يعني معلش ثلاث أرباع الساعة، نصف ساعة، ساعتين.

شغلتك المناجاة، الاتصال بالله عز وجل. فحينما تقع عينك على الكعبة المشرفة اجلس، اجلس وادعو، أوقف مثل بعضه، لكن ينبغي أن تدعو، لأنه لك عند الله دعوة مستجابة، لك دعوة مستجابة إذا نظرت إلى الكعبة، ولك دعوة مستجابة إذا التزمت الملتزم. الملتزم تحت باب الكعبة بين الحجر، وأقول لكم يا خيبة الحاج إذا اشتغل في عرفات بغير الدعاء، يا خيبته، يا خسارته وقد أتى من بلاد بعيدة وقد دعاه المولى ليتجلى على قلبه، دعاه ليستجيب دعاءه، دعاه ليغفر له، يا خيبة الحاج ويا خسارته إذا وقف في عرفات وتحدث في أي موضوع مهما كان جليلا غير الدعاء، هذا مقام الدعاء. لذلك من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. أنت في ضيافة أكرم الأكرمين، أنت في ضيافة رب العالمين، أنت تأتي إلى هذه البلاد ليس لك أهل ولا تجارة ولا مصالح ولا منافع. أنا مرة أول حجة بعرفات كان حر شديد، ناقشت نفسي قلت يا رب لو أن الإنسان خلى هذا المكان من الإقبال عليك والله ما له معنى، أن يأتي الباكستاني من عشرات ألوف الكيلومترات يدفع بالطائرة حوالي 200,000، إحنا عندنا أرخص شيء عندنا، فإنسان يدفع له حق بيت تقريبا ليقف في هذا المكان كالصنم، مو معقول، ليس هذا هو الحج يا رب. الحج لقاء معك. لذلك لبيك اللهم لبيك أساسها نداء تسمعه، تعال إلي يا عبدي، تعال في ضيافتي، تعال لأريحك من هموم كالجبال. قال فإذا وقع بصره على الكعبة المشرفة رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبره. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وقد ورد أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤيته للكعبة المشرفة، فليكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء ما استطعت. والحمد لله رب العالمين.

نتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بتنعنش.
1: جديد شنينا بالنعناع من حمودة.
2: الله أكبر.
3: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار
4: بس ب 145.
3: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: الحم. قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشت أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 74، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. الحديث 798. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن. قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم. قال: عقرى حلقى، أو ما طفت يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: لا بأس، انفري. الحديث 799. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. الحديث 800. عن عثمان رضي الله عنه أنه نهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة. قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. الحديث 801. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله. الحديث 802. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر. الحديث 803. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن التمتع وقال: نهاني ناس عنه فأمره به. قال الرجل: فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 804. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. باب التمتع. الحديث 805 عن عمران رضي الله عنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن. باب من أين يدخل مكة. الحديث 806 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. باب فضل مكة وبنيانها. الحديث 807 عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. الحديث 808 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. الحديث 809 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان الصغير.

0: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
4: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtax.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم، هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعلن وصول مواطنين أردنيين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة اليوم عبر المعبر الجنوبي. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير 5 قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة. وزير الصناعة يعلن ارتفاع صادرات الأردن إلى أوروبا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 72.3%. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بقطاع غزة. وكالة أنباء الطلبة الإيرانية تعلن أن طهران ردت على نص أرسلته الولايات المتحدة وأن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تهدف إلى تقريب المسافات والمساعدة في التوصل إلى إعلان تفاهم رسمي. انتهى الموجز في أمان الله.

أبرز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يلكرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة.fm، وعبر الآي بي تي في حياكم الله تعالى. كما تكلمنا في عدة محاور عن العلم، والعلم هو أعظم شيء يكرم في الحياة، به يستدل الإنسان، به على الله، به ينفع نفسه وينفع الآخرين، والعلم بغاياته لا ببداياته، بمعنى أن يكون دافعا إلى العمل الصالح. وذلك القرآن لا يعترف بالعلم مجردا إلا بالعلم الذي يتبعه العمل الصالح. وهنا يسجل فارق كبير بين علم الأنبياء وعلم غيرهم، فمهما بلغ علم الناس، مهما بلغ، لا يمكن أن يصل إلى مستوى علم الأنبياء، لأن الذي علمهم هو الله تعالى بواسطة جبريل عليه السلام أو بما يلهمهم الله تعالى من علوم. والعلماء والأنبياء كذلك والرسل يتفاضلون في العلوم، يتفاضلون مثلا فضل الله تعالى موسى وكلم الله موسى تكليما. وقصة موسى قصة واضحة المعالم، مع أن الله تعالى فضله بالعلم وبالشريعة، لكن بعث رجلا ليعلمه. لما سئل يوما نبي الله موسى هل هنالك أعلم منك يا نبي الله؟ قال لا. فقال الله لا، هنا إن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. هي قصة موسى والخضر التي فيها من العلوم والفهوم ما فيها في القضاء والقدر، لكن فيها درس مهم في العلم، أن علم سيدنا موسى كان علما خاصا له، وأن علم الخضر كان علما خاصا. ولو جمع علم موسى وعلم الخضر وعلم الإنس وعلم الجن كما قال الخضر، قال له أنت على علم لا أعلمه، وأنا على علم لا تعلمه، وما علمي وعلمك بجانب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. هذا يعني الكرام أن نعظم ما يقوله الله تعالى، يعني مهما حصل من علوم للإنسان فلن تبلغ علوم البشر، علوم الأنبياء. طيب، ومهما علت علوم الأنبياء فلن تبلغ أن تكون مثل علم الله تعالى، علم الله المحيط. لذلك إنسان يعجب ويحار، هل لو اجتمعت كل المهارات الحياتية في عقلية علمية واحدة، يعني هو خبير في الهندسة، خبير في الطب، في الكيمياء، في الفيزياء، وهذا مستحيل طبعا، لو حصل فيه كامل ظهور الحياة، ماذا نقول عن هذا الإنسان الذي جمع العلوم كلها؟ نقول هذا العبقري الألمعي مثلا، إذا كانت العبارة تحتمل ذلك. طب وماذا نقول عن الذي خلق فأبدع، خلق الكون فأبدعه وسواه، وهذه الدقة المتناهية في الصنعة الإلهية في خلق الإنسان وفي خلق النبات وفي السماوات وحركة كل ما ترى وتشاهد من عالم الملكوت، كل هذا صنعة الله العجيبة. ما العلم الذي وراء ذلك سبحانه؟ لذلك أهم قضية في العلم الكرام التواضع. التواضع لمن؟ التواضع للعليم الخبير وهو الله تعالى. وفي القرآن لمحات كثيرة، لما قال يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وبعدين عملوا زوجات النبي سم إنه واحد خبرت من أنباك هذا، قال نباني العليم الخبير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة كنت في الغرفة المجاورة وما سمعت كلام خول مع رسول الله، والله تعالى من فوق سبع سماوات سمع ما تجادل به رسول الله. أي علم هذا جل سبحانه؟ طيب دعونا يا كرام مع بعض الأسئلة. أبا زكريا تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك ويكرمك.
2: تفضل. بس سؤال لو سمحت.
1: تفضل.
2: الآن هل تجوز المساعدات سواء زكاة أو صدقات على إنسان محتاج ولكن بدخن؟
1: طيب يعني احنا بننصح بعدم الدخان، ولكن اذا كان هذا الانسان محتاج بنفيده، ولكن انا بقترح ما يكون مال، لانه المال راح يكون بيد المدخن اول ما يبحث عن دخانه، فممكن حولها الى سداد نفقات، الى فواتير، الى طعام، الى علاج بيكون احسن. ما بدنا نحرم العائلة لكن ما بدنا نساعده على الدخان. بارك الله فيك. اشكرك يا سيدي. صديقنا ابا عوني تفضل.
3: حياكم الله. السلام عليكم.
1: الله يبعوني. أهلا وسهلا وعليكم السلام. تفضل.
3: سأل مبارح رجل الشيخ بسأله لما نذبح مثلا جاري مسيحي محتاج هل أعطيه ولا لا؟
1: طبعا.
3: وقول أنه جاره وقول له لا تنسانا.
1: نعم الأضاحي من الأضاحي أعطي المسيحي ولا تتردد. كان عيسام يذبح الأضحية ويوصي زوجاته يعطوا جارهم اليهودي منها.
3: تمام.
1: ما في أي حرج.
3: سؤال ثاني.
1: تفضل.
3: الله يبارك فيك. دخلت في الصلاة في النادي والأم بغلط الفاتحة فانسحبت أنا من الصلاة.
1: إلى هذه الدرجة يخطئ بالفاتحة؟
3: الرحمن الرحيم.
1: نعم الرحمن. إلى هذه الدرجة يخطئ في الفاتحة، الأصل لا يصلى خلفه، وينصح بعدها بأن لا يصلي بالناس صراحة حرام. بارك الله فيك. أشكرك يا سيدي. الفاتحة الكرام يعني هي ركن الصلاة في التلاوة، ولذلك من لم يتقن الفاتحة لا تصح صلاته لا لنفسه ولا لغيره. طيب أخي سمير تفضل سيدي.
4: السلام عليكم. شيخنا.
1: السلام. حياكم الله.
4: أي الله يحييك يا شيخ.
1: تفضل.
4: بدي أسألك، أخوي ذبح طير بس ما سمى عليه، نسي يسمي.
1: مش مشكلة، جائز.
4: جائز ومطبعية.
1: التسمية مستحبة وليست فرضا.
4: آه.
1: مستحبة، ولكن الأصل الأفضل أن يسمي، لكن يمكن أن يكون، لكن ذبح وذبحا صحيحا صح؟
4: نعم ذبح صحيح.
1: خلاص ما عليش. يأكل ما فيش كلام، ما فيش كلام.
4: بارك الله فيك شيخنا.
1: أشكرك يا سيدي. طيب هذه كثيرا ما نسأل عنها، قضية إنه هذا الأخ مدخن إنه والله هو رب عائلة وهو فقير نعطي؟ لا أنا ما بعطي مال يدخن أبدا، لا نعين على حرام، ولكن ما من العائلة من طعام وشراب وعلاج ودفع نفقات، أنا هي بكون حققت الأمر. وقضية الأضحية لأنها من الصدقات فيعطى منها أي إنسان، أي إنسان مش بضل يكون على فكرة محتاجا، يعني ممكن هذا الجارنا اليهودي أو المسيحي بنعطيه لنبين له سماحة الدين وأنه شريكنا في الوطن. أخوانا لا مجاملة في الصلاة، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولازم إتقان الفاتحة. إتقان الفاتحة أرادها الله تعالى حتى هي ميسورة الأحكام، يعني ما عندنا فيها إلا حروف وما عندنا إلا مد طويل ميسور على الناس، ولكن اللي يصل لهذه الدرجة إنه مش ضابط حروف الفاتحة عنده مشكلة، فمثل هذا لا يكون إماما. ولكن أحيانا يفاجئ الإنسان إما في السفر وإما في المولات وإما في المطار إنه يتقدم واحد يصلي بالناس، فإذا بصلاته بالكاد الحروف ما نقول له، يعني هذا يعلم بعد برفق كيف يتعلم ولا يؤم حتى يتقن، والله أعلم. أبو حسام تفضل سيدي.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. حياكم الله. أهلا وسهلا.
5: كل عام وأنتم
1: بخير وصحة وعافية سيدي.
5: إن شاء الله.
1: اللهم آمين. تفضل سيدي.
5: هل أنا أعتبر من صديقكم إن شاء الله زي بعوني؟
1: طبعا صديقنا، طبعا صديقنا العزيز. أهلا وسهلا يا حبيبي.
5: أهلا وسهلا. تفضل
1: تفضل.
5: يعني مش عارف، هذيك امبارح بقرأ في خبر في من مصر.
1: نعم.
5: الشقيقة مش عارف وزير الأوقاف أو غيره يعني يفتي بذبح كل ذي أربع أو إنه الدجاجة أو الديك، فيعني ما رأيك؟
1: أنت تأكدت من المفتي ولا من وزير الأوقاف ولا من شيخ الأزهر؟
5: أتوقع مفتي الجمهورية مش وزير الأوقاف.
1: مفتي الجمهورية. طيب يعني مفتي ولا واحد من العلماء اسمه على كل حال سعد الهلالي ولا مش هو؟
5: وزير الأوقاف أسامة الأزهري، وكأنه ببعيد الإشي هذا.
1: طيب ماشي. تكرم يا أبو حسام. تكرم. بارك الله فيك. أشكرك يا سيدي. هاي من المسائل الخلافية الكرام، إنه ما الذي يذبح في الأضاحي؟ الراجح مذهب الجمهور أنه يذبح الإبل والبقر والغنم، واختلفوا مين أفضل مين أحسن. إنما الآن وجدت بعض الآراء عند بعض الصحابة أنهم ممكن أن يذبحوا أشياء أخرى كما سأشير. أخي خلدون تفضل سيدي.
6: السلام عليكم دكتور.
1: السلام. حياكم الله. تفضل سيدي.
6: دكتور قبل فترة توضيت ومسحت على الجرابات.
1: نعم.
6: فوصلت البيت شلحت الجربات وصليت العشاء، بنويت صليت العشاء.
1: يعني انت الجوره
6: دخلت الركعه الثانيه دكتور انه انا شلحت الجربات وكنت يعني ماسح على الجربات، فاعتبرتها ركعتين يعني.

0: نعم.
1: فهل انتقضت طهارتي أم لا؟
0: نعم.
1: صح؟ هاي مسألة فيها خلاف. الراجح أن الطهارة لا تنتقد فيها بمثل هذا. كمل صلاتك ما عليك شيء.
0: فأنا دكتور لا، أنا صليت ركعتين، لما تذكرت بالركعة الثانية أنه أنا شرحت الجربات خفت أنه يكون صلاتي مش صحيحة، ففي الركعة الثانية سلمت، اعتبرت أنه كأنه ركعتين سنة، وعودت البس للجربات نفسهم اللي شرحتهم
1: وصليت أربعة. خلاص صلاتك كويس، أخذت بالاحتياط أنت أفضل جاي. ولو أتممت صلاتك بالجورب المخلوع ما عليك شيء أبداً.
0: تمام.
1: أبداً. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. شكراً.
1: وفيكم أشكرك. طيب إذن هاي من المسائل الخلافية كرام، قضية الأضحية، إنه هل يمكن أن تكون من غير الأنعام اللي الإبل والبقر والغنم؟ الراجح لا. ولذلك وجد وذكرها ابن حزم الظاهري، وذكر رواية حتى عن بلال بن أبي رباح إنه بيقول لا أبالي أن أضحي بديك مثلاً، بعضهم بدجاج، هذا بناء على عدم قدرة المضحي. على عدم قدرة المضحي المالية أن يقدم خروف الله بسواله 250 أو 300، فعندها يضحي بما يتيسر. من هذا الباب على أنه نوع من إسعاد العائلة ونوع من ذبح شيء لله تعالى، هو بالمعنى العام يجوز لأنه عبارة عن صدقة هاي، ولكن المعنى الشرعي الدقيق في الأضاحي بصراحة هو الذي يسير مع رأي الجمهور، إبل بقر خراف وأغنام فقط، إنما الباقي هذاك من مسائل الخلاف فيها بعض الآراء، وإذا كان بعض أهل العلم الآن قالوها في مصر تخفيف على الناس إن شاء الله ما في حرج بعون الله. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

0: تصدر تسابيح خيارك المريح. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجوابات. دعونا مع اتصال كريم من أخينا محمد. تفضل يا محمد.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله.
1: الله يعطيك العافية شيخ.
0: الله يعافيك. تفضل
1: شيخ. بالنسبة لصلاة المسافر الجمعة والقصر.
0: إيه بالله احكي بدون سبيكر لأنه مش واضح كلامك وفي خشخشة بالصوت. الله يرضى عليك.
1: صلاة المسافر
0: نعم
1: بين الجمعة والقصر داخل الأردن سواء الشمال أو الجنوب.
0: نعم.
1: الصلاة هي ركعتين ركعتين الظهر والعصر.
0: صحيح.
1: هي الصلاة صحيحة أربعة بأربعة ولا ركعتين ركعتين؟
0: هل هو مسافر خارج بلده صح؟ خارج منطقة سكناه.
1: يعني بدك تروح على البيت أو
0: يجوز أنه يصلي هنا. هي الأصل أربعة ولكن يجوز أن يقصرها إلى ركعتين الرباعية بس في السفر.
1: يعني جائز ركعتين وأربعة.
0: الثنتين جائزات.
1: بارك الله.
0: بارك الله فيك يا محمد. أشكرك يا سيدي. أبا محمد تفضل سيدي.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويرضى عليك.
2: الله يعافيك.
0: تفضل.
2: شيخ لو سمحت بدي أسألك سؤال. هم ثلاث أسئلة بنفس السؤال اللي بدي أسألك.
0: تفضل.
2: الآن هل يؤجر المسلم في حال إنه مشي في جنازة غير مسلمة يعني جنازة ناصرية أو مسيحية أو كذا؟ والسؤال الثاني هل الملائكة تدخل المقابر تبعتهم وماذا يقول الإنسان المسلم عند عبوره من أي مقبرة غير مسلمة؟ جزاك الله كل خير.
0: طيب بارك الله فيك. أشكرك يا سيدي. طيب بدي بس أرجع إلى السؤال. مين معنا الآن؟ أبو ليث. تفضل سيدي.
3: السلام عليكم شيخنا.
0: السلام حياك الله سيدي. أهلا وسهلا. تفضل
3: يا شيخنا الفضيل. عندي سؤال.
0: تفضل.
3: هل المسلم إذا صدر منه لفظ الكفر والعياذ بالله لو سب الدين أو الرب يحبط عمله كله؟ مثلا يعني حج ورمضان كله اللي صامه والصلاة كلها اللي صامها بغض يعني بشكل عام هل يحبط عمله؟
0: والله الارتداد يعني سؤالك خطير. نعم. ويرتدد منكم فهمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذا قال هذه العبارة مرتدا وبقي ولم يتب إلى الله فقد حبط كل عمله. أما إذا تاب رجعت أعماله ورجع حجه ولا يلزم بإعادة الحج. إذا تاب إلى الله سريعا توبة نصوحة لم يسب بعدها.
3: تمام شيخ. يعني هذا بجميع المذاهب يعني متفق عليه ولا إنه؟
0: لا لا لا مش كل المذاهب. لا في مذاهب يدخل لك بطلت صلاته وبطل صيامه وبطل حجه وعليه الإعادة في بعض المذاهب.
3: نعم صحيح.
0: لكن
3: نعم.
0: لكن الأرجح إنه لا تبطل أعمال الأولى. لا يطالب بالصلاة بالصيام ولا بالصلاة. نعم. ولا بالحج ولكن بشرط أن يتوب توبة نصوحة. بارك
3: نعم
0: فيك.
3: هو شيخنا الفضيل إنه هذا ال اللفظ يعني منتشر بكثرة للأسف ببلاد الشام عموما.
0: والله هذا خطير. هذا كفر أكبر. يعني ليس سهلا. كفر أكبر.
3: والله شيخ أنا عامل ميداني وشبه يومي يعني بسمع للأسف يعني.
0: طيب.
3: مرة جربت أنصح واحد يعني شوي وكنا نروح نصفي على المكفر.
0: لا لا بسيطة بليت. أنا بشكرك يا سيدي للتنبيه على هذا القضية الخطيرة جدا.
3: الله
0: طيب.
3: يبارك لي.
0: أشكرك يا حبيبي. بدي أعود خالد. تفضل يا خالد.
4: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله.
4: الله يعطيكم العافيه.
0: تفضل يا سيدي.
4: الله
0: تفضل.
4: دكتور بالنسبه لزكاه عروض التجاره.
0: نعم.
4: الان انا مثلا في عندي بضاعه فيها من البضاعه ها جزء كبير لجماعه انا لسه مش محاسبهم عليها.
0: يعني ذمم قصدك عليك؟
4: هي ذمم ولجماعة. نعم مش محاسب عليها لسه يعني أنا ما دفعت.
0: هي ذمة عليك. هي بضاعة بين يديك ولكن لغيرك أنت بدك تبيعها.
4: أيوة في مستودعي ولكن لكن في جزء أصلا متفقين على إرجاعه أنا لهم وفي جزء يعني خلص هو باعتبار إلي لكن أنا لسه مش محاسبهم عليه. وفي عندي كمان شغلة ثانية في الموضوع أنه في الفلوس برا عند يعني أحد الأقارب أعطيته إياها لشغل وراحت الفلوس فهي ذمة عليه
0: يعني راحت
4: ولكن راحت طويل بال يعني
0: راحت بمعنى مش راح ترجع؟
4: هسه ممكن ترجع ولكنه الوضع تاعها شوي صعب. هو أفلس نوعا ما وبستنى إنه يبيع أرض من الأراضي في بينهم في ضفة أراضي فبده قطعة أرض مش
0: خلاص مثل هذا المال
4: بده يعطيني الله أعلم يعطيني ما
0: يعني قصدك هل نزكي هذا المال الدين ولا ما نزكيه؟
4: نعم بدي كيف طريقه تزكيته يعني كيف
0: ازكي؟ طيب تكرم يا خالد ساجيبك بعمل الله. اشكرك
4: يا دكتور بس تفصلنا شوي زياده.
0: تكرم اشكرك خالد. اشكرك عامر. تفضل سيدي.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
5: الله الله يسعدك دكتور.
0: حياكم وعليكم ان شاء الله.
5: دكتور عندك بس اذا تكرمت تعطينا اسامي يعني من يعني العلماء او بحب انا اتفصل في الدين بدي افتح مثلا على اليوتيوب على
0: كويس
5: شاف احد يتخربط عليه والله في ناس بتسمعهم بقول لك
0: لا لا بدك تسمع الانسان جيد في العلم وفي الاماني ويكون صادقا بدك تسال دير
5: مالك بدي اتفقه في الدين فبدي هيك ترشدني على ناس يعني اسمع له.
0: طيب يعني أنا اقترح انت لمن تحب ان تسمع انت لمين تسمع؟
5: انا ما عنديش والله يعني سلبيه فيهم يعني
0: طيب ما الشيء الذي تحبه ان تحب ان تسمع لي؟ شو بتحب يعني العلم التفسير؟
5: علم علم سنه ايش زي هيك تخيل في الدين يعني
0: طيب اشكرك يا عمرو اشكرك يعني اخي عمرو ببحث عن يعني علماء يستفيد منهم سؤال سهل وصعب على فكرة. طيب ولكن خلينا نعود إلى بعض الأسئلة. إذا الموضوع الأضاحي الأصل أن تكون من الأنعام اللي هي البقر والإبل والغنم صراحة ولا يدخل خرافية، إنما قضية من باقي الطيور من الدجاج من الديك من الأوز من الوض هذا ليس رأي الجمهور، هذا رأي مذهب الإمام ابن حزم الظاهري واعتمد على كلام لابن عباس واعتمد على كلام لبلال كان يقول لا أبالي أن أضحي بذلك، وهذا للفقير لمن لا يستطيع على اعتبار أنه راق الدم، يعني هذا رأي مخفف لأطياف من الناس. أن يشارك المسلم في جنازة غير المسلم جائز بس بشرط أن لا تشاركه في طقوس دينه، مشاركة إنسانية. ولكن وبسأل لما نمر بمقابر غير مسلم ماذا تقول؟ لا تقول شيئا أبدا، لأن الدعاء الوارد السلام عليكم دار قوم مؤمنين تلك للمؤمنين، فلا لا لا لا تدعي لهم ولا تدعي لهم، يعني أنت في منطقة محايدة. موضوع سب الدين الكرام بحاجة إلى علاج تربوي من داخل الأسرة. لما نقول للآباء اتقوا الله في أولادكم، الأب اللي يسمع منه هذا الكلام الولد راح يقلده، البيئة التي ينطق فيها بمثل هذا السفة راح ينطق، وكل من قلد الكبار الذين يسوون سيكون في صحائفهم ومن سوى ذلك، والأصل في القانون أن يغلظ العقوبة لمن فعلوا ذلك. يعني مسألة عروض التجارة مسألة كبيرة طبعا، هي أولا من أنت بدك تقيم البضاعة اللي عندك بسعر البيع، بضاعتك مش مختلف فيها، ولكن في بضاعة تسمي برسم البيع، انت ما اشتريت حتى ليست ذمم انت ما اشتريتها، هذه برسم البيع ما دامت موضوع عندك بدك تزكيها لان هاي مال تعتبر، فما دامت مال في حيازتك فكأنك انت الذي تستفيد منها والفرصة عندك لتربح من خلالها فانت الذي تزكيها، تقيم مع بضاعتك. المال الغائب هذا عند قريبك العاجز عن السداد هذا لا تزكي، وإن شاء الله يعود، وإذا عاد تزكي مرة واحدة إن شاء الله تعالى. يعني هذا سؤال صعب شوي نتكلم علماء نستفيد منهم. إحنا اليوم في عالم في متاهة، يعني أحيانا بعض الناس ممكن يعجبك منه فيديو وموضوع وبعدين يبدأ كحاطب إلي في موضوعات أخرى، وأنا عندي تجارب في هذا، فأنا بترك هذه المسألة لاحقا نتكلم فيها. هل يوجد في صلاة الجمعة سنة قبلية؟ سنة قبلية لا، لأنه لو قلنا سنة سنسأل عن دليلها من السنة، هل فعلها رسول الله الداعي إليه؟ ما في، لأنه كان يدخل المسجد يرقى المنبر مباشرة ثم يؤذن بلال فيخطب، ولا بس ركعتين تحية المسجد، وهل بعد صلاة الجمعة كم ركعة؟ طيب سنة قبلية للجمعة ما في، ولكن في نفل بعض الناس يتساءل ما الفرق؟ الفرق في التسمية وهي مهمة. إذا أذن المؤذن لك أن تقوم تصلي ركعتين نفلا، قال في عليه السلام بين كل أذنين صلاة، ولكن تكون سنة ليست سنة، هذا قبلية. أما البعدية فهنالك سنة بعدية ثابتة، إن صليتها في المسجد تصليها أربعا، وإن صليتها في البيت صليتها ركعتين، كل هذا ترغيب لصلاة البيت والله أعلم. إذن في سنة بعدية لكن سنة قبلية ما في، بس في نفل. هل يجوز اشتراك الأم وبناتها في ثمن الأضحية؟ هذا كذلك من مسائل الخلاف. رأي المذاهب لا، يرون الاشتراك في الأبقار والإبل، إنما لا يشتركون في الأضحية، ولكن الحقيقة أنه هذا شوي فيه صعوبة. زمان كان الأمر ميسورا، كانت هذه الأضحية لا تكلف مبالغ، كانت عندهم تتربى وتولد عندهم وتنمو عندهم وتكبر عندهم ويذبحونها بأقل الكلف. الآن صارت بأثمان. ها أنتم تلاحظون. ومن هذا الباب لو أخذنا بمذهب من أجاز الاشتراك من أهل العلم مذهب الظاهر مذهب الليث بن سعد لا حرج في ذلك، يشتركون في ثمن أضحي واحدة والكل بإذن الله تعالى يكون مأجورا. يسأل سؤال حول قضية الحج المبرور، ما مواصفته؟ والله مواصفاته صعبة ميسورة طبعا على من يسر الله تعالى عليه ذلك. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بدي يبعث عن ثلاث: لا رفث بالقول ولا فسوق بالفعل ولا جدال في الحج، كل أنواع الجدال. إذا بده يتحلى بالأخلاق الكريمة الفاضلة وعفة اللسان والبعد عن أي خروج عن طاعة الله تعالى لأنه بصير فسق. الحديث النبي يبين المعنى. الحج المبرور ليس له جزاء للجنة، قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن هذا على التحقيق عند العلماء هذا يكفر الصغائر والسيئات الصغيرة ولا يكفر الكبائر. الكبائر بحاجة الكرام إلى توبة خاصة حتى لا يقول أحد والله أنا حججت. يقول قبل أن تحج أعد الحقوق لأصحابها، قبل أن تحج بدك تبر والديك بدل ذاك العقوق. إذا هذا ضروري جدا يكرم. كان سؤال حول أنه أيام القضاء، ممكن أيام القضاء إنسان يفطر، فإذا أفطر في يوم قضاء هل يتكرر فيزاد عليه يوم؟ طبعا لا، في فارق بس في مسألتين. واحد أراد أن يقضي في يوم معين، إذا أفطر بدون حاجة بدون ضرورة بس عليه الإثم ويقضي نفس اليوم ولا يزاد، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

0: اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسموه.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير. وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى واستكمال الإجابات. دعونا مع اتصال كريم من أخينا أبي معتز. تفضل يا أبو معتز.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياكم الله.
1: بارك فيك يا شيخ.
0: أهلا وسهلا. اللهم آمين. تفضل
1: شيخ، بالنسبة للشقق أو العقارات اللي بتكون مرهونة للبنك وبتنعرض للبيع للمزاد العالمي، يعني نعم، صاحبها بيقدرش يسدد فبيعرضوها للبيع في المزاد العالمي عن طريق المحكمة.
0: طيب.
1: هل في حرمة في الشراء هذه؟
0: خلينا بس نستوضح، هي بتكون زالت أو ما زالت؟ يعني هي البنك استولى عليها أو الشركة أو الشخص استولى عليها وصدر قرار ببيعها.
1: هي بتكون مرهونة للبنك.
0: خلص، يجوز
1: صاحبها بيقدرش يسدد.
0: يجوز شراءها، لأنك أنت لو بتعرف صاحبها أكيد راح تشتري منه ومش راح تبخسه، لكن هي انتهت ملكية صاحبها، أخذت منه ونزعت منه بقرار قضائي، صح؟
1: حتى لو كان هو قاعد لسه مستقر فيها.
0: حتى لو كان، ما لنا علاقة، ما لك علاقة.
1: والناس دخل كمان انها مأخوذة عن طريق بنك ربوي او
0: انت رح تدفع الثمن كامل اصلا، صح؟
1: انا بدي ادفع قديش قيمة.
0: ما في شيء. انت لم تعتدي علي، هو صدر بحقه.
1: ما بعرفوش انا.
0: انت ما بتعرفه.
1: عرضت للمزاد.
0: هو صدر بحقه قرار نزع العقار منه وبيع المزاد العالي لاسترداد اصل المبلغ اللي عليه. انت ما عليك، انت ما عليك علاقة ابدا.
1: في موضوع شخص شوي، فممكن اخذ رقمك.
0: خذ رقمي بعد البرنامج ان شاء الله. انس يزيد، اعطوا الاخ رقمي بعد البرنامج ان شاء الله نتكلم. شكرا ممتاز. اخي محمود تفضل سيدي.
2: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، تفضل سيدي.
2: انا سالت رايك سؤال من شوي بالنسبه للمسير الجنازه.
0: ما في مانع انك تشارك. ما في مال، بس ما تشاركهم بطقوس دينهم، في لهم طقوس خاصة في كنائسهم، صح؟
2: صح.
0: يعني انت كيف يعني لو هو مسيحي اجا في جنازة واحد من اقاربك سلم الله الجميع، بيجز ما بيصلي معنا ولكن بيشارك، فكون معهم ولا تشاركهم في العبادة بس.
2: طب بالنسبة يا شيخ للملائكة، متواجد ولا لا؟
0: الملائكة موجودين استاذ، موجودين بيننا، له معقبات في الحياة، كل موجودين الملائكة
2: موجودين
0: شيخ. ماذا ينبني على ذلك؟ المهم بالنسبة للمقبرة، لا ما تسلم عليها بسلام مقابر المسلمين ولا تدعي لهم ولا عليهم، بس امرهم الى الله. وفيكم يا سيدي، اشكرك. طيب اذا الفطر في يوم قضاء يكرم، في فرق بين انه هل هو متعمد واللي هو مضطر. إن كان مضطرا من مرض أو سفر ما عليه شيء، حتى إثم عليه ويقضي نفس اليوم. حتى لو أنه انتهك يوم قضائي بفطر متعمد ما في عليه زيادة يوم أبدا. بعض الناس كتبوا لي أنه 5 أيام يصير 10 أيام، لا طبعا، لكن في إثم لأنه أفطر في يوم من غير ضرورة، حكم القضاء حكم رمضان. فالمسألة بس بهذا المعنى، الله عز وجل لا يعاقب الكرام بزيادات كما نفعل. إحنا بنغرم بعض، الله ما بيغرمنا شيء، بده يرحمنا سبحانه. بتتكلم أحد الأخوات أنه زوجة طلقها في فترة الحيض، هل يقع؟ مسألة أنه الحيض هل هو من موانع الطلاق، هي مسألة خلافية. رأي الجمهور لا، رأي الجمهور أن الحيض لا يمنع الطلاق، ومن هذا الباب ما بنقدر نجاوب الطلاق بهذه الطريقة، إنما يجب الذهاب إلى دائرة الإفتاء أو رفع قضايا أحيانا لإثبات طلقة، وبتمشي ضمن الإجراءات الشرعية والتقاضي. إنما الحيض ما له علاقة، بعض المذاهب التي لا يعمل بها، ولذلك لما يكون في قانون ملزم خلاص قانون هو المعتمد عليه في هذا. أنا يعني أدري أن الناس أصحاب خير، يقول هل يجوز أن نوزع ثمن الأضحية فلوس على عائلات محتاجة؟ هو من حيث الجواز يجوز، لكن يا ترى هل تعتبر أنك ضحيت؟ لا ما ضحيت، أنت تصدقت. إذا لو جيت إلى هالمئتين دينار ووزعته مع عائلات فقيرة قطعا أنك مأجور، وأنت تصدقت بمال نافع ينفعك ينفعهم. لكن هل هذا بدل أضحية؟ بقول لك لا أبدا. حتى لو اشتريت لحما مذبوحا ووزعته للناس بقول لك جزاك الله خير صدقة، لكن ليست أضحية. الأضحية أن تشترى من البقر من الإبل من الأغنام والخراف حية قربة لله تعالى وطاعة، وتذبح وبعدين تأكل تتصدق. هذا الموضوع، إذا الموضوع مهم، وخاصة بعض الناس بتكلم عن قضية غزة، لا هي صدقات لكن لا تعتبر أضحية. إنسان كان يأكل حبة تمر أثناء الأذان، فيا ترى يكملها؟ يكملها يا جماعة، يكمل. الموضوع ليس بهذه الدقة، يعني ليست بادغة، إنما الآن بعد ما تكمل هذه التمرة خلاص انتهت الأمور، حتى لا نقع يعني في مخالفات شرعية. هل يمكن مسك المصحف والحفظ منه أيام الدورة الشهرية؟ لا، المسك لا، مس المصحف لا، رأي الجمهور لا. إنما في رأي الإمام مالك أجازة التلاوة بدون مس المصحف، والله أعلم. طيب خلينا نشوف من معنا. أخي عامر تفضل.
3: يسعد مساك دكتور، كيفك؟
0: مساك الله بالخير، تفضل يا عامر. أهلا وسهلا.
3: خير في الأيام الكريمة هاي.
0: أهلا ولكم سيدي، تفضل.
3: من علامات الساعة اللي ذكرت على من الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: نعم،
3: أن تلد الأمة ربتها.
0: الأمة ربتها، نعم.
3: الأمة ربتها، شو المقصود فيها دكتور؟
0: العقوق. يعني بتصير يعني البنت تعامل الام كأنها هي الامة عندها.
3: انه هاي كان هي
0: كان. ولذلك اسالك، احنا العقوق في حياتنا كثير ولا لا؟
3: طبعا.
0: هو العقوق ورفع الصوت والاساءة، الله عافانا الله واياكم من ذلك.
3: الله يبارك فيك،
0: جزاك الله خير اخي عامر، اشكرك يا سيدي. طيب اذا انس شو جوابك؟ انس اجاب. طيب إذا الدورة لا، إنما السؤال هل يجوز القراءة والتعبد بقراءة القرآن دون وضوء؟ نعم، هي مسألة خلافية، ولكن هذا يجوز. هي أسهل من تلك، هي عدم الوضوء أسهل من مس المصحف للجنب أو المرأة الحائض أو النفساء كثير. طيب ولذلك رأيي، طيب شوف هذا السؤال، ما حكم ارتداء النقاب اللي هو خمار وجه؟ بصراحة جائز. من سأل هذا السؤال يتساءل انه هل هو سنة؟ لا، السنة بده دليل. هذا جائز، والله يجعلنا وياكم ممن يتعلمون فيعملون العمل الصالح. شكرا لكم، الى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور ابراهيم الجرمي.

مع الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: الله أكبر الله أكبر.
4: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: عنوان. في زوايا
2: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: نشرة الأخبار من حياة فأما. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. وصول مواطنين أردنيين ضمن أسطول أو كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة. الهيئة الخيرية الهاشمية تسير 5 قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة. 4 شهداء بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول مواطنين أردنيين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة اليوم عبر المعبر الجنوبي. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الوزارة ومن خلال مديريات العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في تل أبيب تابعت أوضاع المواطنين الأردنيين منذ لحظة احتجازهما لضمان سلامتهما والإفراج عنهما وعودتهما إلى المملكة. وأكد المجالي استمرار الوزارة في متابعة قضايا المواطنين الأردنيين في الخارج في إطار حرصها الدائم على تقديم كل ما يحتاجونه من دعم وإسناد. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي القافلة الإغاثية 5 إلى الجمهورية اللبنانية. وقالت الهيئة في بيان إن القافلة مكونة من 25 شاحنة محملة بالأدوية وحليب الأطفال والمواد الغذائية، ويأتي إرسالها استمرارا للجهود الأردنية الإنسانية في دعم الأشقاء والتخفيف من آثار الظروف الإنسانية الصعبة. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وقالت القوات المسلحة في بيان إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة من قبل قوات حرس الحدود، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب الإقضاء أهمية تعزيز التبادل التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي وزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الإنتاجية الوطنية. وأشار الوزير خلال لقائه مع مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن اليوم إلى أن صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 72.3% لتصل إلى 112 مليون دينار مقارنة مع 65 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، معتبرا أن هذا النمو يعكس تحسن تنافسية المنتج الأردني ويعكس قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية والاستفادة من الاتفاقية التجارية الموقعة. وإلى فلسطين، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بقطاع غزة. وللمزيد معنا من غزة مراسل حياة FM من هناك عبد الله الشربجي. عبد الله، بعد التحية، ما الجديد في القطاع في سياق التصعيد المستمر وأيضا استشهاد وإصابة أعداد متزايدة من الفلسطينيين؟
1: محمد، أحداث متسارعة خلال الساعات القليلة الماضية في قطاع غزة كان آخرها قبل قليل، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل شرق مدينة دير البلح في المنطقة الوسطى، وقامت بالنداء عبر مخبرات الصوت على المواطنين والنازحين في تلك المنطقة بضرورة الإخلاء فورا من تلك المنطقة، لأن هناك عملية اجتياح سينفذها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة دير البلح. أيضا هناك حدث بارز كان طبيعة هذا اليوم محمد، حيث تم اعتقال عدد من سائقي الشاحنات، شاحنات المساعدات والشاحنات المركبات التجارية التي تنقل البضائع من معبر كرم أبو سالم، حيث تم اعتقالهم قبل يومين أثناء نقلهم للبضائع جنوب قطاع غزة، حيث أفرج عن عدد منهم. وصبيحة هذا اليوم تم إعدام اثنين من سائقي الشاحنات بدم بارد ووصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. هذه الاعتداءات وهذه الخرقات محمد تتزامن مع استمرار إلقاء المسيرات الإسرائيلية من نوع كواد كافر القنابل على تجمعات المواطنين في أماكن متفرقة من قطاع غزة، أيضا ناهيك عن استمرار إطلاق النار من قبل المواقع العسكرية موجودة في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي شرقي صلاح الدين. أيضا الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف عن ارتكابها للخروقات وكذلك الاعتداءات على المواطنين في أماكن متفرقة. رصدنا عملية اعتقال وتقدم في جنوب مواصي مدينة رفح، كذلك في المنطقة الوسطى تم الاعتداء على مواطنين من قبل هذه الميليشيات واعتقال عدد آخر وتسليمهم إلى الاحتلال الإسرائيلي. هذا يتزامن محمد مع استمرار حصار الاحتلال وتضييقه فيما يتعلق بالجانب الصحي وكذلك جانب إدخال المساعدات، حيث وزارة الصحة تناشد باستمرار في إدخال المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الطبية الكاملة واللازمة للمرضى والمصابين. محمد،
0: شكرا لك. مراسل حياة FM من غزة عبد الله الشربجي. سرق مستوطنون مسلحون اليوم 45 رأسا من الأغنام، واعتدى آخرون على فلسطيني في مسافر يطا جنوبي الخليل. وذكر الفلسطيني إبراهيم أبو علي أن مجموعة من المستوطنين المسلحين تسللوا إلى حظيرة أغنامه في منطقة مسافر يطا وسرقوا 45 رأسا من الأغنام. وبالسياق ذاته احتجز مستوطنون يرتدون زي قوات الاحتلال محمد نواجع الفلسطيني قرب وادي جحيش، واعتدوا عليه بالضرب ونكلوا به قبل أن يلحقوا أضرارا بمركبته الخاصة. وفي بلدة بني نعيم شرقا اقتحمت قوات الاحتلال البلدة واحتجزت عشرات الفلسطينيين وقامت بتفتيشهم والتنكيل بهم قبل أن تطلق سراحهم دون أن يبلغ عن اعتقالات. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسته الشهرية المفتوحة لإحاطته بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. ومن المتوقع أن يشارك في الإحاطة نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز أبكاروف، والممثل السامي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف، الذي سيعرض تقريره الأول بشأن غزة. ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن طهران ترد على نص أرسلته الولايات المتحدة، مضيفة أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران تهدف إلى تقريب المسافات والمساعدة في التوصل إلى تفاهمات وإعلان تفاهم رسمي. وقالت إيران أنها تدرس أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداد واشنطن أو إلى استعدادها لانتظار بضعة أيام للحصول على الردود الصحيحة من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق. ذكرت شبكة CNN اليوم نقلا عن مصدرين مطلعين على تقييمات استخباراتية أمريكية أن إيران استأنفت بالفعل بعض عمليات إنتاج الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت في أوائل نيسان. كما نقل تقرير عن 4 مصادر أن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الجيش الإيراني يعيد بناء صفوفه بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في البداية. وأخيرا وفي الشأن الرياضي، يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم المرحلة الأخيرة من التحضير للمشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا اعتبارا من 11 من حزيران المقبل. وأعلن اتحاد كرة القدم أن المنتخب يبدأ اليوم تجمعه الأخير استعدادا للمونديال، حيث يستمر التجمع في عمان حتى 28 من أيار الحالي، وهو موعد سفر إلى سويسرا لمواجهة منتخبها وديا يوم 31 من أيار، قبل التوجه إلى معسكره في مدينة سان دييغو الأمريكية خلال الفترة من 1 وحتى 10 من حزيران المقبل. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. دائما للمزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و 10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال. القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب واطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال.

الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: اف ام الكلمة الطيبة. استوديو التحليل.
1: السلام عليكم. ينظر الأردنيون إلى راتب العيد على أنه غيمة خير غير محدودة أو محدودة، وتتبعها أزمة جفاف مالي ترفع الكلفة المعيشية وسط ضغوط اقتصادية واجتماعية. يترافق عيد الأضحى مع دواعيه الإنفاقية، إذ هناك الأضحية والعيديات والحلويات والملابس التي تترافق أيضا مع التزامات الأقساط والفواتير والإيجارات والنفقات الأخرى أيضا ذات الأولوية، حالة تمتد بين 30 و40 يوما طوال. لكن السبب ليس الشعيرة ولا الرغبة بتعظيمها، إنما الغلاء المعيشي وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين. والسؤال: هل يمكن تجاوز مصاريف العيد دون استنزاف الراتب قبل نهاية الشهر؟ وهل تنجح أو هناك أيضا آراء تذهب إلى خطط الترشيد المدعومة بوعي الإنفاق لتجنب الوقوع في فخ راتب العيد؟ وذلك يتطلب إعداد موازنة مالية لعبور آمن إلى نهاية هذا الشهر، وتبحث أسئلة ملحة: كيف نكبح الرغبات ونعيد ترتيب الأولويات في الأعياد والمناسبات وضغوط الأساسيات؟ إذن أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير إذاعتكم حياة أف أم. معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبدالله حسن، من الإعداد والإشراف العام والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالخبير الاقتصادي منير دية. سيد منير، مرحبا بك وكل عام وأنتم بخير. كيف يؤثر الإنفاق العشوائي بداية على الاستقرار المالي للأسرة، وأيضا التعليق على هذه الفترة الضاغطة إن صح التعبير لدى الأردنيين من هذا الجانب؟
2: يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير. يعني بلا شك سيدي، راتب شهر أيار 5 الحالي ينتظر ينتظر قائمة طويلة من الالتزامات التي يعني تبدأ ب القروض والأقساط المطلوبة من المواطنين المقترضين، خاصة مع تزايد أعداد المقترضين خلال الفترة الماضية. وبالتالي يعني أولا من الراتب عندما يعني ينزل إلى البنوك، أول شيء يتم اقتطاع القروض والأقساط، وهذه تأخذ جزء كبير من الراتب، يعني من 40-60% من الراتب يبقى ثمن الأقساط أو تسديد للقرض والقروض. وبعدها تبدأ الأساسيات الحياة، من سواء كان فاتورة كهرباء أو الماء أو المحروقات أو الاتصالات أو المواد الغذائية الأساسية وأقساط التعليم والصحة وما إلى ذلك من أساسيات الحياة. وبعدها المواطن بده يدخل على تجهيزات وتحضيرات مستلزمات العيد، سواء من ملابس، من حلويات، من هدايا، من الأضاحي، وخاصة احنا بنحكي الآن عن موسم عيد الأضحى المبارك، وهذه شعيرة دينية. وبالتالي يعني يرغب كثير من المواطنين أنه يقوم بهذه الشعيرة لما لها من يعني أجر وثواب وغيره. وبالتالي أعتقد أنه في ظل الغلاء المتزايد والالتزامات الكثيرة والقائمة الطويلة التي تنتظر ما يتبقى من راتب شهر 5، أعتقد أنه هذه الرحلة التي سيسلك هذا الراتب أيضا إلى ما يقرب من 25-6، يعني بعد العيد أمامه أيضا رحلة طويلة لكي يتم صرف رواتب شهر 6. لذلك أعتقد أن المواطن اليوم يعني سيكون يعني أكثر حذرا من السنوات السابقة، كونه زي ما حكينا التزامات كثيرة، غلاء معيشي واضح متزايد في الأساسيات. شفنا قديش ارتفعت المحروقات، ما يقرب 35% خلال آخر 3 شهور بسبب الارتفاعات في أسعار النفط عالميا وانعكاساته محليا، انعكاسات على أسعار المواد الغذائية والأساسية، أسعار الأضاحي التي من المتوقع أن يعني تصل الزيادات فيها لأكثر من 30 بالمئة، وبالتالي مع كل هذه الارتفاعات ومع غلاء المعيشة المتزايد ومع محدودية الراتب، احنا بنحكي ما في زيادات على الراتب، الرواتب تقريبا ثابتة، الارتفاعات السنوية تقارب 2-3% حسب نسب التضخم، وبالتالي اليوم أمام المواطن معادلة معقدة قليلا، لا يستطيع موازنة بين الالتزامات المطلوبة منه والعيد والمناسبات الدينية والاجتماعية، مطالب منه عيديات، مطالب منه زيارات رحم واجتماعيات، مطالب منه أيضا رفاهية في العيد خلال أيام العيد لعائلته لأسرته لأطفاله، أيضا بعد العيد بيجي تقريبا ما يقرب من 25 يوم لاستحقاق رواتب شهر 6. لذلك تحتاج إلى موازنة، تحتاج إلى يعني حقيقة.
1: طيب أستاذ منير، قبل الذهاب إلى الموازنة ويعني كيف يجب التخطيط، هناك من يذهب إثر كل ما تفضلت به من متطلبات وضغوطات يذهب لخيار الاقتراض، يعني سواء اقتراض بشكل رسمي من المؤسسات والبنوك أو غيرها، أو حتى من الأصدقاء والمعارف والأقارب يلجأ لهذا الاقتراض. بالتالي ما هي النصيحة في هذا الجانب؟ ما هي الآثار السلبية للاقتراض المتكرر بعد المناسبات والأعياد؟ كيف يمكن أن تؤثر أيضا هذه الديون المتراكمة على مستوى دخل الأسرة ومعيشتها؟
2: يعني بلا شك أنه كثير من المواطنين على شر طوال العام يضطروا إلى أخذ سلف على رواتبهم، يضطروا أيضا للاقتراض عبر بطاقات الائتمان. إحنا اليوم نحكي عن 1,800,000,000 دينار قروض تأتي عبر بطاقات الائتمان. إحنا مديونية الأفراد ككل تجاوزت 14.6 مليار دينار، حوالي 20 مليار دولار، هاي قروض الأفراد بدون الشركات. قروض الأفراد عبر بطاقات الائتمان تتجاوز 1,800,000,000، وبالتالي يلجأ يعني، لأنه حقيقة في ظل الالتزامات وفي ظل الأقساط والقروض المطلوبة من المواطنين، الغالبية يعني أعتقد أنه الراتب سيتلاشى مع الأيام القليلة من بدء الشهر، فبتوقع أنا يعني من هون لبداية العيد أول أيام العيد بيكون الراتب تقريبا تلاشى ولم يتبقى منه شيء تسديدا للالتزامات اللي ذكرناها. بالتالي حتى يكمل أيام العيد والشهر سيلجأ بلا شك إلى الاقتراض، سواء كان عن طريق بطاقات الائتمان، عن طريق السلف، عن طريق البنوك على الراتب الموجود، أو عن طريق شركات التمويل الصغرى وما إلى ذلك. هذا طبعا يكبد المواطن أيضا أعباء الاقتراض وأسعار الفائدة وديون إضافية وأعباء، ولكن ما في حلول عند المواطن، خاصة في ظل المناسبات الدينية والاجتماعية والمواسم عندما يأتي. لابد أنه اليوم في متطلبات للأسرة، ما بقدر اليوم يعني ما يشتري مثلا ملابس عيد، ما يشتري عيديات، ما يشتري أضحية، البعض يلجأ حتى الأضحية إلى أقساط لثلاث شهور وأربع شهور، وبالتالي أكيد بده يصير عليه أعباء إضافية، التزامات مالية أكبر. اليوم الكل عندنا جزء كبير من المواطنين، لما نحكي تقريبا عن 1,200,000 مقترض بالأردن، فنحكي عن نسبة كبيرة تلجأ إلى الاقتراض والأقساط والديون لتغطية الالتزامات في ظل زي ما حكينا قائمة طويلة من الالتزامات ومحدودية في الرواتب وتراجع بالدخول. لذلك في ظل هاي المعادلة زي ما حكينا، لابد من أن يكون للمواطن يحسب حساباته بطريقة
1: التخطيط المالي. الآن سيد منير، يعني إذا كان الراتب متدني، كيف يمكن التخطيط المالي باعتقادك؟
2: يعني بلا شك أنه اليوم أصبح كثير من الرفاهيات والكماليات أصبحت ضرورة وأصبحت أساسيات ولا يمكن الاستغناء عنها. اليوم عفوا كثير من الكماليات اللي كنا نعتقد أننا نستطيع الاستغناء عنها، اليوم لا نستطيع. ففواتير الاتصالات الكبيرة والإنترنت، السيارات، البنزين أو المحروقات، كثير من الأمور أصبحت ضرورة من ضروريات الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها. وبالتالي يعني الكماليات أصبحت في حياة المواطن الأردني إلا عند فئة معينة، يعني لا تتجاوز 10% من المواطنين الأردنيين يعني عندهم كماليات ورفاهية كبيرة وكذا، الكثير يعيش على أساسيات الحياة وعلى الحد الأدنى من الأمور الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ما بقدر يبيع سيارته ويظل بدون سيارة، وبالتالي بده لا يمكن اليوم أنه ما يدرس أولاده الجامعة ومدارسه، وبالتالي أعباء إضافية، كذلك أيضا فواتير المياه والكهرباء والاتصالات وغيره، وأيضا أو بده يشتري بيت أو شقة، وبالتالي أقساط القروض لهاي الشقة أو الإيجار ثمن الإيجار بده يظل مستمر، لا يمكن أيضا أن يعيش بدون شقة سواء ملك أو إيجار، وبالتالي كثير من الأساسيات في الحياة لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن تقليلها، وبالتالي بده يكون المواطن أكثر حذرا في بعض الأمور التي ممكن أن يؤجلها، ممكن يجدولها للشهر القادم، ممكن يقدر يعمل معادلة اللي يعني يطلع من هذا العيد بدون قروض بدون مزيد من الديون.
1: جميل.
2: وهذه معادلة زي ما حكينا صعبة في ظل المعطيات الموجودة حاليا.
1: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا وعلى كل هذه الإيضاحات. الخبير الاقتصادي منير دي. أنتقل مباشرة لأستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين غزاعي. دكتور مرحبا بك، كل عام وأنتم بخير. راتب يعني يفترض أن يصمد لما يقارب 40 يوم، وفيه العيديات وملابس العيد والأضحية، إن شاء الله ربنا يقدر الجميع وما شابه، وبالتالي كيف يمكن إدارة هذا الملف لدى الأسر الأردنية في ظل تآكل الدخول وأيضا تآكل القدرة الشرائية وكل هذه التفاصيل؟
3: شكرا جزيلا لكم، مبارك الله فيكم بحياة FM، ولك أستاذ محمد على تناول هذا الموضوع. بالفعل أنا بتفق معك إنه إحنا الراتب اليوم من 21/5 راح يستمر لـ 26 6 الشهر القادم أو 27، يعني بحدود 40 يوم. فهذول 15 يوم يعني اللي زائدات عن الحد الطبيعي للراتب والمصروف الشهر ومحاولات توفير يعني قدر من الممكن من انه نقدر نطلع من هذه المصاريف خلينا اقول بتوازن، صعب جدا. صعب استاذ محمد لسببين.
1: نعم.
3: يعني المواطن الاردني راح يعاني من قضيه كبيره جدا في مواجهه مصاريف الشهر القادم. اول شيء احنا وانا كنت قبل شوي ادخل على المواقع الالكترونيه، عندي انا 681,497 متقاعد مدني وعسكري وضمان اجتماعي، يعني هذول من ذوي الدخل المحدود. هذول المتقاعدين انت تخيل، يعني لما بدي اجي انا ادرس هذه الشريحه اللي اقل من 300 دينار، هذول المتقاعدين نسبتهم 42%. هذول اللي 300 دينار فأدنى بهذا الراتب الصعب وغير المستلزمات الأخرى، أين منروح لموظفين الحكومة 53% منهم أقل من 500 دينار. الآن ما هو المطلوب؟ هذه حقائق يجب أن نتوقف عنها. الآن ما هو المطلوب؟ كيف نطلع بأقل أقل الخسائر وما نروح للقروض ولا نروح للديون؟ وبعدين حتى قرض اليوم يعني من الصعب جدا انه انت تجد من يعني من يقرضك. لانه وخاصة انا اتحدث عن القرضة السريعة يعني بين الاهل وبين الاقارب وبين الاصدقاء، لانه زي ما بقولوها الحال من بعض، والطبقة الوسطى تقريبا يعني ما ظل في طبقة وسطى اللي نعول عليها في ظل هاي الارقام اللي بحكي لك اياها. فمعنى ذلك الآن إدارة موازنة الأسرة بدها الآن يعني رح نلتحق أقل إشي بمية لميتين دينار بالشهر بهذا الشهر، لكن ما يكون أكثر من 200 دينار. بدنا نخفف يعني قد ما نقدر، نعمل ترشيد كثير في المواد الغير ضرورية، نحاول نأجلها شوي، ممكن المستلزمات الغير ضرورية ما نركز عليها كثير، خلينا بالحاجات الأساسية الآن ضروريه.
1: جميل. طيب دكتور حسين، يعني ايضا هناك ربما من يعني احسن اداره هذا الملف وقام على سبيل المثال باشترى اواعي العيد للاولاد في راتب الشهر الماضي على سبيل المثال، فبالتالي هناك من يحاول اداره الملف بطريقه او باخرى لتقليل الضغوطات في هذا الجانب. طيب بالمقابل دكتور، هناك من يقول انه المقارنات اليوم ما بين الاسر، المقارنات الاجتماعية، المظاهر تؤثر بشكل كبير على سلوك الإنفاق في مثل هذه الفترات من المناسبات والأعياد، هل نحتاج إلى يعني تعديل في هذا النظرة؟
3: شوف أحكي لك، إحنا بين عنا نتجاوزها هاي النظرة السلبية أو إنه لازم أعمل والغيرة وزي ما اشتروا الناس نشتري لا، إحنا منقول يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبعدين على قد فراشك مد رجليك، لأن أولا ما بنفعك أي إنسان إذا أنت غرقت في الديون أو أنك ما قدرت تسد، هاي قضية. بس القضية اللي بدنا نوقف عندها وكل واقعيين، يعني إحنا صار في عندنا ارتفاع في المحروقات،
1: صحيح،
3: إحنا صار في عندنا تنقلات بين المحافظات بكرة من أجل المعايدات ومن أجل زيارات اللي بالعيد وصلة الرحم، وهاي الأمور هاي كلياتها راح تكون مكلفة، راح تكون على حساب ماذا؟ راح تكون على حساب لقمة العيش للأولاد ورغيف الخبز للأولاد. فأنا بقول كالتالي، وأنا هنا يتحملوني المجتمع، لأنه إحنا المجتمع المتواد المتراحم، وإحنا كنا خير أمة أخرجت للناس. فالآن بدنا نلتمس لأخيك عذرا، بدنا نلتمس لي الناس اللي بنعرفهم الغير مقتدرين عذرا، كمان مش ضروري انه انا اذا يعني في العيد الف على المحافظات كلها، اذا ناس هناك ولا قرايب ولا اخوان ولا اخوات مثلا، اذا في شوف يعني هي صلة الرحم مطلوبة، لكن الان الاخوان بنعرف بعضنا كلياتنا، اذا بتعرف اخوك ما بيقدر يجي لعندك بالعيد وظروفه صعبة وما عنده سيارة وبده تنقلات كثيرة وعنده مصاريف لأولاده وعنده أولاد وعنده مستلزمات، لا والله أنا أخوي يدفع فاتورة الكهرباء اللي مكسورة عليه ولا فاتورة المي ولا يسلك حاله في تأمين الغذاء لأولاده أفضل. جميل. من أنه أروح أنا للتباهي وللمباهاة وأخاف من العيرة أنه ما جاش عندي حدا. القضية الثانية انه احنا كمان بصراحه نحكيها يعني، وهذا اسال نقيب اصحاب الملابس، هلا بحكي لك الاردنيين يا استاذي العزيز يعني من سنوات بيشتروا بعيد واحد ملابس، يعني ده وش مخبي بيشتروا بعيد واحد، وبعدين يعني العيد الثاني ما بيشتروا.
1: الجو اختلف والله دكتور حسين،
3: هذا الشيء احنا
1: عيد شتوي وعيد صيف صارت. نعم،
3: احنا معودين حالنا ومعودين اسرنا، وبعدين اقول لك بشغله كمان يعني من باب الجرأة الكبيره، انه حتى الاب بيحرم حاله من ملابس العيد وما بيشتري، ولا الام بتشتري بتقول لا لاولادي افضل، وبتلاقي مر علينا 5-6 عياده بنفس الملابس. فاذا احنا هنا لماذا؟ لانه بدنا ندير انفسنا وبدنا ندير موازنتنا وبدنا نكون يعني متخشفين. جميل. أكثر من اللازم، حتى لا إنه نعيش بالليل هم وبالنهار هم الديون وهم القرضة وهم الفلوس، ويعني العيلة قاعدة كلياتها بتراعي ظروف بعضها، والمجتمع كمان هون بده يراعي ظروف بعضه، بدنا نتماسك في مثل هذه الظروف لأنه هذه ظروف صعبة جدا. إحنا بالأردن مشكلتنا الأساسية أصلا تدني الدخل، تدني الدخل سواء كان على العاملين أو على المتقاعدين، سواء كان بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام. فمعنى ذلك بدنا كلياتنا نراعي مشاعر بعضنا، وأنه ما نزعل إذا أخونا ما إجا أو إذا ما عيدنا أو أنه ما اشترينا ملابس لأولادنا. لا، أولادنا اليوم أحكي لك بصراحة أستاذ محمد، يعني صاروا يقدروا ظروف أهلهم ويقدروا.
1: يعني هي الرسالة ربما دكتور يعني هو التراحم المطلوب اليوم ما بين المجتمع بأكمله. يعني من يعرف أن يعني أخوه أو أو أو قريبه أو جاره يعني يستطيع مساعدته فليفعل، ونقدر ظروف بعض مثل ما تفضل دكتور. وأشكرك كل الشكر وكل عام وأنت بخير مرة ثانية. دكتور حسين الخزاعي أستاذ علم الاجتماع، وأيضا شكرا جزيلا لكم على طيب وكرم المتابعة والاستماع. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
0: استوديو التحليل.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أف أم إعلانك.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة إف إم وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
4: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية والطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار
5: بس ب 145.
4: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

من عمان نبض القدس. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ بدنا نجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله تعالى بحكمته قد أبقى بعض الأشياء وجعلها نسكا، أراد أن يجعل الناس على ذكر من أصول الدين من خلال بعض القضايا الحسية، منها ما نجده من السعي بين الصفا والمروة الذي يبين أن هنالك فكرة التوكل على الله مع ضرورة الأخذ بالأسباب. ولذلك أنت أيها الإنسان أمام ظروف الحياة يكون لك حالان، حال تسير فيها مع الأسباب وهذا واجبك، وتجتهد وتجد وترتب وتنظم إلى غير ذلك، كما فعلت أمنا هاجر عندما أخذت تطوف بين الصفا والمروة، تصعد الجبل تنزل تركض في مسيل الوادي ثم تصعد المروة إلى غير ذلك. لكن هذا هو انشغال الجوارح، لكن ماذا عن القلب؟ إنه متوكل على الله، وبهذا يجمع المسلم الكرام الصادق بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. نحن لا نؤمن بالسبب لكننا نأخذ به، حبة الدواء هي من الأسباب، الدعاء من الأسباب، ولكن الذي يفعل الشيء هو الله تعالى. هذا درس على غاية من الأهمية أبقاه الله تعالى أيها الكرام، حتى لا تعتمد على أسبابك وحدها فتكفر بالله، وحتى لا تعتمد على إيمانك بالله فتهدر الدنيا. وإلا لمذا خلق الله تعالى الحياة، ولماذا خلق الدنيا، ولماذا جعل لها أسبابا؟ ومن هذا الباب كما قال نبي الله يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله. إذن خذ بالأمل وخذ بالسبب واعمل واجتهد، هذا من الدروس الهامة أيها الكرام. ولذلك كثير هم الذين يذهبون إلى تلك الديار، لكن هل انتبهوا لهذا المعنى؟ إلى أن أمنا هاجر ركضت وسارت وفعلت، ثم كانت المعجزة الإلهية بنبع ماء زمزم بقدرة الله تعالى عندما نزل جبريل ينفذ أمر الله. وبهذا يتآلف الأمر بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله. جعل الله ياكم ممن يؤمنون بالإسلام كله أخذا بالأسباب توكلا على الله، والحمد لله رب العالمين.

0: الأخوين زلطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعلن وصول مواطنين أردنيين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة اليوم عبر المعبر الجنوبي. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير 5 قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة. وزير الصناعة يعلن ارتفاع صادرات الأردن إلى أوروبا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 72.3%. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيرة على واجهتها الغربية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بقطاع غزة. مصدران إيرانيان يقولان لوكالة رويترز إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب إلى الخارج. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياة اف ام عيشوا المحبة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: مع الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، الأيام التي تضاعف فيها الحسنات وتقال فيها العثرات، أن يرفع درجاتنا ودرجاتكم، وأن يتقبل منا ومن حجاج بيت الله الحرام، اللهم آمين يا رب العالمين. هذا اللقاء وهذا البرنامج دائما وابدا نسعد فيه بصحبة الداعي نضال البزور، فحياكم الله شيخ نضال.
2: كلامكم الله،
1: ربي يحفظك ويرعاك. يعني سبحان الله، ايام ذو الحجة تمضي بنا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم الطاعات. هناك من يصوم، هناك من يلجأ لكتاب الله، هناك من يتدبر، هناك من يقدم الصدقات في هذه الايام المباركات، وبين يديك ما زلنا نسير مع الحجاج في هذه الايام المباركات. وبسم الله نبدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نصيحة لمن لم يكتب من حجيج هذا العام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول
1: صلى الله عليه وسلم،
2: يقول ربكم تبارك وتعالى: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض، صلي الصلوات على وقتها، نؤدي فرائض الله عز وجل للعباد. عندي أب، عندي أم، عندي زوجة، عندي أطفال، بدي أؤدي حقهم. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. احنا مجتهد بالنوافل كويس، لكن الفرائض قبل النوافل
1: الأساس.
2: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. أسأل الله أن يكتب أجرنا وأجركم. ولحجيج بيت الله الحرام، ها نحن الآن على أعتاب يوم الحج الأكبر،
1: سبحان الله،
2: على أعتاب عرفات، قاب قوسين،
1: يعني
2: أياما معدودات. ماذا فعلنا في الحج؟ احتمرنا، لبسنا ملابس الإحرام، طفنا، سعينا، حلقنا أو قصرنا، استنينا لأن يوم التروية يوم 8 بدنا نطلع نلبس ملابس الإحرام. ما حنتمكن نروح على منى، أنا أتكلم لحجيج الأردن، حنروح على عرفات. ماذا نفعل بعرفات؟ بدنا نتعرف على الله عز وجل، بدي أعرف حقيقة نفسي، حقيقة نفسي أنا خلق، أنا مخلوق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أنت يا أيها الإنسان لا تعدو أنك مخلوق، يعني أنت مش خالق حتى تيجي تناقش ربنا في الحياة. فأنت اعرف حالك، أنت مخلوق، أنت عبد لله عز وجل. سمة العبد، سمة المخلوق، أنه يطيع الخالق، يطيع الإله العظيم المسير له. بعد ذلك سنقف بعرفات إن شاء الله، هناك حيث يصغر الشيطان، وما رؤية الشيطان منه أصغر في يوم عرفات، حيث نقف هناك ويغفر الله عز وجل لأهل الموقف، يتجلى الله لأهل الموقف فيغفر لهم أجمعين. قال: يا ملائكتي هؤلاء عبادي، أتوني شعثا وبرا ضاحين، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ويعني ينزل الحاج بعد ذلك إلى مزدلفة، هناك يقوم طبعا في عرفات لا يفعل الحاج شيئا، يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ويستمع لهذه الخطبة، يوحد الله عز وجل. ثم بعد إن غابت الشمس قفل إلى مزدلفة، في مزدلفة هناك يصلي الحاج المغرب والعشاء، ويجمع الحصيات لكي يفعل أفعال يوم العيد. في يوم العيد عندنا خمس أعمال رئيسة. أنا بتكلم عن الحاج الأردني، سامحوني، بتكلم عن اللي بيطلع حاج متمتع. خمس أعمال يفعلها الحاج: عندنا يرمي جمرة العقبة الكبرى، ينحر الهدي،
1: ويبدأ وقتها.
2: وقتها الآن بعد ما يطلع من مزدلفة، اليوم وقت جمرة العقبة حسب الواقع، هل يصح أن نرميها بالليل؟ يعني فيها
1: قبل
2: فتوى
1: الفجر.
2: فيها فتوى. يعني في سنة من السنوات كان معي مجموعة من العواجيز، رمينا جمرة العقبة الكبرى وطفنا وسعينا مع أذان الفجر،
1: ما شاء الله،
2: والله الطواف لم يأخذ منا ربع ساعة،
1: فاضي، فيش الحرم، ما فيش ناس كلها فيه.
2: فأنت بدك تقدر هنا، يعني ال- ال- ال- القائد الأمير بده يشوف مين اللي معه. أنا معي شباب، والله لا
1: حجاج الأردن شباب، يعني أسأل الله يا رب.
2: فإحنا بده يقدر، لأنه هو قائد، هو أمير. الحج فيه تعب فيه تعب، بس أنا بديش أهلك ختيار ولا أهلك ختيارة.
1: نعم.
2: معي شاب لا عمي اطلع مشي
1: بالسنن. نعم. بيت في مزدلفة.
2: ما تفهم نعم في مزدلفة. في منى لا أروح مثلا هذا بوكل هذا ما بوكل، هذا برمي في وقت هذا برمي في وقت آخر.
1: نعم.
2: فحسب الظرف المفتي يعني بده يكون حكيم، لذلك بده يشوف جزء ترى من عملية الفتوى حال المستفتي.
1: نعم.
2: اللي بيسألني مين هو.
1: جميل.
2: فرحنا رمينا جمرة العقبة الكبرى طبعا، بعدها نحرنا، بعدها حلقنا، بعدها طفنا، بعدها سعينا خمس أعمال مجموعة في قولنا راح نطس.
1: هذا اجتهاد شخصي. الله يكتب أجرك.
2: ما هو أنا بقول للحجاج
1: حتى تختصرها عن الناس.
2: أقول للحجاج حنضيع.
1: لا لا إن شاء الله ما في ضياع.
2: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله ما يضيع.
2: بتفرقوا عن بعض. والله في الهامش في حج سبحان الله ضيع زوجته وسبحان الله الله يذكره ويذكره بالخير من دار الشراب عبادي.
1: نعم.
2: ربنا يكرمه ويكرمها. الحجة أنا انقطع ظهري وهي تدعي لابنها عبد الله، يا حجة أنا اللي بدزك. الله يرضى عليك يا عبد الله، ادعي لي يا حجة. الله يرضى عليك يا عبد الله يا حجة. قلت يا حجة ما ربنا أعلم مني اللي بدزك.
1: أيوة اللي بدزك.
2: قطع ظهري يا حجة.
1: الله يسلمك.
2: لكن الحج ممتع.
1: نعم.
2: مع كل هذه المشاق وكل هذه
1: يا رحلة الأرواح.
2: إلا أنا
1: سبحان الله. اليوم حابين نقف عند كل نقطة في الحج وربطها بما سبق وما يعني بسبحان الله سيدنا إبراهيم، الأحداث، التاريخ، المستقبل، منى، لما منى، ليش بيجتمعوا الناس، ليش الرمي، الجمرات، المواقف التي عاشها يعني من عاشها قبلنا. تفضل سيدي.
2: الحاج حينما يقف بعرفات مطلوب منه شغلة واحدة، أن يعلن نداء التوحيد والتبرؤ من الشيطان. ما رؤية الشيطان أصغر أنا بتبع نداء الله عز وجل، أنا ما زلت ألبي في عرفات لبيك اللهم لبيك، ما جينا على التكبير.
1: لكن غير الحاج ما بيلبي.
2: لا غير الحاج ما بيلبي، أنا بتكلم عن الحاج.
1: الحاجي. نعم.
2: ما زلت ألبي أنا كحاج في عرفات. غير الحاج طبعا ممكن أنه يكبر. بدأ التكبير عندنا من أول ذي الحجة.
1: نعم ليلة واحد ذي الحجة صحيح.
2: نعم بدأ التكبير، وفي في عرفات التكبير أولى، وليلة العيد التكبير أولى، وأيام التشريق. نعم. فهي أولويات. فيبدأ الحاج بإظهار الوحدانية لله عز وجل في عرفات. أنا مطلوب مني أوحد ربنا عز وجل. شو يعني أوحد ربنا عز وجل؟ إيش يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله. الحاج يمتلئ بها، بكررها 10,000 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك، لا مسير في هذا الكون إلا الله. خايف عيش، خايف على رزقك، رزقك بيده، لأن الله هو الرزاق. الرزاق لم يرد في القرآن لا في هذا الموضع، ذو القوة المتين. خايف على نفسك من إيش؟ من الأعداء. امتثل نبي الله عز وجل، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هود، إني توكلت على الله ربي وربكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مسير في الكون إلا الله. والله يا دكتور محمد كنا نحفر بالمفرق، ما في صرف صحي، فبتحفر جورة امتصاصية وكذا. بنحفر وأجانا صخرة دائرية جميلة جدا، فأنت أول ما بخطر عبالك كمواطن أردني نجواتها ذهب. أول ما بخطر عبالك، كان عمري 14 سنة، حمي هالصخرة، بردها، حمي غنيت طبعا أيام
1: بلشت خلاص.
2: أنا إيش أحلم في الليل، شو بدي أسوي، أنا بدي أشتري بسكليت.
1: الله يبارك لك، 14 سنة أنا بسكليت.
2: فحمي برد، والله العظيم خرجت من هذه الصخرة دودة.
1: دودة
2: من الذي كان يطعمها؟ إنه المسير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنت في بطن أمك ما خلاك تجوع، أنت في بطن أمك أطعمك،
1: يجوعك لما كبرت،
2: حاط رجل على رجل في بطن أمك مكوع. جسمك بيحتاج فحص طبي، جوا بطن الأم بيحتاج فحص طبي. والله عندك نقص في البوتاس، لازم تأخذ كرز. الدنيا شتاء، الولد جالس، الأب بيروح بيفتل في سوق الوحمات. أجت وحمة للأم، والله بتوحم، عايشة بتتوحم على كرز. هي شو وحمة الكرز؟
1: هو
2: احتياج الطفل.
1: سبحان الله.
2: من الذي أرسل هذه الرسالة؟ من الذي جعل هذه الأم تحس بهذا الإحساس؟ الأب بروح على سوق الوحمات 3 حبات كرز ب10 دنانير.
1: تذل للنفس إلا لله.
2: لا إله إلا لا مسير إلا الله عز وجل. أنت يا أيها المخلوق حماك، حماك وأنت في بطن أمك. كنت تتغذى من خلال غشاء أرق من ورقة الفاين اسمه المشيمة. هذا يسمونه الغشاء العاقل. هذا الغشاء العاقل لو بدك الآن تجيب مجمع كبير طبي ما بيأدي وظيفة هذا الغشاء، بيروح بعد الولادة. الغشاء العاقل بيجي دم الأم، بيجي عند دم الطفل، بنقل الغذاء من دم الأم لدم الطفل. الفضلات بتنتقل من دم الطفل لدم الأم، ما بيختلطوا، لو اختلطوا في احتمال كبير يموتوا اثنين.
1: صحيح، ما بيختلطوا. سبحان الله،
2: من الذي يسر هذا الأمر؟ لا إله لا مسير،
1: لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله. هذه عرفة، عرفة بدك تستشعر أنه ربنا هو إليه يرجع الأمر كله. بتطلع من عرفات بتروح على المشعر الحرام، هناك تستشعر أنك جندي لله عز وجل، تستشعر أنك ستقف على حدود الله.
1: نعم.
2: على بوابة الحرام أنا واقف يا رب، على محرماتك يا رب. نعم. هذه محرماتك ما بقترب منها إلا لما تأذن لي. بتوقف ما بتسوي لأي شيء. متى يؤذن لك؟ يؤذن لك حان سقوط القمر، القمر بسقط. فكانت أسماء رضي الله عنها، أسماء ذات نطاقين، زوجة الزبير ابنة الصديق، أسماء كانت من أصحاب الأعذار.
1: نعم.
2: فكانت إذا سقط القمر غادرت مزدلفة.
1: نعم.
2: طب ليش كانت أسماء من أصحاب الأعذار؟ يا الله عجيبة، حديث كثيرة في أسماء العلي أذكر إن أذنت، حديث البخاري. أسماء كانت تعلف فرس الزبير ابن العوام، كانت أسماء بنت الصديق، أثرى أثرياء المدينة، أثرى أثرياء مكة، بتشتغل بتعلف فرس الزبير ابن العوام، فلقيها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: تني توقف عند قصة أسماء فيها تفاصيل، حابين نسمعها ونكون حاضرين معك بعد الفاصل إذا أذنت لنا بهذا الفاصل، بعده نواصل إن شاء الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل.

0: تعود وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: الله
0: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 255 99

0: بها وعن زوجها وعنهم أجمعين توقفنا وقصتها. تفضل.
1: النبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر مزدلفة إلا بعد أن صلى الفجر.
0: نعم.
1: ولكن أسماء أخذت بالرخصة رخصة أصحاب الأعذار بأنها غادرت مزدلفة حينما وقع القمر، غاب القمر. طب بلكي ما غبش، لا احنا هنا هجري مش ميلادي، احنا هون هجري، ما
0: يغيب القمر،
1: اما بده يغيب ما لناش دخل بالميلادي، فهو حيغيب. احنا القمر كل
0: يعني
1: سنه
0: بعد منتصف الليل.
1: نعم بعد منتصف الليل،
0: بعد الساعه 12
1: منتصف الليل يعني
0: بحسب التوقيت،
1: حسب التوقيت
0: ممكن يكون اثنتين، ممكن يكون
1: نعم
0: واحد،
1: نعم
0: يمكن يكون
1: نعم حسب التوقيت. فالان انت تاتي يا ايها الانسان صاحب العذر وتغادر مزدلفة.
0: ليش أسماء؟
1: ليش أسماء كانت من أصحاب الأعذار؟ أسماء رضي الله عنها وأرضاها كانت تخدم الزبير في علف فرسه. في حديث البخاري مر النبي عليه الصلاة والسلام على أسماء تحمل علفا لفرس الزبير، فقال لها يا أسماء اركبي. قالت فنظرت إلى رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم محمد.
1: وتذكرت غيرة الزبير.
0: يا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: طب الرسول، طب هي بدها تدخل للنبي، لا
0: يا الله
1: اسم. طب ليش ترد على زوجها؟ ما عرفت يعني، طب ايش يقدم؟ قالت فعرف ذلك مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى الى ابي فقال له يا ابو بكر زوجتك بتعلف فرس الزبير بن العوام، بتتعب
0: بنتك
1: بنتك عفوا نعم زوجة الزبير بتعلف الفرس، فارسل لها خادم، الله معطيك منعم مفضل. بتقول ستة اسماء فارسل لي ابي خادم. تعليقة على الحديث عجيب، قالت فكأنما أعتقني.
0: يا الله،
1: كنت كأني عبده.
0: يا الله، أعتقني
1: وأعتقني. فكانت من أصحاب الأعذار. أنا بتطلع على المشهد يا دكتور، يعني اليوم اللي بقول لك والله ليس واجب على المرأة أن تخدم زوجها أو تخدم أبنائها، أين أذهب بهذا الحديث؟ ممن كان من أصحاب الأعذار سبحان الله، يعني بدناش نكثر فيها، لكن أسماء شوف بخدمة زوجها وخدمة يعني فرسه، حتى يعني تخدم فرس الزبير بن العوام، لو كان هذا الأمر منكر كان يقره رسول الله، حاشا وكلا. فسبحان الله، فكانت من أصحاب الأعذار المشهد، وكانت تخرج من مزدلفة قبل الفجر.
0: أخرجها مش يعني هي خرجت هي مرة واحدة ولا أكثر؟
1: خرجت.
0: في موقف
1: لعلها حجت بعد ذلك. بعد ذلك غير هذه الحجة. نعم. فخرجت من مزدلفة.
0: وأذن الرسول صلى الله عليه وسلم للكبار.
1: نعم.
0: السقاة.
1: نعم.
0: أن يغادروا مزدلفة.
1: نعم. فنحن مرات بدي أصلي الفجر، قد يكون ظرف المجموعة إنك ما تصلي الفجر،
0: اترك المجموعة أنت لحالك،
1: وإنت يا أيها الحاج لما تكون في الباص إيه والله مرات بيسكر عليك بيطلعك ثاني يوم الساعة 10،
0: خلي على الله
1: طلع سوى معك
0: والله عشرنا ثاني يوم الساعة 9 الصبح،
1: فأنت مش بإيدك
0: لا مية ولا حمام، الله يجبر جيرنا
1: الآن الحج بدك تستحمل.
0: نعم.
1: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لا بدك تجادل الشرطي ولا بدك تجادل سائق، ولا بدك تستحمل. هو اصلا جهاد
0: درس والله،
1: هو جهاد،
0: هو الجهاد الاصغر،
1: هو الجهاد الاصغر،
0: هو الجهاد الاصغر.
1: نعم. فانت الان في جهاد، وتخرج من مزدلفة ايام العيد قلنا فيها خمس افعال.
0: نعم.
1: في قولنا راح نطص رجم حلق نحر طواف سعي.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك الحاج لا يفعل شيئا الا انه يرمي الجمرات.
0: نعم.
1: بروح ببيت في منى وبرمي الجمرات. طب هاي مكة، ليش أبيت في منى؟ بروح أصلي في الحرم.
0: ضبط. 100,000 في الحرم،
1: هو منى من ضمن الحرم. يعني مزدلفة الآن على باب الحرم.
0: نعم.
1: منى دخلنا الحرم. الآن إحنا جوا الحرم.
0: نعم.
1: فالصلاة لكن أنا بدي أروح الحرم، بدي أروح أطوف يا أخي، بدي أروح أشوف المسجد الحرام، والله مشتاق له. لا خليك في منى. ليش؟ لأنه العبادة الجمعية مقدمة في الإسلام على عبادة الفرد، بنسميها الفريضة العينية وبنسميها فريضة الوقت. فريضة الوقت مقدمة على فريضة العين، فريضة العين متعلقة بعين الإنسان ذاته، لكن فريضة الوقت المتعلقة بالأمة هذه مقدمة على عبادة الشخصية. لذلك دائما كنت بين إيديك نروي يعني حادث النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريضة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة. ففي منى نجتمع مع الناس في رمي الجمار.
0: منى شو مشهدها يعني فكرة منى بحد ذاتها، ارتباطها بالتاريخ، المنطقة، الواقع والتاريخ،
1: تاريخها ملة إبراهيم ورمي الجمار وتنفيذ أمر الله عز وجل وعادات الشيطان. معادات الشيطان.
0: معادات الشيطان
1: رمي الجمر، لأنه أخذوا في جمرة العقبة الصغرى الكبرى الوسطى، وكان يرمي الشيطان في كل واحدة بسبع حصيات.
0: نعم. هي سيدنا إبراهيم اللي كان
1: سيدنا يرمي. إبراهيم هي الحصى اللي إحنا نرميها حصى صغيرة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
0: تكفر كبيرة،
1: بيقول له واعلم أن رميك الحصى تكفر عنك كبيرة من الكبائر. أجوا اثنين عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأجوا قاعدين فقال لهم النبي أخبركم بما أتيتم تسألانه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أتيتم تسألون عن ثوابكم إذا ركبتم في رحلكم، إذا طفتم في البيت، إذا صليتم خلف المقام، إذا سعيتم بين الصفا والمروة، إذا وقفتم بعرفات، إذا نحرتم الهدي، إذا حلقتم، إذا رميتم الجمرات. قالوا له والله يا رسول الله ما أتينا لنسألك إلا عن هذا.
0: يا الله.
1: حديث صحيح صححه الألباني.
0: اللهم صل وسلم.
1: قال أما ركوبكم في الدابة فحينما تضع رحلك في الدابة ما رفعت يعني قدمها ووضعت إلا يعني غفر الله لك خطيئة ورفعك بها درجة.
0: يا الله.
1: كل حركة كل يا حركة الله. يا أيها الإنسان. وطوافك بالبيت ووقوفك خلف المقام ما صليت ركعتين إلا غفر الله لك، وأما سعيك بين الصفا والمروة فوقوفك هناك حيث استجاب الله دعاءك، وأما وقوفك بعرفات فإنك حين تنفض من المشهد يباهي الله تبارك وتعالى الملائكة الكرامة بخلقه فيقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ووضعت عنهم إسرهم. حديث جميل وطويل جدا. وأما يعني نحرك، طب إيش أجر النحر؟ أجر رمي الجمار كل جمرة بكبيرة، أجر حلق الشعر كل شعرة بخطيئة. طب وأما نحرك فأحتسبه على الله.
0: يا الله.
1: هذا إشي
0: يا
1: كبير الله. جدا النحر.
0: يا الله.
1: عشان هيك خير الحج العج،
0: التلبية العالية والثلج
1: نحر.
0: يا الله القرب لله.
1: شو هذا النبي يقول؟
0: أحتسبه على الله.
1: طب حكيت لنا عن كل هذا، لا هو هذا أعظم من كل هذا.
0: يا الله.
1: وأما نحرك فأحتسبه على الله عز وجل.
0: يا الله.
1: فمشهد الحج مشهد عجيب جدا.
0: جميل جميل. يعني في وقفات الحج يعني سبحان الله بجزء من يسمعنا الآن ويقول طب أنا لم يكتب لي الحج، لم يأذن لي الله سبحانه وتعالى أن أكون من حجاج بيت الله الحرام هذا العام، فهل أنا محروم من هذا الأجر؟ هل أنا بعيد عن هؤلاء؟
1: أبدا.
0: هل أنا لا أستطيع أن أتي مثل ما أتوا؟
1: أبدا. إحنا قريبين من منى، يوم التروية. يوم التروية شو منسي ونوقف في منى؟ شو منى؟ من حيث اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام على الأنصار، بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، حيث تعاهدوا هناك على نصرة الإسلام. أنت اليوم في منى يا أيها الإنسان، ما وصلت منى، أنت في منى أعمالا.
0: يا سلام.
1: بما ستعاهد الله ورسوله على نصرة دينك؟ إيش اللي حتعاهد فيه؟ هناك كانوا يجتمعوا بدنا ننصر الدين، إحنا يا رسول الله حننصر الدين. إحنا اليوم هون في منها شو بدنا نسوي؟ بدنا نصر دين الله عز وجل، بدنا نطلع بهذا المخرج. طيب بعد هذا منها في الليل، بابات في الليل، لذلك بيعة العقبة الأولى والثانية ترى كانت في الليل.
0: نعم.
1: طيب في النهار شو بسوي؟ بروح بختلط بالناس وبروح بشوف أخبار الناس، الأمة الإسلامية هم إيش محتاجين وأنا إيش بقدر أخدمهم. لذلك أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير لك من أن لا تخالطهم ولا تصبر على أذاهم.
0: جميل جدا. يعني هذه وقائع الحج اللي بيعيشها الحاج بتفاصيلها، دروس، عبر، مواقف، مشاهد، ما بين من يعني سبحان الله يتعلم ويأتي بزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كما ذكرنا. واذكروا الله في أيام معدودات. قبل شوي كنا نقول الحج أشهر معلومات، ليس لنا الآن أيام معدودات،
1: لأن خلص خلصنا الآن، إحنا في أيام التشريق، في آخر أيام الحج. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، لأن إحنا في منى فلا إثم عليه، ومن تأخر، طبعا بناء على إيش أنا بتعجل وبتأخر؟
0: هسه إحنا حجاج الأردن كلهم متعجلين،
1: بس يعني أنا بتكلم عن الأمة الإسلامية.
0: نعم.
1: على إنجاز المهمات.
0: يا الله.
1: أنت عندك
0: يا سلام. عندك مؤتمر.
1: أنت مؤتمر تطلعت.
0: يا الله.
1: خلصت
0: مخرجاتك، رتبت أمورك،
1: اتعجل. بس في ناس عندهم شغل، خليكم في بعض الناس عندهم شغل خليكم شوي كان شوي
0: مش موضوع التيكت محجوزة ومش محجوزة وتذكرة ومش تذاكر
1: احنا اليوم بس انا بعطيك الفكرة اللي انا بستنبطها من الواقع فمن تعجل في يومين فلا إثم علي خلصت مهامي لكن لا يمكن اني انا اكون وفد الاسلام والمسلمين واخلص مهامي قبل يومين مهامي طويلة يعني على الاقل بدي يوم تنظيري ويوم تطبيقي على الاقل اليوم الثالث يعني طب ما خلصتش برجع بكمل في بلدي يعني ما عندي عندي عندي إنجازات بعدين فكرة تأطير الوقت في القيادة فكرة مهمة جدا تأطير الوقت إذا بتتذكر قبل الحج كنا نتكلم عن سليمان قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك الذي عنده علم من الكتاب قبل أن يرتد إليك طرفك خمس دقائق شو بفرقوا بفرقوا في منظومة القيادة الوقت مهم جدا الأشهر الحرم ذلك الدين القيم لأنها وقت فارتباطها بالوقت ارتباط مهم أنا بعطيك يوم إضافي تخلص المنجزات تبعت هاي السنة يوم إضافي بلس يوم ما بخلي لك إياها مفتوحة أنت جاي عندك بروتوكول بدك تشتغله واحد جميل. اثنين ثلاثة أربعة خمسة
0: جميل يعني قبل سبحان الله هاي الآية الأيام المعدودات قبلها الناس قد تنشغل ناس على ضروب هناك من يأتي وحاجته الدنيا فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق خلاق زي الخلقة كأنه يعني
1: هذا الإنسان أمام الدعاء
0: ومنهم من يقول نعم
1: الناس أمام الدعاء على ثلاثة أضرب الضرب الأول من يدعو لنفسه في الدنيا الضرب الثاني من يدعو لنفسه في الدنيا والآخرة الضرب الثالث الأعلى من دعو لعموم الأمة فمنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق هذا اللي دعا بدعاء الدنيا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة
0: وفي الآخرة
1: حسنة
0: وقنا
1: عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب في دعاء أعظم من هذا اللي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا احنا بنسميه دعاء الرجل الأممي انت عندك هم أمة عندك هم أمة فلذلك النبي له دعوة عليه الصلاة والسلام قال ادخرتها لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة
0: يا الله.
1: سيدنا النبي ادخرها لنا لأهل الكبائر من أمتي فأنت ممكن تدعي لنفسك في الدنيا تدعي لنفسك في الدنيا والآخرة تدعي لغيرك طيب شوف قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من دعا لأخيه في ظهر الغيب أوكل الله له ملك
0: يا الله.
1: شوف فكرة العطاء أوكل الله له ملك الملك بدعي لك مين دعاء أحرى بالإجابة أنت ولا الملك
0: الأصل الملك
1: الملك
0: طبعا لأنه فيش عنده ذنوب
1: تدعي يا رب اغفر لأخوي دكتور محمد الملك يقول لك ولك يا مثله
0: يا رب
1: بيجي مليون بس بدينا 10% من هاس 10% يعني 100,000 شو رأيك؟
0: وجبت
1: الله يبارك
0: أبشر.
1: لك طول عمرك
0: ما دعيت وجبت الله يبارك اعتبر 100 هيخش يا جماعة أجينا مليون في 100,000 للشيخ
1: الله يبارك لك فتخيل الملك بيقول ولك مثل
0: والعكس طبعا إذا جاك مليون في 100,000 قول وجبت على
1: هو وجبت
0: حسا ولا بعد دقيقة
1: الله يبارك لك فأنت يعني في هذا الدعاء أنت في أي المراتب طبعا علماءنا بيقولوا الأول ظالم لنفسه والثاني مقتصد والثالث سابق بالخيرات فالمسلم يدعو متى هذا الدعاء انت بعد عرفة مباشرة عندك يوم العيد يوم الحج الأكبر الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس مش إلى المؤمنين
0: إلى الناس
1: ليه؟ يوم الحج الأكبر انت شو بتسوي يوم الحج الأكبر انت اليوم عندك على الأقل طبعا قبل الثلاجات على الأقل عندك على الأقل 2-3 مليون ذبيحة
0: نعم هذا الحجيج غير الهدي تبع غير الفدية تبعونهم غير
1: طب مش هذا للناس
0: نعم
1: المؤتمر
0: فقط المسلم راح يوكل
1: المؤتمر اللي انت سويته مش هذا للناس
0: جميل
1: مخرجات الدين اللي انت سويتها مش هذه للناس انت لما تقيم الحق والعدل والاقتصاد وتحقن الدماء مش هذا للناس
0: طب انا بدي افهمها هاي الجزئيه اذا اذنت لي بعد الفاصل
1: بأمرك
0: باذن اللي هو فصل الاخير بحلقتنا اليوم بعده نواصل بحول الله ابقوا بالقرب من حياتك الرومان

0: الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال.
1: كرمك الله دكتور.
0: عند اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وعن

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM إعلانك.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. صوت

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، عدنا لكم لاستكمال مشوار هذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر للناس، ثم هم المسلمين اللي بيحجوا، وبالأخير هذه المنفعة منفعة للمسلمين، فكيف كانت للناس؟
1: المنفعة منفعة للناس. خطاب حتى بداية سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة. يا أيها الناس، فكرة الحج أنه مخرج للناس وليس للمؤمنين. ليش؟ طب أنا الآن يعني المستهلكات في الحج مين بيستفيد منها؟ أنا بجيب من الصين، بجيب من روسيا، بجيب من الهند،
0: كل مكان. صحيح.
1: للناس.
0: صحيح.
1: هاي مخرجات اقتصادية. طب إذا أنا أحققت العدل في الأرض، هاي مخرجات قيمية. إذا أنا سويت هذا المؤتمر وطلعت فيه للناس، قلت والله يا عمي إحنا اليوم بدناش الدواء اللي أنتوا يا شركات الأدوية العالمية تكبوه في البحار والمحيطات، إحنا بدنا نفيد منه الناس اللي عم بتموت. إذا مخرجات الحج للناس الأصل أن تكون هكذا.
0: سبحان الله، يعني بترجعنا قاعد لنفس الفكرة اللي بدأنا فيها الحديث في هذه الحلقات المباركة عن ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، كذلك الحج الأكبر للناس. فنفس سبحان الله، يعني هذان خطان متوازيان.
1: نعم.
0: لن يعني يقفان عند حد.
1: أبداً أبداً.
0: سبحان الله. طيب في سورة الحج، كون قلت لي أنت لسورة الحج، وهي السورة التي سميت باسم هذا النسك وهذه الشعيرة العظيمة، هناك آيات ذكرت الحج مش من أول السورة.
1: نعم.
0: وإنما يعني أتوقع في أواخرها.
1: نعم.
0: إلا
1: نعم.
0: إذا
1: بعد النصف. نعم.
0: بعد النصف منها.
1: نعم.
0: يعني حتى هيك نقف عندها، لأنه حابب صراحة أنه اليوم يعني نمضي في تفاصيل الحج أكثر وأكثر، حتى يعني ننتقل بعد ذلك اليوم عرفة، اليوم العظيم اللي يعني الناس كلها سبحان الله تنتظر وترقب ذاك اليوم الذي أكثر ما يعتق الله سبحانه وتعالى فيه من العباد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا. نعم. مش عارف أندلع الآيات إذا بدلني يعني إذا. لأني نعم والبدنة.
1: نعم.
0: والبدنة تمام. ولكل أمة إذا يعني
1: جعلنا
0: من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طبعا هو قبلها ذلك ومن يعظم شعائر الله ثم ليقضوا نعم وأذن في الناس بالحج، هنا تأتي بداية الدعوة بعد أن بوأ الله سبحانه وتعالى لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذا في أي تعليق حتى مباشرة ننتقل
1: بداية نسبة آية الحج من سورة الحج لا تعدو 1/10
0: العشر.
1: يعني بعضهم قال 8 لكن خليها ثمن السورة. طيب والسبع أثمان عن ماذا ستتحدث؟ عن مخرجات الحج. تحدث لك عن البدن، تحدث لك ذلك ومن يعظم شعائر الله. فأنت مطلوب منك أيها الإنسان تعيش الحالة الشعورية وأن تعيش الحالة التعبدية، ذلك ومن يعظم شعائر الله. هل خرجت بالحج بأن شعائر الله عندك معظمة، بتعظم أمر الله عز وجل، وقفت على حدود الله كما وقفت هناك في مزدلفة، أقمت للدين حقه كما أقمت هناك تفاصيل العبادات بعد الجمرات، بعد الطواف؟ طب أنا بدي أقعد أعد جمرات واحد، طب خربطنا، طب بدي أطوف
0: على الأقل بالتعيد،
1: بدي الطواف. طب يا أخي أنا جاي عبالي أطوف هيك على البركة يا أخي، والله روحي من شرحة، لا بدك تعد 7 وبالطواف بدك تبدأ من مكان معين وبدك تنهي في مكان معين. انضباط، مش سبع العبادات انضباطية بالعدد. ليش؟ لأنه أنت يا أيها الإنسان مطلوب منك النظام، فأنت مع هذا النظام بدك تحقق عبادة شعورية. لذلك الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصلي رجلان خلف نفس الإمام، أما أحدهما فصلاته تطوف بالعرش، وأما الآخر تلقى في خرقة بالية وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. 2 بروحوا يحجوا، 1 الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. طب الثاني قال والله ما حج فلان، ولكن حجة العير ما حج، ما إله حج. طب بناء على إيش؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تابع كل آيات الحج تتكلم لك عن القلوب: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ذلك هو يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هو يخاطب القلوب في هذه الآيات.
0: نعم. نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. المنفع هنا المقصود بها منافع دنيوية أم أخروية؟
1: الستين مع بعض. نعم.
0: كلاهما. ويذكر اسم الله في أيام معلومات لأيام الحج على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بائس وفقير.
1: نعم.
0: يعني
1: في عندك إنسان البائس وضعه أعلى من الفقير في البؤس حالة
0: صعبة جدا.
1: صعبة جدا. الفقير قد يجد بعض الشيء، البائس لا يجد شيئا. في عندنا مسكين لسه حاله أحسن.
0: سبحان الله.
1: بس إحنا هنا بدنا ندور أول شيء على الإنسان المعدم. موجود والله موجود.
0: موجود.
1: والله موجود.
0: لكن سبحان الله اليوم اللي يعني ما يذبح في الحج يوزع على ديار المسلمين مبردا ومجمدا.
1: نعم. يعني أعتقد آخر ما اطلعت عليه بنك التنمية الإسلامي هو بنك ل 53 دولة عربية إسلامية. نعم. بأخذوا هاي الذبائح بجمدوها وتوزع على مدار العام. فكرة تجميدها طبعا هي فكرة مكلفة.
0: صحيح.
1: فأسأل الله
0: لكن أن يكتب الأجر. الله يكتب الأجر. نعم. نعم. فكلوا منها ثم ليقضوا تفثهم. قضاء التفث هنا اللي هي
1: الشعائر. نعم.
0: وليوفوا نذورهم.
1: نعم.
0: هنا من يعني أوقع نذرا في الحج. قل النذر هنا قد يكون اللي هو فدية.
1: قد يكون نذرا في الحج مقبول، قد يكون عليه ذنب فهو. نعم. يعتبر نذر لازم في رقبته.
0: وختم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. ذلك ومن يعظم حرمات الله. الآن قال حرمات مش شعائر، شو الفرق؟
1: في مكة أنت تمر على نوعين، تمر على شعائر وتمر على محرمات. المحرمات أنت تلبس الإحرام حتى تحرم جسدك. لأن تحريم الجسد محرم، يعني يصبح جسدك عليك حرام، تصبح زوجتك التي كانت محلة لك حرام، فأنت تعظ ذلك ومن يعظم حرمات الله، أي حرمات أنت بتعظمها. الشعائر أنت بتطلع على الكعبة.
0: نعم.
1: بتطلع، هي شعيرة عظيمة من شعائر، تطلع على المقام، هذه شعيرة لكن هذه حرمات.
0: جميل. فاجتنبوا هنا، يعني سبحان الله هيك لفتني أنا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هل هناك من يقول الزور في الحج؟
1: نعم، نعم، نعم.
0: كيف؟
1: أول شيء الرجس من الأوثان إن شاء الله لم يعد موجود.
0: عبادة الأصنام.
1: إن شاء الله أنه لم يعد موجود. يعني في الظاهر. في الظاهر لم يعد موجود. لكن واجتنبوا قول الزور. ما هو قول الزور؟ الزور هو الانحراف. أي قول فيه انحراف، انحراف عن إيش؟ أول شيء انحراف عن الغاية التي أتيت إليها توحيد الله عز وجل. فهو قول زور. والإثم قول زور. فيجتمع فيه نوعان، الانحراف عن البوصلة.
0: يا الله.
1: مش شرط يكون إثم، أنا جاي أعظم الله، طب عظمت غير الله، طيب ما ارتبطت بالله بكلامي. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أي قول انحراف عن المنهجين، منهج تعظيم الله في بيت الله، والمنهج الثاني قول الزور قول الخطأ.
0: هل أي قول غير الذكر والتسبيح حتى لو من المباحات في مواقف الدعاء والذكر؟
1: لا لا، المباحات مباحات.
0: يعني قصدي واحد في عرفات ما سوى ولا شيء، ظل يحكي، ظل يسولف أمجاده، ويحكي والله أنا طلعت ورحت وإجيت وسافرت وانبسطت وغابت عليه شمس سبحانه وطلع، لم يدعو، لم ينكسر لله، لم يعش تفاصيل عرفات،
1: سقط عنه الفرد.
0: سقط عنه الفرد. لكن
1: لكنه مسكين محروم. أنت معقول قلبك هناك ما تعلق بالله؟ معقول
0: والله فيه.
1: فيه بس مو محروم. لأجل ذلك وتزودوا.
0: وتزود.
1: فإن خير الزاد التقوى. أنت شو بتحط في في في مدخلاتك قبل ما تطلع على الحج إن شاء الله شو بتحقق هناك؟
0: حنفاء لله غير مشركين به.
1: الحنفية هي الديانة الإبراهيمية المستقيمة اللي ما فيها عوجاج، ديانة منضبطة بتعليمات الله، قال الله وقال الرسول، نحن أمة متعبدون بأوامر الله لا باجتهاداتنا، عشان هيك نحن أمة سمعنا وأطعنا. الفرق بيننا دكتور محمد وبين الأمم السابقة أننا أمة تطبيق. الأمم السابقة أمة تنظير، اليوم صرنا أمة تنظير للأسف.
0: أحب.
1: صرنا نجادل. بنو إسرائيل الله عز وجل قال لهم اذبحوا بقرة، بدأوا يماحكوا نبيهم
0: صفراء حمراء تمشي بتذبح.
1: إحنا الله عز وجل قال لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام راحوا عند النبي قالوا يا رسول الله ربنا بده يحاسبنا هلكنا، فجثوا على ركبهم. لما أذعنوا لأمر الله
0: لا يكلف الله نفسا
1: نزل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن. أنت إذا بتقرأ هالأيتين سيدنا النبي بيقول من قرأ بهما كفتاه. كفتاه إيش؟ بدك وجهة نظري؟
0: كل شيء.
1: كفتاه كل ما سيهمه في حياته إن التزم منهج الله. أنت ما دامك التزمت كفيت. أنا بطلع تعبيرات القرآن الكريم، بقرأ أول 10 آيات من سورة الكهف، أمنا من فتنة المسيح الدجال. طب هم شو فيهم؟ هو شو فتنة المسيح الدجال؟ صراع بين المبادئ والمصالح، هي هاي أول 10 آيات سورة الكهف. السلام. صراع بين مبادئك ومصالحك، ظاهر الأشياء شيء وحقيقة الأشياء شيء آخر، هي هاي سورة الكهف. بتقرأها في الفتن الله عز وجل بيحميك. بتقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، كفتاه كفتاه كل أمور الدنيا. ما هو أمور الدنيا يا إما خط الرحمن يا إما خط الشيطان، أنت ما دامك سمعنا وأطعنا أنت مع خط الرحمن
0: سبحان الله. الخط الآخر، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء
1: فتخطفه الطير
0: أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شجع ذلك ومن يعظم شعائر الله.
1: شوف هذه الآية
0: إنها من تقوى القلوب.
1: هذه الآية فيها إعجاز صوتي. يعني ومن يشرك بالله يا الله فكأنما خر من السماء. انت تتخيل واحد ماسك والراء المشددة وماسك عم بتفك الإيد من الماسك فيه، فكأنما خر من السماء فتخطفه
0: الطير.
1: انت حتى شوف الإيقاع الصوتي، أو تهوي به الريح في مكان سحيق
0: وقع.
1: دكتور احمد نوف يقول هذه القلقله ارتطام بالارض.
0: سبحان الله،
1: له لفتات جميله دكتور احمد.
0: الله يكتب اجر،
1: الله يكتب اجر ويرفع قدره ان شاء الله.
0: لكم فيها منافع الى اجل مسمى، ثم محلها الى البيت العتيق، ولكل امه جعلنا منسكا. حج الاقوام السابقه يختلف عن حجنا
1: 100%. نحن امه مشتركه مع الامم بالوحدانيه توحيد. في عنا عقيده وفي عنا شريعه، الشريعه تختلف.
0: نعم،
1: كيف صلاتنا، كيف صومنا، إيش مأمورين بالحج، لكن بتوحيدنا وتعظيمنا لأمر الله عز وجل نحن أمة واحدة.
0: جميل، يعني هذا تعقيب على كل من يريد أن يجعل الديانات ديانة واحدة.
1: طب سبورت.
0: يريد أن يعني
1: طب واحد يدمجها. واحد بقول الله ثلاث وأنت بتقول لا إله إلا الله، كيف بدك تجمعها؟ واحد النصراني هذاك عقيدته اليهودي انه قتل الهك، طب كيف بدك تجمعهم؟ بس
0: بقول لك عادي، بتصلوا في مكان واحد وكل واحد معتقده جواته،
1: يعني
0: هم هكذا يروا. انا اسف يعني
1: تمام، هذا الكلام تنظيري، لكن في التطبيق على ارض الواقع انت طب بدي اضرب لك مثال صغير ولا بلاش ندخل في هالبرشات خلاص.
0: الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم ومقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني لا شك
1: هذه مخرجات بدك تطلع بهالمخرجات
0: لازم.
1: ما في
0: يذكر الله أمامك ولا يجل قلبك. ما يخشع قلبك، ما يخاف.
1: الوجل هو حالة، يعني ليست حالة رهبة، هي حالة بين الطمأنينة والرغبة مع شيء من الحذر.
0: سميها مسؤولية.
1: بالضبط،
0: يعني مسؤولية تجاه الدين.
1: أحسنت جميل. هذا الوجل.
0: تمام، والبدنة رد أكد على موضوع، يعني موضوع يعني في الحج، في سورة الحج كثير ركز على فكرة
1: أعظم ما كان يساق البدن في الجاهلية لغير الله، فركز عليها مشان يطفي ما كان عند أولئك الأقوام.
0: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذا في أي تفصيل في هذا؟
1: يعني في نوعين من الناس، نوع ممكن يكون في الحج مقتنع باللي عنده، في نوع بسأل معتر يعني بطلب. هم اثنين في نفس الحالة.
0: نعم،
1: يعني واحد سأل واحد ما سأل، هم اثنين في نفس المستوى. هذا مقتنع.
0: جميل،
1: هذا يعني عرى حاله.
0: يعني رسالة في 10 ثواني في نهاية هذا اللقاء، يعني ونحن في هذه الأيام المباركة،
1: تستطيع أن تحج بمخرجات الحج وأنت في بيتك، فانتبه إلى مخرجات سورة الحج. الحج كلها مخرجات باستثناء الثمن هذا اللي قرأته حضرتك من سورة الحج،
0: الباقي مخرجات الحج،
1: كل مخرجات الحج.
0: سبحان الله، جزاك الله كل خير. أسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. اللهم أمين يا رب العالمين. لكم منا كل الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلمة. الأردن يؤكد رفضه لإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديموغرافية والوضع القانوني بالقدس. وزارة الخارجية تعلن وصول مواطنين أردنيين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة اليوم عبر المعبر الجنوبي. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير 5 قافلة إغاثية إلى لبنان تتكون من 25 شاحنة. وزير الصناعة يعلن ارتفاع صادرات الأردن إلى أوروبا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 72.3%. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بقطاع غزة. وأخيرا مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع يرجح أن تتواصل المواجهة العسكرية مع إيران عبر جولات قتال متكررة قد تحدث سنويا ما دام النظام الإيراني قائما. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعد مساءكم وأوقاتكم أعزائي المستمعين، بسمعونا عبر ترويح على أثير إذاعة حياة أم وترويحة الخميس. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، يسعد مساءكم.

للي بيسمعنا الآن يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، أهلا وسهلا فيكم. إذن في ترويحة، وترويحة اليوم ترويحة مختلفة، يوم الخميس وبعدين تقريبا نحكي أسبوع كامل عطلة إلا يوم الأحد. يعني أكيد كثير من الناس ماخذين إجازات في يوم الأحد، وكثير من الناس معطلين، وكثير من الناس طالعين يوم الأحد لكن مش مداومين، وفي بعض والكمية الكبيرة جدا مداومة يوم الأحد. لكن الأسبوع الكامل بعديه عطلة، يوم الاثنين عيد الاستقلال، الثلاثاء الوقفة، الأربعاء والخميس والجمعة والسبت عيد الأضحى المبارك. ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير، وكل عام وإنتوا بألف خير.

إذا صوت مختلف اليوم ولا مش الزميل محمد أبو حلقة طبعا بنوجه له تحية كبيرة، توجه لأداء مناسك الحج، ربنا يتقبل منه ومن كل حجيج بيت الله الحرام صالح الأعمال ومنا ومنكم أيضا. إذا أصحابكم معدا ومقدما لهذه الحلقة حتى نهايتها حتى الساعة 5:30 أحمد الرنتيسي وأصحابنا طبعا من المتابعة والتنسيق يزيد عويضة وعدي القاضي، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش في حلقة جديدة معكم من ترويحه.

إن شاء الله كل حدا بيسمعنا الإخوة والأخوات المستمعين في الأيام القادمة والسنوات القادمة في مثل هذه الأيام نكون جميعنا حجيج في بيت الله الحرام ومتوجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج. اللهم أمين يا رب العالمين.

إذا تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء على تردد 104.7 من البلقاء، وصلت تسمعونا على تردد 101.1 من إربد وعجلون، تسمعونا على تردد 106.5 ومن العقبة والجنوب، تسمعونا على تردد 102.7. للي حاب يتابعنا بصوت والصورة وشاهدنا من خلال تلفزيون حياة عبر الاي بي تي في أو من خلال صفحة تلفزيون حياة على الفيسبوك والصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام على الفيسبوك أيضاً.

إذن مجموعة كبيرة من الأخبار على السوشيال ميديا خلال 24 ساعة الماضية، منها الأخبار الحلوة من الأخبار نحكي شوي رايحة للسلبية، لكن كل أخبار لازم نستعرضها اليوم في فقرتنا الأولى فيسبوكيات. بالفقرة الثانية وموضوع الحلقة لليوم، وإحنا طبعا دخلنا على أجواء العيد وبلشت تقريبا أجواء العيد تدخل، لأنه يعني بنحكي إحنا الأسبوع القادم نص عيد، فأجواء العيد دخلت. حابين نسمع منكم في فقرتنا الثانية عن موضوع الحلقة لليوم وموضوع الحلقة عن العيد أيام زمان والعيد اليوم، شو الأشياء اللي أنتوا كلكم مشتاقين لها في عيد أيام زمان، وشو الأشياء اللي انمحت من عيد أيام زمان، وشو الأشياء الحلوة في هاي الأيام وفي عيد هاي الأيام. إذن حيكون أو حنكون في فقرتنا الثانية مع موضوع الحلقة العيد ما بين الزمان ما بين الماضي والحاضر.

وطبعا حياة فم مثل ما عودتكم بفقرات العيد المتنوعة هنكون معكم في أيام العيد مع مجموعة من المحطات ومجموعة من الفقرات إن شاء الله. هنكون معكم في حلقات، الحلقة الأولى حتكون تهاني العيد إن شاء الله في صباح العيد، ومن ثم فقرة الأطفال مع الأطفال مع الزميلة مرح زيادة، وحكون معكم في أول يوم العيد مع سهرة العيد، وأيضا ثاني يوم العيد بسهرة العيد، وتستمر أيام العيد إن شاء الله بالفرحة والهناء والسرور مع حياة فم دائما. حياة فم مثل ما عودتكم على البرامج المفيدة والمتنوعة في أيام العيد. كل عام وأنتم بألف خير.

0: القابري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدت.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذا مرحب فيكم أعزائي المستمعين مرة أخرى اللي بسمعونا عبر الترويحة بحلقة جديدة معكم. هأكون إن شاء الله أحمد رنتيسي. وإذا مرة تانية أتمنى للزميل محمد أبو حلقة الدكتور محمد أبو حلقة إن شاء الله ربنا يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال لذهابه إلى مناسك الحج إن شاء الله ربنا يتقبل منه. ونبدأ معكم أعزائي المستمعين في فيسبوكيات ونبدأها بالموضوع اللي أرق الرأي العام في مؤخرا في آخر الأيام وهو موضوع ترخيص صناع المحتوى بقيمة 500 دينار لصانع المحتوى المحترف و100 دينار يدفعها سنويا. ورسائل مضللة تستهدف صناع المحتوى وهيئة الإعلام تنفي وتلاحق المتورطين. كثير من الشباب فجأة وصلت رسالة على سواء كانت نصية أو عبر الإنستغرام تفيد بأنه عليك ترخيص بقيمة 500 دينار وموقع هذا الموقع عشان تروح تدفع عليه، لكن كلها كانت رسائل مضللة، حيث أكد الناطق باسم هيئة الإعلام عمر الحمصي عدم إرسال هيئة الإعلام أي جهة حكومية رسائل نصية لصناع المحتوى تطالبهم بمراجعة الهيئة لدفع مبالغ مالية. وقال إنه الهيئة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع مصدر هاي الرسائل المضللة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السبراني ووحدة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. لحد الآن ما تم تطبيق القانون على أرض الواقع بانتظار تطبيقه، وكل الرسائل ممكن توصلكم خصوصا صناع المحتوى هي رسائل مضللة.

يعني بصراحة عملية أنهم يدفعوا هذا الترخيص أو الرخصة اللي بدهم يعملوها بصراحة إحنا بحاجة إلها من زمان، لأنه بطلنا نعرف مين صانع المحتوى مين مش صانع المحتوى، شو بيقدم شو ما يقدم، وصارت عملية نقل الشائعة والإشاعة بشكل سريع جدا من دون ما نعرف مصدر الخبر الرئيسي. فعملية تصنيفهم وكل واحد نعرف شو بيقدم شو المحتوى اللي بيقدمه بتسهل عملية إنه نرجع للخبر من وين طلع، للإشاعة من وين طلعت إذا كان هناك إشاعة، ونصنفهم هذا شغل أكل وطبيخ، هذا شغل نحكي محتوى بغض النظر شو كان هذا المحتوى. فعملية تصنيفهم هتكون مفيدة إن شاء الله للمجتمع وللجميع.

وفي تصريح آخر لهيئة الإعلام إلزام صناع المحتوى بالإفصاح عن المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي ومع دخول الذكاء الاصطناعي في كافة التطبيقات وكافة الأمور في حياتنا دخل الموضوع أيضا في صناعة المحتوى. في من ضمن القصص اللي سمعتها قبل فترة عن إحدى صانعات المحتوى في أمريكا, هاي الصانعة صار عندها على حسابها على الإنستغرام ما يقارب 10 ملايين متابع بعد فترة من تنزيل الفيديوهات, وكانت مختصة بموضوع المكياج والكريمات والتفاصيل هاي.

توقفت عن إنتاج المحتوى. وبعد فترة مرور أسبوعين ظهرت الشركة وكانت هون المفاجأة. الشركة اللي نزلت ونزلت الخبر هي المسؤولة عن صناعة المحتوى. المرأة هاي اللي كانت تقوم بعمل إعلانات لمستحضرات التجميل والكريمات وغيرها كانت محتوى ذكاء اصطناعي ولم يكن لديها أي وجود على أرض الواقع. تم استحداثها وتوليدها من خلال الذكاء الاصطناعي وبلشت تعمل فيديوهات من خلال الذكاء الاصطناعي أو الشركة تعمل فيديوهات من خلال صورتها على الذكاء الاصطناعي، لكن لم تكن موجودة على أرض الواقع، لينصدم الجميع فيما بعد بأنه لم تكن موجودة وتابعها عشرات الملايين. في إذن كل اللي بتشوفه على السوشيال ميديا الآن مش شرط يكون فقط من إنتاج بشري أو وجود بشري فيه، كله ممكن يكون ذكاء اصطناعي، فانتبهوا.

0: بعد القصة اللي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في منطقة البحر الميت للرجل اللي أخذ صديقه اللي جاي من دولة أجنبية إلى البحر الميت لحتى يقوم برؤية أخفض نقطة في العالم ويتنزه حولين البحر الميت في منطقة الملاحات، تفاجأ بوجود قمامة وبعيد عنكم الكثير من القذرات حوالين هذه المنطقة وتسود وجهه قدام صديقه مثل ما علق وكتب على السوشيال ميديا. الآن مجموعة من الشباب ومجموعة من الناشطين نزلوا على منطقة البحر الميت وبالتحديد على أطراف الشوارع لإزالة الأعشاب الجافة على الطريق، وكان هذا الفيديو اللي لخص وجودهم هناك.
1: الثاني على التوالي على طريق الأغوار وعلى طريق البحر الميت جود رائع وجبار يبنوها إزالة أعشاب جافة وإزالة نفايات متراكمة، جود رائع وجبار يبنوها نشامة نحو أردن جميل ونظيف بإشراف مباشر من رئيس المجلس ونهب المواطنين التعاون مع النشامة لعدم إلقاء النفايات إلا بالمواقع المخصصة لها. الله يعطيهم ألف عافية النشامة.
0: وهي النقطة طبعا أعزائي المستمعين بتشدنا وتودينا لنقطة ثانية، أنه الآن إحنا مقبلين على عيد الأضحى ومقبلين على الذهاب إلى المتنزهات. يا جماعة المتنزهات في الأردن هي أماكن عشان تخدمك وتخدم غيرك، نروح نشمها الطبيعة وننبسط داخل هاي المتنزهات، مش مكان لإلقاء القمامة. خلصت شويت، بكرا جايك لحمة وجايك جاج وقصة طويلة في موضوع الشوي، شويت وخلصت وأكلت وشربت صحتين وألف عافية، الله بعينك كيس زبالة يكون وتوفر معك دايما وعلى أقرب حاوي والحاويات في المتنزهات في الأردن بالتحديد، في كل متر في حاوي الله بعينك امسك هالقمامة وزتها لحتى ما يجي حدا بعديك ويدعي عليك أو يدعي على حدا من أفراد عائلتك إنكم أنتم ما قمتوا بوضع هاي القمامة في أماكنها المخصصة، وربنا يديم الفرح علينا وعليكم، اللهم أمين يا رب العالمين.

يعني ما بدنا دائما يتاخذ عن المواطن الأردني فكرة إنه بني آدم بس بخرب، ما يعني ليش ما يكون عن جد إحنا واجهة برا للناس اللي بتيجي المغتربين أو اللي بيجي ضيوف على الأردن، ليش ما يشوفونا عن جد إنه إحنا عن جد الأمور تمام عندنا، ما في أي مشاكل في متنزهات في الأماكن العامة. يعني الخبر اللي بنتقل عليه قبل أيام تم افتتاح حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام، وكلنا انبسطنا وفرحنا على الترتيب والتنظيم والألوان الزاهية اللي تم تنفيذ الحديقة من خلالها. لنتفاجأ اليوم بأنه أحد الناشطين أو صناع المحتوى الأردنيين يوثق باستياء سوء استخدام المتنزهين حمامات حديقة النشامة الجديدة، وقام بتصوير للأسف فيديو كامل يعرض هذا الموضوع. يا جماعة يعني خلي الأماكن العامة بهي زاهية منورة حلوة، لما نروح عليها نكون عن جد مبسوطين، ما نتضايق، بدنا خلص الأمور تكون تمام. أي حدا بده يروح يشكر اللي بعده إنه كان نظيف كان مرتب، ليش دائما الأماكن العامة بتشكي منا؟ فهاي برضو نقطة لازم نحكي فيها، إنه بعد الآن جاي العيد، فالعيد في ناس حتروح على المتنزهات، حتروح على الأماكن العامة. ليش لما أنت تروح على المكان اللي بيكون مدفوع بدك تدخل على قيمة 3 دنير و5 دنير كدخولية بتحافظ على الحمام وتحافظ على المكان؟ تعرف ليش؟ لأنه أنت إذا صار أي تخريب للإشي الموجود جوا أنت حتدفع حقه، وأنت أصلا دافع دخولية. فليش هذا الحكي ما يكون على الأماكن اللي أنت أصلا مجانية ندخلها بشكل مجاني، وهي الأماكن العامة في الأردن؟ وهي نصيحة لكم، إذا المرة ثانية نحافظ على الأماكن، لأنه هاي الأماكن وجدت لخدمتي وخدمتك وخدمة أخوك ووالدك ووالدتك، فنحافظ عليها بأفضل حال.

يعني واحد بقول لك لازم في عامل تنظيف لانه طبيعي جدا تنزل مي على الارض ويصير شويه طين ولازم تنظيف بشكل دوري خلال اليوم مثل المولات. طيب ليش ما احنا نقوم بعملية التنظيف هاي؟ ليش ما انت بعد ما تنزل منك مي عن المغسلة تنظفها بمحرمة او شريطة بعيد عنك معك تنظف المكان اللي انت فيه؟ ليش لازم يكون في عامل نظافة دائما يكون في عامل موجود عشان انا احافظ على النظافة؟ فالمسؤولية مسؤوليتنا جميعا وليست مسؤولية عامل النظافة.

إذا كنا شفنا الإعلانات تبعت القهوة في الأيام الماضية، البس حطة وروح تأخذ قهوة مجانا، والبس حرام على راسك روح تأخذ قهوة مجانا، وخذ أي بريك شاي أو أي إشي موجود عندك كبير تعبي فيه قهوة بنص دينار. لكن مجموعة من الشباب اليوم الأردنيون يطلبون القهوة من فوق الأحصنة، في مشهد جميل جدا لمجموعة من الشباب ركبوا فوق الأحصنة وراحوا على أحد محال القهوة الموجودة في العاصمة عمان على ظهر الخيل، وقاموا بشراء القهوة من خلالها. وطبعا المشهد كان جميل جدا بأنه إشي مش متعودين عليه، يعني تعودنا على كافة الأمور التسويقية، لكن أنهم يروحوا بأحصنة سنة. أتوقع الدرايف ثرو وقف السيارات وطلعهم كلهم بعدين دخل الأحصنة لحتى ما يصير أي عمليات أو حوادث لا سمح الله ولا قدر الله. الأفكار التسويقية دائما عندنا في الأردن ما شاء الله مبدعة دائما، ونقوم بأفكار تسويقية جميلة جدا والعالم حولينا بيتعلموا منها.

احترام محمود، بس بحس القهوة عندنا في الأردن لها تقديرها واحترامها، كأنه إنسان يقدر له احترامه وتقديره وتصرف كافة الأمور وبنزل قرارات فيها وأشياء عبر السوشيال ميديا، والناس بتقرر ترتفع ميزانية وتنخفض ميزانية وأسعار وتقوم لقيامة. فالقهوة يعني بتكون تعتبروها كإنسان مقدر، واللي بيحبوا القهوة، أنا ما بحب القهوة بس اللي بيحبوا القهوة بيعرف هذا الموضوع، واللي بيحتس القهوة كمان بيعرف هذا الموضوع بشكل أكبر. فتوقعوا بالقادم كثير من الأفكار الأردنية اللي راح تحكي عن القهوة وشرب القهوة في محلات القهوة إن شاء الله المنتشرة حوالين الأردن.

ما تستبعد بكرة تسأل صاحبك تقول له من وين جاي، يقول لك جاي من الزرقاء. طب كيف جيت؟ والله جيت بالقطار. نعم ممكن هذا الموضوع يتم إنجازه سريعا وقريبا. الحكومة تنجز دراسة الجدوى الاقتصادية للقطار الخفيف بين عمان والزرقاء بكلفة تقديرية تبلغ نحو 1 مليار دينار أردني، حيث انتهت الحكومة من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع القطار الخفيف، اسمه القطار الخفيف بين عمان والزرقاء، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 1 مليار دينار، بيشمل إعادة تأهيل سكة حديد الحجاز. يعني جزء هون الخبر الحبكة تبعته أنه خط سكة حديد الحجاز اللي قديش صاروا محمود زمان زمان زمان من العثمانيين، تخيل إعادة تأهيل لهذا الخط لحتى يصير ربط ما بين مدينة عمان ومدينة الزرقاء من خلاله. وأيضا الحلو في الموضوع أنه أيضا حيتم ربط مطار الملكة علياء، يعني الزرقاء عمان مطار الملكة علياء، حيكون أيضا هذا القطار بطول 60 كيلومتر وبسرعة تصل إلى 60 كيلومتر بالساعة. إذن من الزرقاء إلى المطار حيأخذ معنا قديش؟ حيأخذ معنا ساعة زمن. إذن من الزرقاء لعمان ممكن تأخذ تقريبا بحدود النص ساعة، فإن شاء الله يكون هذا الإنجاز على أرض الواقع. عمان اضطر نسكر كل الشوارع ونعمل أنفاق والدنيا والأزمات تصير عشان إنجاز هذا المشروع، وإن شاء الله دائما ظل بلدنا في تطور دائم.

هذا الأشخاص بيعلق بيقول بس قديش بده 30 ولا 50 سنة؟ خلينا متفائلين، والله تفاؤل حلو، يعني لو تم إنجازه خلال 3-4 سنين ممتاز الوضع، ممكن يكون كمان صار عندنا مطارات أخرى بإذن الله، البلد عم تتوسع، مدن جديدة عم بتصير موجودة، فيعني إن شاء الله يعني دائما نتفائل خير، والشباب موجود، يعني الشباب الأردني عم نشوف دائما اللي بيصير قاعد، إنه الشباب عم يدخل على الخط، عم يصير في إنجازات على مستوى الشباب، وعن جد عم يتطور البلد بوجودهم، فرب العالم أو رسول صلى الله عليه وسلم حكى نصرته بالشباب، وإن شاء الله رب العالمين يكون عمار هذه البلد على يد الشباب.

0: كمل معكم أعزائي المستمعين في ترويحة وفيسبوكيات ترويحة، لكن خلينا نروح إحنا وإنتوا لفاصل إعلان صغير وبنرجع لنكمل ترويحة معكم لليوم، خليكم معنا.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار
2: بس ب 145.
1: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أشوف.
1: عدنا لكم أعزائي المستمعين نكمل معكم في ترويحة لليوم، نستمر بفيسبوكياتنا ونروح شوي للمونديال والتفاؤل الأردني والعربي بالفوز في مباريات المونديال، والذكاء الاصطناعي هذه المرة يتوقع مشوار النشامة في المونديال ومفاجأة في مباراة الأرجنتين. إذن بعد الأخطبوط والجمل لبريطانيا اللي دخل أجواء المونديال في قطر، وأيضا النسر المكسيكي والفيل والجمل أيضا والباندا، الآن حطينا كل هدول على جانب الحيوانات ورحنا للذكاء الاصطناعي. إذن مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 تتجه أنظار الجماهير الأردنية لمشاركة تاريخية جديدة للمنتخب الأردني لكرة القدم وسط حالة من التفاؤل بعد التطور الكبير اللي شهده المنتخب خلال السنوات الأخيرة. طبعا تم سؤال الذكاء الاصطناعي عن توقعاته لنتائج ومشوار المنتخب الأردني خلال المونديال ضمن المعطيات التصنيف العالمي، أداء المنتخب في التصنيفات اللي وصلها هذا المنتخب وغيرها من الأمور، وطبعا بوضع برومت خاص، والآن صار البرومتينج انجينير يعني تخصص كبير في العالم. فأنت لما بدك عارف شو تعطي للذكاء الاصطناعي أصبح الذكاء الاصطناعي يستطيع أنه يعطيك إجابة شافية ووافية. طبعا لما تم سؤال الذكاء الاصطناعي لافت أنه تحليل الذكاء الاصطناعي لهذه المعطيات جاء بتفاؤل إيجابي لمنتخب النشامة بأنهم بالفعل بيمتلكوا فرصة حقيقية في دور المجموعات بالرغم من التحامهم مع مجموعة صعبة تضم منتخبات النمسا، الجزائر، الأرجنتين، واللي بتمتلك خبرات كبيرة بمشاركات سابقة في كأس العالم، متوقعا أن يتأهل الأردن للدور الثاني بأربع نقاط من تعادل وخسارة وفوز واحد. نتمنى للنشامة الفوز والتوفيق في المونديال، وإن شاء الله بنسمع أخبار طيبة وبنشوف نتائج عالية طبعا يستحقها النشامة في مشوارهم في كأس العالم.

طبعا كلنا شفنا مشوار النشامة السابق وطبعا بإشراف مباشر من سمو الأمير علي وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في طبعا مشوار النشامة ومشاورهم السابقة ومباراتهم السابقة ومبارياتهم السابقة في طبعا كأس العرب وغيرها من المباريات والتحديات اللي صارت. إن شاء الله نتمنى التوفيق والنجاح للنشامة في مشاورهم والمونديال هو المشوار الأعظم للنشامة.

تخيل انك تروح على دائرة من دوائر الحكومية، ضمان الاجتماعي او اي دائرة اخرى لحتى تعمل حصر ارث، وتتفاجأ انك انت طبيب وعليك ضرائب، حيث تفاجأ مواطن أردني بالصدفة أنه طبيب نسائية وعليه ضرائب ضخمة حين راجع أحد الدوائر الرسمية لاستكمال إجراءات حصر الإرث بعد وفاة والدته، وتفاجأ بتسجيله في بيانات ضريبة الدخل على أنه طبيب نسائية يا جماعة، رغم أنه حتى ما كمل التوجيهي، ما كمل لحتى المرحلة الثانوية أو لحد المرحلة الثانوية التوجيهي، ولا يعمل بأي مهنة. تفاجأ أنه دكتور ودكتور نسائية، والأدهى والأمر أنه فوق كل هذا عليه إيش؟ عليه ضرائب. الله يعينك المواطن الأردني.

0: المهم هذا الرجل بعد ما بلش يبرر انه يا جماعه انا مش مخلص توجيهي وانا مش طبيب لانه عليه مبلغ ضخم في ضريبه الدخل, شو صاروا يحكوا للموظفين؟ صاروا يحكوا له بدك تروح تراجع عده جهات رسميه بينها نقابه الاطباء ووزاره التعليم العالي لاثبات انه هو مش دكتور. طب هو مش دكتور يعني ليش راجعهم؟ أشار إلى أنه معاناته استمرت لأيام بين الدوائر الحكومية حيث طلب منه مراجعة أكثر من 5 جهات مختلفة لحتى يبرر مرة ثانية أنه هو مش طبيب نسائية وأنه ما معه توجيهي أصلا, إضافة إلى مراجعة دائرة أصحاب المهن في منطقة جبل الحسين للحصول على وثيقة أو وثيقة تثبت أنه لا يمارس أي مهنة, وبين أن الخطأ تسبب بتعطيل معاملته وإرهاق ماديا نفسيا. لو أنه مطرحه لا رح تعمل تحصير إرث ولا رح تعمل إشي.
1: كل شي صار البارح ذكرى, عيش اليوم وخلي البسمة في بالك فكرة.
0: بس ما يراجب تحياتي محمود زي الدكتور.

بخطأ آخر وطبعا برضو خطأ كبير جدا وعظيم. مواطن يكتشف المرة هاي مش هو المرة هاي مرته يكتشف تسجيل زوجته في 14 الشركة دون علمها. وطبعا كشف مواطن عن تسجيل زوجته في 14 شركة إنشائية دون علمها. يعني بتجوز لو انه عن جد غشيم عن زوجته او مش عارف شوين رايحة ولا وين جاي كان ابصر شو صار. رغم انها لم تعمل في اي منها مؤكدا ان الواقع اثرت على ملفها التأميني لدى المؤسس العام للضمان الاجتماعي واثارت تساؤلات حول آلية استخدام بيانات المواطنين في تسجيل العمل. وقال مواطن في حديث طبعا انه زوجته كانت موظفة في الجامعة لمدة 7 سنوات وعقب زواجها تقدمت بطلب لسحب اشتراكات الضمان. جميل. الا انهما أبلغا بضرورة مراجعة المؤسسة بعد مرور 18 شهر يعني تقريبا سنة وست شهور احنا كسنة ونص قبل أن يتفاجأ لاحقا بأنها مسجلة موظفة في 14 شركة وكل شركة دفعت التزامات لشهرين ما تسبب بإشكاليات مرتبطة بحسابها التأميني.

زوجها للمرأة هاي كان بيعرف مندوب ضمان اجتماعي بيشتغل في النقابات الإنشائية في إربد، وأبلغه بأنه مرته لا تعمل لديهم ليتم فصلها مباشرة من تسجيل. يعني كانت مسجل إنها بالفعل بتشتغل في هذا المكان، فخبر صديقه أنه إنها ما تشتغل عندكم، فبالتالي تم فصلها مباشرة من خلال السجلات، متسائلا كيف ممكن هاي الجهات حصلت على اسم زوجته ورقمها الوطني، خاصة إنها بتقيم في العاصمة عمان وعمرها ما اشتغلت بإربد. والأدهى والأمر من ذلك إنه خلال هاي الفترة زوجته كانت حامل ولدت، وكل شيء مسجل وين في السجلات الحكومية إنه بالفعل كانت حامل ولدت وإنها ما اشتغلت. فإذا تعمل أو اسمها مسجل كموظفة في 14 شركة، كل هذا فقط في 18 شهر.

ناطق باسم الضمان الاجتماعي بيقول لك هاي الحالة مش الحالة الأولى اللي بتصير عندنا في الأردن نتيجة تشابه أسماء، تشابه أرقام وطنية، وبسبب هذا التشابه ممكن يصير ارتباط بين المواطنين بعضهم مع بعض، والمتمثل بتسجيل أسماء أردنيين للاستيفاء شروط استخدام العمالة الوافدة. وطبعا تم إضافة أنه رح يتحققوا من هاي المعلومات، وأنه زوجة الرجل هذا ما تكون بالفعل عم تشتغل أو اشتغلت قبل هيك، وبالتالي ما يصير مرة ثانية أو ما تصير هاي الخربطة لحتى ما يتم الإساءة لهاي الزوجة اللي أصلا ما اشتغلت، أو حتى ممكن يتأثر رقمها ورقمها التأميني في الضمان الاجتماعي.

الزمانات أعزائي المستمعين لما نروح نشتري خروف نمسكه من ضقبته من هون نشوف في عنده لية ما عندهش لية قديش من وزنه نشوف قديش في لحم قائم قديش لما ينذبح بده وزننا لحم. أما لما تنصحك أو يتم نصحك من قبل حماية المستهلك أو حماية المستهلك تنصح الأردنيين بشراء خروف رأسه مرفوع هون هاي قصة. يعني كيف بدك تتحقق من الخروف اللي راسه مرفوع؟ بدك تقول تطلع الخروف هذا راسه مرفوع ولا لا؟ يعني ما بنعرف شو كان قصده حماية المستهلك من هاي النصيحة. يمكن فعايله وسمعته زينة هذا الخروف أو ممكن مربى تربية مرتبة بضلوا رافع راسه لفوق. يمكن يكون محبوب كمان شو اسمه دارس بجامعات برا ضل رافع راسه فوق. قبل فترة قاعد بقرأ عن قطعة لحمة سعرها تقريبا بحدود $10,000. بقول لك هاي البعيد عنكم الجاموسة والبقرة بيحطوها في مزرعة وبيوفروا لها كل وسائل الراحة وحتى بيسمعوها موسيقى خاصة لحتى دائما هيك لحمها يرتخي ويكون مش شادد وبالفعل تستوي بسرعة. فبجوز هذا الخروف بنصحونا بشراءه هنا في الأردن، لكن قديش هيطلع سعره هذا الخروف الراس المرفوع؟ هنا السؤال. فحماية المستهلك تنصحكم دائما اشتروا خروف راسه مرفوع.

وبالخطأ وعن طريق الخطأ تقوم إذاعة بريطانية ببث خبر إعلان وفاة الملك تشارلز عن طريق الخطأ، حيث اعتذرت إذاعة بريطانية بعد إعلانها بالخطأ عن وفاة الملك تشارلز الثالث نتيجة عطل تقني، يعني عطل تقني خلى رئيس دولة يتوفى. أصدرت محطة راديو كارولاين أو كارولينا الإذاعية البريطانية المحلية يوم الأربعاء اعتذارا رسميا لجلالة الملك تشارلز الثالث والجمهور المستمعين إثر بثها إعلانا خاطئا يفيد بوفاة العاهل البريطاني، وهو الحادث الذي وقع بعد ظهر يوم الثلاثاء اللي هو أول امبارح نتيجة عطل تقني غير مقصود في نظام الحاسوب الاتصالي التابع للأستوديو الرئيسي في مدينة مالدون بمقاطعة إسكس شرقي إنجلترا.

0: وللخبر الأخير في فيسبوكيات اليوم، تم تحديد الحمد لله رب العالمين ساعة أداء صلاة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، حيث ستكون في تمام الساعة 7 من صباح يوم الأربعاء القادم. إن شاء الله ربنا يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. والرسالة المتكررة اللي بنكررها دائما يا جماعة، عندنا اليوم خميس، بكرة جمعة، يعني الخميس على جمعة عطلة، يعني تقدر تروح تشتري. جمعة وسبت، سبت عطلة، الأحد دوام، الاثنين عطلة، الثلاثة عطلة، بكفي. عندنا كم يوم عطلة يا محمود؟ 5 أيام. فيا جماعة مش شرط إنه العيد يكون فقط ثلاثة على أربعة، لازم أنا أروح أشتري كل أغراض البيت يوم الثلاثة بالليل. والله إيش نسيت، طب اثنين وأحد وسبت وجمعة وخميس شو بتعمل؟ فيا جماعة يعني عشان ما يصير أزمات وما يصير في الأسواق اكتظاظ للناس والسيارات، وبدك تروح على مكان تقعد بدل ما تروح عليه بربع ساعة تقعد تروح ساعة ونص، اشتروا أغراضكم على بكير لحتى ما يصير أزمات وما يتكونوا الناس أو يتكوموا في مكان واحد. إذا خلينا ننتقل معكم لفاصل دقة الساعة الخامسة وموجز الأخبار، وبنرجع لنكمل فقرتنا الثانية بترويحة، خليكم معنا.
1: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

0: الأخوين زلاطيمو للحلويات، رمز العراقة.
1: موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. الأردن يؤكد رفضه الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التركيبة الديموغرافية والوضع القانوني بالقدس. وزارة الخارجية تعلن وصول مواطنين أردنيين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة اليوم عبر المعبر الجنوبي. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير 5 قافلة إغاثية إلى لبنان تتكون من 25 شاحنة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بوساطة مسيرة على وجهتها الغربية. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بقطاع غزة. وأخيرا، وكالة الطاقة الدولية تقول إن هذه أكبر أزمة طاقة منذ عام 1973. هذه الأزمة أكبر بكثير من الأزمات الثلاث التي شهدها التاريخ مجتمعة. ختام الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

عدنا إليكم أعزائي المستمعين ومكملين معكم في ترويحتنا لليوم. وطبعا خلينا ننتقل معكم لفقرتنا الثانية لموضوع الحلقة. حابين نحكي معكم اليوم عن العيد بين الماضي والحاضر. كثير من ذكريات العيد احنا بنتذكرها واحنا صغار تلاشت واندثرت في هاي الأيام. فحابين نحكي مع بعض وندردش عن العيد. شو بتتذكروا عن العيد أيام زمان؟ شو أكثر الأشياء اللي لما تحكي كلمة العيد هيك مباشرة الذاكرة بترجع لك لورا وبترجعك لهذا الموقف أو هاي الذكرى وهاي الأشياء اللي كنا نعملها بالعيد؟ لما نحكي العيد أول شيء بيخطر ببالنا مش اللبس ولا الحلويات، بيخطر ببالنا شعور كان موجود زمان. كان العيد يبدأ قبل العيد فعليا بأسبوع، ريحة الكعك بالبيت، صوت التكبيرات، تجهيز الأواعي الجديدة والمشت جديدة طبعا، يعني بجوز كتير من الناس كانت متلبس أواعي جديدة، وخصوصا بعيد الأضحى، يعني بجوز كان يلبس عيد اللبس اللي لبسه بيوم عيد الفطر يلبسه بعيد الأضحى أيضا. لمة العيلة اللي إلها طعم مختلف، كان إلها طعم خاص وشعور مختلف. أما اليوم صار العيد أسرع، صور أكثر، مشاعر أقل، موبايلات، رسائل جاهزة بدل الزيارات واللمة الطويلة. أقولكم حتى المسج اللي كان يوصلك على التلفون أبو لوكس 3310 أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ذاكرة محمود، هاي المسجات القديمة هاي كمان كان لها شعور. حابين نسمع منكم أعزائي المستمعين عبر أرقام هواتفنا عن العيد بين الماضي والحاضر، عن أكثر الشغلات اللي بتستفقد لها في العيد فيما مضى لما كنت صغير، والأشياء اللي بالفعل أصبح موجودة في عيدنا الحاضر وبالفعل انت بتحبها. شاركونا عبر ارقام هواتفنا 06-516-2020 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020. العيد بين الماضي والحاضر.

0: محمود لحقت نص دينار اللي كان ورق لونه بني كان لحقته والله مرة عيدت يا جماعة نص دينار والله ما بنسى اللي عيدني إياها من هون لما أموت يعني حرام عيدني دينار المشكلة كان الدينار في الزمانات حديد كان دائرة ذاكروا أنا كان دينار حديد دائرة زي النص حاليا لكن عبارة عن شكفة واحدة تقريبا زي الربع دينار حاليا عبارة عن شكفة واحدة ومرة بالفعل تعيدت نص دينار ورق لن أنسى اللي عيدني إياها ما حيت الله يسامحه ويغفر له يا رب طيب إذا معنا اتصال مع بأول اتصال معنا في حلقة اليوم معنا عمر السلام عليكم يا عمر
1: عليكم السلام ورحمة الله
0: يا أهلا ومرحبا يا عمر كيف حالك
1: حيا الله أستاذ أحمد
0: كل عام وأنت بألف خير يا رب
1: الله يتقبل الطاعات كل عام وانتم بخير
0: منا ومنكم صالح الاعمال عمر شو بتتذكر اشي هيك شعور بالعيد كنت انت تلامسه لما ينحكى لك كلمه عيد الان مباشره ترجع للذكريات هاي
1: والله صراحة اولا احنا بنقول كل عام وانتم بخير لك وللجميع وابو حلقه ان شاء الله يحج ويرجع حج هنا وخلاص يقعد بالدار يرتاح خلاص
0: لا يا سيدي سيدي احنا تركنا البرنامج لا ما بنقدرش نتعدى عليه محمد
1: بصير حج خلاص هيك
0: بطل بصير حج دكتور مع بعض
1: مع بعض هيك بعدين بطل يضحك ويمسح معك بصير ختيار خلاص الحج نقول الحج
0: صار حج مرتين على قبل عليك يا رب
1: الحمد لله حبيبنا الصالح احمد والله شوف الفرق بين العيد القديم والعيد بين الماضي والحاضر يعني هيك رجعنا ذكريات ورا للماضي للحنين يعني احنا كنا زمان العيد اول يوم العيد رمضان اول اضحى لازم عند بيت الوالد والوالد الله عليهم يعني كنا كل العيله او الابناء واخواتنا ويعني احنا الاخوه والاخوات ونسواننا وجيراننا والاحفاد كلهم نتجمع عندهم نصلي العيد ونروح عندهم على البيت
0: جميل
1: نفطر مع بعض نقعد شويه نسلم عليهم وبعدين نروح كل واحد على بيته نلبس ونصير نلف على الارحام يعني هاي اللقاء اللي في بيت الوالد والوالده هاي هذه هي بهجه العيد لما تشوف كل الصغار والكبار كلهم موجودين في هاي اللحظه
0: طب هاي الايام شو فرقت معك عمر
1: هاي الايام فرقت والله بشوف لما قالوا الام بتلم فعلا الام بتلم يعني بعد توفى والدي رحمه الله عليه قعدنا كم سنه مع الوالده كنا نفس السنه بعدين بعد توفت يعني خفت شوي كنا يعني عملناها في بيت وبيوت احنا الاخوه لكن بعدين الان خلص يعني صار كل واحد يفطر ببيته وبعدين يصير نلف نتجمع نلتقي عند بيت واحد اخونا الكبير ونطلع نلف لكن البهجه مش زي اول يعني بقول العيد يعني الوالدين لما بيكونوا موجودين حتى واحنا كبار ومتزوجين وعندنا اولاد وشيء لكن خلص صار احنا بحاجتهم. يعني اللي قال الام بتلم فعلا الام بتلم.
0: ربنا يرحمها برحمته يا رب يا عمر ويرحم جميع اموات المسلمين يعني بجوز بين عيد الفطر وعيد الاضحى عمر بس بدي اقاطعك بين عيد الفطر وعيد الاضحى كثير مما توفاهم رب العالمين كانوا معنا ومبسوطين معهم بعيد الفطر لكن اليوم هم مش موجودين انتقلوا الى رحمه ربهم ولكن العيد بلاهم ناقص وناقص جدا ربنا يرحمهم جميعا ان شاء الله يا عمر
1: هو اكيد استاذ احمد سمح لي يعني هو العيد عيد يعني البهجه موجوده وفرحه لازم الواحد فرحه العيد موجوده لكن احنا بيسعى احنا لما كنا صغار الله يرحم ايام مراجيح الخشب وهاي اللي كنا نروح واللي بتلف هاي ما فيش يعني حتى الاطفال يومها ممكن هم العيد لهم يعني مش يعني احنا ما بنقول يعني حتى الكبير بالعكس هذا يعني العيد شعير من شعائر الله عز وجل يعني لازم احنا نحييها
0: صحيح
1: بس زي ما تفضلت انت يعني والله الواحد بيفقد غالي عليه الا بشوف في شيء ناقص عنده في شيء ناقص يعني مش نقول ناقص فرحه لا الفرحه موجوده ان شاء الله العيد موجود ان شاء الله لكن
0: الله يديمها يا عمر علينا وعليكم والجميع المستمعين يا رب بدي أشكرك عمر في اتصالك وإن شاء الله ربنا يبلغنا وبلغك العيد على بأفضل حال وعلى أفضل حال إن شاء الله يا عمر طيب إذا كان زمان العيدية ورقة صغيرة لكنها بتسوى الدنيا كلها بنخبيها بجيبتنا وبنضل نعدها كل شوي عبين ما تضيع كان لها خطط ومشاريع يا جماعة هاي الورقة سواء كانت دينار ولا خمسة ولا نص دينار كان مباشرة انت تعمل ميزانية بناء على الاشي اللي انت بتقبضه فعليا مباشرة الطفل الصغير بده يشتري مسدس خرز ولا بده يشتري الملبس ولا التوفي اللي كانت تنباع بالزمانات ولا اي اشي حتى سندويشات الشاورما يا جماعة كانت يتم التفكير فيها بأول يوم اليوم العيدية صارت تحويل وأنا بدي أسمع منكم كمان هل بالفعل قمتوا بعمل عيدية عن طريق تحويل كليك يعني توزعتوا عيدياتكم كليك بدون ما تحطوا يعني عن جد نفسي محمود هذا الموضوع يمشي يعني هو باعت لك سواء أعطاك إياها ورقيا ولا أعطاك إياها كليك هو باعت لك يعني أنا بتهيألي ما في قيمة في الموضوع خلص لكن هل بالفعل العيدية الآن في حدا بعت لحدا عيدية عن طريق كليك وشو كان بالفعل شعوره اللي بعت له كليك لكن فرحة خد هاي إلك نفسها صارت أقل شوي. شاركونا أعزائي المستمعين إذن العيد بين الماضي والحاضر عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2020

0: زمان كنا نجرب لبسة العيد بحدود 5-6-7 مرات، و90% من هاي التجارب أو هاي المرات تكون ليلة العيد عشان نتأكد 100% إنه بتيجي علينا 100% وما تكون كبيرة أو صغيرة. وثاني يوم كل أولاد الحارة بيحكونا إنه ليش أواعي العيد كبيرة عليك، يعني ثاني يوم فوق ما لبست انت وقست وامك شيكت عليك والدك شيك عليك واخذت كل الكواليتي اشورنس الموجوده، تصحى ثاني يوم تطلع الحاره بيطلعوا لك اصحابك هذول اصحاب الحاره، يعني بتعرفهم اصحاب اللي دائما بيكونوا معك في الحاره، بيقول لك شو ليش اواعي العيد تبعونك كبار عليك. ريحه اللبس الجديد كانت جزء من ايام العيد، اليوم صرنا نشتري كثير اشياء طول السنه لكن ما نحس فيها، فبطل لباس العيد يحمل نفس الشعور القديم. اذا معنا اتصال جديد من ابو معن. السلام عليكم يا ابو معن.
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك يا ابو معن، يا اهلا ومرحبا.
1: نورت والله، والله نورت. لازم احطك بحلقه بحلقه اطردوه اطردوا بحلقه
0: اطردوه. بديش ابو حلقه يسمعنا يا ابو معن.
1: بلا يسمعنا بلا يسمعنا.
0: اسوي الطياره الله يا رب يوصله بالسلامه ان شاء الله.
1: بروح حج هو، بروح على ماليزيا هو، بروح على دبي هو، بروح على تركيا هو.
0: واحنا ورا واحنا بنضلنا بهالبرامج.
1: انا بقول لك حدا عاتريش، بقول لك ابو معن بلق علي. لا يا حبيبي بلقش عليك، لازم يكون سواسية للكل، لكل في الاذاعه.
0: والله ابو معن شكله راح يرجعوا لحدود هسه، تلقش عليه
1: يا عم. اسمع، لازم حب يسموها حياه اف ام، لا يسموها حياه ابو حلقه.
0: الله يرضى عليك يا رب. هاي هاي هاي تسجل لك يا ابو معن، نسجلها نبعث له اياها.
1: ابعث لي اياها عاجل ولا خايف منه.
0: ابو معن كل عام وانت بخير ان شاء الله.
1: والله وانت بخير.
0: كيف صحتك ان شاء الله؟ بخير يا ابو معن.
1: طبعا الحمد لله. عيد اول احسن من عيد هسه بألف مره.
0: قول لي ليش؟
1: ليش؟ اقسم بالله كان في ختيار عندنا، الله يرحمها، الله يرحمه ابو محمد، الله يرحمه ويحفظ المسلمين. كانت كنا نعيدها قبل ابونا. كانت عيدنا ربع ليره كبيره زمان، ربع ليره قديمه خماسيه. تيجي خماسيه.
0: حلو.
1: هاي معلم تطلش ابو واحد يا معلم تنزل راسه دم.
0: هاي انا ما لحقتها ابو معن.
1: ايش؟
0: هاي انا ما لحقتها.
1: بقول لك هاي ارجع شوي للعملات بين بتين.
0: طيب يلا اوكي.
1: ربع دينار. حلو؟ فاحد الاعياد العيد الاضحى كنت صغير. فابوي الله يرحمه جاب لنا خروف. تسلم. جاب لنا خروف. كنت راح ارعى فيه. الخروف فل. الحق فيه وقال لي لا تطلعه، انا حرام رحمته.
0: هو اسمع، اذا ما رجعتش الخروف ابوك حيذبحك انت اكيد، يعني هاي
1: اذا مش من كثر ما حيضت كيس الخروف. والله بجوز ركضني بجوز وراه 5 كيلو، كنت ايام عمري بجوز 10 سنوات 12 سنه. ركضني ابوي بيقول لي انت ليش تطلع من الخم؟ كنت ارحمه، كنت ارحمه انت بدي اخليه يرحمك.
0: ولا قوة الا
1: بالله. الحياة طبعا أول كانت العياد أحلى من هيك. الناس بخير، الناس طيبين، مو زي هسا. هسا أنت بتروح على أخت الواحد فينا، بروح أخته هيك جبرة خاطر عشان أهلها، عشان أهل جوزها.
0: بعدين أبو معن شايفه بالأعياد صاير من جديد إنه اللي بروح بعيد بقعدش دقيقتين ونص، يعني يدوبك يخلص فنجان القهوة.
1: عدم مؤاخذة، احنا نكون واقعيين. ما هي بدها العشر والله بخمس ولا خمس صلاة منك تكون مع بعض. من قبل كم يوم قاعد عندكم؟ الوضع سيء يا استاذ، الوضع سيء كثير، الوضع سيء.
0: الله يحسن الحال يا رب، الله يحسن الحال يا رب.
1: اللهم امين. الله يستر.
0: يعني ابو معن انت بتميل نرجع لزمان، لعيد زمان؟ اه
1: يا ريت التليفونات كلها هاي يشطبوها. يا ريت
0: يا سيدي، ان شاء الله ينعاد علينا وعليك باليمن والبركات يا ابو معن، وكل عام وانت وكل المستمعين بألف خير. كل الشكر لك ابو معن.

0: فاصل صغير وبنرجع نكمل موضوع حلقة اليوم عن العيد في الماضي والعيد في الحاضر في ترويحة. خليكم معنا أعزائي المستمعين.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5.

فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات. إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: تجونا فيه. تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار. بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

0: راح فيكم أعزائي المستمعين، مكملين معكم في ترويحة، وبنحكي اليوم في ترويحة وموضوع الحلقة عن العيد ما بين الماضي والحاضر، ذكرياتكم بالعيد والأشياء اللي كنتوا تعملوها بالعيد. يعني لما نحكي كلمة عيد عن جد هي تعني شعور، ما بتعني حلويات ولا بتعني ملابس، لأن كل هالأمور يعني بتقدر تجيبها في أي وقت وأي زمان، لكن إذا كان عنده والدته وبطلت موجودة ربنا أخذ وداعته وتوفاها، يعني ممكن تحس بباله شوي، أو حدا ممكن فقد حدا من أفراد عائلته في أيام العيد. ممكن نرجع للأيام القديمة لما كنا نطلع على المراجيح والسحاسيل كانت مانيول، أنا بحكي لها ملاهي لكن مانيول، هو لازم يلف وما في أي وسيلة من وسائل الأمان فيها محمود. إذا طار الولد هي طار جست لقيه في المدينة الثانية طار. فنام وإحنا حاطين ملابس العيد جمنا من الحماس، نصحى بكير جدا على أصوات التكبيرات، نلف على بيوت الأقارب بيت بيت عشان العيدية. وبدي أحكي هاي نصيحة للكبار قبل الصغار، يا جماعة ما تربطوا العيد بموضوع العيدية، العيدية هي إشي شكلي. أختك لما تدخل عليها ولا أحد أفراد عائلتك ورحمك لما تزوره، عمتك خالتك، والله يا جماعة بتشوفها قد الدنيا. فما تخلي العيدية دائما هي الإشي الفاصل لأنه أنت ما تروح تزور الناس. كثير من الناس بتروح وبتزور وما بتعيد وبتكون مبسوطة والأمور تمام التمام. إذن العيد ما بين الماضي والحاضر، شاركونا عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2020 و06-516-2020. ومعنا أحمد في اتصال جديد. أبو حميد السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، كيف حالك؟
0: يا أهلا ومرحبا، كل عام وانت بخير يا أحمد.
1: وانت بالخير يا حبيبي
0: أحمد. يعني عيد أو العيد بشكل عام ما بين الماضي والحاضر، بتحكي لنا ذكرياتك عن العيد سابقا، وهل أنت بتفضل العيد هاي الأيام ولا سابقا؟
1: عمي العيد زمان كان يعمي وجه لوجه الناس تمام، وكان دائما الأبواب دائما مفتوحة والجيران كلها وكلها بتتبادل الزيارات وتهاني بشكل عفوي يعني وبتعيد على الكل. أما هسه صار يعمي كان كله هسه صار على الأجهزة التلفونات، ويسلم من بعيد على المسنجر بكل فيديو تمام. وكان زمان حتى ريحة المعمول بالحارة وبالشارع معبي الدنيا، وهسه صار كله مشتريات ومش مشترى جاهز. وحتى الطفل زمان كان يعمي يخبي عيديته تحت المخدة ولا بالخزانة،
0: هسه بالحساب البنكي بحولها كليك.
1: هسه مش بحساب بنكي وكليك،
0: والله الصغار قبل الكبار صاروا يحكوا بالكليك يا أبو يا أحمد.
1: والله يا عمي كان العيد زمان له بسمة يا عمي، كان له فرحة بالأطفال وجه يعني صحيح. والطفل شوف عليه الفرحة.
0: بتعرف بجوز أحمد فرحة العيد سابقا بسبب البساطة بتهيألي،
1: كان البساطة كانت كثير يعني. العيدية اللي يجيبها الولد يروح يشتري فيها لعبة من الدكان بليرتين، أما هسه شو بدي يقنعه بلعبة من الدكان بليرتين.
0: بعدين بالزمانات بيكون كانت الدكاكين بجوز تجيب الأشياء يوم العيد، يعني أيام العيد تكون في أشياء موسمية موجودة غير عن باقي أيام السنة.
1: طبعا كان الطفل بنفس الوقت يعني يروح يجيب العيدية يكون موجودة الحكي تبع القديم ألعاب القديمة. حتى الطفل بشوف اللعبة هاي بقولك شو هاي من وين هاي،
0: صحيح ما بتذكرها غير الكبار بالعمر.
1: والله ما بتذكرها غير احنا يعني جينا.
0: طب شو أكثر إشي هيك لما أحكي لك كلمة عيد أنت مباشرة بلامس شعور داخلي عندك وتتذكره؟
1: والله اسمع، أكثر إشي بلامس شعوري يا عمي اللي هو الزيارات، وشوفت صلة الرحم يعني إن واحد يزور صلة رحمه هذا أكثر إشي ببسط. طبعا
0: أنا بسأل دائما حالي سؤال، بالزمانات ما كان في مصاري والكل كان طفران بالعرف الفصيح، هل كان حدا يعتب على حدا إذا ما عيد؟
1: لا ما كان يعتب. هسه بقول لك ايه جيده فاضيه شو ناقصه.
0: طب هاي الايام ليش بيعتبوا على بعض اذا حدا ما عيد؟ وممكن تنتشر اخباره على البي بي سي يعني ينتشر الخبر.
1: العقول اختلفت يا عمي، احنا دخلنا على تطور مفاجئ بالذات جيل التسعين وجيل التسعين والثمانين، لحق فجأة تطور مفاجئ فاهم. هذا الجيل احنا لحد يطلع من جيل الثمانينات ويطلع كله لحق تطور فجأة بوجهه، ولاقي أشياء وتشوه السوشيال ميديا وإلى آخره وإلى آخره، فصار أصلاً طبيعي لا إرادي يذكر الغلط هذا يقول لك عمي هيك هيك هيك ليش مش هيك هيك، لأنه السوشيال ميديا معبى هذا الحكي.
0: يعني أنت بتعلق كل الأمور أحمد على السوشيال ميديا وحضور التكنولوجيا نحكي فيه الحياة.
1: أي صراحة جزء كبير، التكنولوجيا غيرت في عقول البشر جزء كبير من تغيرت أموره. يعني مثلا زي حفلة المولود هاي، اختبار المولود ولا معرفة المولود جدي شنو هو جنسه ذكر ولا أنثى. هاي من متى طلعت؟ مين طلعت؟ ما طلعت غير من السوشيال ميديا، ومن وين إجت؟ والبشر صار ينزلها ومبسوط عليها ومبسوط حاله وقاعد بنزل هذا الحكي.
0: يا سيدي إن شاء الله يا أحمد ربنا يعيد علينا وعليكم العيد باليمن والبركات، وإن شاء الله يا رب تكونوا فرحانين دائما بكل أعياد يا رب أحمد، أنت وكل عائلتك
1: إن شاء الله يا رب.
0: كل عام وأنتم بألف خير يا أحمد. إذن أعزائي المستمعين مكملين معكم في العيد، يعني منال بتشاركنا عبر منال أبو فارس عبر الفيسبوك، بتحكي كلمة عيد بتذكرني بالناس اللي محرومين منها. يا جماعة برد أكرر كمان مرة موضوع صلة الرحم، موضوع أنك تروح تزور قرايبك يوم العيد هو إشي مهم. أنا بحكي بالتحديد الرحم، يعني الناس اللي صار لك زمان ما رحت لها، ما تقطع رحمك فقط بسبب العيدية أو بسبب أمور مادية دنيوية، روح زور واطلع. أنا عارف أنه كثير من الناس ما بتقدر هذا الموضوع، لكن برضو بالمقابل في كثير ناس بتقدر الموضوع، فروح زورها وعيد عليها وإن شاء الله تكون من البارين وواصلي الرحم.

بجوز كمان السبب الرئيسي لعدم الزيارة اللي بتصير خلال أيام العيد هو بعد المسافات. يعني بزمانات كانت البيوت قريبة من بعضها، الخالي العم العم الجدة، وكان أول محطة عند الجد أو الجدة ربنا توفاهم، بعدت الناس عن أماكن سكنهم، صارت بمحافظات ثانية، وكان الباب يضل مفتوح والكل داخل وطالع بمحبة. يعني كان يوم العيد بالفعل يوم عيد الكل بيشارك فيه، ما في استثناءات، هذا يوم عيد على الجميع. اليوم كثير من الزيارات تم اختصارها بمكالمة أو رسالة، وصارت اللمة الحقيقية اللي بالفعل كنا بالزمانات نتطلع عليها ونستناها من العيد للعيد ومن السنة للسنة، هاي اندثرت واندفنت تماما. إن شاء الله ربنا يعيد هاي الأيام علينا وعليكم بالخير والبركة.

0: يعني أكثر الأشياء اللي نفتقدها في بالعيد صراحة من بين الماضي للحاضر، الناس اللي كانوا معنا وغابوا، لمة العيلة الكبيرة بدون استعجال، بدون ما يكون في ورانا شغل، بدون ما يكون ورانا ستوريات أو ريلات أو بوستات بدنا نلحق نشوفها على الفيسبوك أو نشوف مين هنانا وعمل لنا لايك وعمل لنا كومنت أو عمل لنا فولو أو عمل لنا فريند ريكويست على الفيسبوك. ما كان هذا الحكي موجود زمان، ما كان في تلفونات أصلا. بساطة الفرحة، الفرحة كانت بسيطة، أي إشي بفرحنا، حبة ملبس، حبة معمول، كاسة قهوة تفرحنا، الجيران وهم يزوروا بعض بدون موعد. يعني بجوز أنت الآن وأنت في دارك الشخص اللي قبالك أنت ما بتعرف هو بالدار ولا مش بالدار، أنت ما بتعرفه أصلا. هاي للأسف صارت موجودة عندنا، خصوصا الناس اللي بتسكن في البنايات، لعب الحارة لآخر الليل والإحساس الحقيقي إنه العيد إجا. إذن إحساسكم بالعيد وشعوركم بالعيد والفرق بين العيد في الماضي أو بين الماضي والحاضر عبر أرقام هواتفنا 06-516-4020-06-516-5020-06-516-2060-06-516-2020 مع محمد في اتصال جديد. محمد سلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا ومرحبا،
1: كيف الحال يا سيدي؟
0: الله يرضى عليك وبارك فيك يا محمد.
1: نور اليوم حلقتنا، الله يكرمك.
0: الله يزيدك نور وعافية يا رب.
1: سيدنا العيد والأيام يعني ما فيها تغيير كثير، لكن احنا الناس طبعنا تغير وأخلاقنا تغيرت ومعاملتنا تغيرت، فعشان هيك سبحان الله بتحس الأيام هاي الأعياد ما إلها طعم زي قبل زي زمان، زي ما انت تفضلت البساطة والناس كانت تحب بعض أكثر والناس منفتحة على بعض أكثر. اليوم لا، الناس كثرت وأخلاق المجتمع تغيرت بشكل للأسف سلبي.
0: طب سؤال محمد، يعني إحنا العيد كان إلنا وإحنا صغار، مش ممكن عيد بالفعل لأولادنا وهم صغار بالفعل عيد وإحنا اللي كبرنا؟
1: أكيد طبعا طبعا، إحنا الإنسان كل ما يكبر بتغير أطباعه بتغير تعامله بتغير مع المواقف، طبعا هذا شيء اكيد. اليوم انا عمري 35 سنه
0: ما شاء الله، الله
1: يبارك. قبل 20 سنه ما كنت اعيد، اليوم لا، بنفوت على كل خواتنا وامنا وعماتنا وبنعيدهم وبنصل رحمنا. المسؤوليه اختلفت.
0: نعم
1: المسؤوليه اختلفت.
0: يعني شوف المسؤوليه برضو كمان محمد، يعني إلها رونقها، يعني مش انه مثلا مسؤوليه طبعًا. شيء على ظهرك وشيء انت حامله وشيء مرهق لك، هو بالفعل شيء ممكن تفرح فيه.
1: طبعا انت اذا بتتعامل مع الامر بمسؤوليه وانه هذا في اجر وانا بدخل الفرحه على اختي وعلى عمتي وخالتي لما ازورهم واعيدهم، هذا طبعا شيء بنعكس على شخصيتك وبنعكس على نفسيتك بانك بتكون سعيد ومبسوط. أكيد. بينما اذا بدك تتنكد من كل مشوار اكيد راح يعود عليك بالنكد وانك ما تكون مبسوط.
0: اكيد يعني احنا دائما ننوي محمد، ننوي انه بالفعل احنا هذا يوم فرحه، بدنا نفرح، بدنا ننبسط.
1: اكيد نعم نعم نعم. يعني اليوم الصبح كان موضوع حلقه صوت حياه اتوقع على العيديه.
0: اكيد
1: فالناس كثير شوي في سمعت كثير ناس متضايقه من موضوع العيديه. لا يا سيدي، انت في صديقي لي دائما حتى في عيد الأضحى، اليوم عيد لحم، في صديق دائما بيقول لي محمد هذول عماتي وخالاتي ولاية، لما صحيح. تدخل الفرحة عليهن بيشوفوها قد الدنيا، بنبسطوا منك كثير.
0: آه والله.
1: فالوقت يعني أقول لك ضايق حاله الشهر مش مشكلة، بتمشي أموره بعدين.
0: آه والله.
1: وسبحان الله الصدقة، إذا هاي الهدية والصدقة ربنا تكفل في إنها الصدقة بعشر أمثالها أو الحسنة بعشر أمثالها.
0: أكيد أنت نويها إنه أنت بدك تدخل السرور، إدخال السرور على قلب مسلم.
1: نعم نعم نعم 100%.
0: إن شاء الله ربنا يعيده علينا وعليكم يا محمد باليمن والبركات، وتكون كل أعيادكم أنت وعائلتك فرحة وفرحة أيضا. آمين. يا محمد
1: آمين. شكرا لك،
0: كل شكر لك لاتصالك معنا محمد. إذا يا جماعة يمكن العيد اليوم صار أرتب، لكن عيد زمان كان أدفى. زمان ما كان معنا كثير أشياء، بس كان معنا وقت، ضحكة، وناس نحبهم حوالينا. واليوم يمكن كل شيء متوفر، كل شيء موجود، كل شيء بتقدر تجيبه، إلا شعور الطفولة اللي ما بنقدر نرجع له واللي كبر وكبرنا معه.

0: إذن ضمن فرحة العيد وإدخال السرور على قلب مسلم، ما تنسوا تكونوا معنا في حملة الخير يا جماعنا اللي تطلقها إذاعة حياة اف ام بالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر الخيرية يوم الأحد القادم من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، هي أمل وحياة ومستقبل يبنى من جديد. مجموعة طبعا من قنوات التبرع بإمكانكم تتبرعوا من خلالها، وللقلوب الصغيرة هاي اللي ممكن إنكم تدخلوا على قلبها الفرحة، فرحة إدخال إدخال فرحة على قلب يتيم في أيام العيد، حتكون إن شاء الله عنوان الحملة، حملة جمعية الهلال الأخضر الخيرية. الخير يجمعنا على أثير إذاعتكم حياة في أم، ومثل ما عودتكم في كل حملات حياة في أم إن شاء الله توصلكم بالمحتاجين والمستحقين للخير. إذا من الساعة 7:30 وحتى صباحا وحتى الساعة 12 بعد منتصف ليلة الأحد القادم. وصلنا معكم أعزائي المستمعين لختام ترويحة لليوم، وطبعا كنا سعيدين بكل المتصلين اللي شاركوا معنا أو التعليقات اللي شاركتنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام. كل الشكر لفريق عمل الحلقة من المتابعة والتنسيق يزيد عواضة وكريم الصراوة، من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش. نلتقيكم بحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج سهرة العيد يوم الأربعاء والخميس. كنت معكم من الإعداد والتقديم أحمد رنتيسي، إلى أن نلقاكم بحلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: الأوسط لتقنية الحاسب الآلي

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين ايديكم. فروعنا دوار الشرق الاوسط، البيادر، اربد، الزرقاء، ضبعاء والعقبه. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله اكبر، الله اكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الأردن يؤكد رفضه إجراءات إسرائيل لتغيير التركيبة الديموغرافية والوضع القانوني بالقدس. وصول مواطنين أردنيين كانا ضمن أسطول الصمود إلى أراضي المملكة. وكالة الطاقة الدولية تحذر هذه أكبر أزمة طاقة منذ عام 1973. إلى تفاصيل حياكم الله. أدانت وزارة الخارجية المخططات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك باعتباره خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا فاضحا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها المطلق للإجراءات الإسرائيلية الرامية لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومحلهم التجارية والاستيلاء على الممتلكات الوقفية والتاريخية وتغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني في القدس المحتلة، محذرا من تبعات هذه الإجراءات التصعيدية التي تستهدف محيط المسجد الأقصى المبارك والممرات المؤدية إليه، بما يشكل مساسا مباشرا بالوضع التاريخي والقانوني القائم. أعلنت وزارة الخارجية وصول مواطنين أردنيين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي إلى أراضي المملكة اليوم عبر المعبر الجنوبي. وقال الناطق باسم الوزارة إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في تل أبيب تابعت أوضاع المواطنين منذ لحظة احتجازهما لضمان سلامتهما والإفراج عنهما وعودتهما إلى المملكة. وأكد المجال استمرار الوزارة في متابعة قضايا المواطنين الأردنيين في الخارج في إطار حرصها الدائم على تقديم كل ما يحتاجونه من دعم وإسناد. طالبت إيطاليا اليوم الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف تامار بنغفير بعد نشر مقطعا مصورا يظهر ناشطين محتجزين من أسطول الصمود الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في البحر أثناء توجهه إلى قطاع غزة أثناء احتجازهم مقيدي اليدين وجاثين. وقال وزير الخارجية الإيطالي إنه طلب فرض عقوبات على بنغفير بسبب الأفعال غير المقبولة المرتكبة ضد أسطول المساعدات، بما في ذلك احتجاز الناشطين في المياه الدولية وتعريضهم للمضايقة والإذلال في انتهاك لأبسط حقوق الإنسان. قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبل اليوم إنه تم تسيير القافلة الخامسة بعدد 25 شاحنة إلى لبنان ليصل عدد القوافل التي تم إرسالها إلى أكثر من 100 شاحنة منذ بداية السنة. وأكد الشبلي أن الجهد الأردني مستمر في دعم اللبنانيين والتخفيف من الآثار والظروف الصعبة التي يعيشونها نتيجة الأحداث المستمرة التي ألمت بالجنوب اللبناني. وأوضح أن القافلة حملت مواد غذائية وحليب أطفال وأدوية، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية اللبنانية هي المعنية بتقديم أو بتحديد الاحتياجات ويتم التنسيق معها بشكل مباشر للتعرف على الاحتياجات وتقييم الأولويات. أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين أهمية تعزيز التبادل التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي وزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الإنتاجية الوطنية. وأشار الوزير خلال لقائه مع مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن إلى أن صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 72.3% لتصل إلى 112 مليون دينار مقارنة مع 65 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت. قالت صحة غزة إن شهيدين وسبعا وعشرين إصابة وصلوا المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. هذا واستشهد فلسطينيون وأصيب آخرون مساء اليوم بغارة إسرائيلية على خيمة نازحين غربية مدينة خان يونس، فيما استشهدت امرأة برصاص مسيرة إسرائيلية في مدينة دير البلح وسط القطاع. حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن العالم يواجه أكبر أزمة طاقة منذ عام 1973 في ظل الارتفاع الحاد بأسعار النفط وتزايد المخاوف من تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي وأسعار الغذاء. وقال بيرول في تصريحات صحفية إن أسعار النفط تضاعفت مقارنة ببداية الحرب، مشددا على أن الحل الأهم لهذه المشكلة هو فتح مضيق هرمز بالكامل ومن دون شروط. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
0: السعر الحليلي اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحليلي الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، السعر الحليلي الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4501، أسعار الفضة الحالية للأونصة 75، النفط الأسعار للنفط الأمريكي الخام 100، أسعار النفط برنت 107.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. دأب حجاج بيت الله الحرام التوجه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة المسجد النبوي الشريف والمكث فيه وحيازة شرف المجاورة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما قبل الشروع بأداء المناسك، امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أي المسجد النبوي. والصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد عدا المسجد الحرام. في الحديث: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وللمدينة النبوية في قلوب المسلمين مكانة عظيمة، وأي مكانة، إذ هي مهاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي المكان الذي احتضن دعوة الإسلام يوم أن كانت الدعوة في مهدها لا تجد من ينصرها. فكانت المدينة وأهلها أهل النصرة والمناصرة وأهل الحماية والتوفية بالصفقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلوا كل شيء عندهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون لهم الجنة، فوفوا بالعهد مع رسول الله وباعوا الدنيا لقاء ما وعدهم به عليه الصلاة والسلام، فربح بيعهم. فكانت المدينة المنورة بذلك مأرز الإيمان ومستقره وملجأه عند تكاثر الفتن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي ينقبض ويستقر هناك. ومن يزر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بحالة من الطمأنينة والهدوء والسكينة التي لا يشعر بها في أي بقعة أخرى من العالم، ويشعر بحالة من البركة من النادر أن يتحصل عليها إلا في تلك المدينة الجميلة الهادئة، وما ذاك إلا لدعاء حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم لها بالبركة. إذ جاء في الحديث أن الناس في المدينة كانوا إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه وقال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنه دعاك لأهل مكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. فكانت البركة كل البركة فيها. إن زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست زيارة لمدينة من المدن فحسب، بل هي اقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن تقف في رحلتك هناك على كل شاهد وعلى كل مشهد من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتذكر

0: تتذكر وأنت تمشي في تلك الشوارع والأزقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف هنا ومشى هناك، وأن تتنفس من نفس الهواء الذي تنفسته رئته الطاهرة صلى الله عليه وسلم. بل إن نعلك اليوم لعلها تقف في مكان داسته نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة. من يقف هناك تختلط مشاعره وتتبعثر أفكاره، ويشعر كأنه كان قد ضاع في زحام الدنيا، وما أن وصل إلى المدينة حتى عرف طريق هدايته واستقرت نفسه. أما أعظم دروس تلك الزيارة فدرسان: الأول اقتفاء أثره هناك في مدينته صلى الله عليه وسلم، وتتبع الأماكن التي كان يحب أن يجلس أو أن يقف فيها، فمن المحراب إلى الروضة، ومن الصفة إلى البقيع، ثم إلى قباء، ومنه إلى أحد، ليكون ذلك الاقتفاء المكاني حافزا عظيما لاقتفاء أثره وتتبع سنته وسيرته في الحياة. والثاني زيارة قبره والوقوف أمامه والاعتراف بعظيم فضله ورفيع مكانته والتذلل بين يديه، ففي ذلك الموقف يتذكر العبد عظيم فضل الله عليه ببعثة خير البشر صلى الله عليه وسلم، ويحسن بالعبد أن يقف فيستغفر الله تعالى على ما أسرف من ذنبه، فلعل ذلك الوقوف والانكسار أن يكون سببا في غفران الله تعالى لذنوب العبد المنيب. يقول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أيها الكرام، معاشر المستمعين والمستمعات، من لم يكتب الله تعالى له أن يكون في جمع الحجيج في هذا العام، فهذه فرصة ذهبية لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك. نعم، وأنت في مكانك، ففي الحديث: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، وإن لك حظا ونصيبا كبيرا من العمل لتحصيل ذلك الأجر، وذلك من خلال حسن اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه واتباع سنته وتمثل عظيم أخلاقه في الحياة. ولك أيضا نصيب وافر من ذكره والصلاة عليه. أيها الكرام، أيام ذي الحجة الغالية فرصة عظيمة لا بد من استثمارها في السير على منهجه صلى الله عليه وسلم وتتبع جميل خصاله والإكثار من الصلاة عليه. فالوقت ثمين والسائرون على النهج قلة، وتصبير القلب على فراقه مطلوب حتى نلقاه على الحوض فننعم بالسقيا وجميل اللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: الله أكبر ولله الحمد.
2: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
3: كان

0: مفروشات مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألما ويمنح مريضا فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: الله أكبر الله أكبر الله.
3: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي تبدأ مع سيرة سيد هذه الأمة وسيد الأمم أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في الفترة التي يعني تعتبر المخاض الذي تنتقل به الأمة من الفترة المكية إلى الفترة المدنية، وينتقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الفترة المكية إلى الفترة المدنية. طبعا نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة وبعد العام الحزن وصعوبة الحياة، النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف إيش يعمل، وجاءته رحلة الإسراء والمعراج لتخفف عنه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عندنا استطراد صغير في هذه المرحلة. إحنا بنعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عدة نساء بعد السيدة خديجة. أول من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عكس ما يظن كثير من الناس لم تكن السيدة عائشة بعد السيدة خديجة، وإنما السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. أم المؤمنين سودة كانت أول من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة، وكانت امرأة مرحة، يعني كانت تضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتحب أن تمازحه، حتى إنها كان عندها مشية معينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رآها فرح بهذه المشية وضحك، فكانت تقوم وتمشي أمامه حتى يعني تضحكه، تمشي بطريقة معينة يعني ليست مشيتها الطبيعية، فبالتالي كانت تضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت تدخل عليه السعادة مرة أخرى، خاصة مع الأمل الذي أعطته إياه رحلة الإسراء، ويبدأ الأمل بالتوسع أكثر وأكثر عندما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتفكير الجدي في النظر خارج مكة. احنا قلنا انه اصلا ذهب الى الطائف، وهذا يدل على انه بدأ يفكر خارج مكة، ولكن هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه هنا وهناك على القبائل في الحج. ولكن عندنا اول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل يثرب يبدأ في هذه المرحلة. يعني بعض الناس يظن أنه أول لقاء هو بيعة العقبة الأولى، وهذا مش صحيح على فكرة. أول لقاء يحدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل يثرب اللي هي المدينة كان قبل سنة تقريبا من حادثة بيعة العقبة الأولى. في ذلك الموسم اللي احنا بنحكي تقريبا يعني سنة 11، في سنة 11 كان هناك حدث عظيم يحدث في يثرب اللي هو حرب بعاث. هذه الحرب العنيفة الشديدة كانت بين الأوس والخزرج، واليهود في المدينة اللي هي في يثرب في ذلك الوقت يعني كانوا يساعدون الطرفين، وكانوا من خلال ذلك يحاولون فعليا الاستفادة من هذا الحدث. من أوائل من أسلم فعليا وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة كان سويد بن الصامت. كان سويد بن الصامت شاعر فعليا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له ما عندك؟ قال عندي حكمة لقمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضها عليه، فعرضها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذا الكلام لحسن، والذي عندي أفضل من هذا، فقرآن أنزله الله علي. فلما قرأ عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام أسلم، وأتى إلى يثرب إلى المدينة فقتل يوم بعاث. هناك أيضا إياس ابن معاذ كان غلاما صغيرا من أهل يثرب، هذا من أوائل من أسلم أيضا من أهل يثرب. في وفد جاء من الأوس اللي هم قبيلة أصغر من قبيلة الخزرج حتى يطلبوا الحلف من قريش على الخزرج ضمن الحادثة الكبيرة اللي هي زي ما قلنا حرب بعاث. فهذا الوفد عندما وصل إلى مكة المكرمة جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فرآهم إنه إيش ماذا أحد يعني ما أتى بكم، فقالوا جئنا لنطلب العون من قريش على الخزرج وفي حربنا وإلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل لكم في خير مما جئتم به؟ فقالوا وما ذاك؟ قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى كذا وكذا وكذا، ثم قرأ عليهم القرآن. ففي شاب صغير له إياس بن معاذ نظر إليه وقال أيا قوم إن هذا والله لخير مما جئتم به. فسيد القوم أنس بن رافع ضربوا على رأسه، فهذا رجل كبير يعني أنس بن رافع سيد القوم، فضربوا على رأسه ومسك حفنة من التراب ورماها في وجهه وقال له اسكت دعنا منك يعني ما جئنا لهذا، وقال له لا حاجة لنا من بأمرك. طبعا أنس بن رافع هذا وكل المجموعة الكبار هذول الكبارية بين قوسين كلهم سادة الحرب وسادة القتال في المدينة بين الأوس والخزرج قتلوا جميعا في هذه الحرب، ولم يبقى منهم على فكرة إلا واحد بس من الكبار هذول العجائز. مين هو؟ عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول، اللي سبحان الله صار بعد هيك سيد المنافقين أو زعيم المنافقين. أما الكبارية هذولاك كلهم فكلهم قتلوا بعضهم بعضا، فكانت حرب بعاث اللي هي سيئة وصعبة، لأن الحرب دائما صعبة وسيئة، كانت خيرا فعليا من بشكل غير مباشر لأهل المدينة، لأنها كانت مقدمة لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فطلع عندنا قيادات جديدة تولت أمر المدينة، وهذه القيادات كانت قيادات شابة لا تريد القتال، لا تريد الحرب، تكره الحرب والقتال فيما بينهم، وتعرف فعليا عدوها من صديقها، وبالتالي كانوا مؤهلين للتفكير وللتغيير. الآن في ذلك الموسم، احنا الآن قلنا في عام 11 للبعثة، في أوائله حدثت حرب بعاث، ثم بعد ذلك في ذلك الموسم في موسم الحج في أواخر ذلك العام أتى بين الحجاج إلى مكة المكرمة 6 أشخاص. هؤلاء من أوائل من أسلم فعليا من أهل المدينة. مين هم؟ أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، ورافع بن مالك، وقطبة ابن عامر، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هذول الناس لما إجوا 6 وصلوا إلى مكة المكرمة، طبعا كانت حرب بعاث قد انتهت، وعاد الأوس والخزرج واجتمعوا مرة أخرى، وعرفوا أن يهود بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع كانوا يوقعون بينهم، فصارت المشاكل تصير بينهم وبين اليهود. فكان اليهود كلما حدثت بينهم وبين هؤلاء مشكلة، شو بصير يقولوا إنه قد جاء زمن نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، يعني بيهددوا بأهل يثرب العرب. فلما جاء 6 وهم جالسين في منى، النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته أن يأتي إلى القبائل الأخرى المختلفة، يمر عليهم مثلا قبائل شيبان، قبائل ذهل، قبائل بني كلب إلى آخره، يمر عليهم واحدا واحدا، قبيلة بني حنيفة وإلى آخره. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المجموعة، سمع 6 بيجلسوا بيتكلموا، فلما جلس إليهم قال لهم ممن القوم؟ قالوا نفر من الخزرج. فقال أمن موالي يهود، يعني أنتم حلفاء اليهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون فأكلمكم؟ قال والله تفضل، إحنا قاعدين يعني في شورنا شيء. فشرح لهم عن الإسلام وحدثهم عن الإيمان وتلا عليهم القرآن، فنظروا إلى بعضهم بيتذكروا الكلام اللي قبل فترة بسيطة بس كان اليهود يتكلموا معهم فيه عن النبي المنتظر، وأنه سنفعل وسنفعل وسنفعل. فقالوا والله يا قوم أتعلمون إنه والله للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأسلموا فورا، يعني من غير ما يدري اليهود كانوا هم سبب إسلام أهل المدينة، سبحان الله العظيم. ثم بعد ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم أكثر منهم، فعسى أن يجمعهم الله بك. الآن سنقدم عليهم، سنذهب إلى يثرب وندعوهم، ولعل الله عز وجل يعني يهديهم إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أبشروا إن شاء الله. فقالوا له إن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك، يعني ما في حدا سيكون أعز منك يا رسول الله. فعادوا وحملوا معهم رسالة الإسلام وبدأوا ينشرونه بالتؤدة وتدريج، ففشى فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الناس في المدينة يدخلون في دين الله في مقدمة لبيعة العقبة الأولى. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يلكرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام، وعبر الآي بي تي في حياكم الله تعالى. كما تكلمنا في عدة محاور عن العلم، والعلم هو أعظم شيء يكرم في الحياة، به يستدل الإنسان، به على الله، به ينفع نفسه وينفع الآخرين. والعلم بغاياته لا ببداياته، بمعنى أن يكون دافعا إلى العمل الصالح. وذلك القرآن لا يعترف بالعلم مجردا، إلا بالعلم الذي يتبعه العمل الصالح. وهنا يسجل فارق كبير بين علم الأنبياء وعلم غيرهم. فمهما بلغ علم الناس، مهما بلغ، لا يمكن أن يصل إلى مستوى علم الأنبياء، لأن الذي علمهم هو الله تعالى بواسطة جبريل عليه السلام، أو بما يلهمهم الله تعالى من علوم. والعلماء والأنبياء كذلك والرسل يتفاضلون في العلوم، يتفاضلون. مثلا فضل الله تعالى موسى وكلم الله موسى تكليما. وقصة موسى قصة واضحة المعالم، مع أن الله تعالى فضله بالعلم وبالشريعة، لكن بعث رجلا ليعلمه. لما سئل يوما نبي الله موسى هل هنالك أعلم منك يا نبي الله؟ قال لا. فقال الله لا، هنا إن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. هي قصة موسى والخضر التي فيها من العلوم والفهوم ما فيها في القضاء والقدر، لكن فيها درس مهم في العلم، أن علم سيدنا موسى كان علما خاصا له، وأن علم الخضر كان علما خاصا. ولو جمع علم موسى وعلم الخضر وعلم الإنس وعلم الجن، كما قال الخضر، قال له أنت على علم لا أعلمه، وأنا على علم لا تعلمه، وما علمي وعلمك بجانب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. هذا يعني يا كرام أن نعظم ما يقوله الله تعالى. يعني مهما حصل من علوم للإنسان فلن تبلغ علوم البشر علوم الأنبياء. طيب، ومهما علت علوم الأنبياء فلن تبلغ أن تكون مثل علم الله تعالى، علم الله المحيط. لذلك إنسان يعجب ويحار، هل لو اجتمعت كل المهارات الحياتية في عقلية علمية واحدة، يعني هو خبير في الهندسة، خبير في الطب، في الكيمياء، في الفيزياء، وهذا مستحيل طبعا، لو حصل فيه كامل ظهور الحياة، ماذا نقول عن هذا الإنسان الذي جمع العلوم كلها؟ نقول هذا العبقري الألمعي مثلا، إذا كانت العبارة تحتمل ذلك. طب وماذا نقول عن الذي خلق فأبدع، خلق الكون فأبدعه وسواه، وهذه الدقة المتناهية في الصنعة الإلهية، في خلق الإنسان وفي خلق النبات وفي السماوات وحركة كل ما ترى وتشاهد من عالم الملكوت، كل هذا صنعة الله العجيبة. ما العلم الذي وراء ذلك سبحانه؟ لذلك أهم قضية في العلم الكرام التواضع. التواضع لمن؟ التواضع للعليم الخبير وهو الله تعالى. وفي القرآن لمحات كثيرة، لما قال يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وبعدين عملوا زوجات النبي سلم إنه واحد خبرت من أنباك هذا، قال نباني العليم الخبير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة كنت في الغرفة المجاورة وما سمعت كلام خول مع رسول الله، والله تعالى من فوق سبع سماوات سمع ما تجادل به رسول الله. أي علم هذا جل سبحانه؟ طيب دعونا يا الكرام مع بعض الأسئلة. أبا زكريا تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك ويكرمك.
2: تفضل. تفضل. بس سؤال لو سمحت.
1: تفضل.
2: الآن هل تجوز المساعدات سواء زكاة أو صدقات على إنسان محتاج ولكن بدخن؟
1: طيب يعني احنا ننصح بعدم الدخان، ولكن اذا كان هذا الانسان محتاج منفيده، ولكن انا بقترح ما يكون مال، لانه المال راح يكون بيد المدخن اول ما يبحث عن دخانه، فممكن حولها الى سداد نفقات، الى فواتير، الى طعام، الى علاج، بيكون احسن. ما بدنا نحرم العائله لكن ما بدنا نساعده على الدخان.
2: بارك
1: الله فيك. اشكرك يا سيدي. صديقنا ابو عوني تفضل.
0: حياكم الله. السلام عليكم.
1: الله يا ابو عوني، اهلا وسهلا بكم. السلام تفضل.
0: سأل امبارح رجل الشيخ بيسأله لما نذبح مثلا جاري مسيحي محتاج هل اعطيه ولا لا؟
1: طبعا.
0: نعم
1: الاضاحي من الاضاحي اعطي المسيحي ولا تتردد. كان عصام يذبح الاضحيه ويوصي زوجاته يعطوا جارهم اليهودي منها.
0: تمام.
1: ما في اي حرج.
0: سؤال ثاني.
1: تفضل.
0: الله يبارك فيك. دخلت في الصلاه في النادي والام بغلط الفاتحه فانسحبت انا من الصلاه.
1: الى هذه الدرجه يخطئ بالفاتحه؟
0: الرحمن
1: الرحيم. نعم إلى هذه الدرجة يخطئ في الفاتحة، الأصل لا يصلى خلفه، وينصح بعدها بأن لا يصلي بالناس صراحة.
0: حرام.
1: بارك الله فيك. أشكرك يا سيدي. الفاتحة يا كرام يعني هي ركن الصلاة في التلاوة، ولذلك من لم يتقن الفاتحة لا تصح صلاته لا لنفسه ولا لغيره. طيب أخي سمير تفضل سيدي.
3: السلام عليكم شيخنا.
1: السلام، حياكم الله.
3: اي الله يحييك يا شيخ.
1: تفضل.
3: بدي اسالك، اخوي ذبح طير بس ما سمى عليه، نسي يسمي.
1: مش مشكله، جائز.
3: جائز ومرضيه.
1: التسميه مستحبه وليست فرضا. مستحبه، ولكن الاصل الافضل ان يسمي، لكن يمكن ان يكون، لكن ذبحه ذبحا صحيحا صح؟
3: نعم، ذبح صحيح.
1: خلاص ما عليش، ياكل ما في اشكال، ما في اشكال.
3: بارك الله فيك شيخنا.
1: اشكرك يا سيدي. طيب. هذه كثيرا ما نسأل عنها، قضية أنه هذا الأخ مدخن أنه والله هو رب عائلة وهو فقير، نعطي؟ لا، أنا ما بعطي مال يدخن أبدا، لا نعين على حرام، ولكن ما من العائلة من طعام وشراب وعلاج ودفع نفقات، أنا بكون حققت الأمر. وقضية الأضحية لأنها من الصدقات فيعطى منها أي إنسان، أي إنسان مش بضل يكون على فكرة محتاجا، يعني ممكن هذا الجارنا اليهودي أو المسيحي بنعطيه لنبين له سماحة الدين وأنه شريكنا في الوطن. أخوانا لا مجاملة في الصلاة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولازم إتقان الفاتحة. إتقان الفاتحة أرادها الله تعالى حتى هي ميسورة الأحكام، يعني ما عندنا فيها إلا حروف وما عندنا إلا مد طويل ميسور على الناس، ولكن اللي يصل لهذه الدرجة أنه مش ضابط حروف الفاتحة عنده مشكلة، فمثل هذا لا يكون إماما. ولكن أحيانا يفاجئ الإنسان إما في السفر وإما في المولات وإما في المطار أنه يتقدم واحد يصلي بالناس، فإذا بصلاته بالكاد الحروف إما نقول له يعني هذا يعلم بعد برفق كيف يتعلم ولا يؤم حتى يتقن، والله أعلم. أبو حسام تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا.
4: كل عام وأنتم
1: بخير وصحة وعافية سيدي.
4: إن شاء الله.
1: اللهم آمين. تفضل سيدي.
4: هل أنا أعتبر من صديقكم إن شاء الله زي بعوني؟
1: طبعا صديقنا، طبعا صديقنا العزيز. أهلا وسهلا يا حبيبي.
4: بارك الله فيك دكتور.
1: تفضل تفضل.
4: يعني مش عارف، هذه كان امبارح بقرأ في خبر في من مصر.
1: نعم.
4: الشقيقة، مش عارف وزير الأوقاف أو غيره، يعني يفتي بذبح كل ذي أربع أو إنه الدجاجة أو الديك، فيعني ما رأيك؟
1: أنت تأكدت من المفتي ولا من وزير الأوقاف ولا من شيخ الأزهر؟
4: أتوقع مفتي الجمهورية مش وزير الأوقاف.
1: مفتي الجمهورية. طيب. يعني مفتي ولا واحد من العلماء اسمه على كل حال سعد الهلالي ولا مش هو؟
4: وزير الأوقاف أسامة الأزهري، وكأنه بعيد الإشي هذا.
1: طيب ماشي، تكرم يا أبو حسام، تكرم.
4: بارك الله فيك.
1: أشكرك يا سيدي. هاي من المسائل الخلافية يا كرام، إنه ما الذي يذبح في الأضاحي؟ الراجح مذهب الجمهور أنه يذبح الإبل والبقر والغنم، واختلفوا مين أفضل مين أحسن، إنما الآن وجدت بعض الآراء عند بعض الصحابة أنهم ممكن أنه يذبحوا أشياء أخرى كما سأشير. أخي خلدون تفضل سيدي.
5: السلام عليكم دكتور.
1: السلام، حياكم الله، تفضل سيدي.
5: دكتور، قبل فترة توضيت ومسحت على الجرابات.
1: نعم.
5: فوصلت البيت شلحت الجربات وصليت العشاء، بنويت صليت العشاء.
1: يعني انت الجورة
5: دخلت الركعة الثانية دكتور انه انا شلحت الجربات وكنت يعني ماسح على الجربات، فعودت اعتبرتها ركعتين يعني بالركعة الثانية.
1: يعني سؤالك انت كأنك بتقول انا خلعت الجورة بالممسوح عليه.
5: نعم.
1: فهل انتقضت طهارتي ام لا؟
5: نعم.
1: صح، هاي مسألة فيها خلاف، الراجح أن الطهارة لا تنتقد فيها بمثل هذا. كمل صلاتك ما عليك شيء.
5: فأنا دكتور لا أنا صليت ركعتين، لما تذكرت بالركعة الثانية أنه أنا شرحت الجربات خفت أنه يكون صلاتي مش صحيحة، ففي الركعة الثانية سلمت اعتبرت أنه كأنه ركعتين سنة وعودت البس للجربات نفسهم اللي شرحتهم
1: وصليت أربعة خلاص. صلاتك كويس، أخذت بالاحتياط أنت أفضل
5: جاي.
1: ولو أتممت صلاتك بالجورة بالمخلوع ما عليك شيء أبدا.
5: تمام.
1: ابدا ابدا بارك الله فيك.
5: بارك الله فيك، شكرا.
1: وفيكم اشكرك. طيب اذا هاي من المسائل الخلافيه كرام قضيه الاضحيه، انه هل يمكن ان تكون من غير الانعام اللي هي الابل والبقر والغنم؟ الراجح لا، ولذلك وجد وذكرها ابن حزم الظاهري وذكر روايه حتى عن بلال بن ابي رباح انه يقول لا ابالي ان اضحي بديك مثلا، بعضهم بدجاج، هذا بناء على عدم قدره المضحي، على عدم قدرة المضحي المالية أن يقدم خروف الله بسواله 250 أو 300، فعندها يضحي بما يتيسر. من هذا الباب على أنه نوع من إسعاد العائلة ونوع من ذبح شيء لله تعالى، هو بالمعنى العام يجوز لأنه عبارة عن صدقة هاي، ولكن المعنى الشرعي الدقيق في الأضاحي بصراحة هو الذي يسير مع رأي الجمهور، إبل بقر خراف وأغنام فقط، إنما الباقي هذاك من مسائل الخلاف فيها بعض الآراء، وإذا كان بعض أهل العلم الآن قالوها في مصر تخفيف على الناس إن شاء الله ما في حرج بعون الله. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب145 دينار،
2: بس ب145.
1: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 037-34-74-24.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين.

التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شن، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي في يوم لبرنامجكم فتاوى استكمال جوهات. دعونا مع اتصال كريم من أخينا محمد. تفضل يا محمد.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياكم الله.
1: الله
0: يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضل
1: شيخ. بالنسبة لصلاة المسافر الجمعة والقصر.
0: إيه بالله احكي بدون سبيكر لأنه مش واضح كلامك وفي خشخش بالصوت. الله يرضى عليك.
1: صلاة المسافر
0: نعم
1: بين الجمعة والقصر داخل الأردن سواء الشمال أو الجنوب.
0: نعم.
1: الصلاة هي ركعتين ركعتين الظهر والعصر.
0: صحيح.
1: هي الصلاة صحيحة أربعة بأربعة ولا ركعتين بركعتين؟
0: هل هو مسافر خارج بلده صح؟ خارج منطقة سكناه.
1: يعني بدك تروح عربد أو
0: يجوز أنه يصلي هنا. هي الأصل أربعة ولكن يجوز أن يقصرها إلى ركعتين الرباعية بس في السفر.
1: يعني جائز ركعتين وأربعة.
0: الثنتين جائزات.
1: بارك الله.
0: بارك الله فيك يا محمد. أشكرك يا سيدي. أبا محمد تفضل سيدي. الله يعافيك ويرضى عليك.
2: الله يرضى
0: عليك. تفضل.
2: شيخ لو سمحت بدي اسالك سؤال. هم ثلاث اسئله بنفس السؤال اللي بدي اساله.
0: تفضل.
2: الان هل يؤجر المسلم في حال انه مشي في جنازه غير مسلمه يعني جنازه ناصريه او مسيحيه او كذا؟ والسؤال الثاني هل الملائكه تدخل المقابر تبعتهم وماذا يقول الانسان المسلم عند عبوره من اي مقبره غير مسلمه؟ جزاك الله كل خير.
0: طيب بارك الله فيك. أشكرك يا سيدي. طيب بدي بس أرجع إلى السؤال. مين معنا الآن؟ أبو ليث. تفضل سيدي.
3: السلام عليكم شيخ.
0: السلام حياك الله سيدي. أهلا وسهلا بك. تفضل
3: يا شيخ من الفضيلة. عندي سؤال.
0: تفضل.
3: هل المسلم إذا صدر منه لفظ الكفر والعياذ بالله لو سب الدين أو الرب يحبط عمله كله؟ مثلا يعني حج ورمضان كله اللي صامه والصلاة كلها اللي صامها بغض يعني بشكل عام هل يحبط عمله؟
0: والله الارتداد يعني سؤالك خطير. نعم ويرتدد منكم فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذا قال هذه العبارة مرتدا نعم. وبقي ولم يتب إلى الله فقد حبط كل عمله. أما إذا تاب رجعت أعماله ورجع حجه ولا يلزم بإعادة الحج إذا تاب إلى الله سريعا توبة نصوحة لم يسب بعدها.
3: تمام شيخ. يعني هذا بجميع المذاهب يعني متفق عليه ولا إنه؟
0: لا لا لا مش كل المذاهب. لا في مذاهب يدخل لك بطلت صلاته وبطل صيامه وبطل حجه وعليه الإعادة في بعض المذاهب.
3: نعم صحيح.
0: لكن نعم. لكن الأرجح إنه لا تبطل أعمال الأولى. لا يطالب بالصلاة بالصيام ولا بالصلاة نعم. ولا بالحج ولكن بشرط أن يتوب توبة نصوحة. بارك
3: نعم
0: فيك.
3: هو شيخنا الفضيل انه هذا ال ال اللفظ يعني منتشر بكثره للاسف ببلاد الشام عموما.
0: والله هذا خطير. هذا كفر اكبر يعني ليس سهلا كفر اكبر.
3: والله شيخ انا انا انا عامل ميداني وشبه يومي يعني بسمع للاسف يعني.
0: طيب.
3: مره جربت انصح واحد يعني

0: شوي وكنا نروح نفكر على المقفر.
1: لا لا بسيطة بليت. أنا بشكرك يا سيدي للتنبيه على هذا القضية الخطيرة جدا.
0: الله يبارك فيك.
1: أشكرك أحبي. بدي أعود خالد. تفضل يا خالد.
2: السلام عليكم.
1: السلام حياكم الله.
2: الله يعطيكم العافية.
1: تفضل يا سيدي. تفضل.
2: دكتور بالنسبة لزكاة عروض التجارة.
1: نعم.
2: الآن أنا مثلا في عندي بضاعة فيها من البضاعة جزء كبير لجماعة أنا لسه مش محسبهم عليها.
1: يعني ذمم قصدك عليك؟
2: هي ذمم ولجماعة نعم مش محاسب عليها لسه يعني أنا ما دفعت
1: هي ذمة عليك هي البضاعة بين يديك ولكن لغيرك أنت بدك تبيعها
2: أيوة في مستودعي ولكن لكن في جزء أصلا متفقين على إرجاعه أنا لهم وفي جزء يعني خلص هو باعتبار إلي لكن أنا لسه مش محاسبهم عليه. وفي عندي كمان شغلة ثانية في الموضوع أنه في الفلوس برا عند يعني أحد الأقارب أعطيت إياها لشغل وراحت الفلوس فهي ذمة عليه
1: يعني راحت
2: راحت طويل بال يعني
1: راحت بمعنى مش راح ترجع
2: هسه ممكن ترجع ولكنه الوضع تاعها شوي صعب هو أفلس نوعا ما وبستنى إنه يبيع أرض من الأراضي في بينهم في ضفة أراضي فبده قطعة أرض
1: خلاص مثل هذا المال
2: بده يعطيني الله لم يعطيني ما
1: يعني قصدك هل نزكي هذا المال الدين ولا ما نزكي؟
2: نعم بدي كيف طريقه تزكيته يعني كيف
1: طيب تكرم يا خالد سأجيبك بعمل اشكرك
2: يا دكتور بس تفصلنا شوي
1: تكرم اشكرك خالد اشكرك عامر تفضل سيدي
3: السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله اهلا وسهلا
3: الله يسعدك دكتور
1: حياكم وعليكم ان شاء الله
3: دكتور هل بس اذا تكرمت في اسامي يعني من يعني العلماء بحب انا اتفصل في الدين بدي افتح مثلا على اليوتيوب على
1: كويس
3: عشان احد يتخربط عليه والله في ناس بتسمعهم بقول لك
1: لا لا بدك تسمع الانسان جيد في العلم وفي الاماني ويكون صادقا بدك تسال دير
3: بالك بدك تفقه في الدين فبدي هيك ترشدني على ناس اسمع له
1: طيب يعني انا اقترح انت لمن تحب ان تسمع انت لمين تسمع
3: انا ما عنديش والله يعني خلفيه فيهم يعني
1: طيب ما الشيء الذي تحبه ان تحب ان تسمع لي شو بتحب يعني العلم التفسير
3: علم سنة
1: شبيه
3: كيف
1: تخيني
3: في الدين يعني
1: طيب أشكرك يا عمر أشكرك يعني أخي عمر ببحث عن يعني علماء يستفيد منهم سؤال سهل وصعب على فكرة طيب ولكن خلينا نعود إلى بعض الأسئلة إذا الموضوع الأضاحي الأصل أن تكون من الأنعام اللي هي البقر والإبل والغنم صراحة ولا يدخل خرافية إنما قضية من باقي الطيور من الدجاج من الديك من الأوز من الوز هذا ليس رأي الجمهور هذا رأي مذهب الإمام ابن حزم الظاهري واعتمد على الكلام لابن عباس واعتمد على الكلام لبلال كان يقول لا أبالي أن أضحي بديك وهذا للفقير لمن لا يستطيع على اعتبار أنه راق الدم يعني هذا رأي مخفف لأطياف من الناس أن يشارك المسلم في جنازة غير المسلم جائز بس بشرط أن لا تشاركه في دين في طقوس دينه مشاركة إنسانية ولكن وبسأل لما نمر بمقابر غير المسلم ماذا تقول لا تقول شيئا أبدا لأن الدعاء الوارد السلام عليكم دار قوم مؤمنين تلك للمؤمنين فلا لا لا, لا تدعي لهم ولا تدعي لهم يعني أنت في منطقة محايدة موضوع سب الدين الكرام بحاجة إلى علاج تربوي من داخل الأسرة لما نقول للأباء اتقوا الله في أولادكم الأب اللي يسمع منه هذا الكلام الولد رح يقلده البيئة التي ينطق فيها بمثل هذا السفة رح ينطق وكل من قلد الكبار الذين يسوون سيكون في صحائفهم وما سوى ذلك والأصل في القانون أن يغلظ العقوبة لمن فعلوا ذلك يعني مسألة عروض التجارة مسألة كبيرة طبعا هي أولا من أنت بدك تقيم البضاعة اللي عندك بسعر البيع بضاعتك مش مختلف فيها ولكن في بضاعة تسمى برسم البيع انت ما اشتري حتى ليست ذمم انت ما اشتريتها هذه برسم البيع ما دامت موضوع عندك بدك تزكيها لان هاي مال تعتبر فما دامت مال في حيازتك فكأنك انت الذي تستفيد منها والفرصة عندك لتربح من خلالها فانت الذي تزكيها تقيم مع بضاعتك المال الغائب هذا عند قريبك العاجز عن السداد هذا لا تزكي وإن شاء الله يعود وإذا عاد تزكي مرة واحدة إن شاء الله تعالى يعني هذا سؤال صعب شوي نتكلم علماء نستفيد منهم إحنا اليوم في عالم في متاهة يعني احيانا بعض الناس ممكن يعجبك منه فيديو وموضوع وبعدين يبدا كحاطب اليه في موضوعات اخرى، وانا عندي تجارب في هذا، فانا بترك هذه المساله لاحقا نتكلم فيها. هل يوجد في صلاه الجمعه سنه قبليه؟ سنة قبلية لا، لأنه لو قلنا سنة سنسأل عن دليلها من السنة، هل فعلها رسول الله الداعي إليه؟ ما في، لأنه كان يدخل المسجد يرقى المنبر مباشرة ثم يؤذن بلال فيخطب، ولا بس ركعتين تحية المسجد، وهل بعد صلاة الجمعة كم ركعة؟ طيب سنة قبلية للجمعة ما في، ولكن في نفل بعض الناس يتساءل ما الفرق؟ الفرق في التسمية، وهي مهمة. إذا أذن المؤذن لك أن تقوم تصلي ركعتين نفلا، قال في عليه السلام بين كل أذنين صلاة، ولكن تكون سنة ليست سنة، هذا قبلي. أما البعدية فهنالك سنة بعدية ثابتة، إن صليتها في المسجد تصليها أربعا، وإن صليتها في البيت صليتها ركعتين، كل هذا ترغيب لصلاة البيت، والله أعلم. إذن في سنة بعدية لكن سنة قبلية ما في، بس في نفل. هل يجوز اشتراك الأم وبناتها في تمر الأضحية؟ هذا كذلك من مسائل الخلاف. رأي المذاهب لا، يرون الاشتراك في الأبقار والإبل، إنما لا يشتركون في الأضحية. ولكن الحقيقة إنه هذا شوي فيه صعوبة. زمان كان الأمر ميسورا، كانت هذه الأضحية لا تكلف مبالغ، كانت عندهم تتربى وتولد عندهم وتنمو عندهم وتكبر عندهم ويذبحونها بأقل الكلف. الآن صارت بأثمان، ها أنتم تلاحظون. ومن هذا الباب لو أخذنا بمذهب من أجاز الاشتراك من أهل العلم، مذهب الظاهر ومذهب الليث بن سعد، لا حرج في ذلك، يشتركون في ثمن أضحي واحدة والكل بإذن الله تعالى يكون مأجورا. يسأل سؤال حول قضية الحج المبرور، ما مواصفت؟ والله مواصفاته صعبة ميسورة طبعا على من يسر الله تعالى عليه ذلك. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بدي يبعث عن ثلاث، لا رفث بالقول ولا فسوق بالفعل ولا جدال في الحج، كل أنواع الجدال. إذا بدي يتحلى بالأخلاق الكريمة الفاضلة وعفة اللسان والبعد عن أي خروج عن طاعة الله تعالى لأنه يصير فسق. الحديث النبي يبين المعنى، الحج المبرور ليس له جزاء للجنة، قال من حج فلم يرفث ولم يفسق ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. لكن هذا على التحقيق عند العلماء هذا يكفر الصغائر والسيئات الصغيرة ولا يكفر الكبائر. الكبائر بحاجة كرام إلى توبة خاصة حتى لا يقول أحد والله أنا حججت، نقول قبل أن تحج أعد الحقوق لأصحابها، قبل أن تحج بدك تبر والديك بدل ذاك العقوق. إذا هذا ضروري جدا يكرم. كان سؤال حول أنه أيام القضاء، ممكن أيام القضاء إنسان يفطر، فإذا أفطر في يوم قضاء هل يتكرر فيزاد عليه يوم؟ طبعا لا، في فارق بس في مسألتين. واحد أراد أن يقضي في يوم معين، إذا أفطر بدون حاجة بدون ضرورة بس عليه الإثم ويقضي نفس اليوم ولا يزاد، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات. دعونا مع اتصال كريم من أخينا أبي معتز. تفضل يا أبو معتز.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام حياكم الله.
1: بارك الله فيك يا شيخ.
0: أهلا وسهلا. اللهم آمين. تفضل
1: شيخ. بالنسبة للشقق أو العقارات اللي بتكون مرهونة للبنك وبتنعرض بالبيع للمزاد العلني, يعني صاحبها بيقدرش يسدد فبيعرضوها للبيع في المزاد العلني عن طريق المحكمة.
0: طيب
1: هل في حرمة في الشراء هذه؟
0: خلينا بس نستوضح, هي بتكون زالت أو ما زالت؟ يعني هي البنك استولى عليها أو الشركة أو الشخص استولى عليها وصدر قرار ببيعها.
1: هي بتكون مرهونة للبنك.
0: خلص يجوز
1: صاحبها بيقدرش يسدد.
0: يجوز شراء, لأنك أنت لو بتعرف صاحبها أكيد راح تشتري منه ومش راح تبخسه, لكن هي انتهت ملكية صاحبها, أخذت منه ونزعت منه بقرار قضائي, صح؟
1: حتى لو كان هو قاعد لسه مستقر فيها.
0: حتى لو كان ما لنا علاقة. ما لك علاقة.
1: والناس دخل كمان انها مأخوذة عن طريق بنك ربوي او
0: ربوي. انت رح تدفع الثمن كامل اصلا, صح؟
1: انا بدي ادفع قديش قيمة.
0: ما في شيء. انت لم تعتدي علي, هو صدر بحقه.
1: ما بعرفوش انا.
0: انت ما بتعرفه.
1: عرضت للمزاد.
0: هو صدر بحقه قرار نزع العقار منه وبيع المزاد العلني لاسترداد اصل المبلغ اللي عليه. انت ما عليك. انت ما عليك علاقة ابدا.
1: في موضوع شخص شوي, فممكن اخذ رقمك.
0: خذ رقمي بعد البرنامج ان شاء الله. انس يزيد اعطوا الاخ رقمي بعد البرنامج ان شاء الله نتكلم. شكرا ممتاز. اخي محمود تفضل سيدي.
2: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. تفضل سيدي.
2: انا سالت رايك سمعت. فانا سؤال من شوي للمسير جنازه.
0: ما في مانع انك تشارك. ما في مانع, بس ما تشاركهم بطقوس دينهم. في لهم طقوس خاصة في كنائسهم, صح؟
2: صح.
0: يعني انت كيف يعني لو هو مسيحي اجا في جنازة واحد من اقاربك سلم الله عليه, بيجز ما بيصلي معنا ولكن بيشارك, فكون معهم ولا تشاركهم في العبادة بس.
2: طب بالنسبة يا شيخ للملائكة. هل يعني يكون متواجد ولا لا؟
0: الملائكة موجودين أستاذ, موجودين بيننا, لهم معقبات في الحياة, كلهم موجودين الملائكة.
2: موجودين شيخ.
0: لكن ماذا ينبني على ذلك؟ المهم بالنسبة للمقبرة لا, ما تسلم عليها بسلام مقابر المسلمين ولا تدعي لهم ولا عليهم, بس أمرهم إلى الله. وفيكم يا سيدي. أشكرك. طيب إذا الفطر في يوم قضاء يا كرام في فرق بين أنه هل هو متعمد ولا هو مضطر. إن كان مضطرا من مرض أو سفر ما عليه شيء, حتى إثم عليه ويقضي نفس اليوم. حتى لو أنه انتهك يوم قضائي بفطر متعمد ما في عليه زيادة يوم أبدا. بعض الناس كتبوا لي أنه 5 أيام صار 10 أيام, لا طبعا, لكن في إثم لأنه أفطر في يوم من غير ضرورة. حكم القضاء حكم رمضان. فالمسألة بس بهذا المعنى. الله عز وجل لا يعاقب الكرام بزيادات كما نفعل. إحنا بنغرم بعض, الله ما بيغرمنا شيء, بده يرحمنا سبحانه. بتتكلم أحد الأخوات أنه زوجة طلقها في فترة الحيض, هل يقع؟ مسألة إنه الحيض هل هو من موانع الطلاق, هي مسألة خلافية. رأي الجمهور لا, رأي الجمهور أن الحيض لا يمنع الطلاق, ومن هذا الباب ما بنقدر نجاوب الطلاق بهذه الطريقة, إنما يجب الذهاب إلى دائرة الإفتاء أو رفع قضايا أحيانا لإثبات طلقة وبتمشي ضمن الإجراءات الشرعية والتقاضي. إنما الحيض ما له علاقة. بعض المذاهب التي لا يعمل بها, ولذلك لما يكون في قانون ملزم خلاص قانون هو المعتمد عليه في هذا. أنا يعني أدري أن الناس أصحاب خير, يقول هل يجوز أن نوزع ثمن الأضحية فلوس على عائلات محتاجة؟ هو من حيث الجواز يجوز, لكن يا ترى هل تعتبر أنك ضحيت؟ لا ما ضحيت, أنت تصدقت. إذا لو جيت إلى هالمئتين دينار ووزعته مع عائلات فقيرة قطعا إنك مأجور, وأنت تصدقت بمال نافع ينفعك ينفعهم. لكن هل هذا بدل أضحية؟ بقول لك لا أبدا. حتى لو اشتريت لحما مذبوحا ووزعته للناس بقول لك جزاك الله خير صدقة, لكن ليست أضحية. الأضحية أن تشترى من البقر من الإبل من الأغنام والخراف حية قربا لله تعالى وطاع وتذبح وبعدين تأكل تتصدق. هذا الموضوع. إذا الموضوع مهم, وخاصة بعض الناس بتكلم عن قضية غزة, لا هي صدقات لكن لا تعتبر أضحية. إنسان كان يأكل حبة تمر أثناء الأذان, فيا ترى يكملها؟ يكملها يا جماعة, يكمل. الموضوع ليس هذه الدقة, يعني ليست باذقة، إنما الآن بعد ما تكمل هذه التمرة خلاص انتهت الأمور، حتى لا نقع يعني في مخالفات شرعية. هل يمكن مسك المصحف والحفظ منه أيام الدورة الشهرية؟ لا، المسك لا، مس المصحف لا، رأي الجمهور لا. إنما في رأي الإمام مالك أجازة التلاوة بدون مس المصحف، والله أعلم. طيب خلينا نشوف من معنا. أخي عامر تفضل.
3: يسعد مساك دكتور، كيفك؟
0: مساك الله بالخير، تفضل يا عامر. أهلا وسهلا.
3: خير في الأيام الكريمة هاي.
0: أهلا ولكم سيدي، تفضل.
3: من علامات الساعة اللي ذكرت على من الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: نعم،
3: أن تلد الأمة ربتها.
0: الأمة ربتها، نعم،
3: الأمة ربتها. شو المقصود فيها دكتور؟
0: العقوق. يعني بتصير بتصير يعني البنت تعامل الام كانها هي الأمة عندها.
3: انه هاي كان هي
0: كان. ولذلك اسالك، احنا العقوق في حياتنا كثير ولا لا؟
3: طبعا.
0: هو العقوق ورفع الصوت والاساءه، الله عافانا الله واياكم ذلك.
3: الله يبارك فيك،
0: جزاك الله خير اخي عامر، اشكرك يا سيدي. طيب اذا انس، شو جوابك انس؟ أنس أجاب. طيب إذا الدورة لا، إنما السؤال هل يجوز القراءة والتعبد بقراءة القرآن دون وضوء؟ نعم، هي مسألة خلافية، ولكن هذا يجوز. هي أسهل من تلك، هي عدم الوضوء أسهل من مس المصحف للجنب أو المرأة الحائض أو النفساء كثير. طيب ولذلك رأيي، طيب شوف هذا السؤال، ما حكم ارتداء النقاب اللي هو خمار وجه؟ بصراحة جائز. من سأل هذا السؤال يتساءل انه هل هو سنه؟ لا، السنه بده دليل. هذا جائز، والله يجعلنا وياكم ممن يتعلمون فيعملون العمل الصالح. شكرا لكم، الى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور ابراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله تعالى بحكمته قد أبقى بعض الأشياء وجعلها نسكا، أراد أن يجعل الناس على ذكر من أصول الدين من خلال بعض القضايا الحسية، منها ما نجده من السعي بين الصفا والمروة الذي يبين أن هنالك فكرة التوكل على الله مع ضرورة الأخذ بالأسباب. ولذلك أنت أيها الإنسان أمام ظروف الحياة يكون لك حالان، حال تسير فيها مع الأسباب وهذا واجبك، وتجتهد وتجد وترتب وتنظم إلى غير ذلك، كما فعلت أمنا هاجر عندما أخذت تطوف بين الصفا والمروة، تصعد الجبل تنزل تركض في مسير الوادي ثم تصعد المروة إلى غير ذلك. لكن هذا هو انشغال الجوارح، لكن ماذا عن القلب؟ إنه متوكل على الله، وبهذا يجمع المسلم الكرام الصادق بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. نحن لا نؤمن بالسبب لكننا نأخذ به، حبة الدواء هي من الأسباب، الدعاء من الأسباب، ولكن الذي يفعل الشيء هو الله تعالى. هذا درس على غاية من الأهمية أبقاه الله تعالى أيها الكرام، حتى لا تعتمد على أسبابك وحدها فتكفر بالله، وحتى لا تعتمد على إيمانك بالله فتهدر الدنيا. وإلا لمذا خلق الله تعالى الحياة، ولماذا خلق الدنيا، ولماذا جعل لها أسبابا؟ ومن هذا الباب كما قال نبي الله يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله. إذن خذ بالأمل وخذ بالسبب واعمل واجتهد، هذا من الدروس الهامة أيها الكرام. ولذلك كثير هم الذين يذهبون إلى تلك الديار، لكن هل انتبهوا لهذا المعنى؟ إلى أن أمنا هاجر ركضت وسارت وفعلت، ثم كانت المعجزة الإلهية بنبع ماء زمزم بقدرة الله تعالى عندما نزل جبريل ينفذ أمر الله. وبهذا يتآلف الأمر بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله. جعلنا الله إياكم ممن يؤمنون بالإسلام كله أخذا بالأسباب توكلا على الله، والحمد لله رب العالمين.

0: المعازيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء والله يمسيكم بالخير، هلا وحي الله ومرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا متابعينا، هلا ومرحبا وحي الله بحلقة جديدة من برنامجكم على المعازيب.

تحياتنا لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة حياة اف ام، تحياتنا إلى كل من يشاهدنا عبر صفحة التلفزيون حياة. يا هلا ويا مرحبا بيكم وبكل من يتابعنا من الطرة للدرة. واليوم احنا مبلشينها لكم بدحية زي ما انتم سامعين، اليوم أجواءنا شوي مختلفة وغير. أيوة أعطيها هلا يا هلا. مثل ما نقول دائما من الطرة للدرة ومن الشرق للغرب من كل مكان في وطننا الحبيب داخله وخارجه، هلا وحي الله ومرحبا بنهاية الأسبوع اللي نتمناها لكم أنها تكون سعيدة. كل من يستمع إلينا عبر الأثير، كل من يشاهدنا عبر صفحة التلفزيون حياته وعبر صفحة الشخصية وعبر كافة الصفحات، هلا ومرحبا. عطلة نهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم، مع أنه هو شوي اليوم الجو من 3 أيام بعده مو مصحصح، بعدنا ما زي ما يقولوا قريبنا، بعدنا ما قضبنا الصيف صح يعني. ففي مثل شو كان يقول لك، يقول لك لاحق الصيف بفروة. فإحنا تقريبا قاعدين نعبر عن حالنا بهذا الأيام اللي لاحقين الصيف ولابسين فروة. فيا هلا ويا مرحبا، وإن شاء الله كل أيامنا سعادة وبركة وسرور.

طبعاً اليوم معانا الأستاذ نوفان سميرات اليوم. يا هلا ويا مرحبا بالحبيب والله إلو زمان. قول التخوان اللبنانية إلو زمان هالأمر مبان. طبعاً نتمنى السلامة لزميلنا إن شاء الله يا رب حج المبرور والمسعي المشكور والتجارة لنتبور. يعني هاي لزميلنا أبو ينال مأمون شحادة اللي دائماً موجود معنا بالحلقات ولكنه توجه لأداء فريضة الحج. فيعني اليوم موجود معنا الحبيب والعزيز نوفان السميرات. لهيك اليوم أول ما بلشها بدحية اليوم نوفان سميرات شوي متحمس. إن شاء الله يا نوفان سميرات إنه السنة الجاي نكون أنا وياك يا رب يا الله. والشباب عشان ما يزعلوا كمان, شيخنا عشان ما يزعل كمان, والشباب عشان نكون إن شاء الله على جبل عرفات السنة الجاي ونحج مع بعض. يا الله يا رب إن طلبناك إياها بهذه الأيام الفضيلة. يا الله يا رب.

يا شوقي يلا أنا وياك على الغور نزرع بساتينة. أنا راح أسوي لكم حلقة قريبا. شايفين هاي الأغاني التراثية؟ كل أغنية في وراها قصة، يعني ما تغنت إلا في طرفين في قصة، فبناء عليهم صارت هاي كتبت هاي الكلمات، ومن ثم لحنت، ومن ثم أصبحت أغنية وأصبحت جزء جميل من تراثنا وفلكلورنا اللي احنا نعتز ونفتخر فيه. لهيك قريبا ان شاء الله استنوا منا حلقة عن قصص الأغاني التراثية وبعض الأغاني الوطنية، وحتى الأغاني مش ضروري التراثية، كافة الأغاني الأردنية لهم قصص ان شاء الله راح نكون معاكم فيهم بحلقة قريبا جدا.

هاي سمعناكم كمان شوية وصلات تراثية عشان تزيدوا حماسكم، لأنه موضوعنا اليوم مشوق، موضوعنا اليوم حماسي، وموضوعنا اليوم لازم تشاركوا فيه. طبعا كيف تشاركوا؟ على أرقام هواتفنا 06-516-2020 06-516-2060 06-516-5020 06-516-2020. على هاي الأرقام تقدروا تتواصلوا معنا. واليوم موضوع مهم جدا، نتحدث اليوم عن قرار هيئة الإعلام بفرض ضريبة على صناع المحتوى. وهذا القرار يمكن كان الشغل الشاغل أو مثل ما يقولوا ترند الأسبوع خلال الأسبوع الماضي، والحديث كان عن هاي الضريبة التي فرضت لعدة أسباب. وهذا القرار اليوم راح نناقشه بهاي الحلقة من حيث إيجابياته وسلبياته. إحنا راح نستعرض جميع الآراء، راح برضو نقرأ رسائلكم ونكون متفاعلين معاكم، نتفاعل مع رسائلكم، يعني حابين نسمع رأيكم. أيضا راح يكون معنا ضيوف بالحلقة عبر الهاتف الخلوي، راح يكون معنا عبر اتصال هاتفي، راح يكون معنا الأستاذ صنع المحتوى عمر الطراونة صديقي، وأيضا راح يكون معنا أحمد الفراية أيضا للحديث أكثر عن موضوع هذا القرار، كونه هو يمسهم شخصيا ويمس كافة صناع المحتوى. أيضا حابين نسمع رأي الناس ما بين مؤيد، لأنه في ناس شقت، يعني في ناس انقسمت قسمي، الناس يقول لك لا هذا القرار معه، والناس يقول لك هذا ضد القرار هذا، وكل واحد له مبرراته اللي بناء عليها بنى رأيه. لهيك هذا اليوم موضوعنا. يسعد مساكم جميعا، الناس اللي موجودة على السوشيال ميديا، أخونا أحمد، أخونا عثمان العوايشة، أم محمد الشافعي، يا هلا ويا مرحبا بكم، راح تكونوا معنا جميعا، وإن شاء الله أنه الحلقة سر البال والخاطر.

طبعا هذا القرار موضوع مهم وموضوع زي ما قلنا لكم شغل الرأي العام خلال الفترة الماضية. ناس يقول لك هذا القرار كان الهدف منه حماية المجتمع وتنظيم الفوضى الرقمية. كيف يعني حماية المجتمع وتنظيم الفوضى الرقمية؟ اليوم صار عدد صناع المحتوى يتضاعف، يعني مش يزيد يتضاعف. صار كل بني آدم أنه ممكن يمسك تليفون، ممكن أنه بسهولة يصنع محتوى. فهذا الموضوع شكل مشاكل في بعض الأوقات وسبب يعني كثير من القلق وأيضا كثير من المشاكل، وبنفس الوقت كان في له إيجابية في عدد من المواضيع المعينة. وخلينا نركز على المعينة لأنه الآن راح نفصل شو كان الفرق ومتى كان هذا الإشي إيجابي ومتى كان هذا الإشي سلبي. في ناس رأي ثاني يقول لك هذا عبء مالي، في ناس يقول لك أنت ماذا قدمت لصانع المحتوى حتى يقدم لك، أنت كهيئة إعلام ماذا قدمت لصانع المحتوى من خدمات حتى يقدم لك هذه الرسوم؟ ويمكن أغلب صناع المحتوى اللي حكينا معهم وتواصلنا معهم كانوا بنفس الرأي، أغلبهم كان عندهم نفس الجملة هاي. اليوم أي شخص معاه تليفون قادر بسهولة أنه يصير مؤثر، أي شخص معاه كاميرا يمشي بها بالشارع يسجل موقف موجود فهو قادر أنه يكون صانع محتوى وقادر أنه يصير يمثل ويكون له عدد متابعين ويمثل شريحة كبيرة. هل كل مؤثر لازم يكون مرخص؟ هسه من ناحية أنه كل مؤثر لازم يكون مرخص، رأيي الشخصي نعم، ولكن كيف يتم الترخيص وشو الآلية؟ هذا اللي ممكن يكون عليها خلاف. وهل فعلا المحتوى أو هاي المهنة صار لازم تكون مقننة ولها قوانين؟ هذا برضو راح نناقشه خلال هذا اليوم. فإن شاء الله الحلقة شيقة بضيوفها وباتصالاتكم.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا. اتصال أول جاهز. طيب أستاذ عمر الطراونة موجود معنا ضيف حلقتنا اليوم للحديث أكثر عن هذا القرار. يسعد مساك عمر.
1: ألو معك العافية أستاذ بلال.
0: الله يعطيك العافية أخوي عمر، شو أخبارك؟
1: الله يحفظك، والله مشتاق لك.
0: الله يقوي. شوف أنا بصراحة يعني ما اخترتك لأنك صديقي، ولكن لأنك كنت متحمس للموضوع قبل فترة وشفتك يعني كنت متحمس للموضوع، ويعتبر نوعا ما موضوع جدلي ويمسنا بشكل مباشر، يمس صانع المحتوى. عمر احنا اليوم نتحدث بمنطقية بعيدا عن العواطف، أي قرار قد يكون له إيجابيات وقد يكون له سلبيات. أنت من وجهة نظرك قرار هيئة الإعلام بترخيص ما يسمى صناع المحتوى، لأنه اليوم المسميات كثيرة، هل هذا القرار إيجابي أم سلبي، وآلية الترخيص أيضا؟
1: أول شيء الله يعطيك العافية أستاذ بلال، وأنا يعني فخور وسعيد بإني أحكي معك ومن خلال إذاعتكم الرائعة اللي دائما يعني بتطلع علينا مواضيع رائعة. أخوي بلال بجوز أنت عارف وإحنا أبناء هذا السوق، تمام؟ يعني سوق أصبح يعج بالمؤثرين.
0: نعم صحيح.
1: وعندنا كثير من يعني الناس اللي تنسب أنفسها لمؤثرين ومصانعي محتوى ومقدمي برامج واتفر، واليوم صار في ترخيص. هذا الشيء أنا بعتبره إيجابي.
0: حلو.
1: وبعتبر أنه هذا الشيء يعني ممكن يحد من كمية التفاهة اللي موجودة، خلينا نسميها تفاهة.
0: حلو.
1: وكمية الانسلاخ عن عاداتنا وقيمنا وتقاليدنا، وكمية يعني خلينا التلوث البصري اللي قاعد
0: يعني
1: نشوف.
0: يعني أنت من زاوية معينة تعتبره قرار إيجابي؟
1: بعتبره قرار إيجابي، لكن للأسف ويعني هذا عتب يسجل على هيئة الإعلام إنه القرار جاء مبتور، إنه القرار لما طلع مبتور فعليا. يعني اليوم إحنا بدك مني ترخيص 500 دينار، لكن ليش؟
0: شو المقابل؟
1: أنا بعطيك 500 دينار وحياك الله وبشر فيهن، لكن ليش؟ يعني اعطيني شو عوائد ال 500 دينار؟ بدك مني 500 دينار وصلى الله وبارك وخلص؟ هذا بصفي يعني عدم المؤاخذة وسامحني بهذا المصطلح، بصفي موضوع أنه أنا والله هيك بس يعني ودي جباية، يعني سامحني بهذا المصطلح، لكن هو بصفي موضوع جباية. لكن إذا كان لل 500 دينار هذول تبعات أنا مع، وأنا أول واحد راح يرخص.
0: مثل إيش عمر؟ مثل إيش عمر يعني؟
1: أنا بقول لك مثل إيش أستاذ بلال. اليوم أنا كصانع محتوى قاعد بقدم محتوى محترم، وخليني أكون صادق معك وأوضح أستاذ بلال. اليوم أنت بجوز شفت في الفترة الأخيرة الأردن تعرض للعديد من المحن.
0: صح.
1: بلدنا وطننا. صح.
0: صحيح.
1: اليوم إذا ما كانت البوصلة الأردن، تمام، لأنه اليوم أنت صانع محتوى على أرض المملكة الأردنية الهاشمية.
0: صحيح.
1: اليوم إذا ما كانت البوصلة الأردن، تمام، فأنت اليوم مش صانع محتوى أردني. تمام.
0: صحيح.
1: هذا من جانب، إنه اليوم أنت شوف صانع المحتوى وين بوصلته، شوف صانع المحتوى وين برفرف، شوف صانع المحتوى شو بيقدم. تمام.
0: هاي قصدك إنه بعض صناع المحتوى تخلوا عن المسؤولية المجتمعية والوطنية،
1: تخلوا عن أردنيتهم وتخلوا عن كل شيء بمس هذا الوطن.
0: طيب.
1: وهذا شيء صعب، وبجوز أنا وياك يا بلال يعني
0: جميل.
1: كنا في أوج المعركة وشفنا شو صار فينا.
0: صحيح.
1: وشفنا قديش تعرضنا لبروفايلات وهمية ونسائلنا. ليش؟ لأنه في النهاية أنا عندي يعني قاعدة بقول يعني من يموت من دون عرضه وأرضه شهيد. فاليوم إحنا إذا ما بنقدم شيء لوطننا،
0: جميل،
1: لوطننا الأردن كمسمى بعيدا عن الشخوص، لم لوطننا معناته إحنا لا ننتمي لهذا الوطن. هذا من جانب.
0: جميل.
1: تمام. الجانب الآخر خليني نحكي جانب بزنس. اليوم هل أنت بعد 500 دينار ستفرض على العلامات التجارية والناس اللي بتقدم اللي بتعطي إعلانات، خلينا أسميها تمام، حتى الشركات الإيجنسي اللي هي الشركات اللي أنت متعاقد معها تجيب لك مشاهير أو صانعين محتوى، هل أنت راح تفرض عليهم صانع محتوى مرخص
0: أو
1: صانع محتوى
0: جميل جميل جميل
1: علي؟ يعني صحيح. أنا اليوم بدي أدفع 500 دينار، هل بكرة أنا راح يجيني عائد من هذا الموضوع؟
0: هل أنا راح أكون ضمن دائرة الترشيحات ولا ممكن يجيبوننا حدا؟ صحيح.
1: صح. واللي انا بكره مستثنى، انا ادفع 500 دينار وظل قاعد طول السنه بستنى يجيني عوائد واشوف اللي ما دفع والغير مصنف انا
0: مصدر المشهد
1: ما ضبطت سوقه ولا مشيت معاه ولا شيء، معناته انت صفيت اخذت مني 500 دينار وصلى الله وبارك وبدي بدك مني كل سنه تجديد. وبرضه اخ بلال في نهايه المطاف انا شاب اردني مواطن اردني، باب صناعه المحتوى هو باب رزق الي، انا زلمه مش موظف، انا زلمه ما عندي تامين صحي، انا زلمه ما عنديش ضمان اجتماعي، وكل هذه الاشياء مشترك فيها على حسابي الخاص، انت تزيدني عبء كمان 500 دينار نهايه.
0: وهو مبلغ يا عمر مبلغ لا يستهان به في ظل ظروف الناس،
1: لا يستهان به يعني عدم الاخذ، انت عارف يا بلال البر وغطاء، يعني الواحد ترخيص سيارته بيحتار اللي هو 180 ليره 200 ليره صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: فانت كيف انا بدك كمان مني 500 دينار كل سنه ولا 100 دينار كل سنه وانت ما معطيني ولا عائد ولا بس انت والله مرخصني ما يعني مش مش مش
0: طيب
1: مش
0: طيب عمر معادلة. بس سؤالي احنا المفروض نقدم خدمات مقابل هذا المبلغ ولا المفروض المبلغ يكون اقل ولا المفروض انه الرؤيه تكون واضحه للناس وفاهمين هذا بده يقدم 500 او المبلغ الفلاني عارف شو له؟
1: انا هذا الفكره استاذ بلال، انا ما عنديش مشكله في المبلغ تمام اذا كان هذا المبلغ يعني اعتبرها بزنس زي ما قلت لك اذا كان هذا المبلغ راح يجيب لي عوائد اقل ما فيها يرجع لي 500 دينار تمام واقل ما فيها. انا اليوم انت بتشوف انه اليوم في كثير من المنتديات وكثير من الايفنتات وكثير من الدعوات الرسميه خليني اسميها تمام اليوم بتم استثناءنا منها، مع اننا وطنيين محترمين بنقدم محتوى محترم، بنقدم محتوى بالعائله كلها بتقدر تشاهده تمام، بتم استثناءنا منها وبتم وبيجيبوا يعني مشاهير الغفله خليني اسميهم او فلان لانه مش ودنا نرضيه خليني احكي بتجرد تمام او فلان بدنا نرضي بدعوهم على هذه
0: عمر في ناس اساء في ناس اساء لهاي المهنه لهيك اصبح انه صار الفوكس عليها بسبب الناس اللي اساءت
1: مليان استاذ بلال يعني انت شايف انت شايف انه في كثير ناس صار بده يطلع ترند صار يوسخ تمام ويتجرد من عاداتنا وقيمنا وتقاليدنا وكل شيء
0: حتى من انسانيته
1: تمام؟ نعم ومن اهم شيء تجردنا منه اللي هو ديننا تمام
0: صح
1: تجردنا منه مشان نطلع ترند واللي طلع ترند صار صحيح. هو اللي يندعي للمحافل وصار يندعي للإعلانات وصار يندعي لكل شيء يعني
0: يعني خلاصة كلامك أنت مع القرار في جانب أنه يكون لتنظيم الفوضى اللي قاعدين نعيشها ولكن يجب أنه يكون واضح وتقدم خدمة مقابل المبلغ اللي أنا دافعه
1: بس أنا مع أنه هذا المبلغ ما عنديش مشكلة من الصبحيات برخص بس لما أعطيك 500 دينار تقول لي يا أستاذ عمر أنا الترتيب 1 2 3 في علامات تجارية راح تتواصل معك عشان تعلن عندك وما بتقدر أي علامة تجارية تتواصل مع أي صانع محتوى يكون مرخص
0: وحتى الشركات الكبرى اللي بتتعمل إعلانات المفروض ما تروح تجبروها أنه ما تروح إلا على واحد مرخص
1: نعم والنقطة صح. الأهم أستاذ بلال بس هذه وأنا يعني هذا أعتبرها ختام كلامي انه برضه مش اي حدا بترخص يعني مش أيوة انا ادفع 500 دينار وصلى الله وبارك
0: صح
1: علي لازم يكون في مراقبه على المحتوى اذا محتواك مش محترم ما تترخص وتلتغي من هذه المهنه بشكل كامل
0: انا تمام؟ اشكرك جزيل الشكر على كلامك
1: وتم مخاطبه الجهات المعنيه باغلاق حساباتك وصلى الله وبارك
0: شكرا لك اخوي عمر الطرامن على مداخلتك القيمه وكل الاحترام سيدي
1: كل الحب هلا
0: الآن يعني الكلام كثير وفي ردود كثير ولكن خلينا نروح لفاصل إعلاني أول من ثم عودة لاستكمال حديثنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أفهم.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 0625599.

منتجة جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: كل الناس مع أنه يتم تنفيذ وتطبيق القرار ومؤيدين لهذا القرار حتى ننظم الإشي اللي قاعدين نشوفه. إحنا اليوم بدي أقول لكم شغلة، اللي حاب يجمع الناس على الفيسبوك أو على الموقع، على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي على إساءة، بس خليه يكتب ببوست شو رأيكم بالإنفلونسر أو المؤثرين واسمع مسبات. اليوم صارت هاي الكلمة وكأنها مسبة، كلمة مؤثر، صانع محتوى، مشهور، الكلمات هذول فعلا عند الغالبية لما تذكرها زي كأنك ذكر مسبة، وأي منشور يخص هؤلاء الناس كثير تلقى ناس ضد هاي الفئة. طبعا مع العلم احنا لا نعمم، دائما نقول في ناس يقدم ما يليق به وما يليق باسمه وما يليق بدينه بأسرته بإنسانيته، ولكن هناك العديد من الناس اللي نوعا ما أساءت لهاي المهنة. لكل قرار مثل ما قلنا في إيجابيات وفي سلبيات. قبل ما نكمل تحياتنا لأخونا خالد ونوال وفارس مشاقبة وأخونا أيوب، تحياتنا إليك. إيجابيات القرار اليوم مثل ما قلت لكم من وجهة نظري أنا، يعني مجموعة قراءات أنا لخصتها من رأي الناس خلال الأسبوع. أولا تنظيم الفوضى الرقمية، وهي فوضى فعلا فوضى رقمية. كثير من الناس اليوم صار يقدم محتوى سيء، محتوى مضلل، محتوى قائم بشكل كامل على الإشاعات وبحثا فقط عن الترند. فهذا الترخيص ممكن يخلي هذا الإنسان يشعر بالمسؤولية القانونية والأخلاقية. يعني لما أنا اليوم في عندي ترخيص وتصدر مني شائعة، تصدر مني أخبار مضللة، أنا راح أكون عارف أنه بلحظة راح ينسحب الترخيص مني وأقعد. قبل كانت على عينك يا تاج، أنزل شو ما ودي وما حدا ورانا ماسك الراس مالها، أقول صفحتي كانت مهكرة. فاليوم أنا كل كلام راح يكون مسؤول، وزي كأنك أنت اليوم آدمن في صفحة وزارة رسمية. اليوم أي إشي بدي يطلع من الصفحة الرسمية بتكون الوزارة مسؤولة عنه. كذلك الأمر موضوع المشاهير، أي كلمة أي خبر ينزله راح يكون مسؤول عنه هو. حماية للناس وحماية لمجتمعنا من هذه الفوضى الرقمية. معانا اتصال، نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: كيف حالك أستاذ بلال؟
0: أهلا أخوي فارس، يا هلا.
1: هلا أستاذي، كيف
0: حالك؟ الله يعطيك العافية.
1: اسمح لي أني أعمل مداخلة بسيطة.
0: طبعا تفضل. أكيد.
1: يعني أنا والله بصراحة مش مقتنع تماما بهاي العملية بشكل عام، لأنه هذا الفضاء، خلينا نحكي السوشيال ميديا بشكل عام،
0: نعم،
1: صعب أنك أنت تعمل لها منظومة ونظام بحيث أنه تحدد هذا كويس هذا مش كويس، هذا معنى هذا مش معنى، هذا عنده محتوى هادف هذا عنده محتوى سلبي. فأنت ما راح تقدر تضبط هاي الأمور، لأنه هذول الأشخاص اللي ظهروا واللي صاروا مؤثرين وصارت الناس تتفرج عليهم وتشوفهم، واللي الناس نفسها اللي فرزتهم، الناس فرزت هذول الأشخاص، وهذول الأشخاص هم اللي بذلوا الجهد. أنا أقول لو أنه أنا مسؤول، أنا ما بطلب منهم هذول 500 دينار ولا بطلب منهم دينار، أنا بعطيهم وأقول تعال أنت أبدعت، أنت إنسان إيجابي، أنت قدمت فعلا إشي محترم، أنا بدي أعمل لك دعم لوجستي ودعم مادي.
0: طب أبو منذر مش يعني مش كلهم قاعدين يقدموا إشي إيجابي، في ناس قاعدة بتقدم إشي سلبي، هذول كيف بدنا نتعامل معاهم؟
1: بالضبط. الآن هذول الأشخاص اللي أنت تدعمهم كحكومة، تدعم هذول الأشخاص اللي يعملوا إشي إيجابي، هون أنت عزلتهم، تقدر تتعامل مع الجهات السلبية بهذيك اللحظة.
0: يعني القصد أنك تميز الناس اللي عندهم محتوى إيجابي من خلال ترخيص، والمحتوى والناس، نعم، الثانية
1: الترخيص بدون ما يدفع. أنا اللي أحكي أنه هذا الشخص ما لازم يدفع،
0: لا،
1: هذا لازم
0: ترخيص من دون دفع. قصدك ترخيص ولكن من دون دفع؟
1: بدون دفع، بالعكس لازم تعطيه
0: او ايش يكون رمزي.
1: تعال يعني، انت زلمه يعني اظهرت الهويه الاردنيه مثلا، اظهرت مشاكل السير، اظهرت مشاكل كذا، انت زلمه والله ايجابي، انت عملت للمجتمع، عملت للعالم. جميل. انت ما استغليت هاي المنصه حتى انك تكون سلبي.
0: صحيح.
1: وتضلل الاطفال والشباب والنساء والمواطنين، انت تستحق التكليف. تكريم، مش أنا أجي أقول آه والله نجح هذا وقدم إشي محترم جدا يلا ادفع 500 دينار. ليش صراحة؟ الشغلة الثانية يعني دائما إحنا نهرب من القيود، دائما إحنا نحب نروح على القنوات اللي تحتاج VPN، يعني إحنا نهرب من قضية المظلة خلينا نحكي الحكومية. الناس دائما بتحب القنوات اللي فيها بكل حرية تكتب فيها بكل حرية تتفاعل فيها،
0: لهيك يلجأوا لمنصات التواصل الاجتماعي
1: الآخر. وأظن إنه هذا الفضاء الإلكتروني هذا واللي اتخذ القرار هذا أظن إنه مش من جماعة الجداد، مش شاب.
0: طيب أبو مندر أنا قبل بس بدي أسألك سؤال
1: جديد.
0: جميل، أنا بدي أسألك سؤال اليوم. أنا عندي فوضى رقمية، أنا وأنت متفقين على هذا الإشي.
1: نعم.
0: في ناس نسبة قليلة قاعدة تقدم محتوى إيجابي وفي نسبة كبيرة قاعدة تقدم محتوى سلبي وعندها هوس ترند على حساب بعض حساب لا تأخذني بالكلمة أسرار دارها، ماشي؟
1: نعم.
0: طيب أنا عشان أنظم هاي الفوضى الرقمية اللي إحنا فيها، المفروض كيف أتعامل مع هاي الناس اللي أساءت؟
1: بالضبط صديقي، بدك تعرف شغلة واحدة، إحنا الآن المجتمع اللي الآن موجود هو مجتمع حديث ومجتمع مثقف إلكترونيا. هذا المجتمع المثقف إلكترونيا ما له علاقة بالجيل الماضي، الآن لا يمكن تقدر تضبطها. اللي يضبط هاي العملية قوة الناس الكويسين اللي عندك، انت عندك مؤثر قوي ايجابي هو اللي يفرض نفسه.
0: طب ليش ابو مدر؟ انا معك بتفق بهاي الجزئيه،
1: بس الناس اللي قاعده تروح على هاي الامور،
0: انا بتفق معك بهاي الجزئيه، بس ليش ما انا يكون عندي هذا الترخيص عشان ويجي هذا السيء يرخص اذا انا قبلته ضمن الشروط، عشان بكره لو نزل اي إشي هو بما انه ترخيصه عندي انا اقدر احاسبه واقدر اسحب ترخيصه وامنعه من الظهور على موقع التواصل الاجتماعي. هيك نظمت العمليه.
1: يعني أستاذ بلال الآن بدك تعرف أنه كيف بده يقبل هذا الشخص ولا؟ طب أنا ما عندي، يعني عندي شوية متابعين من قرايبي وأصدقائي وزملائي، يعني بدي أروح هسه أدفع 500 دينار أصير أنا
0: هو المقصود
1: من المشهورين؟
0: لا، المقصود أنه أنا بدي أكون صانع محتوى فبروح باختيار أسجل أنا بدي أصير صانع محتوى عندي عدد متابعين. طبعا راح يكون في شروط معينة، معايير معينة، أنت هل يتم قبولك ساعتها أو لا يتم قبولك؟
1: طب في مؤثرين ما عندهم مشاهدات كثيرة يعني مثلا
0: والله
1: اللي يقدموا ولا كيف؟
0: هذا الجزئية يمكن للآن مش واضحة للناس شو هي المعايير أو شو هي الشروط، ولكن أنا زبدة كلامك والجزء الإيجابي اللي أنا أخذته واللي أنا حبيته فعلا اللي هو جزئية دعم أصحاب المحتوى الإيجابي. أنا أشكرك جزيل الشكر أبو مندر.
1: هلا هلا،
0: كل المحبة والتقدير لك.
1: هلا بيك. هلا
0: طيب خلينا نروح لفاصل إعلاني ثاني ومن ثم عودة لاستكمال حديثنا.

عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، هلا وحيا الله ومرحبا بكم مكملين معاكم حلقتنا. كان معنا اتصال هاتفي من صانع المحتوى عمر الطراونة حتى نسولف معاه، ذكر مجموعة معلومات للأمانة كان يتحدث بحرقة نوعا ما، يقول لك أنا و

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة FM وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.

0: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
1: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عودة لكم مستمعين ومشاهدين استكمال حديثنا وبرنامج المعازيب وقضيتنا اليوم اللي نتحدث عنها وهي فرض رسوم والترخيص على صناع المحتوى وما يسمى اليوم في مجتمعنا أو الانفلونسر الحديث أكثر. أيضا راح يكون معنا كمان شوي ضيف اللي هو أحد صناع المحتوى أيضا أحمد الفراي. إحنا اليوم محظوظين بالكركية أحمد الفراي وعمر الطراونة للحديث عن هذا الموضوع. كان معنا قبل شوي عمر الطراونة وتحدثنا عن إيجابيات هذا الموضوع ويمكن كمان الإيجابيات اللي ذكرناها هي الحد من المحتوى الهابط، وهذا يمكن أكثر الناس اللي مدافع عن القرار تقول لك من أهم إيجابيات القرار هو الحد من المحتوى الهابط. بعض المحتويات اللي تسيء للقيم، اللي تستغل الأطفال، اللي تعبر عن على الإهانة، اللي يكون مضمونها كله إهانة ونشر فضائح وألفاظ سوقية وألفاظ نابية. أيضا يعني حابين يوصلوا لك رسالة من خلال هيئة أنه عندك تأثير وعندك جمهور وعندك ربح مادي، لا تعال، ولازم يكون في عندك إطار قانوني تشتغل ضمن هذا الإطار القانوني. معنا الضيف صار جاهز، أحمد الفراية، الله يرب يعطيك العافية.
1: الله يعافيك استاذ.
0: كيف حالك أحمد الفراية؟
1: والله الحمد لله، شلونك؟
0: أمورك تمام؟
1: والله نحمد الله.
0: هاي وين قاطعنا وبطل تحكي معانا ومبطل؟
1: والله يا استاذ
0: شكلك شايف لك برنامج ثاني
1: يا أخوي. الشهرة بمحتنا ذبح.
0: الشهرة
1: عليهم إننا ما اشتهرنا ولا عمرنا طحنا على الساحات. ودهم منا 500 نيرة. وأنا مع أنا ودي أسألك سؤال. والله أستاذ بلال ودي أسألك سؤال.
0: تفضل.
1: أنا بالنسبة لي اللي مثل أنا صانع محتوى مثلا أنا لوي أدفع 500 نيرة؟
0: أنا بدي أسألك ليش تدفع 500 نيرة؟
1: ما بدري، أنا صفحتي النت كان حسابي عدم مؤاخذة عندي 200,000 على الفيسبوك، عندي 135 على التوك توك، 135
0: زلمة،
1: عندي 135,000 على التوك توك.
0: فكرت 135 زلمة
1: أو شو زلمة؟ هم 135 زلمة. وعندي علبية على نستة بدري وشي هذه عندي 34,000 صليت على النبي
0: عليه الصلاة والسلام.
1: نفسي مرة يقدموا لنا هيئة اتصالات أو أي جهة حكومية تقولوا يا عمي خلينا ندعم هالزلمة لو في كاميرا. ظل معاي تلفون الدمعة، ظل معاي 7 سنين شايف تقول إنك بتصور في حوسي. المهم ما عمرهم لا قدموا لي، ونفسي راح نفسي شغلة شايف شيء واحدة من هالدوائر الحكومية إنها تقدر تقول والله كاني مؤثر. أنا متأثر مو مؤثر شايف.
0: يقول تقول تعال يا أبو الفراية تعال خلي أسوي لك تكريم.
1: ما ودي تكريم يا رجل،
0: حاوشي.
1: أنا ودي بس يقولوا لي تعال أحضر احتفال بس. ولا في شغلة ولا بس. والله
0: يا أخوان أبو فراية مو طالب شيء، حرامكم.
1: أنا ودي ليهم أنا واشد يا ما بي يعني يا أبو. ودي بالله أنا ودي أسألك سؤال يا أستاذ بلال. أنا كصانع محتوى معي ثلاجة تقول فردة بوت بعيد عنك، يطلبوا مني أنا يطلبوا مني 500.
0: طب خذ اشتراك أبو 100 نيرة صغير هذا.
1: ها؟
0: خذ أبو 100 نيرة، أبو فيه أبو 500 وأبو 100.
1: يا زلمة حتى صغير مو أبو رجع معاي، أبو رجع عوي يدفع 100 عوي يدفع حن، ما دام إنه حالك لحيته عكسي على العتف مبارح.
0: على
1: هذا بتاخر عليه ضريبة ولا بتاخر عليه صانع محتوى ولا
0: المفروض هم يعطوه؟ والله
1: والله المفروض هم يصرفوا له الشهري، هذا ما دام إنه راتب مالي الدولة ما تعطيه.
0: تتلمح للشؤون يعطوه أبوه يعطوه.
1: والله لازم الشؤون يعطوه، ما يصرفوا له شفرات. امبارح حالك وجهه عكسي على العتمي، نص وجهه طالع والنص الثاني الرقبة ما عليها وسالفه، وعنده شفرة من أيام صندوق الجيش معي تخلص. بقول وش هذا بالله وده عليه؟ هذا لازم يتحسنوا عليه الدول. وأنا البين شاب احنا يا جماعة الله صن سرعة سيارة بنزين ما عندي، منظم البنزين ما في. وشو مصنع هالمحتوى سواري؟
0: سيارتك ما عليها سنسور بنزين؟
1: والله يا رجل لونها أبيض ثاني، تقول فردة بوت أبيض. الصح هذه علامة الصح بعد الوشين. لا محيرة هي، لا معروف لا هي أفندم ولا بدر وشي. لا حوش يا خيفان دامي بدر وشي والله حتى.
0: طيب يعني أنت قرار أنك أنت مودك يأخذ عليك ضريبة
1: يا زمان؟ لازم يعطونا ضريبة، مو يأخذوا علي ضريبة.
0: طب يا أخوي ما هم يقولك ودنا نحد من هالناس اللي طالعة مسويها السوشيال ميديا حوسة.
1: على السوشيال ميديا قلت ابو رجاء على السوشيال اليوم اقولها بس هذا هو يعرف يقولها والله لا خليه يدفع 500
0: بس هو ما يقولها.
1: طيب دقيقه خليك معي استاذ بلال ثواني بالله ابو رجاء ابو رجاء هاي في بلال العجار مع البرنامج على الهواء ودي احكي معك. السلام عليكم
0: ابو رجاء كيف حالك؟
1: هلا فيك هلا استاذ نبيل الاهلا
0: وسهلا الله يحفظك ابو رجاء. احنا برنامج مع عزيب على اذاعه حياه اف ام احنا على الهواء بث مباشر.
1: اهلا وسهلا فيك.
0: أهلاً الله يعطيك ابو رجاء. انت زلمه كمان تقدم محتوى مع اخونا ابو الفرايه.
1: الله حي اصلك.
0: الله يسعدك. انت دفعت ال 500 ولا بعدك؟
1: ها
0: دفعت ال 500 ولا بعدك؟
1: والله بعدنا. امبارح اعطيت 3 ليرات بقول لي هاك حبو جديد يزيد عليه وين اسوي؟ بقول لي 3 ليرات وحتى الشفره امبارح الشفره شمدت عوجي وانا بحلق فيها.
0: يعني انت معاك من ال 500 3 ليرات؟
1: 3 ليرات اعطيت ابو حسن قلت ابو حسن زيد فوقي لما الله يفرج علينا وش نسوي يا ابو حسن.
0: لا حول ولا قوه. هذا يا اخوان كيف تاخذون والله ما انا عارف
1: والله يا زلمه اذا الشفره شفنت على وجهي كملت من مره مره فيها ايش
0: يا حرام يا حرام يا
1: ابو حسن بقول له وجهك قلت زي موتهم 500 ليره وشفره ما انا لاقى اشتري.
0: طب خذ لنا صغير ابو 100 هذا
1: كيف؟
0: ابو 100 ابو 100 الترخيص ابو 100 هذا
1: اليوم لو في فنيره منرخص. الله يسعد هالضحك يا ربي
0: في ترخيص بنيرة
1: انت والمشاهدين مشاهدين الكرام
0: الله يسعد
1: ويسعد كل واحد حلو في البلد والله يديم علينا الراي الهاشمي وعزها يديم علينا الملك وان شاء الله عيد الاستقلال بعد بكرة قاعدين من هسه من جاهزين
0: وين بعد بكرة خيو يوم اثنين
1: يوم اثنين مو بعد بكرة اليوم شو يوم اثنين الخميس يوم اثنين 3 ايام ظل عن استاذ بلال
0: أربعة
1: أيام والله قسما بالله أنت بتحكي معي وأنا قاعد بصفط في العلم على كتفي مو فوق.
0: الله يقويك يا والله أنت يا أبو رجا ما لازم يأخذوا منك نهائي أقسم بالله لا أنت ولا أبو الفراية أبدا.
1: وين نروح من نروح دلنا على واحد إحنا منروح عليه.
0: يا زمان موديك على مركز صحي واسطة.
1: والله على مركز صحي.
0: الله يقويك وشكرا شكرا لك يا أبو رجا.
1: يسعد مساك يسعد مساك ومسا كل الشباب يسعد مساك أخوي أبو حسن من رأيي كمان. اهلا وسهلا فيك.
0: هلا هلا هلا
1: هلا هلا
0: ابو حسن. الو
1: معلم بلال.
0: ابو حسن
1: سيدي
0: صاحبك ما ابو ينال مامون شحاده راع الحج
1: راع الحج الله يرجعه في السلام اي والله
0: امين يا رب امين.
1: اللي يجيب لي معاه بالله فرد البطع شرار هذا ابو نص نيره
0: هاي عندنا مكانه اليوم زميلنا نوفان سميرات تسلم عليك
1: ونعم الله يسلمك وسلمك ونعم بس لا يكون بلبس مثل ابوه وينا
0: يلبس كريهات كريهات يلبس
1: كان هو هذا حلم امبارح مثل مسلسل ام الكروب من زمان ظل يلبسوا فيه غاي فوتيك.
0: شكرا يا ابو الفرايه شكرا
1: يلا حييك سلم على الشباب
0: هلا
1: الله يحييك
0: سلم على الشباب تقول رايح رحله داري كيف

0: يعني أنا متأكد لو هيئة الإعلام سمعت اتصال أحمد الفراي غير يلغوا القرار كامل يلغوا القرار كامل أو يسووا له استثناء هو برجة أبداً. هم الاثنين يسووا لهم استثناء ممنوع. يا هذول المفروض هم يعطيهم 500 نيرة كل شهر بس يقعدوا ساكتين لأنه الوقع معهم وقعت حقا. قالوا أنا محضر حالي واتصال جدي وسولفه برسمية مع محاصر اتصال حوس. على كل حال نرجع لموضوعنا ونرجع لحديثنا. تحيات للناس الموجودة معانا على التعليقات، كل المحبة والتقدير لهم، ميرال الزعبي وأيضا سارة محمد وأيضا خالد العطيات وكل كل الأحبة والأخوة. حلا عجارمة يا هلا ويا مرحبا بيك، ونوال أيضا العجارمة يا هلا ويا مرحبا. نرجع عند نقطة مهمة اللي هي حماية الإعلانات والسوق الإعلامي. كيف يعني؟ يعني اليوم تعرفوا موضوع أنه صناع المحتوى يقوموا بإعلانات لمنتجات عديدة. هذا الموضوع صار كثير منتشر وهو يعني الله يرزق الجميع وما حدا طال على رزقة الثاني. ولكن أنت كيف تنظمه؟ تنظمه أنه تجبر إذا أنت بدك تأخذ من صانع المحتوى ترخيص، معناته أنت بدك تجبر كل الشركات اللي مسجلة وعندها سجل تجاري ممنوع تعمل إعلان مع صانع محتوى إلا يكون مرخص، عشان هذا المرخص هو يكون عن هو يتحمل مسؤولية الإعلان. كيف يعني؟ يعني أنا حد عنده سجل تجاري وعملت إعلان وهذا الإعلان كان عبارة عن منتج يعني بعيد عنك رديء ماشي، وأنا عملت له من دافع مادي فقط، بكرة لما هذا المنتج ينتشر ويتسبب بضرر لناس كيف إحنا بدنا نتعامل مع الموضوع؟ تعال نجيب صانع المحتوى نسحب ترخيصه ونجيب الشركة، نجيب الشركة اللي جابت منتج لا يتطابق مع الشروط مثلا ونجيب صانع المحتوى. أنت كيف تعمل لهذا الإعلان؟ أيضا صناع محتوى يطلعوا بإعلانات سيئة وإعلانات سلبية وإعلانات ما فيها احترام للرأي العام برضو نقدر نجيبهم من خلال ترخيصهم. فأنا للأمانة جزئية كبيرة مع هذا الإشي، ولكن موضوع المبلغ أعتقد أنه شوي صار فيه مبالغة بالرقم. معنا اتصال من أبو أحمد. أبو أحمد
1: الله يمسيك بنوار النبي.
0: يا مساء الورد
1: بلال، تحية لك ولها الكادر ولا مستمعينا. والله متصل لسببين. السبب الأول ابن الحي عمنا أبو أسامة الله يعطيه الصحة والعافية الزمان
0: عنه. والله لا اليوم لا. اليوم أنا مبسوط أنه معانا والله
1: والله. هذا سكر هو يا
0: طبعا طبعا
1: بلال سكر عمل ابو اسامه. اثنين هذا كيف بيروح على الحج بدون ما يستاذن من الناس ويسامحهم؟
0: لا انت الان ابعث له مسج نكد عليه. رد علي
1: شنو ابعث له؟ خلاص
0: ابعث له على الواتساب مسج وقول له احنا ابدا يعني مش بس اللي عند الكعبه يدعو.
1: انا هو ابو الفرايه وسمو احنا بدنا نطالب فيه يجيب لنا فروج.
0: الله يحفظك يا اخوي ابو احمد.
1: بلال انا والله بس حبيت اسلم على عمنا ابو اسامه اللي عندي فعلا زمان
0: الله
1: ما سمعت صوت ولا شفته فيها في الاذاعه. يعني تحيه لك يعني ما شاء الله عليك انت.
0: الله يخليك
1: يعني ما شاء الله عليك يعني ما بدك حدا يمدحك ما شاء الله عليك يا
0: استاذ. الله يعزك ويحفظك من طيب اصلك والله
1: حبيبي يا استاذ بلال. انا بس حبيت يعني اطبع له يعني اسلم عليك وعليه بالذات بالاخص هو عمل ابو اسامه وبينال الله يسامحه الدنيا واخر اللي راح بدون ما يستاذن منا.
0: انا جدا شاكر لك يا حبيب جدا
1: يا استاذ بلال. الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا لكم والله يرضى عليك حبيبي يا استاذ بلال.
0: طبعا مكملين حديثنا. ايضا نوال تقول فعلا موضوع الاعلانات من مهبه ودب، وفعلا موضوع الاعلانات يعني هو اصلا مش بس هيك، كمان في اليوم ضريبه الدخل للامانه باشرت ب يعني الحديث مع كافه صناع المحتوى بالاردن والاعلاميين. بس عشان نفصل اليوم في لغط كبير ما بين مصطلح اعلامي وبين صانع محتوى، وهذا الموضوع بحاجة لتفسير لأنه في عدة آراء. يعني اليوم الرأي الصحيح ما بتلقاه عند شخص، كل شخص له رأي لأنه للآن ما في سياسة واضحة للموضوع. اليوم صار صانع المحتوى يقدم برنامج ويعني مرات مقدمي البرامج الإعلاميين أصبحوا يقدموا محتوى. فاليوم بطلت الخطوط العريضة معروفة. على سبيل المثال أجيب لكم مثل. أنا دارس إعلام، دارس إذاعة وتلفزيون قبل ما أصنع محتوى، قبل ما أبدأ بالمحتوى أنا دارس إعلام وبمشي بخط متوازي إلى محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وايضا بعمل في اذاعه حياه اف ام كاعلامي، فبسير بخطين متوازيات. فاليوم الناس بحاجه انهم يفهموا هذا الشيء، انه ما هو الاعلامي وما هو صانع المحتوى. هل الاعلامي قادر على صناعه المحتوى، وهل صانع المحتوى قادر ان يصبح اعلامي؟ هذا الموضوع بحاجه لتوضيح حتى نقدر نفرق، لانه في ناس يقول لك طب هل هذا القرار ينطبق على الاعلاميين، في ناس يقول لك هل قرار ضريبه الدخل اللي من فتره بدات بدائرة ضريبه الدخل والمبيعات، وانا من الناس اللي رحت عليهم، ويعني كيف بدي احكي لك يتم الحديث معك عن كافه اعمالك خلال عده سنوات، ومن ثم شوفي عليك ضريبه انت راح تدفعها، شوفي لك انت ممكن انت تاخذه حسب شروطهم وحسب معايير اللي هم حاطينها. طبعا جهود مقدره وجهور تشكر، وانا بعتقد انه هذا حق، موضوع الضريبه حق، لانه في كثير ناس تشتغل بفضل الله وفي عندها عقود اعلانات وكذا، حتى يكون في عدل بين الناس. جميل جدا انه يكون في يطبق القانون على الجميع، وانه الجميع يروح يصوب اقرارات الضريبيه بدايه ضريبه الدخل والمبيعات. وايضا حتى الاعلاميين كانوا تابعين لهذا القرار، يعني قرار ضريبه الدخل كان الجميع مطلوب منه اقرار ضريبي سواء كان اعلامي او كان صانع محتوى. اما قرار اللي احنا نتحدث عنه في حلقه اليوم اللي هو موضوع هيئه الاعلام، فاصلا الناس مش عارفه هل اختياري الموضوع، يعني هل أنا أقدر أني ما أروح؟ طيب هل أنا إذا ما رحت وإلي فيديوهات على السوشيال ميديا شو هذا؟ طيب أنا عندي صفحة كبيرة وعندي أرقام متابعين كبيرة بس أنا ما بدي أصنع محتوى، هل مطلوب مني أنا أرخص ولا لا؟ فالناس حابة تعرف هاي الآلية. أيضا في ناس يقول لك أنا شو اللي يضمن لي أنه الكل راح يسجل، ليش أنا أروح أسجل وأرخص وغيري يشتغل نفس شغلي ولكن ما يرخص؟ فهو بده يعرف هل هذا إشي واجب ولا إشي مفروض فرض ولا إشي اختياري. شغلة ثالثة راح يقولك شو هي المعايير اللي تم اللي بناء عليها راح يقبله. يعني واحد عنده محتوى سيء، هل أنت لأنه بس معه 500 دينار وقادر يدفع هل أنت راح تقبله؟ فهذا هو لب الموضوع اللي لازم الناس تفهمه، مين هم اللي تنطبق عليهم الشروط، وأصلا شو هي الشروط، شو هي الشروط اللي احنا حاطينها اليوم حتى نقدر نصنف فلان صانع محتوى، حتى نقدر نصنف فلان مقدم، حتى نصنف صاحب يعني انفلونسر مشهور صانع محتوى عنده عدد متابعين وتقفر شو ما كان المسمى تبعه. هذه ضروري توضح للناس، لأنه اليوم مثل ما قلت ببداية الحلقة عدد صناع المحتوى قاعد يتضاعف مش يزيد، يتضاعف. يعني إذا اليوم في 10 صناع محتوى أسبوع الجاي في 20، وإحنا أصلاً قبل فترة كنا نحكي أنه نصف المحتوى الموجود بالوطن العربي هو محتوى أردني، يعني نصف صناع المحتوى الموجودين بالوطن العربي هم أردنيين. طبعاً هذا إشي ممكن خلينا نعتبره مدعاة فخر لنا، ونعتز ونفتخر أنه إحنا رقمياً متقدمين وهي حقيقة، ولكن إحنا ما يهمنا كمية المحتويات بقدر ما يهمنا نوعية المحتويات. إحنا ما يهمنا قديش يكون عندنا عدد صناع محتوى، يهمنا شو هو المحتوى اللي يكون موجود. اليوم مثلا على سبيل المثال بدون ما نذكر أسماء، في شباب أردنيين قاعدين يشتغلوا محتوى خارج الأردن، الجميع يعني الجميع مبسوط منهم والجميع يعتبرهم الأفضل على مستوى الوطن العربي، هذول ترفع لهم القبعة والشعب الأردني كله مقدر لهم. ولكن بنفس الوقت في ناس موجودة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يعني لا تأخذوني بهذا المصطلح، تقدم عبث. طيب فلان انت طالبه ترخيص على سبيل المثال انه يرخص كصانع محتوى، والشاب محتوى على التيك توك، كيف بده يقدم لك وانت بالاساس مانع التيك توك؟ انت حاضر هذا التطبيق بالاردن وهذا الرجل صانع محتوى من خلال التيك توك، كيف يجي يرخص لك ترخيص من تطبيق انت نفسك بالاساس عامل له حظر؟ هذا برضو جزء من آلية التعليمات أو قانون إحنا للآن مش فاهمينه. لهيك قبل ما إحنا نقول بدنا نفرض ضريبة، وقبل ما نفرض ضريبة تعالوا يا ناس خلينا نفهمكم شو هي التعليمات، خلينا نفهمكم شو هي الأسس، شو هي المعايير، مين يطبق عليه هذا الشروط، مين ما يطبق عليه هذا الشروط، حتى نقدر نكون واضحين مع الناس ونترك الخيار لهم. في ناس يقولك لا أنا والله هاي الظروف ما توتيني، أنا بدي أسكر صفحتي وبطل، مع أنه قليل تلقى حدا هيك، ولكن راح يقول لك انا تركت هذا الموضوع. في ناس لا ممكن يقول لك يتشجع مع هاي القرارات، يقول لك لا الآن أصبحت البيئة نظيفة والمساحة خالية للإبداعيين حتى يقدروا يقدموا محتوى مبدع، فأنا راح أخوض هذه التجربة وأقدم محتوى مبدع. اليوم في ناس كثير قاعدة بقيد الإنشاء حاليا، قيد الإنشاء في العديد من المنصات، حاليا في العديد من المنصات اللي اليوم بطل في إشي اسمه يعني قنوات، صار الاتجاه إلى المنصات أسهل. نعمل منصة إلكترونية عبارة عن مكتب في استوديو وفي يعني أكثر من لوكيشن تصوير، ويتم صناعة محتوى عبارة عن ريلزات، وهذا التوجه الرقمي الأغلب يسير بهذا الاتجاه، وفي فائدة أكثر سواء مادية وفي فائدة بالنشر أكثر. فاليوم مين قادر يضبط هاي العملية؟ نقطة أخيرة، سؤال أخير، يجب أن تكون التعليمات واضحة لكي كل إنسان يقدر يحدد خياره وقراره إلى أين تتجه الفوضى الرقمية بالأردن. تحياتنا لكل من كان معنا عبر موقع التواصل الاجتماعي، ضيفي البرنامج الأستاذ عمر الطراون والأستاذ أحمد الفراية، أيضا أبو رجا دخل في اتصال هاتفي، أيضا لكل من عبر موقع التواصل الاجتماعي وأيضا عبر الرسائل، وأيضا الأخوة في الاستوديو، تحياتنا لكم جميعا وإلى اللقاء.

0: بيت حواء برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم آمين. إخواننا جمهورنا الكريم إخوة وأخوات حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. في هذه العجالة من الوقت ننطلق من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. يعني الأيام مش كلها زي بعض، مثلا يوم الجمعة عند الله تعالى له شأن عظيم، هناك سورة الجمعة إعظاما وتكريما لهذا اليوم الذي فيه يجمع المسلمون في صلاة الجمعة وخطبة الجمعة ودرس الخلاصة. إذن هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة شهر النفحات، شهر التجليات، شهر الأعطيات، شهر البركات، شهر المضاعفات. ماذا نقول؟ الكلام لا ينتهي. هذا الموسم كيف الطالب اللي عنده امتحان توجيهي أو عنده امتحان البكالوريوس أو أيا كان يجتهد ليل نهار، بطلب من أمه والده الدعاء: أبوي يا أم ادعوا لي، يعني أن الله تعالى يوفقني في أن أجتاز هذا الامتحان، لأنه هذه أيام مصيرية ونحن بالنسبة لنا هذه أيام استثنائية، الأجور فيها تضاعف ما لا تحسبه الحواسيب. ولذلك يعني ينبغي أن ننتهز هذه الأيام وأن نستغل هذه الأيام فيما نستغلها: صدقات، تلاوات قرآنية، إصلاح بين الناس، ذكر لله عز وجل بما تشاء، سبحان الله، الحمد لله، والله لا إله إلا الله، والله أكبر، أيا كان الذكر، يعني اشغل لسانك وقلبك وعقلك بهذا الذكر ولتكن حاضر الفطنة وحاضر العقل والقلب والفؤاد حتى تذكر ربك بملء إمكاناتك وطاقاتك. إذن هذه الأيام استثنائية، هذه الأيام فضلة في ميزان الله في اعتبار الله عز وجل، نستغل هذه الأيام بأعمال ندخرها عند الله، نقول يا رب العالمين هذه الأيام ادخرناها عندك حتى تلقانا وأنت راض عنا ونلقى رصيدا ضخما عندك ببركة ما اجتهدنا من عبادة في هذه الأيام. وفقنا الله وإياكم للصيام في هذه الأيام، للقيام في هذه الأيام، لتلاوة القرآن في هذه الأيام، للادخار عند الله في هذه الأيام. ألا فلتستغل، ألا فلتستثمر، من يشتري، يعني يكون في أيام أوكازيون بتلاقي الجمهور على البقالات أو الدكاكين أو غيره حشد، إيش فيه إيش فيه، قال فيه أوكازيون عند ربك الآن فيه مضاعفات، ألا فلنحتشد عند بيوت الله أو في بيوتنا ونحن نتلو كلام الله. بارك الله لنا ولكم في الأعمال الصالحة التي سنلقى بها ربنا إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لصيام وقيام وتلاوات ندخرها عند الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بارك الله لنا ولكم في هذه الأيام أيها الكرام الأعزاء إخوة وأخوات حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله والبركات لأمتنا ولكم جميعا. نسأل الله أطيب الأوقات، تفريج الكربات، يا مجيب الدعوات، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله والبركات.

0: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل. هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحاً حتى منتصف الليل. لنكن جميعاً يداً واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 74.
1: باب التمتع.

لمن لم يكن معه هدي. الحديث 798. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن. قالت صفية: ما أراني إلا حابستهم. قال: عقرى حلقى، أو ما طفت يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: لا بأس، انفري. الحديث 799. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. الحديث 800. عن عثمان رضي الله عنه أنه نهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة. قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. الحديث 801. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله. الحديث 802. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر. الحديث 803. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن التمتع وقال: نهاني ناس عنه فأمره به. قال الرجل: فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 804. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. باب التمتع. الحديث 805. عن عمران رضي الله عنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن. باب من أين يدخل مكة. الحديث 806. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.

0: باب فضل مكة وبنيانها. الحديث 807. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. الحديث 808. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. الحديث 809. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: السلام عليكم. ينظر الأردنيون إلى راتب العيد على أنه غيمة خير غير محدودة أو محدودة، وتتبعها أزمة جفاف مالي ترفع الكلفة المعيشية وسط ضغوط اقتصادية واجتماعية. يترافق عيد الأضحى مع دواعيه الإنفاقية، إذ هناك الأضحية والعيديات والحلويات والملابس التي تترافق أيضا مع التزامات الأقساط والفواتير والإيجارات والنفقات الأخرى أيضا ذات الأولوية، حالة تمتد بين 30 و40 يوما طوال. لكن السبب ليس الشعيرة ولا الرغبة بتعظيمها، إنما الغلاء المعيشي وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين. والسؤال: هل يمكن تجاوز مصاريف العيد دون استنزاف الراتب قبل نهاية الشهر؟ وهل تنجح أو هناك أيضا آراء تذهب إلى خطط الترشيد المدعومة بوعي الإنفاق لتجنب الوقوع في فخ راتب العيد، وذلك يتطلب إعداد موازنة مالية لعبور آمن إلى نهاية هذا الشهر، وتبحث أسئلة ملحة: كيف نكبح الرغبات ونعيد ترتيب الأولويات في الأعياد والمناسبات وضغوط الأساسيات؟ إذن أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير إذاعتكم حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبدالله حسن، من الإعداد والإشراف العام والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالخبير الاقتصادي منير ديس. سيد منير، مرحبا بك وكل عام وأنتم بخير. كيف يؤثر الإنفاق العشوائي بداية على الاستقرار المالي للأسرة، وأيضا التعليق على هذه الفترة الضاغطة إن صح التعبير لدى الأردنيين من هذا الجانب؟
1: يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير. يعني بلا شك سيدي، راتب شهر أيار 5 الحالي ينتظر قائمة طويلة من الالتزامات التي يعني تبدأ بالقروض والأقساط المطلوبة من المواطنين المقترضين، خاصة مع تزايد أعداد المقترضين خلال الفترة الماضية. وبالتالي يعني أولا من الراتب عندما يعني ينزل إلى البنوك، أول شيء يتم اقتطاع القروض والأقساط، وهذه تأخذ جزء كبير من الراتب، يعني من 40-60% من الراتب يبقى ثمن الأقساط أو تسديد للقروض والقروض. وبعدها تبدأ الأساسيات الحياة، من سواء كان فاتورة كهرباء والماء أو المحروقات أو الاتصالات أو المواد الغذائية الأساسية وأقساط التعليم والصحة وما إلى ذلك من أساسيات الحياة. وبعدها المواطن بده يدخل على تجهيزات وتحضيرات مستلزمات العيد، سواء من ملابس، من حلويات، من هدايا، من الأضاحي، وخاصة احنا بنحكي الآن عن موسم عيد الأضحى المبارك، وهذه شعيرة دينية. وبالتالي يعني يرغب كثير من المواطنين انه يقوم بهاي الشعيرة لما لها من يعني أجر وثواب وغيره. وبالتالي اعتقد انه في ظل الغلاء المتزايد والالتزامات الكثيرة والقائمة الطويلة التي تنتظر ما يتبقى من راتب شهر 5، أعتقد أن هذه الرحلة التي سيسلكها هذا الراتب أيضا إلى ما يقرب من 25-6، يعني بعد العيد أمامه أيضا رحلة طويلة لكي يتم صرف رواتب شهر 6. لذلك أعتقد أن المواطن اليوم يعني سيكون يعني أكثر حذرا من السنوات السابقة، كونه زي ما حكينا التزامات كثيرة، غلاء معيشي واضح متزايد في الأساسيات. شفنا قديش ارتفعت المحروقات، ما يقرب 35% خلال آخر 3 شهور بسبب الارتفاعات في أسعار النفط عالميا وانعكاساته محليا، انعكاسات على أسعار المواد الغذائية والأساسية. أسعار الأضاحي التي من المتوقع أن يعني تصل الزيادات فيها لأكثر من 30%. وبالتالي مع كل هذه الارتفاعات ومع غلاء المعيش المتزايد ومع محدودية الراتب، احنا بنحكي ما في زيادات على الراتب، الرواتب تقريبا ثابتة، الارتفاعات السنوية تقارب 2-3% حسب نسب التضخم. وبالتالي اليوم امام المواطن معادلة معقدة قليلا، لا يستطيع موازنة بين الالتزامات المطلوبة منه، والعيد والمناسبات الدينية والاجتماعية مطالب منه عيديات، مطالب منه زيارات رحم واجتماعيات، مطالب منه أيضا رفاهية في العيد خلال أيام العيد لعائلته لأسرته لأطفاله. أيضا بعد العيد بيجي تقريبا ما يقرب من 25 يوم لاستحقاق رواتب شهر 6. لذلك تحتاج إلى موازنة، تحتاج إلى يعني حقيقة.
0: طيب أستاذ منير، قبل الذهاب إلى الموازنة ويعني كيف يجب التخطيط، هناك من يذهب إثر كل ما تفضلت به من متطلبات وضغوطات يذهب لخيار الاقتراض، يعني سواء اقتراض بشكل رسمي من المؤسسات والبنوك أو غيرها، أو حتى من الأصدقاء والمعارف والأقارب يلجأ لهذا الاقتراض. بالتالي ما هي النصيحة في هذا الجانب؟ ما هي الآثار السلبية للاقتراض المتكرر بعد المناسبات والأعياد؟ كيف يمكن أن تؤثر أيضا هذه الديون المتراكمة على مستوى دخل الأسرة ومعيشتها؟
1: يعني بلا شك أنه كثير من المواطنين على شر طوال العام يضطروا إلى أخذ سلف على رواتبهم، يضطروا أيضا للاقتراض عبر بطاقات الائتمان. احنا اليوم نحكي عن 1,800,000,000 دينار قروض تأتي عبر بطاقات الائتمان. احنا مديونية الأفراد ككل تجاوزت 14.6 مليار دينار، حوالي 20 مليار دولار. هاي قروض الأفراد بدون الشركات. قروض الأفراد عبر بطاقات الائتمان تتجاوز 1,800,000,000. وبالتالي يلجأ يعني لأنه حقيقة في ظل الالتزامات وفي ظل الأقساط والقروض المطلوبة من المواطنين، الغالبية يعني أعتقد أنه الراتب سيتلاشى مع الأيام القليلة من بدء الشهر. فبتوقع أنا يعني من هون لبداية العيد أول أيام العيد بيكون الراتب تقريبا تلاشى ولم يتبقى منه شيء تسديدا للالتزامات اللي ذكرناها. وبالتالي حتى يكمل أيام العيد والشهر سيلجأ بلا شك إلى الاقتراض، سواء كان عن طريق بطاقات الائتمان، عن طريق السلف، عن طريق البنوك على الراتب الموجود، أو عن طريق شركات التمويل الصغرى وما إلى ذلك. هذا طبعا يكبد المواطن أيضا أعباء الاقتراض وأسعار الفائدة وديون إضافية وأعباء، ولكن ما في حلول عند المواطن خاصة في ظل المناسبات الدينية والاجتماعية والمواسم عندما يأتي. لابد أنه اليوم في متطلبات للأسرة، ما بقدر اليوم يعني ما يشتري مثلا ملابس عيد، ما يشتري عيديات، ما يشتري أضحية. البعض يلجأ حتى الأضحية إلى أقساط لثلاث شهور وأربع شهور، وبالتالي أكيد بده يصير عليه أعباء إضافية، التزامات مالية أكبر. اليوم الكل عندنا جزء كبير من المواطنين، لما نحكي تقريبا عن 1,200,000 مقترض بالأردن، فبنحكي عن نسبة كبيرة تلجأ إلى الاقتراض والأقساط والديون لتغطية الالتزامات في ظل زي ما حكينا قائمة طويلة من الالتزامات ومحدودية في الرواتب وتراجع بالدخول. لذلك في ظل هاي المعادلة زي ما حكينا لابد من أن يكون للمواطن يحسب حساباته بطريقة
0: التخطيط المالي. الآن سيد منير، يعني إذا كان الراتب متدني كيف يمكن التخطيط المالي باعتقادك؟
1: يعني بلا شك أنه اليوم أصبح كثير من الرفاهيات والكماليات أصبحت ضرورة وأصبحت أساسيات ولا يمكن الاستغناء عنها. اليوم عفوا كثير من الكماليات اللي كنا نعتقد أننا نستطيع الاستغناء عنها اليوم لا نستطيع. ففواتير الاتصالات الكبيرة والإنترنت، السيارات، البنزين أو المحروقات، كثير من الأمور أصبحت ضرورة من ضروريات الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها. وبالتالي يعني الكماليات أصبحت في حياة المواطن الأردني إلا عند فئة معينة، يعني لا تتجاوز 10% من المواطنين الأردنيين يعني عندهم كماليات ورفاهية كبيرة وكذا. الكثير يعيش على أساسيات الحياة وعلى الحد الأدنى من الأمور الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها. ما بقدر يبيع سيارته ويظل بدون سيارة، وبالتالي بده لا يمكن اليوم أنه ما يدرس أولاده الجامعة ومدارس، وبالتالي أعباء إضافية. كذلك أيضا فواتير المياه والكهرباء والاتصالات وغيره. وأيضا أو بده يشتري بيت أو شقة، وبالتالي أقساط القروض لهذه الشقة أو الإيجار، ثمن الإيجار بده يظل مستمر، لا يمكن أيضا أن نعيش بدون شقة سواء ملك أو إيجار. وبالتالي كثير من الأساسيات في الحياة لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن تقليلها، وبالتالي بده يكون المواطن أكثر حذرا في بعض الأمور التي ممكن أن يؤجلها، ممكن يجدولها للشهر القادم، ممكن يقدر يعمل معادلة اللي يعني يطلع من هذا البيت بدون قروض، بدون مزيد من الديون.
0: جميل.
1: وهذه معادلة زي ما حكينا صعبة في ظل المعطيات.
0: نعم.
1: الموجودة حاليا.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا وعلى كل هذه الإيضاحات. الخبير الاقتصادي منير دي. أنتقل مباشرة لأستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين غزاع. دكتور مرحبا بك، كل عام وأنتم بخير. راتب يعني يفترض أن يصمد لما يقارب 40 يوم، وفيه العيديات وملابس العيد والأضحية، إن شاء الله ربنا يقدر الجميع وما شابه، وبالتالي كيف يمكن إدارة هذا الملف لدى الأسر الأردنية في ظل تآكل الدخول وأيضا تآكل القدرة الشرائية وكل هذه التفاصيل؟
2: شكرا جزيلا لكم، مبارك الله فيكم بحياة أسلم ولك أستاذ محمد على تناول هذا الموضوع. بالفعل أنا بتفق معاك إنه إحنا الراتب اليوم من 21/5 راح يستمر لـ26/6 الشهر القادم أو 27، يعني بحدود 40 يوم. فهذول 15 يوم يعني اللي زائدات عن الحد الطبيعي للراتب والمصروف الشهر ومحاولات توفير يعني قدر من الممكن من انه نقدر نطلع من هذه المصاريف خلينا اقول بتوازن، صعب جدا. صعب استاذ محمد لسببين.
0: نعم.
2: يعني المواطن الاردني راح يعاني من قضيه كبيره جدا في مواجهه مصاريف الشهر القادم. اول شيء احنا وانا كنت قبل شوي ادخل على المواقع الالكترونيه، عندي انا 681,497 متقاعد مدني وعسكري وضمان اجتماعي، يعني هذول من ذوي الدخل المحدود. هذول المتقاعدين انت تخيل، يعني لما بدي اجي انا ادرس هذه الشريحه اللي اقل من 300 دينار، هذول المتقاعدين نسبتهم 42%. هذول اللي 300 دينار فادنا بهذا الراتب الصعب وغير المستلزمات الاخرى، اين بنروح لموظفين الحكومه 53% منهم اقل من 500 دينار؟ الان ما هو المطلوب؟ هذه حقائق يجب ان نتوقف عنها.
0: نعم.
2: الان ما هو المطلوب؟ كيف نطلع باقل اقل الخسائر وما نروح للقروض ولا نروح للديون؟ وبعدين حتى قرض اليوم يعني من الصعب جدا انه انت تجد من يعني من يقرضك. لانه وخاصة انا اتحدث عن القرضة السريعة يعني بين الاهل وبين الاقارب وبين الاصدقاء، لانه زي ما بقولوا الحال من بعض، والطبقة الوسطى تقريبا يعني ما ظل في طبقة وسطى اللي نعول عليها.
0: نعم.
2: في ظل هاي الارقام اللي بحكي لك اياها، فمعنى ذلك الآن إدارة موازنة الأسرة بدها الآن يعني رح نلتحق أقل إشي بـ100 لـ200 دينار بالشهر بهذا الشهر، لكن ما يكون أكثر من 200 دينار. بدنا نخفف يعني قد ما نقدر، نعمل ترشيد كثير في المواد الغير ضرورية، نحاول نأجلها شوي، ممكن المستلزمات الغير ضرورية ما نركز عليها كثير، خلينا بالحاجات الأساسية الآن ضرورية للأسرة.
0: جميل. طيب دكتور حسين، يعني أيضا هناك ربما من يعني أحسن إدارة هذا الملف وقام على سبيل المثال باشترى أواعي العيد للأولاد في راتب الشهر الماضي على سبيل المثال، فبالتالي هناك من يحاول إدارة الملف بطريقة أو بأخرى لتقليل الضغوطات في هذا الجانب. طيب بالمقابل دكتور، هناك من يقول إنه المقارنات اليوم ما بين الأسر، المقارنات الاجتماعية، المظاهر تؤثر بشكل كبير على سلوك الإنفاق في مثل هذه الفترات من المناسبات والأعياد، هل نحتاج إلى يعني تعديل في هذا النظرة؟
2: شوف أحكي لك، إحنا بينا عندنا نتجاوزها، هاي النظرة السلبية أو إنه لازم أعمل والغيرة وزي ما اشتروا الناس نشتري لا إحنا منقول يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبعدين على قد فراشك مد رجليك لأنه أولا ما بنفعك أي إنسان إذا أنت غرقت في الديون أو أنك ما قدرت تسد هاي قضية بس القضية اللي بدنا نوقف عندها وكل واقعيين
0: نعم.
2: يعني إحنا صار في عندنا ارتفاع في المحروقات
0: صحيح
2: إحنا صار في عندنا تنقلات بين المحافظات بكرة من أجل المعايدات ومن أجل زيارات اللي بالعيد وصلة الرحم وهاي الأمور هاي كلياتها راح تكون مكلفة راح تكون على حساب ماذا راح يكون على حساب لقمة العيش للأولاد ورغيف الخبز للأولاد فأنا بقول كالتالي وأنا هنا يتحملوني المجتمع لأنه إحنا المجتمع المتواد المتراحم وإحنا كنا خير أمة أخرجت للناس
0: نعم.
2: فالآن بدنا نلتمس في أخيك عذرا بدنا نلتمس لي الناس اللي بنعرفهم الغير مقتدرين عذرا كمان مش ضروري انه انا اذا يعني في العيد الف على المحافظات كلها اذا ناس هناك ولا قرايب ولا اخوان ولا اخوات مثلا اذا في شوف يعني هي صلة الرحم مطلوبة لكن الان الاخوان بنعرف بعضنا كلياتنا اذا بتعرف اخوك ما بيقدر يجي لعندك بالعيد وظروفه صعبة وما عنده سيارة وبده تنقلات كثيرة وعنده مصاريف لأولاده وعنده أولاد وعنده مستلزمات لا والله أنا أخوي يدفع فاتورة الكهرباء اللي مكسورة عليه ولا فاتورة المي ولا يسلك حاله في تأمين الغذاء لأولاده أفضل
0: جميل.
2: من أنه أروح أنا للتباهي وللمباهاة وأخاف من العيرة أنه ما جاش عندي حدا القضية الثانية انه احنا كمان بصراحه نحكيها يعني وهذا اسال نقيب اصحاب الملابس هلا بحكي لك الاردنيين يا استاذي العزيز يعني من سنوات بيشتروا بعيد واحد ملابس يعني ده وش مخبي بيشتروا بعيد واحد وبعدين يعني العيد الثاني ما بيشتروا
0: الجو اختلف والله دكتور حسين
2: هذا الشيء احنا
0: عيد شتوي وعيد صيف صارت نعم
2: احنا معودين حالنا ومعودين اسرنا وبعدين اقول لك بشغله كمان يعني من باب الجرأة الكبيره انه حتى الاب بيحرم حاله من ملابس العيد وما بيشتري ولا الام بتشتري بتقول لا لاولادي افضل وبتلاقي مر علينا خمس ست عياده بنفس الملابس فاذا احنا هنا لماذا لانه بدنا ندير انفسنا وبدنا ندير موازنتنا وبدنا نكون يعني متخشفين أكثر من اللازم حتى لا إنه نعيش بالليل هم وبالنهار هم الديون وهم القرضة وهم الفلوس ويعني العيلة قاعدة كلياتها بتراعي ظروف بعضها والمجتمع كمان هون بده يراعي ظروف بعضه بدنا نتماسك في مثل هذه الظروف لأنه هذه ظروف صعبة جدا وإحنا بالأردن مشكلتنا الأساسية أصلا تدني الدخل تدني الدخل سواء كان على العاملين أو على المتقاعدين سواء كان بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام فمعنى ذلك بدنا كلياتنا
0: جميل.
2: نراعي مشاعر
0: نعم.
2: بعضنا وأنه
0: نعم.
2: ما نزعل إذا أخونا
0: نعم.
2: ما إجا أو إذا ما عيدنا أو أنه ما اشترينا ملابس لأولادنا لا أولادنا اليوم أحكي لك بصراحة أستاذ محمد يعني صاروا يقدروا ظروف أهلهم
0: يعني هي رسالة ربما دكتور يعني هو التراحم المطلوب اليوم ما بين المجتمع بأكمله يعني من يعرف أن يعني أخوه أو أو أو قريبه أو جاره يعني يستطيع مساعدته فليفعل ونقدر ظروف بعض مثل ما تفضل دكتور وأشكرك كل الشكر وكل عام وأنت بخير مرة ثانية دكتور حسين الخزاعي أستاذ علم الاجتماع وأيضا شكرا جزيلا لكم على طيب وكرم المتابعة والاستماع هذه تحيات فريق العمل في أمان الله
3: استوديو التحليل

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله تعالى بحكمته قد أبقى بعض الأشياء وجعلها نسكا، أراد أن يجعل الناس على ذكر من أصول الدين من خلال بعض القضايا الحسية، منها ما نجده من السعي بين الصفا والمروة الذي يبين أن هنالك فكرة التوكل على الله مع ضرورة الأخذ بالأسباب. ولذلك أنت أيها الإنسان أمام ظروف الحياة يكون لك حالان، حال تسير فيها مع الأسباب وهذا واجبك، وتجتهد وتجد وترتب وتنظم إلى غير ذلك، كما فعلت أمنا هاجر عندما أخذت تطوف بين الصفا والمروة، تصعد الجبل تنزل تركض في مسيل الوادي ثم تصعد المروة إلى غير ذلك. لكن هذا هو انشغال الجوارح، لكن ماذا عن القلب؟ إنه متوكل على الله. وبهذا يجمع المسلم الكرام الصادق بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. نحن لا نؤمن بالسبب لكننا نأخذ به. حبة الدواء هي من الأسباب، الدعاء من الأسباب، ولكن الذي يفعل الشيء هو الله تعالى. هذا درس على غاية من الأهمية أبقاه الله تعالى أيها الكرام، حتى لا تعتمد على أسبابك وحدها فتكفر بالله، وحتى لا تعتمد على إيمانك بالله فتهدر الدنيا. وإلا لماذا خلق الله تعالى الحياة، ولماذا خلق الدنيا، ولماذا جعل لها أسبابا؟ ومن هذا الباب كما قال نبي الله يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إذن خذ بالأمل وخذ بالسبب واعمل واجتهد، هذا من الدروس الهامة أيها الكرام. ولذلك كثير هم الذين يذهبون إلى تلك الديار، لكن هل انتبهوا لهذا المعنى؟ إلى أن أمنا هاجر ركضت وسارت وفعلت، ثم كانت المعجزة الإلهية بنبع ماء زمزم بقدرة الله تعالى عندما نزل جبريل ينفذ أمر الله. وبهذا يتآلف الأمر بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله. جعلنا الله إياكم ممن يؤمنون بالإسلام كله أخذا بالأسباب توكلا على الله، والحمد لله رب العالمين.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: الداعية نضال بزور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، الأيام التي تضاعف فيها الحسنات وتقال فيها العثرات، أن يرفع درجاتنا ودرجاتكم، وأن يتقبل منا ومن حجاج بيت الله الحرام، اللهم آمين يا رب العالمين. هذا اللقاء وهذا البرنامج دائما وابدا نسعد فيه بصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله شيخ نضال.
1: كلامكم الله،
0: ربي يحفظك ويرعاك. يعني سبحان الله، ايام ذو الحجة تمضي بنا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم الطاعات. هناك من يصوم، هناك من يلجأ لكتاب الله، هناك من يتدبر، هناك من يقدم الصدقات في هذه الايام المباركات، وبين يديك ما زلنا نسير مع الحجاج في هذه الايام المباركات. وبسم الله نبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نصيحة لمن لم يكتب من حجيج هذا العام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول
0: صلى الله عليه وسلم،
1: يقول ربكم تبارك وتعالى: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض، صلي الصلوات على وقتها، نؤدي فرائض الله عز وجل للعباد. عندي أب، عندي أم، عندي زوجة، عندي أطفال، بدي أؤدي حقهم. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إحنا مجتهد بالنوافل كويس، لكن الفرائض قبل النوافل
0: الأساس.
1: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. أسأل الله أن يكتب أجرنا وأجركم. ولحجيج بيت الله الحرام، ها نحن الآن على أعتاب يوم الحج الأكبر،
0: سبحان الله،
1: على أعتاب عرفات، قاب قوسين،
0: يعني أيام
1: معدودات. ماذا فعلنا في الحج؟ اعتمرنا، لبسنا ملابس الإحرام، طفنا، سعينا، حلقنا أو قصرنا، استنينا. الآن يوم التروية، يوم 8، بدنا نطلع نلبس ملابس الإحرام. ما حنتمكن نروح على منى، أنا أتكلم لحجيج الأردن، حنروح على عرفات. ماذا نفعل بعرفات؟ بدنا نتعرف على الله عز وجل، بدي أعرف حقيقة نفسي. حقيقة نفسي أنا خلق، أنا مخلوق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أنت يا أيها الإنسان لا تعدو أنك مخلوق، يعني أنت مش خالق حتى تيجي تناقش ربنا في الحياة. فأنت اعرف حالك، أنت مخلوق، أنت عبد لله عز وجل. سمة العبد، سمة المخلوق، أنه يطيع الخالق، يطيع الإله العظيم المسير له. بعد ذلك سنقف بعرفات إن شاء الله، هناك حيث يصغر الشيطان، وما رؤية الشيطان منه أصغر في يوم عرفات، حيث نقف هناك ويغفر الله عز وجل لأهل الموقف، يتجلى الله لأهل الموقف فيغفر لهم أجمعين. قال: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ويعني ينزل الحاج بعد ذلك إلى مزدلفة، هناك يقوم طبعا في عرفات لا يفعل الحاج شيئا، يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ويستمع لهذه الخطبة، يوحد الله عز وجل. ثم بعد إن غابت الشمس قفل إلى مزدلفة. في مزدلفة هناك يصلي الحاج المغرب والعشاء، ويجمع الحصيات لكي يفعل أفعال يوم العيد. في يوم العيد عندنا 5 أعمال،
0: نعم.
1: رئيسها أنا بتكلم عن الحاج الأردني، سامحوني،
0: نعم.
1: بتكلم عن اللي بيطلع حاج متمتع،
0: نعم.
1: 5 أعمال يفعلها الحاج. عندنا يرمي جمرة العقبة الكبرى، ينحر الهدي،
0: ويبدأ وقتها.
1: وقتها الآن بعد ما يطلع من مزدلفة، اليوم وقت جمرة العقبة حسب الواقع، هل يصح أن نرميها بالليل؟ يعني فيها
0: قبل
1: فتوى
0: الفجر.
1: فيها فتوى. يعني في سنة من السنوات كان معي مجموعة من العواجيز، رمينا جمرة العقبة الكبرى وطفنا وسعينا مع أذان الفجر،
0: ما شاء الله،
1: والله الطواف لم يأخذ منا ربع ساعة،
0: فاضي، فيش الحرم، ما فيش الناس كلها فيه.
1: فأنت بدك تقدر هنا، يعني ال- ال- ال- القائد الأمير بده يشوف مين اللي معه. أنا معي شباب، والله لا
0: حجاج الأردن من شباب، يعني أسأل الله يا رب.
1: فإحنا بده يقدر، لأنه هو قائد، هو أمير. الحج في تعب في تعب، بس أنا بديش أهلك ختيار ولا أهلك ختيارة.
2: نعم.
1: معي شاب لا وعمي يطلع مشي
2: بالسنن. نعم. بيت في مزدلفة.
1: ما في ملام في مزدلفة. في منى لا أروح مثلا، هذا بوكل هذا ما بوكل، هذا برمي في وقت هذا برمي في وقت آخر.
2: نعم.
1: فحسب الظرف المفتي يعني بده يكون حكيم، لذلك بده يشوف جزء ترى من عملية الفتوى حال المستفتي.
2: نعم.
1: اللي بيسألني مين هو.
2: جميل.
1: فرحنا رمينا جمرة العقبة الكبرى طبعا، بعدها نحرنا، بعدها حلقنا، بعدها طفنا، بعدها سعينا خمس أعمال مجموعة في قولنا راح نتص
2: الرجل. هذا اجتهاد شخصي. الله يكتب أجرك.
1: ما هو أنا بقول للحجاج
2: حتى تختصرها عن الناس.
1: أقول للحجاج حمضي.
2: لا لا إن شاء الله ما في ضياع.
1: إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله ما يضيع.
1: بتفرقوا عن بعض.
2: نعم.
1: في الهامش في حج سبحان الله ضيع زوجته وسبحان الله الله يذكره ويذكره بالخير من دار الشراب عبادي.
2: نعم.
1: ربنا يكرمه ويكرمها. الحجة أنا انقطع ظهري وهي تدعي لابنها عبد الله، يا حجة أنا اللي بدزك. الله يرضى عليك يا عبد الله، دعي لي يا حجة. الله يرضى عليك يا عبد الله يا حجة. قلت يا حجة ما ربنا أعلم مني اللي بدزك.
2: أيوة اللي بدزك.
1: قطع ظهري يا حجة.
2: الله يسلمك.
1: لكن الحج ممتع.
2: نعم.
1: مع كل هذه المشاق وكل هذه
2: يا رحلة الأرواح.
1: إلا أنها سبحان
2: الله. اليوم حابين نقف عند كل نقطة في الحج وربطها بما سبق وما يعني بسبحان الله سيدنا إبراهيم، الأحداث، التاريخ، المستقبل، منها لما منها ليش بيجتمعوا الناس، ليش الرمي، الجمرات، المواقف التي عاشها يعني من عاشها قبلنا. تفضل سيد.
1: الحاج حينما يقف بعرفات مطلوب منه شغلة واحدة، أن يعلن نداء التوحيد والتبرؤ من الشيطان. ما رؤية الشيطان أصغر، أنا بتبع نداء الله عز وجل، أنا ما زلت ألبي في عرفات لبيك اللهم لبيك، ما جينا على التكبير.
2: لكن غير الحاج ما بيلبي.
1: لا غير الحاج ما بيلبي. أنا بتكلم عن الحاج.
2: الحجيج. نعم.
1: ما زلت ألبي أنا كحاج في عرفات. غير الحاج طبعا ممكن أنه يكبر. بدأ التكبير عندنا من أول ذي الحجة.
2: نعم. ليلة واحد الحجة صحيح.
1: نعم بدأ التكبير، وفي في عرفات التكبير أولى، وليلة العيد التكبير أولى، وأيام التشريق. نعم. فهي أولويات. فيبدأ الحاج بإظهار الوحدانية لله عز وجل في عرفات. أنا مطلوب مني أوحد ربنا عز وجل. شو يعني أوحد ربنا عز وجل؟ إيش يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله. الحاج يمتلئ بها، بكررها 10,000 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك، لا مسير في هذا الكون إلا الله. خايف عيش، خايف رزقك، رزقك بيده، لأن الله هو الرزاق. الرزاق لم يرد في القرآن لا في هذا الموضع، ذو القوة المتين. خايف على نفسك من إيش؟ من الأعداء. امتثل نبي الله عز وجل، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هود، إني توكلت على الله ربي وربكم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مسير في الكون إلا الله. والله يا دكتور محمد كنا نحفر بالمفرق، ما في صرف صحي، فبتحفر جورة امتصاصية وكذا، بنحفر وأجانا صخرة دائرية جميلة جدا. فأنت أول ما بخطر عبالك كمواطن أردني أن جواتها ذهب. أول ما بخطر عبالك، كان عمري 14 سنة، حمي هالصخرة، بردها، حمي البر، غنيت طبعا أيام
2: بلشت خلاص.
1: أنا إيش أحلم في الليل، شو بدي أسوي؟ أنا بدي أشتري بسكليت.
2: الله يبارك لك، 14 سنة أنا بسكليت.
1: فحمي برد، والله العظيم خرجت من هذه الصخرة دودة.
2: دودة
1: من الذي كان يطعمها؟ إنه المسير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنت في بطن أمك ما خلاك تجوع، أنت في بطن أمك أطعمك،
2: يجوعك لما كبرت
1: وانت حاط رجل على رجل في بطن أمك مكوع. جسمك بيحتاج فحص طبي جوا بطن الأم، بيحتاج فحص طبي، والله عندك نقص في البوتاس، لازم تأخذ كرز، الدنيا شتاء، الولد جالس، الأب بيروح بيفتل في سوق الوحمات، أجت وحمة للأم، والله بتوحم، إيش بتتوحم على كرز؟ هي شو وحمة الكرز؟ هو احتياج الطفل.
2: سبحان الله.
1: من الذي أرسل هذه الرسالة؟ من الذي جعل هذه الأم تحس بهذا الإحساس؟ الأب بيروح على سوق الوحمات 3 حبات كرز بعشر دنانير.
2: لذل النفس إلا لله.
1: لا إله إلا الله، لا مسير إلا الله عز وجل. أنت يا أيها المخلوق حماك، حماك أنت في بطن أمك، كنت تتغذى من خلال غشاء أرق من ورقة الفاين اسمه المشيمة. هذا يسمونه الغشاء العاقل. هذا الغشاء العاقل لو بدك الآن تجيب مجمع كبير طبي ما بيأدي وظيفة هذا الغشاء، بيروح بعد الولادة. الغشاء العاقل بيجي دم الأم، بيجي عند دم الطفل، بنقل الغذاء من دم الأم لدم الطفل. الفضلات بتنتقل من دم الطفل لدم الأم، ما بيختلطوا. لو اختلطوا في احتمال كبير يموتوا اثنين.
2: صحيح، ما بيختلطوا. سبحان الله،
1: من الذي يسر هذا الأمر؟ لا إله لا مسير،
2: لا إله إلا الله.
1: هذه عرفها، عرفها بدك تستشعر أنه ربنا هو إليه يرجع الأمر كله. بتطلع من عرفات بتروح على المشعر الحرام، هناك تستشعر أنك جندي لله عز وجل، تستشعر أنك ستقف على حدود الله.
2: نعم.
1: على بوابة الحرم، أنا واقف يا رب على محرماتك يا رب.
2: نعم.
1: هذه محرماتك ما بقترب منها إلا لما تأذن لي. بتوقف، ما بتسوي أي شيء. متى يؤذن لك؟ يؤذن لك حان سقوط القمر، القمر بسقط. فكانت أسماء رضي الله عنها، أسماء ذات النطاقين، زوجة الزبير ابنة الصديق، أسماء كانت من أصحاب الأعذار.
2: نعم.
1: فكانت إذا سقط القمر غادرت مزدلفة.
2: نعم.
1: طب ليش كانت أسماء من أصحاب الأعذار؟ يا الله عجيبة، حديث كثيرة في أسماء العلي أذكر إن ألنت حديث البخاري. أسماء كانت تعلف فرس الزبير بن العوام، كانت أسماء بنت الصديق، أثرى أثرياء المدينة، أثرى أثرياء مكة، بتشتغل بتعلف فرس الزبير بن العوام. فلقيها النبي صلى الله عليه وسلم.
2: خليني أتوقف عن قصة أسماء فيها تفاصيل، حابين نسمعها ونكون حاضرين معك بعد الفاصل إذا أذنت لنا. بهذا الفاصل بعده نواصل إن شاء الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضغان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال.
1: كرمك الله دكتور.
0: عند اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وعن ابيها وعن زوجها وعنهم اجمعين توقفنا وقصتها. تفضل.
1: النبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر مزدلفة الا بعد ان صلى الفجر.
0: نعم.
1: ولكن اسماء اخذت بالرخصة، رخصة اصحاب الاعذار، بانها غادرت مزدلفة حينما وقع القمر، غاب القمر. طب بلكي ما غبش، لا احنا هنا هجري مش ميلادي، احنا هون هجري، ما
0: يغيب القمر
1: اما بده يغيب، ما لناش دخل بالميلادي، فهو حيغيب. احنا القمر كل
0: يعني
1: سنه
0: بعد منتصف الليل.
1: نعم، بعد منتصف الليل،
0: بعد الساعه 12
1: منتصف الليل، يعني
0: بحسب التوقيت،
1: ما هو حسب التوقيت،
0: ممكن يكون ثنتين، ممكن يكون واحده،
1: نعم،
0: ممكن يكون
1: حسب التوقيت. فالان انت تاتي يا ايها الانسان صاحب العذر وتغادر مزدلفه.
0: ليش أسماء؟
1: ليش اسماء كانت من اصحاب الاعذار؟ اسماء رضي الله عنها وارضاها كانت تخدم الزبير في علف فرسه. في حديث البخاري مر النبي عليه الصلاه والسلام على اسماء تحمل علفا لفرس الزبير، فقال لها يا اسماء اركبي. قالت فنظرت الى رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: وتذكرت غيره الزبير.
0: يا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: طب الرسول، طب هي بدها تقول للنبي لا،
0: يا الله
1: اسم. طب بدها ترد على زوجها، ما عرفت يعني، طب ايش اقدم؟ قالت فعرف ذلك مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى الى ابي، فقال له يا ابو بكر زوجتك بتعلف فرس الزبير بن العوام، بتتعب
0: بنتك،
1: بنتك عفوا، نعم زوجة الزبير بتعلف الفرس، فارسل لها خادم، الله معطيك منعم مفضل. بتقول ستنا اسماء فارسل لي ابي خادم. تعليق على الحديث عجيب، قالت فكانما اعتقني.
0: يا الله،
1: كنت كأني عبده.
0: يا الله، واعتقني
1: واعتقني. فكانت من أصحاب الأعذار. أنا بتطلع على المشهد يا دكتور، يعني اليوم اللي بقول لك والله ليس واجب على المرأة أن تخدم زوجها أو تخدم أبنائها، أين أذهب بهذا الحديث؟ ممن كان من أصحاب الأعذار، سبحان الله، يعني بدناش نكثر فيها، لكن أسماء شوف بخدمة زوجها وخدمة يعني فرسه، حتى يعني تخدم فرس الزبير بن العوام، لو كان هذا الأمر منكر كان يقره رسول الله، حاشا وكلا. فسبحان الله، فكانت من أصحاب الأعذار المشهد، وكانت تخرج من مزدلفة قبل الفجر.
0: أخرجها مش يعني هي خرجت هي مرة واحدة ولا أكثر؟
1: خرجت.
0: في موقف.
1: لعلها حجت بعد ذلك.
0: حجت بعد ذلك
1: غير هذه الحجة. نعم. فخرجت من مزدلفة.
0: وأذن الرسول صلى الله عليه وسلم للكبار.
1: نعم.
0: السقاة.
1: نعم.
0: أن يغادروا مزدلفة.
1: نعم. فنحن مرات بدي أصلي الفجر، قد يكون ظرف المجموعة إنك ما تصلي الفجر.
0: اترك المجموعة إذا أنت لحالك.
1: وأنت يا أيها الحاج لما تكون في الباص، أي والله مرات بيسكر عليك، بطلعك ثاني يوم الساعة 10.
0: خليها على الله.
1: طلعها سوى معك.
0: والله 10 على ثاني يوم الساعة 9 الصبح.
1: أنت مش بإيدك.
0: لا مية ولا حمام، الله يجيرنا ويهدفنا.
1: الآن الحج بدك تستعمل.
0: نعم.
1: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. لا بدك تجادل شرطي. ولا بدك تجادل سائق. ولا بدك تستحمل. هو اصلا جهاد.
0: درس والله.
1: هو جهاد.
0: هو الجهاد الاصغر.
1: هو الجهاد الاصغر.
0: هو الجهاد الاصغر.
1: نعم. فانت الان في جهاد. وتخرج من مزدلفة ايام العيد قلنا فيها خمس افعال.
0: نعم.
1: في قولنا راح نطص رجم حلق نحر طواف سعي.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك الحاج لا يفعل شيئا الا انه يرمي الجمرات.
0: نعم.
1: بروح ببيت في منى وبرمي الجمرات. طب هاي مكة، ليش أبيت في منى؟ بروح أصلي في الحرم.
0: ضبط. 100,000 في الحرم.
1: هو منى من ضمن الحرم. يعني مزدلفة الآن على باب الحرم.
0: نعم.
1: منى دخلنا الحرم. الآن إحنا جوا الحرم.
0: نعم.
1: فالصلاة لكن أنا بدي أروح الحرم، بدي أروح أطوف. يا أخي بدي أروح أشوف المسجد الحرام، والله مشتاق له. لا خليك في منى. ليش؟ لأنه العبادة الجمعية مقدمة في الإسلام على عبادة الفرد. بنسميها الفريضة العينية وبنسميها فريضة الوقت. فريضة الوقت مقدمة على فريضة العين. فريضة العين متعلقة بعين الإنسان ذاته، لكن فريضة الوقت المتعلقة بالأمة هذه مقدمة على عبادة الشخصية. لذلك دائما كنت بين إيديك نروي يعني حادث النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريضة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة. ففي منى بنجتمع مع الناس في رمي الجمار.
0: منى شو مشهدها يعني؟ يعني فكرة ميناء بحد ذاتها ارتباطها بالتاريخ المنطقة الواقع أو التاريخ
1: تاريخ خاملة إبراهيم ورمي الجمار وتنفيذ أمر الله عز وجل وعادات الشيطان رمي الجمار لأنه أخذوا في جمرة العقبة الصغرى الكبرى الوسطى وكان يرمي الشيطان في كل واحدة بسبع حصيات.
0: سيدنا إبراهيم
1: هاي الحصى اللي احنا نرميها حصى صغيرة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
0: تكفر كبيرة
1: بيقول واعلم أن رميك الحصى تكفر عنك كبيرة من الكبائر. أجوا اثنين عند النبي عليه الصلاة والسلام فأجوا قاعدين فقال لهم النبي أخبركم بما أتيتم تسألانه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أتيتم تسألون عن ثوابكم

0: إذا صليتم خلف المقام، إذا سعيتم بين الصفا والمروة، إذا وقفتم بعرفات، إذا نحرتم الهدي، إذا حلقتم، إذا رميتم الجمرات. قالوا له: والله يا رسول الله ما أتينا لنسألك إلا عن هذا.
1: يا الله،
0: حديث صحيح صححه الألباني.
1: اللهم صل وسلم.
0: قال: أما ركوبكم في الدابة فحينما تضع رحلك في الدابة ما رفعت يعني قدمها ووضعت إلا يعني غفر الله لك خطيئة ورفعك بها درجة.
1: يا الله،
0: كل حركة، كل حركة يا أيها الإنسان. وطوافك بالبيت ووقوفك خلف المقام ما صليت ركعتين إلا غفر الله لك. وأما سعيك بين الصفا والمروة فوقوفك هناك حيث استجاب الله دعاءك. وأما وقوفك بعرفات فإنك حين تنفض من المشهد يباهي الله تبارك وتعالى الملائكة الكرام بخلقه، فيقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ووضعت عنهم إصرهم. حديث جميل وطويل جدا. وأما يعني نحرك، طب إيش أجر النحر؟ أجر رمي الجمار كل جمرة بكبيرة، أجر حلق الشعر كل شعرة بخطيئة. طب وأما نحرك فأحتسبه على الله.
1: يا الله،
0: هذا إشي كبير جدا النحر.
1: يا الله،
0: عشان هيك خير الحج العج،
1: التلبية العالية والثلج
0: نحر.
1: يا الله، القرب لله.
0: شو هذا؟ النبي يقول
1: أحتسبه على الله.
0: طب حكيت لنا عن كل هذا، لا هو هذا أعظم من كل هذا.
1: يا الله،
0: وأما نحرك فأحتسبه على الله عز وجل.
1: يا الله،
0: فمشهد الحج مشهد عجيب جدا.
1: جميل جميل. يعني في وقفات الحج، يعني سبحان الله، بجزء من يسمعنا الآن ويقول: طب أنا لم يكتب لي الحج، لم يأذن لي الله سبحانه وتعالى أن أكون من حجاج بيت الله الحرم هذا العام، فهل أنا محروم من هذا الأجر؟ هل أنا بعيد عن هؤلاء؟
0: أبدا.
1: هل أنا لا أستطيع أن أتي مثل ما أتوا؟
0: أبدا. إحنا قريبين من يوم التروية. يوم التروية شو نسوي؟ نوقف في منى. شو منى؟ منى حيث اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام مع الأنصار، بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، حيث تعاهدوا هناك على نصرة الإسلام. أنت اليوم في منى يا أيها الإنسان، ما وصلت منى، أنت في منى أعمالا.
1: يا سلام،
0: بما ستعاهد الله ورسوله على نصرة دينك؟ إيش اللي حتعاهد فيه؟ هناك كانوا يجتمعوا بدنا ننصر الدين، إحنا يا رسول الله حننصر الدين. إحنا اليوم هون في منى، شو بدنا نسوي؟ بدنا نصر دين الله عز وجل، بدنا نطلع بهذا المخرج. طيب بعد هذا منى في الليل، بات في الليل، لذلك بيعة العقبة الأولى والثانية ترى كانت في الليل.
1: نعم.
0: طيب في النهار شو بسوي؟ بروح بختلط بالناس وبروح بشوف أخبار الناس، الأمة الإسلامية هم إيش محتاجين وأنا إيش بقدر أخدمهم. لذلك أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير لك من أن لا تخالطهم ولا تصبر على أذاهم.
1: جميل جدا. يعني هذه وقائع الحج اللي بيعيشها الحاج بتفاصيلها، دروس، عبر، مواقف، مشاهد، ما بين من يعني سبحان الله يتعلم ويأتي بزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كما ذكرنا، واذكروا الله في أيام معدودات. قبل شوي كنا نقول الحج أشهر معلومات، ليسرنا الآن أيام معدودات،
0: لأن خلصنا الآن، إحنا في أيام التشريق، في آخر أيام الحج. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، لأن إحنا في منى فلا إثم عليه، ومن تأخر، طبعا بناء على إيش أنا بتعجل وبتأخر؟
1: بس إحنا حجاج الأردن كلهم متعجلين،
0: بس يعني أنا بتكلم عن الأمة الإسلامية.
1: نعم.
0: على إنجاز المهمات.
1: يا الله،
0: أنت عندك
1: يا سلام، عندك مؤتمر،
0: أنت مؤتمر، تطلعت
1: يا الله،
0: خلصت
1: مخرجاتك، رتبت أمورك، اتعجل.
0: بس في ناس عندهم شغل، خليكم
1: يا
0: بعض الناس عندهم شغل، خليكوا شوي كمان شوي.
1: الموضوع مش موضوع التيكيت محجوزة ومش محجوزة وتذكرة ومش تذاكر.
0: احنا اليوم بس انا بعطيك الفكرة اللي انا بستنبطها من الواقع. فمن تعجل في يومين فلا إثم علي، خلصت مهامي. لكن لا يمكن اني انا اكون وفد الاسلام والمسلمين واخلص مهامي قبل يومين. مهامي طويلة. يعني على الاقل بدي يوم تنظيري ويوم تطبيقي على الاقل. اليوم الثالث يعني، طب ما خلصتش، برجع بكمل في بلدي. يعني ما عندي عندي عندي إنجازات بعدين. فكرة تأطير الوقت في القيادة فكرة مهمة جدا. تأطير الوقت، إذا بتتذكر قبل الحج كنا نتكلم عن سليمان.
1: صحيح.
0: قال: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. نعم. الذي عنده علم من الكتاب قبل أن يرتد إليك ترفك. خمس دقائق شو بفرقوا؟ بفرقوا في منظومة القيادة الوقت.

0: مهم جدا. الأشهر الحرم ذلك الدين القيم لأنها وقت، فارتباطها بالوقت ارتباط مهم. أنا بعطيك يوم إضافي تخلص المنجزات تبعت هاي السنة، يوم إضافي بلس يوم، ما بخلي لك إياها مفتوحة. أنت جاي عندك بروتوكول بدك تشتغله، واحد جميل. اثنين ثلاثة أربعة خمسة.
1: جميل. يعني قبل سبحان الله هاي الآية الأيام المعدودات قبلها الناس قد تنشغل، ناس على ضروب، هناك من يأتي وحاجته الدنيا، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. خلاق زي الخلقة كأنه يعني
0: هذا الله. هذا الإنسان أمام الدعاء.
1: ومنهم من يقول
0: نعم الناس أمام الدعاء على ثلاثة أضرب.
1: نعم.
0: الضرب الأول من يدعو لنفسه في الدنيا، الضرب الثاني من يدعو لنفسه في الدنيا والآخرة، الضرب الثالث الأعلى من يدعو لعموم الأمة. فمنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له وما له في الآخرة من خلاق. هذا اللي دعا بدعاء الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة
1: وفي الآخرة
0: حسنة
1: وقنا
0: عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب. في دعاء أعظم من هذا اللي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا احنا بنسميه دعاء الرجل الأممي. انت عندك هم أمة، عندك هم أمة، فلذلك النبي له دعوة عليه الصلاة والسلام، قال ادخرتها لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة.
1: يا الله.
0: سيدنا النبي ادخرها إلنا لأهل الكبائر من أمتي. فأنت أنت ممكن تدعي لنفسك في الدنيا، تدعي لنفسك في الدنيا والآخرة، تدعي لغيرك. طيب شوف، قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من دعا لأخيه في ظهر الغيب أوكل الله له ملك.
1: يا الله.
0: شوف فكرة العطاء، أوكل الله له ملك، الملك بدعي لك. مين دعاء أحرى بالإجابة، أنت ولا الملك؟
1: الأصل الملك.
0: الملك
1: طبعا، لأنه فيش عنده ذنوب.
0: يا رب اغفر لأخوي دكتور محمد. الملك يقول لك ولك يا مثله،
1: يا رب
0: بيجي مليون بس بدينا 10% من هاس. 10% يعني 100,000، شو رأيك؟
1: وجبت.
0: الله يبارك لك.
1: أبشر. ما دعيت وجبت.
0: الله يبارك.
1: أنت بالمئة يخشد يا جماعة. أجينا مليون في 100,000 للشيء.
0: الله يبارك لك. فتخيل الملك بيقول ولك مثل.
1: والعكس طبعا، إذا جاك مليون في 100,000. أبشر. والوجبت على.
0: وجبت.
1: حسا ولا بعد دقيقة.
0: الله يبارك لك. فأنت يعني في هذا الدعاء أنت في أي المراتب؟ طبعا علماءنا بيقولوا الأول ظالم لنفسه، والثاني مقتصد، والثالث سابق بالخيرات. فالمسلم يدعو متى هذا الدعاء؟ انت بعد عرفة مباشرة، عندك يوم العيد، يوم الحج الأكبر. الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس، مش إلى المؤمنين،
1: إلى الناس،
0: إلى الناس.
1: ليه؟
0: يوم الحج الأكبر. انت شو بتسوي يوم الحج الأكبر؟ انت اليوم عندك على الأقل، على الأقل طبعا قبل الثلاجات، على الأقل عندك على الأقل 2-3 مليون ذبيحة.
1: نعم. هذا الحجيج غير الهدي تبع، غير الفدية تبعونهم، غير ال
0: طب مش هذا للناس؟
1: نعم.
0: المؤتمر
1: فقط المسلم راح يوكل.
0: المؤتمر اللي انت سويته مش هذا للناس؟
1: جميل.
0: مخرجات الدين اللي انت سويتها مش هذه للناس؟ انت لما تقيم الحق والعدل والاقتصاد وتحقن الدماء مش هذا للناس؟
1: طب انا بدي افهمها هاي الجزئيه، اذا اذنت لي بعد أمرك. الفاصل
0: بامرك
1: باذن اللي هو فاصل الاخير بحلقتنا اليوم، بعده نواصل بحول الله، ابقى بالقرب من حياتك الرومان.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أفهم.
1: في قلوب صغيرة تبحث عن الأمان، في عيون بريئة تنتظر فسحة أمل، هناك أيتام يحتاجون رعاية تليق بقلوبهم. كفالتك لطفل يتيم ليست مجرد دعم، إنها حياة جديدة، ابتسامة تعود، وأمل يكبر. إذاعة حياة اف ام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأخضر تطلقان يوم بث مفتوح ضمن حملة الخير يجمعنا لكفالة 1000 يتيم، وذلك يوم الأحد 24/5/2026 من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل. لنكن جميعا يدا واحدة، فالخير حين يجمعنا يصنع المعجزات.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية.

0: حياكم الله من جديد، عدنا لكم لاستكمال مشوار هذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر للناس، طب هم المسلمين اللي بيحجوا بالأخير، هذه المنفعة منفعة للمسلمين، فكيف كانت للناس؟
1: المنفعة منفعة للناس. خطاب حتى بداية سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة. يا أيها الناس، فكرة الحج أنه مخرج للناس وليس للمؤمنين. نعم. ليش؟ طب أنا الآن يعني المستهلكات في الحج مين بيستفيد منها؟ أنا بجيب من الصين، بجيب من روسيا، بجيب من الهند،
0: كل مكان. صحيح.
1: للناس.
0: صحيح.
1: هاي مخرجات اقتصادية. طب إذا أنا أحققت العدل في الأرض، هاي مخرجات قيمية. إذا أنا سويت هذا المؤتمر وطلعت فيه للناس، قلت والله يا عمي إحنا اليوم بدناش الدواء اللي أنتوا يا شركات الأدوية العالمية تكبوا في البحار والمحيطات، إحنا بدنا نفيد منه الناس اللي عم بتموت. إذا مخرجات الحج للناس الأصل أن تكون هكذا.
0: سبحان الله، يعني بترجعنا قاعد لنفس الفكرة اللي بدأنا فيها الحديث في هذه الحلقات المباركة عن ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، كذلك الحج الأكبر للناس. فنفس سبحان الله، يعني هذان خطان متوازيان.
1: نعم.
0: لن يعني يقفان عند حد.
1: أبداً أبداً.
0: سبحان الله. طيب في سورة الحج، كون قلت لي أنت لسورة الحج وهي السورة التي سميت باسم هذا النسك وهذه الشعيرة العظيمة، هناك آيات ذكرت الحج مش من أول السورة.
1: نعم.
0: وإنما يعني أتوقع في أواخرها.
1: نعم. إلا نعم. إذا بعد النصف. نعم.
0: بعد النصف منها. نعم. يعني حتى هيك نقف عندها، لأنه حابب صراحة أنه اليوم يعني نمضي في تفاصيل الحج أكثر وأكثر، حتى يعني ننتقل بعد ذلك ليوم عرفة، اليوم العظيم اللي يعني الناس كلها سبحان الله تنتظر وترقب ذاك اليوم الذي أكثر ما يعتق الله سبحانه وتعالى فيه من العباد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا. نعم. مش عارف أن دل على الآيات إذا بدلني يعني إذا. نعم. لأني نعم والبدنة.
1: نعم.
0: والبدنة تمام. ولكل أمة إذا يعني جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طبعا هو قبلها ذلك ومن يعظم شعائر الله ثم ليقضوا. نعم. وأذن في الناس بالحج، هنا تأتي بداية الدعوة بعد أن بوأ الله سبحانه وتعالى لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذا في أي تعليق حتى مباشرة ننتقل
1: بداية نسبة آية الحج من سورة الحج لا تعدو 1/10
0: العشر.
1: يعني بعضهم قال 8 لكن خليها ثمن السورة. طيب والسبع أثمان عن ماذا ستحدث؟ عن مخرجات الحج. تحدث لك عن البدن، تحدث لك ذلك ومن يعظم شعائر الله. فأنت مطلوب منك أيها الإنسان تعيش الحالة الشعورية وأن تعيش الحالة التعبدية، ذلك ومن يعظم شعائر الله. هل خرجت بالحج بأن شعائر الله عندك معظمة، بتعظم أمر الله عز وجل، وقفت على حدود الله كما وقفت هناك في مزدلفة، أقمت للدين حقه كما أقمت هناك تفاصيل العبادات بعد الجمرات، بعد الطواف، طب أنا بدي أقعد أعد جمرات واحد، طب خربطنا، طب بدي أطوف
0: على الأقل
1: بدي الطواف، طب يا أخي أنا جعب لي أطوف هيك على البركة يا أخي، والله روحي من شرح لا بدك تعد 7 وبالطواف بدك تبدأ من مكان معين وبدك تنهي في مكان معين. انضباط، مش سبع العبادات انضباطية بالعدد. ليش؟ لأنه أنت يا أيها الإنسان مطلوب منك النظام، فأنت مع هذا النظام بدك تحقق عبادة شعورية. لذلك الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصلي رجلان خلف نفس الإمام، أما أحدهما فصلاته تطوف بالعرش، وأما الآخر تلقى في خرقة بالية وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. اثنين بروحوا يحجوا، واحد الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، طب الثاني قال والله ما حج فلان ولكن حج سعير، ما حج، ما إله حج. طب بناء على إيش؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تابع كل آيات الحج تتكلم لك عن القلوب: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ذلك هو معظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هو يخاطب القلوب في هذه الآيات.
0: نعم. نعم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. المنفع هنا المقصود بها منافع دنيوية أم أخروية؟
1: الستين مع بعض. نعم.
0: كلاهما. ويذكر اسم الله في أيام معلومات لأيام الحج
1: على ما رزق
0: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بائس وفقير،
1: نعم.
0: يعني
1: في عندك إنسان البائس وضعه أعلى من الفقير، في البؤس حالة
0: صعبة جدا،
1: صعبة جدا. الفقير قد يجد بعض الشيء، البائس لا يجد شيئا. في عنا مسكين لسه حاله أحسن،
0: سبحان الله.
1: بس إحنا هنا بدنا ندور أول شيء على الإنسان المعدم. موجود؟ والله موجود،
0: موجود
1: والله موجود.
0: لكن سبحان الله اليوم اللي يعني ما يذبح في الحج يوزع على ديار المسلمين مبردا ومجمدا.
1: نعم. يعني أعتقد آخر ما اطلعت عليه بنك التنمية الإسلامي، هو بنك ل 53 دولة عربية إسلامية، بأخذوا هاي الذبائح بجمدوها وتوزع على مدار العام. فكرة تجميدها طبعا هي فكرة مكلفة،
0: صحيح.
1: فأسأل الله أن
0: يكتب الأجر. الله يكتب الأجر، نعم. فكلوا منها ثم ليقضوا تفثهم. قضاء التفث هنا اللي هي
1: الشعائر. نعم.
0: وليوفوا نذورهم.
1: نعم.
0: هنا من يعني أوقع نذرا في الحج، والنذر هنا قد يكون اللي هو فدية،
1: قد يكون نذرا في الحج مقبول، قد يكون عليه ذنب فهو يعتبر نذر لازم في رقبته.
0: وختم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله. الآن قال حرمات مش شعائر، شو الفرق؟
1: في مكة أنت تمر على نوعين، تمر على شعائر وتمر على محرمات. المحرمات أنت تلبس الإحرام حتى تحرم جسدك. لأن تحريم الجسد محرم، يعني يصبح جسدك عليك حرام، تصبح زوجتك التي كانت محلة لك حرام. فأنت تعظ ذلك ومن يعظم حرمات الله، أي حرمات أنت بتعظمها. الشعائر أنت بتطلع على الكعبة،
0: نعم.
1: بتطلع، هي شعيرة عظيمة من شعائر، تطلع على المقام، هذه شعيرة، لكن هذه حرمات.
0: جميل. فاجتنبوا هنا، يعني سبحان الله هيك لفتني أنا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هل هناك من يقول الزور في الحج؟
1: نعم، نعم، نعم.
0: كيف؟
1: أول شيء الرجس من الأوثان إن شاء الله لم يعد موجود،
0: عبادة الأصنام
1: إن شاء الله أنه لم يعد موجود، يعني في الظاهر
0: في الأشكال.
1: في الظاهر لم يعد موجود. لكن واجتنبوا قول الزور. ما هو قول الزور؟ الزور هو الانحراف. أي قول فيه انحراف، انحراف عن إيش؟ أول شيء انحراف عن الغاية التي أتيت إليها، توحيد الله عز وجل، فهو قول زور. والإثم قول زور، فيجتمع فيه نوعان: الانحراف عن البوصلة،
0: يا الله.
1: مش شرط يكون إثم، أنا جاي أعظم الله، طب عظمت غير الله، طيب ما ارتبطت بالله بكلامي، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أي قول انحراف عن المنهجين، منهج تعظيم الله في بيت الله، والمنهج الثاني قول الزور، قول الخطأ.
0: هل أي قول غير الذكر والتسبيح حتى لو من المباحات في مواقف الدعاء والذكر؟
1: لا لا، المباحات مباحات.
0: يعني قصدي واحد في عرفات ما سوى ولا شيء، ظل يحكي، ظل يسولف أمجاده، ويحكي والله أنا طلعت ورحت وإجيت وسافرت وانبسطت وغابت عليه شمس حب حاله وطلع، لم يدعو، لم ينكسر لله، لم يعش تفاصيل عرفة،
1: سقط عنه الفرد،
0: سقط عنه الفرد. لكنه
1: مسكين محروم. أنت معقول قلبك هناك ما تعلق بالله؟ معقول
0: والله فيه،
1: فيه بس هو محروم. لأجل ذلك وتزودوا،
0: وتزود،
1: فإن خير الزاد التقوى. أنت شو بتحط في مدخلاتك قبل ما تطلع الحج، إن شاء الله شو بتحقق هناك؟
0: حنفاء لله غير مشركين به.
1: الحنيفية هي الديانة الإبراهيمية المستقيمة اللي ما فيها عوجاج، ديانة منضبطة بتعليمات الله. قال الله وقال الرسول: نحن أمة متعبدون بأوامر الله لا باجتهاداتنا، عشان هيك نحن أمة سمعنا وأطعنا. الفرق بيننا دكتور محمد وبين الأمم السابقة أننا أمة تطبيق. الأمم السابقة أمة تنظير، اليوم صرنا أمة تنظير للأسف. صرنا نجادل. بنو إسرائيل الله عز وجل قال لهم اذبحوا بقرة، بدأوا يماحكوا نبيهم،
0: صفراء حمراء تمشي بتذبح.
1: إحنا الله عز وجل قال لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام راحوا عند النبي، قالوا يا رسول الله ربنا بده يحاسبنا، هلكنا. فجثوا على ركبهم لما أذعنوا لأمر الله،
0: لا يكلف الله نفسا،
1: نزل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن. أنت إذا بتقرأ هالأيتين سيدنا النبي بيقول: من قرأ بهما كفتاه. كفتاه إيش؟ بدك وجهة نظري؟
0: كل شيء.
1: كفتاه كل ما سيهمه في حياته إن التزم منهج الله. أنت ما دامك التزمت كفيت. أنا بطلع تعبيرات القرآن الكريم، بقرأ أول 10 آيات من سورة الكهف، أمنا من فتنة المسيح الدجال. طب هم شو فيهم؟ وشو فتنة المسيح الدجال؟ صراع بين المبادئ والمصالح، هي هاي أول 10 آيات في سورة الكهف. صراع بين مبادئك ومصالحك، ظاهر الأشياء شيء وحقيقة الأشياء شيء آخر، هي هاي سورة الكهف. بتقرأها في الفتن الله عز وجل بيحميك. بتقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، كفتاه كفتاه كل أمور الدنيا. ما هو أمور الدنيا يا إما خط الرحمن يا إما خط الشيطان، أنت ما دامك سمعنا وأطعنا أنت مع خط الرحمن
0: سبحان الله. الخط الآخر، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء
1: فتخطفه الطير
0: أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شجع ذلك ومن يعظم شعائر الله.
1: شوف هذه الآية
0: إنها من تقوى القلوب.
1: هذه الآية فيها إعجاز صوتي. يعني ومن يشرك بالله يا الله فكأنما خر من السماء. أنت بتخيل واحد ماسك والراء المشددة وماسك عم بتفك الإيد من الماسك فيه، فكأنما خر من السماء فتخطفه
0: الطير.
1: أنت حتى شوف الإيقاع الصوتي، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. دكتور أحمد نفط يقول هذه القلقلة ارتطام بالأرض. له لفتات جميلة دكتور أحمد.
0: الله يكتب أجر،
1: الله يكتب أجر ويرفع قدره إن شاء الله.
0: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا. حج الأقوام السابقة يختلف عن حجنا
1: 100%. نحن أمة مشتركة مع الأمم بالوحدانية توحيد. في عنا عقيدة وفي عنا شريعة، الشريعة تختلف. كيف صلاتنا، كيف صومنا، إيش مأمورين بالحج، لكن بتوحيدنا وتعظيمنا لأمر الله عز وجل نحن أمة واحدة.
0: جميل. يعني هذا تعقيب على كل من يريد أن يجعل الديانات ديانة واحدة. يريد أن يعني
1: طب واحد يدمجها. واحد بقول الله ثلاث وأنت بتقول لا إله إلا الله، كيف بدك تجمعها؟ واحد النصراني هذاك عقيدته اليهودي انه قتل الهك، طب كيف بدك تجمعهم؟ بس
0: بقول لك عادي، بتصلوا في مكان واحد وكل واحد معتقده جواته.
1: يعني
0: هم هكذا يروا، انا اسف يعني.
1: تمام، هذا الكلام تنظيري، لكن في التطبيق على ارض الواقع انت انت طب بدي اضرب لك مثال صغير، ولا بلاش ندخل في هالبرشات خلاص.
0: الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني لا شك
1: هذه مخرجات. تطلع بهالمخرجات
0: لازم. ما في يذكر الله أمامك ولا يجل قلبك. ما يخشع قلبك، ما يخاف.
1: الوجل هو حالة، يعني ليست حالة رهبة، هي حالة بين الطمأنينة والرغبة مع شيء من الحذر.
0: سميها مسؤولية.
1: بالضبط،
0: يعني مسؤولية تجاه الدين.
1: أحسنت.
0: جميل.
1: جميل. هذا الوجل.
0: تمام. والبدنة، رد أكد على موضوع، يعني موضوع يعني في الحج، في سورة الحج كثير ركز على فكرة
1: أعظم ما كان يساق البدن في الجاهلية لغير الله. فركز عليها مشان يطفي ما كان عند أولئك الأقوام.
0: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذا في أي تفصيل في هذا؟
1: يعني في نوعين من الناس. نوع ممكن يكون في الحج مقتنع باللي عنده، في نوع بيسأل معتر، يعني بيطلب. هم اثنين في نفس الحالة.
0: نعم.
1: يعني واحد سأل واحد ما سأل، هم اثنين في نفس المستوى. هذا مقتنع.
0: جميل.
1: هذا يعني عرح حاله.
0: يعني رسالة في 10 ثواني في نهاية هذا اللقاء، يعني ونحن في هذه الأيام المباركة.
1: تستطيع أن تحج بمخرجات الحج وأنت في بيتك، فانتبه إلى مخرجات سورة الحج. الحج كلها مخرجات باستثناء الثمن هذا اللي قرأته حضرتك من سورة الحج،
0: الباقي مخرجات الحج،
1: كل مخرجات الحج.
0: سبحان الله. جزاك الله كل خير. أسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. اللهم أمين يا رب العالمين. لكم منا كل الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى أعلى.

0: حياة FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من أول سورة النبأ إلى الآية 17 نهاية سورة الطارق.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور،
1: من أول سورة النبأ إلى الآية 17 نهاية سورة الطارق.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

الله صلى الله عليه وسلم، فبذلوا كل شيء عندهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون لهم الجنة، فوفوا بالعهد مع رسول الله وباعوا الدنيا لقاء ما وعدهم به عليه الصلاة والسلام، فربح بيعهم. فكانت المدينة المنورة بذلك مأرز الإيمان ومستقره وملجأه عند تكاثر الفتن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي ينقبض ويستقر هناك. ومن يزر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بحالة من الطمأنينة والهدوء والسكينة التي لا يشعر بها في أي بقعة أخرى من العالم، ويشعر بحالة من البركة من النادر أن يتحصل عليها إلا في تلك المدينة الجميلة الهادئة، وما ذاك إلا لدعاء حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم لها بالبركة، إذ جاء في الحديث أن الناس في المدينة كانوا إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه وقال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنه دعاك لأهل مكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، فكانت البركة كل البركة فيها. إن زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست زيارة لمدينة من المدن فحسب، بل هي اقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن تقف في رحلتك هناك على كل شاهد وعلى كل مشهد من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتذكر وأنت تمشي في تلك الشوارع والأزقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف هنا ومشى هناك، وأن تتنفس من نفس الهواء الذي تنفسته رئته الطاهرة صلى الله عليه وسلم. بل إن نعلك اليوم لعلها تقف في مكان داسته نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة. من يقف هناك تختلط مشاعره وتتبعثر أفكاره، ويشعر كأنه كان قد ضاع في زحام الدنيا، وما أن وصل إلى المدينة حتى عرف طريق هدايته واستقرت نفسه. أما أعظم دروس تلك الزيارة فدرسان: الأول اقتفاء أثره هناك في مدينته صلى الله عليه وسلم، وتتبع الأماكن التي كان يحب أن يجلس أو أن يقف فيها، فمن المحراب إلى الروضة، ومن الصفة إلى البقيع، ثم إلى قباء، ومنه إلى أحد، ليكون ذلك الاقتفاء المكاني حافزا عظيما لاقتفاء أثره وتتبع سنته وسيرته في الحياة. والثاني زيارة قبره والوقوف أمامه والاعتراف بعظيم فضله ورفيع مكانته والتذلل بين يديه، ففي ذلك الموقف يتذكر العبد عظيم فضل الله عليه ببعثة خير البشر صلى الله عليه وسلم، ويحسن بالعبد أن يقف فيستغفر الله تعالى على ما أسرف من ذنبه، فلعل ذلك الوقوف والانكسار أن يكون سببا في غفران الله تعالى لذنوب العبد المنيب. يقول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أيها الكرام، معاشر المستمعين والمستمعات، من لم يكتب الله تعالى له أن يكون في جمع الحجيج في هذا العام، فهذه فرصة ذهبية لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك. نعم، وأنت في مكانك، ففي الحديث: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، وإن لك حظا ونصيبا كبيرا من العمل لتحصيل ذلك الأجر، وذلك من خلال حسن اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه واتباع سنته وتمثل عظيم أخلاقه في الحياة، ولك أيضا نصيب وافر من ذكره والصلاة عليه. أيها الكرام، أيام ذي الحجة الغالية فرصة عظيمة لا بد من استثمارها في السير على منهجه صلى الله عليه وسلم وتتبع جميل خصاله والإكثار من الصلاة عليه، فالوقت ثمين والسائرون على النهج قلة، وتصبير القلب على فراقه مطلوب حتى نلقاه على الحوض فننعم بالسقيا وجميل اللقاء. سلام الله عليكم ورحمته.

بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم آمين. إخواننا جمهورنا الكريم إخوة وأخوات حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. في هذه العجالة من الوقت ننطلق من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. يعني الأيام مش كلها زي بعض، مثلا يوم الجمعة عند الله تعالى له شأن عظيم، هناك سورة الجمعة إعظاما وتكريما لهذا اليوم الذي فيه يجمع المسلمون في صلاة الجمعة وخطبة الجمعة ودرس الخلاصة. إذن هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة شهر النفحات، شهر التجليات، شهر الأعطيات، شهر البركات، شهر المضاعفات. ماذا نقول؟ الكلام لا ينتهي. هذا الموسم كيف الطالب اللي عنده امتحان توجيهي أو عنده امتحان البكالوريوس أو أيا كان يجتهد ليل نهار، بطلب من أمه والده الدعاء: أبويا أمي ادعوا لي، يعني أن الله تعالى يوفقني في أن أجتاز هذا الامتحان، لأنه هذه أيام مصيرية ونحن بالنسبة لنا هذه أيام استثنائية، الأجور فيها تضاعف ما لا تحسبه الحواسيب. ولذلك يعني ينبغي أن ننتهز هذه الأيام وأن نستغل هذه الأيام فيما نستغلها: صدقات، تلاوات قرآنية، إصلاح بين الناس، ذكر لله عز وجل بما تشاء، سبحان الله، الحمد لله، والله لا إله إلا الله، والله أكبر، أيا كان الذكر، يعني اشغل لسانك وقلبك وعقلك بهذا الذكر ولتكن حاضر الفطنة وحاضر العقل والقلب والفؤاد حتى تذكر ربك بملء إمكاناتك وطاقاتك. إذا هذه الأيام استثنائية، هذه الأيام فضلة في ميزان الله في اعتبار الله عز وجل، نستغل هذه الأيام بأعمال ندخرها عند الله، قل يا رب العالمين هذه الأيام ادخرناها عندك حتى تلقانا وأنت راض عنا ونلقى رصيدا ضخما عندك ببركة ما اجتهدنا من عبادة في هذه الأيام. وفقنا الله وإياكم للصيام في هذه الأيام، للقيام في هذه الأيام، لتلاوة القرآن في هذه الأيام، للادخار عند الله في هذه الأيام. ألا فلتستغل، ألا فلتستثمر، من يشتري، يعني يكون في أيام أوكازيون بتلاقي الجمهور على البقالات أو الدكاكين أو غيره حشد، إيش فيه إيش فيه، قال فيه أوكازيون عند ربك الآن فيه مضاعفات، ألا فلنحتشد عند بيوت الله أو في بيوتنا ونحن نتلو كلام الله. بارك الله لنا ولكم في الأعمال الصالحة التي سنلقى بها ربنا إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لصيام وقيام وتلاوات ندخرها عند الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بارك الله لنا ولكم في هذه الأيام أيها الكرام الأعزاء إخوة وأخوات حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله والبركات لأمتنا ولكم جميعا. نسأل الله أطيب الأوقات، تفريج الكربات، يا مجيب الدعوات، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله والبركات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: رحلتي إلى الله مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحقيقة إذا دخلت البيت الحرام ليس هناك صلاة تحية المسجد، لكن طوافك هو التحية، الطواف هو التحية. أما إذا وجدت أن هناك ازدحاماً لا يحتمل، وقد نصحت أن تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل قبل أن تطوف، الآن صلي ركعتي تحية المسجد. لا تصلى ركعتا تحية المسجد إلا إذا أخرت الطواف عن وقت دخول المسجد، واضح تمام؟ طبعا بحسب الدرس السابق، إذا أحرمت مفردا فطوافك طواف القدوم، وإذا أحرمت معتمرا وفي نيتك أن تتمتع بين العمرة والحج فطوافك طواف الركن، ركن العمرة. فبيختلف الأمر بين طواف سنة، طواف القدوم، بين طواف ركن بحسب النية، لكن اتفقنا جميعا على أن أنسب حجة لنا الحج المفرد. فنحن أحرمنا من رابغ، أحرمنا بحج، فهذا الطواف طواف القدوم. كيفية الطواف؟ الكعبة فيها ركن يماني والحجر الأسود، يجب أن تتجه إلى الكعبة من هذه الجهة، هي أربع جهات لها. تصور الكعبة، في عنا اتجاه الشام، الاتجاه نحو الشام بيقابله الحجر القوس، هذا القوس نحو الشام، بيقابله نحو اليمن الركن اليماني، والشرق تبعه الركن العراقي، والغرب معروف. فأنت يجب أن تأتي الكعبة من جهتها المقابلة لليمن، ركن اليماني. قال أن يقف مستقبلا الكعبة من الجهة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود، يعني الجهة الجنوبية، الجهة الجنوبية على اليسار ركن يماني، على اليمين الحجر الأسود. تتجه أنت إلى الكعبة من هذه الجهة جاعلا الحجر عن يمينك، الحجر، ومنكبك الأيمن عند طرف الحجر، صار يمينك الحجر ومنكبك الأيمن نحو الحجر. طبعا هذه سنة، أما في طريق ثاني الآن أشرحه لكم. يمشي تلقاء وجهه والكعبة عن يساره، فيتجاوز الحجر والملتزم فالباب حتى يبلغ الركن العراقي فوراء الحجر، يعني تتجه أنت إلى أن تأتي باتجاه الحجر تماما. ولا يفعل في الأشواط التالية ما يفعله في المرة الأولى، هي أول مرة، يعني أن تتجه إلى الكعبة من عند الحجر، هذا بشكل مختصر من عند الحجر. قبل أن نمضي في الحديث عن كيفية الطواف، لا بد من شروط للطواف. أولا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة عن النجاسة، يعني إذا انتقض وضوءك أثناء الطواف قد لا تصدق، تحتاج إلى أكثر من ساعة ونصف كي تعيد الوضوء، لأنه ليس في الحرم المكي دورة مياه إطلاقا إلا مكان للشرب. وحينما تحاول أن تتوضأ بمكان عالي جدا هناك مشقة ما بعدها مشقة. يعني ملخص كلامي، الأولى أن تحاول قبل أن تدخل البيت الحرام أن تنقض وضوءك وأن تقضي حاجتك ولو بشكل قسري، حتى تضمن أن تبقى ساعة أو أكثر في البيت الحرام من دون وضوء. أما من دون ما تتم، يلا على الكعبة يا شباب، رحنا، أنت ما غيرت وضوءك، ما قضيت حاجتك، فإذا جد لك هناك حاجة شيء مزعج جدا، أنت فايت أول مرة. قضاء حاجتك يشغلك عن هذه الطاعة العظيمة؟ فكن مستعدا. يعني واحد بالفندق بمقر الإقامة، أو أنه لو بدت له حاجة في الطريق إلى الكعبة، في دورات مياه خارج الكعبة. لا تدخل الحرم الشريف المكي إلا وأنت شاعر بالخفة، قضيت حاجتك، متوضئ، أنه في ساعتين ثلاثة شغل وشيء، يعني بده جهد، والحج بده شباب، لأنه سبع أشواط وفي ازدحام وسبع أشواط سعي، يعني مو قضية سهلة لهالدرجة. الحج عبادة بدنية بأعلى درجات العبادة. فالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة عن النجاسة. عند الأحناف الطهارة واجب وليس بفرض، فلو طاف طواف الإفاضة محدثا حدثا أصغر عليه دم، عليه ذبح يعني هدي. عند الأحناف الطهارة واجبة، عند الشافعية الطهارة شرط لصحة الطواف. يعني أنت معقول مشان تتوضأ تقدم هدي ب5000؟ مو معقول. إذن اعتبر الوضوء شرط أساسي لصحة الطواف. ستر العورة، ما أكثر الحجاج الذين يتساهلون فتنزل المنشفة عن نصف بطنه وتظهر سرته، طوافه غير صحيح. وإذا كان طواف الركن حجه غير صحيح. أنا عم أقول لكم أشياء من خبرات، مو حاج اثنين ثلاثة، عشرات تحت السرة المنشفة، الطواف باطل، العورة مكشوفة. وإذا كان طواف ركن الحج كله باطل صح. لذلك المنشفة ترفع لأعلى درجة، بيكون الحزام شديد بحيث أنه تتأكد أنه أثناء الطواف لم تكشف عورتك. هي الشرط الثاني، أن يكون طوافه ضمن المسجد الحرام. يعني إذا كان لقى في ازدحام أم استأرب دخل بالحجر، طوافه باطل. ضمن المسجد وخارج الكعبة، الحجر يعد من الكعبة، فالطواف به باطل. أن يستكمل 7 طوافات كاملات. هلأ لو شك هل طاف 6 أو 7، شو بيساوي؟ أخذ باليقين وهو 6. أما عند الأحناف إذا شك في عدد الأشواط عليه أن يعيد الطواف. في طواف الركن طبعا، الركن طواف الإفاضة هذا أخطر طواف، إذا كان شكيت عيده أريح لك، أي من أول. بس في حل، يعني ممكن واحد مسبح الطرف إيده، في أشياء كثيرة ممكن يستخدمها، كل ما وصل للحجر بيحرك قطعة. في واحد قال أثناء الحج دخل للطواف ما عرف يطوف، 6 7 تشوش، عاد إلى شيء قال له يا بني أنت طفت بالبيت ولم تطف برب البيت، شغلك الدعاء المأسور والكتاب اللي معك وشغلك أشواط وعددها، قام راح سمع نصيحة شيخه وتوجه إلى الله، قام مسك مشوط طاف، قال له يا بني أنت طفت برب البيت ولم تطف بالبيت، إلى أن جمع بين الحال وبين الضبط، الحال والضبط، أكمل شيء بالطواف تضبط. إنه إذا كان شكيت بالركن بدك تعيده عند الأحناف، إن شكيت بغير الركن طواف مثلا القدوم ممكن تبني على الأقل وتكمل. الطواف بعكس عقارب الساعة مع حركة الذرة حول النواة، نعم مع حركة الذرة حول النواة، كما أن نظام الذرة وحتى المجرة كل ما في الكون يدور هكذا، وأنت وفق النظام الإلهي. كل ما كان العلم أعمق بيكون مناسكك أرقى، ممكن تحج 50 حجة ولا يتاح لك أن تقبض الحجر ولا شيء عليك أبدا، من بعيد تشير إليه وتقبل يدك انتهى الأمر. لكن إذا الواحد اشتاق قبله جاء بوقتك نادر جدا وانتظر بالدور وقبله ما في مانع، أما أنه يؤذي مسلم يدفع مسلم يسبب أنه مرأة تنكشف من أجل أن يقبل الحجر؟ هذا شيء غير مقبول إطلاقا. هو الحجر ضمن بلاستيك شفاف، قطع متناسرة ضمن بلاستيك شفاف. نعم، مثل ما قلت لكم أنه يكون الطواف ضمن الكعبة، ضمن الحرم، مسموح في الطابق الثاني. أما لو طاف خارج الحرم مو مقبول. الآن أن يكون ضمن الحرم وخارج الكعبة، لو دخل بالحجر الطواف غير مقبول. أنصحكم الشيء المألوف أنه هالمطوفين ماشي معه هالكتاب وراء هالجمع الغفير عم يرددوا وراء، هذا مألوف تراه كثيرا. بس أنت حاج راقي لك علاقة بالله، الشيء الجماعي هناك ما له قيمة. إذا كان لك ضفتك لحالك وصل لك إخبار على الله ودعيته أدعية مختلفة، دعيته في أمور دينك وأمور استقامتك وأمور بيتك وأمور أولادك، دعيت بهداية أولادك، أنا أفضل الإنسان أنه كل شيء جماعي صوت عالي صار مثل فولكلور، صافي ما عاد فيه الروحانية. أنت لازم يكون لك روحانية، هي تحتاج إلى خلوة مع الله عز وجل. غمض عينك ومشي على مهلك وناجي ربك عز وجل بأي دعاء تحب. من أهم الأدعية اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شو مانع تعمل تشوط لأهلك وأولادك؟ اللهم اهدي زوجتي، اهدي أولادي، هيئ لي أصهار مؤمنين أطهار، ما في مانع. آخر شوط، اعمل آخر شوط لأهلك، شوط لأخوانك، شوط للمسلمين، ما في مانع. هو الدعاء، يعني أجمل شيء بالحج الدعاء. قال أن يطوف نية الطواف واجبة في غير الحج والعمرة. إذا كان مالك عم تحج وتعتمر بس كنت بمكة وفتطفت، النية واجبة. أما في الحج والعمرة النية الأكمل أن تنوي الطواف. السنن: أن يطوف ماشيا ولو طاف راكبا أو محمولا صح وفاتته الفضيلة. يعني مو لا أدفع سبب أخي يجيبوا لي حمالة، أنا ما أشعر أنه إذا كان واحد مقعد ما في مانع، أما غير مقعد بدني حاطط هاته حمالة، حالته المادية جيدة، قاعد فوق مثل جنازي عم يدور، ما لقيته والله مناسب يعني يمشي شوي. يعني لا أدفع سبب تطلب نقالة مو واردة، أما إذا إنسان مقعد ما في مانع، لأنه دول يعني مشوك قوسات جوفات يخوفوا، فأنت قاعد يعني يأذوا الناس وكله بصحيفتك ما تضبط. هي أنا أفضل إذا الواحد ما كان مضطر، الله لا يجعلكم مضطرين لهيك، لطواف محمول. والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة هود.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. ما أعظمها من زيارة إلى بيت الله الحرام للمعتمر والحاج عندما يزور بيت الله الحرام ويزور بيت سيدنا إبراهيم الخليل. إن هذا النسك العظيم أيها الكرام للحاج والمعتمر إنما يزور بيتا كريما خلد الله ذكره وخلد أعضاءه بما فعلوا من خير عظيم لأمة الإسلام ولأمة التوحيد. إن إبراهيم الخليل هو الذي حطم الأصنام، وهو الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، ونحن نتبع ملة إبراهيم ونصلي عليه كما نصلي على سيدنا محمد في صلاتنا في التشهد. وهذا البيت الكريم أيها الكرام ضرب لنا المثل العظيمة في رعاية بيت الله. فمن الذي بنى هذا البيت الذي يزار ويعظم؟ إنه إبراهيم، وساعده إسماعيل عليهما السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إن هذا الولد قد ربي في بيت النبوة وكان ولدا طائعا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. أن لنا مثل هذا الانقياد، مثل هذه الاستجابة. هذا هو إسماعيل أبو العرب. وإن زوجة إبراهيم تلك المرأة الصالحة، تلك التي خلد الله تعالى سعيها بين الصفا والمروة عندما كانت تبحث عن الماء لوليدها إسماعيل، فها هي تجتهد وها هي تصعد وها هي تنزل، ومن باب أخذ الأسباب. إن القصة لا تقف عند هذه المشاهد، ولكن هنالك رجم الجمرات، حيث تراءى الشيطان لإبراهيم الخليل يقول له يا إبراهيم هذا حلم وإياك أن تنفذ ذبح ولدك. هكذا يريد الشيطان من الإنسان أن يخالف أمر الله، ولكن إبراهيم عليه السلام أخذ الحصيات وأخذ يحصب ويرجم بها إبليس اللعين. إذن أخي الحاج أخي المعتمر، أنت في زيارة كريمة، وإلى زيارة كريمة إلى بيت كريم صلى الله على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد والحمد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة، يكثر السؤال ويتكرر السؤال التقليدي في كل عام لمن نوى أن يتقدم إلى الله عز وجل بأضحية في سبيل الله عز وجل، هل يحلق شعره وأظفاره أم يمسك عن ذلك؟ هذا ورد في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنص الحديث: فليمسك عن شعره وأظفاره. وكان هذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولذلك من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره سنة وليس فرضا، تأسيا بالحجيج الذين حضرت عليهم محظورات الإحرام، يعني كأنه نوع من الشعور بأنك إن لم تحج فأنت كالحجيج بهذا السلوك وبهذا النسك إن نويته، لكن إن لم تقدر عليه فلا حرج، لأن هذا من السنن وليس من الواجبات. هنالك أناس طبيعة أعمالهم، طبيعة ظروف حياتهم تحول دون أن يطبقوا هذه السنة، فلهم الأجر والثواب بذلك إن شاء الله. إذن هذه المسألة من السنن وليست من الواجبات، ولذلك الأمر فيه سعة، وديننا جعله الله عز وجل دين يسر وليس دين عسر، بالعكس، وما جعل عليكم في الدين من حرج كما قال الله سبحانه وتعالى: أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نسمة جديدة من نسائم ذي الحجة. كل شعيرة من شعائر الإسلام شرعها الله سبحانه وتعالى فإنها تعمل على زيادة العلاقة مع الخالق سبحانه. كل منسك جعله الله تعالى للعبادة فهو طريق للوصول إليه سبحانه وإلى زيادة منسوب التقوى في قلب المؤمن. وأيام العشر من ذي الحجة موسم عظيم من مواسم القرب وملء القلب بالمكانة الحقيقية لله تعالى فيه، ولذلك كان الذكر والتكبير والتلبية من أعظم ما شرع الله تعالى في هذه الأيام المعلومة المباركة للحاج ولغير الحاج. يقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام ذي الحجة الأوائل، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام بكثرة الذكر، فقال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. فهذه الأيام هي أيام التعظيم والتوقير والعيش مع الله تعالى، فالخلوة به سبحانه لها طعم خاص مميز. فهذه الأيام هي أيام التعظيم والتوقير والعيش مع الله، لها طعم الأنس والفرح بالقرب من الخالق جل في علاه. والعمل الصالح في هذه الأيام يحتاج إلى دافع محرك، وأعظم محرك لذلك العمل تعظيم مقام الله تعالى في نفسك. ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى بالذكر ليبقى جلال الله حاضرا في نفوسنا، فتتحرك أفئدتنا وجوارحنا في طاعته سبحانه وفي البعد عن معصيته. فحقيقة الذكر تحمل معنى التذكر، ومن يذكر الله تعالى فهذا دليل على أنه مستذكر له، لم ينسه ولم يغب الله سبحانه وتعالى عن باله، أي أن الله تعالى له مكانة في قلب العبد. ومن يذكر الله تعالى يعبده، ومن يذكر الله تعالى لا يعصيه. وأعظم ما يذكر فيه الله تعالى في هذه الأيام العظيمة التكبير، والتكبير يحمل معان جليلة منها استشعار تعظيم الله تعالى، وأنه ليس شيء في الدنيا أكبر من الله تعالى في قلب العبد، لا المال ولا الولد ولا الزوجة ولا المناصب سيبقى منها شيء للعبد. ليس لك أيها العبد إلا صلتك بالله تعالى واستشعار عظمته وأنك داخل في رحمته، فلولاها والله ما كنت في الدنيا، ولولاها لن تدخل الجنة. فليعرف كل واحد منا مقامه الحقيقي. ومن أجل معاني التكبير أيضا أن نداء الله تعالى للعبد لا يسبقه نداء أحد، فإذا نادى للصلاة فلبيك ربي وسعديك، ولا شيء يقدم على أمر الوقوف بين يديه. وإذا طلب من العباد أمرا أو نهى نهيا فأمره سبحانه مقدم على كل الأهواء وعلى كل الشهوات، وما كان لنا أن يكون لنا الخيرة من أمرنا، وقد اختار ربنا لنا شيئا. ألم يقل سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومنها أيضا تنزيه الله تعالى عن النقائص وإثبات صفات الكمال له، ليس في القلب فقط بل بالجوارح أيضا. أيها الكرام والكريمات، أيام العشر من ذي الحجة أيام ذكر لله تعالى، جعلها الله من أجل استجلاب قلوب العباد لتعظيمه، والأمر فيها ليس مقتصرا على حجيج بيت الله الحرام فحسب، بل الأمر لكل مسلم في كل بقعة من بقاع الأرض. وقد شرع الله الذكر والتكبير لنا في هذه الأيام على هيئات وأشكال، منها المطلق ومنها المقيد. أما المقيد فيختص بخمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاث. فالتكبير فيها مقيد بعد كل صلاة، شعيرة من شعائر الله في هذه الأيام المعدودة. وأما المطلق فيبتدئ من أول أيام ذي الحجة، وفيه من المعاني الجليلة ما فيه. فالذكر في هذه الأيام على كل حال وفي أي وقت وفي أي مكان، وليكن شعار الأمة كل الأمة: الله أكبر الله أكبر. ففي بيوتنا وعلى موائدنا وفي جلساتنا وفي أعمالنا وفي أزقتنا وشوارعنا وفي مساجدنا وفي سياراتنا وتنقلاتنا، في كل مكان وعلى كل هيئة، فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون إلى الأسواق في أيام ذي الحجة، يطوفون الشوارع وبين البيوت، يذكرون الناس بالله تعالى ويكبرونه، ويكبر الناس بتكبيرهم الله أكبر الله أكبر تكبيرا يهز أركان دواخلنا قبل أن يجلجل في كل مكان. فالله أكبر من كل كبير في هذا العالم، والله أكبر من كل من يرى نفسه عظيما في الأرض. فعظماء الأرض وكبراؤها مهما علوا فعلوهم في الأرض وتحت أمر الله تعالى. وإذا أراد العلي العظيم الكبير أن يطفئ جذوة علوهم أذن للحق أن يسود في العالم بل في الكون كله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: نسائم ذي الحجة مع الدكتور نذير الصالحي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الرعد.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة الأحزاب.

0: عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأحزاب.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نذير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.